0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. تكلمنا في 3 حلقات تقريبا حول قضية كيف كانت ردود فعل القرشيين بعد ما النبي بدأ يجهر بالدعوة وبدأ يدعوهم إلى الله ويحذرهم وينذرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى ويفضح لهم الأصنام تيه وأنها لا تضر ولا تنفع، وأنه هم فعلوا ردود أفعال خطيرة وكبيرة، تعذيب، سب، سجون، إساءات، كل الأشياء السيئة، حصار، حرب إعلامية. كيف واجه النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ومن معه التحديات؟ كيف واجه التحديات؟ النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان صلب في مواجهة التحديات، وكذلك أتباعه من الرعيل الأول كانوا أيضا صلبين، يعني كان في الغالب المواقف صلبة لأتباع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. اتبع النبي صلوات الله عليه وعلى آله في مواجهة محاولات قريش للقضاء على الإسلام خطوات تالية: رفض كل أشكال التنازلات وما رضخل أي ضغوطات، استمر في دعوته غير آبه بكل ذلك. أيضا كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله يدرك أن المجالات ما تكفل شمام دين الله، استمر في اللقاءات على المستوى الشخصي بمن يتوسم فيهم الخير والقبول بالإسلام، واستمر بالبحث عن حاضنة شعبية عن طريق عرض دعوته على القبائل الوافدة على مكة، وأيضا اتخذ الإجراءات المناسبة لحماية من ليس له حماية قبلية من خلال أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة كلاجئين، مش تجنب الأذية قريش. ما اقتصر النبي أيضا من المحاولات الذي فعلها، ما اقتصرش على جغرافية مكة، بدأ يخرج من مكة ويدور في الطائف، يأخذ بالأسباب، يعني يرجو من خلالها أن الله يوفقه للحاضنة. من هي الحاضنة؟ لأن الخطوة الأساسية أو الركيزة الأساسية من ركائز بناء المشروع الإلهي ذيه والانتقال من المشروع الإلهي هذا، يعني من الدعوة إلى بناء دولة، لابد من حاضن اجتماعي. فالنبي كان إيش؟ ما يسكن، بيدور مكة وخارج مكة.

0: فلم يسلمه لهم. مشى رجال من أشرافهم إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. ثم تفاقم الأمر بينه وبينهم، بين الرسول وبين كفار قريش، حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله بينها، فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه. ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. أبو طالب رغم كل هذا التهديدات جلس حامي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وقفوا مواقف مشرفة، وقفوا مواقف مشرفة، وكان أبو طالب في موقف التحدي يعني، وفعل الأشعار فيها تحدي يعني، كان لديه قدرة في الشعر أيضا. قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحون بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، فأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضل، كذبتم وبيت الله، كذبتم وبيت الله يبزى محمد. قال كذبتم وبيت الله يبزى، أن محمد عيغلب لا يقهر، وإحنا معاه يعني بيقول وإيش عن سوي إذا تشو تقهروه ولا تغلبوه، ولما نطاع دونه ونناظر ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. أي لاحظوها، لاحظوا السياسة كيف بتسوي يا أخوة. معاوية والأمويين عندما سيطروا على المسلمين وسيطروا على الدولة الإسلامية يعني خلوا هند بنت عتبة أسلمت وحسن إسلامها اللي أكلت كبد الحمزة، وأبو سفيان الذي حارب رسول الله في كل المعارك مسلمين وحسن إسلامهم، وأبو طالب قالوا هذا كافر وأنه أخف الناس عذابا يوم القيامة. شوفوا على يهودة، كان مؤمن أبو طالب رحمة الله عليه، هذا كلام أئمة أهل البيت. شوفوا على شعر الدين، ومع أشعار كثيرة جدا يعني ما بشي مجال أنا لذكر هذا. مثلا قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وهذا الشعر آخر: ألم تعلم أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب مسلم. يا أخي أيضا كيف كان موقف الحمزة بن عبد المطلب؟ مر أبو جهل برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عند الصفا فآذاه وشتمه، آذى رسوله وشتمه، ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره. الرسول أعرض عنه صلوات الله عليه وعلى آله، وكان به مرأة بتسمع مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن الله تسمع ذلك. انصرف أبو جهل إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم، وهي طبعا تيه المولى كلمت حمزة كيف أساء هذا الرجل للنبي. لم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وكان يحب الصيد، وكان بعد الصيد لا يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعزفة في قريش يعني كان شديد الشكيمة، كان بطل. وقالت له تيها المرأة: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم آذاه وسبه وبلغ منه ما يكره. غضب حمزة سلام الله عليه سيد الشهداء وخرج وهو متوعد على أبي جهل أنه لا إذا لقيه مدري وش حيسوي به. دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، أقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه قام ذي أبو جهل، قام رفع القوس حمزة بن عبد الله ضربه في رأسه، شجه شجه منكره، وقال له أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ ردها علي إن استطعت. هذا المقولة المشهورة اللي قامت رجال من بني مخزوم اشتوا ينصروا أبا جهل، وأبو جهل خايف من الموقف لا يحصل شيء ولا شيء، قال دعوا أبا عمارة فقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فإسلام الحمزة كان له دور أيضا في رفع معنويات المسلمين، كان معروف لدى قريش بالشكيمة والعزة، ولكن مستوى المناعة اللي اكتسبها المسلمين من إسلام الحمزة سلام الله عليه ما كانت كافية لبناء مجتمع إسلامي وحاضنة اجتماعية وتوفير الأجواء الملائمة لبناء أمة، بل لم تكن حتى كافية لحماية شخص رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من القتل على يد القرشي. فهناك يعني هذا موضوع من المواضيع المهمة اللي ينبغي أن احنا نستوعبها، أنها كان لابد من بناء الحاضنة، يعني بناء الحاضنة، والنبي بيحاول ان هل هذول عيسلموا يتحولوا لقاعدة انطلاق ولا عيسلموا معاندي. فرغم اسلام الحمزة سلام الله عليه لكن ما كانش الامور قد تهيأت لتصبح حاضنة آمنة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لم تكن حاضنة حامية لرسول الله، حاضنة تتحول الى قاعدة انطلاق، تتحول الى قاعدة انطلاق. إن شاء الله نستكمل في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: قرآنيون
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

حائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

بهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين.

الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور.

تفلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فرد
0: شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أتولى ستوري ستوري دورة لليمين لليمين در هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول

0: تنسوا الرجل.
1: فتش يا الأمريكية.
0: أحسن روش.

يا جوتس.

هذا فضوه. واحد واحد، هزه هزه هزه، تنظيم

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور.

حول. سد. كويس الحزن. صحي النائم.

0: يا بني
1: احسن حال مالمي مد الذراع الامام احسن فتشت مال نار نار نار كل الفن الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: ديمون
1: شد
0: ديمون
1: احسن
0: ديمون
1: مال
2: الله اكبر
0: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
2: حيات
0: ابنه الله
1: شمال يمين مرحبا

0: Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos!
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: هنا سام.
7: تاريخ حي.
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام.
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام
7: إذاعتك أنت.
8: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
9: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى كل الأنبياء ورسل الله الصالحين وكل المجاهدين وأعلام الهدى. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الربيع المحمدي وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم في سلسلة حلقاتنا عن الربيع المحمدي، موضوعها منهج الأنبياء. المستمعون الكرام، نحتسي من قهوة الربيع المحمدي ونواصل حلقاته في أجواء الفرحة والابتهاج بالاحتفاء والإحياء لسنوية المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله وكل أنبياء ورسل الله الصلاة والتسليم. وقبل أن نلجأ إلى موضوعنا اليوم منهج الأنبياء، جدير بنا التأكيد أن الرسالة الإلهية هي المشروع الوحيد القادر على إحداث التغيير الحقيقي للواقع البشري، وأن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية يجعل من التبعية لأعداء الأمة، يجعلها تخرج عن طريق الحق والصلاح والرشد وزيغا عن الهدى، ولا سبيل للأمة إلا الاعتصام بالله والارتباط الوثيق برسالته لتحقيق القوة والعزة والفلاح والنصر، واعتبار ذكرى المولد النبوي الشريف أساسا ومنطلقا مهما للوحدة الإسلامية المنشودة التي تحرر الإنسان من أغلال العبودية لغير الله جل جلاله، وللحفاظ على مقدرات الأمة والدفاع عن الكرامة ونقاء العلاقة بين البشر، بعيدا عن التعصب الأعمى والتطرف والغلو والانتقاص من مبادئ الإنسانية القائمة على المحبة والأثرة والتعاون البناء لخير الناس وحرية الأوطان على أساس من العدل والإنصاف واحترام حقوق الإنسان مهما كانت هويته الثقافية والاجتماعية وانتمائه السياسي وإيديولوجيته الفكرية، وبعيدا عن مظاهر وسياسة الطغيان والاستعمار والتعدي على حقوق الناس، كما هو حصل اليوم بتلكم المعاناة الكبيرة لشعب فلسطين واغتصاب أرضه وانتهاك أعراض أبنائه الذين يصطلون بنار الانتهاك من تقتيل وتجويع وتشريد وغير ذلك من أوجاع الاستعداء على أصحاب الحق والمشروعية، الأمر الذي جعل من مظلومية فلسطين جريمة القرن. وفي ظل التواطؤ الدولي والصمت الرهيب وعدم تنفيذ مقررات وواجبات المجتمع الدولي، وفي ظل سكوت وخذلان الحكومات ومعظم الأنظمة العربية والإسلامية، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. فجدير بأمة محمد أن تجعل من محطة سراوية المولد النبوي الشريف أملا متجسدا ومتجددا للوحدة الإسلامية الإيمانية.
8: لبيك والحرب الضروس تعربد، وولاؤنا لك بالدماء محمد. لبيك والغارات فوق رؤوسنا، والنصر فيك حليفنا المتجدد. ما دمت قدوتنا ودينك نهجنا، فليجمعوا قواتهم وليحشدوا سحقا لأسلحة الدمار، وقد غزت قوما سلاحهم النبي محمد. اليوم نثبت للوجود بأن من والاك بالنصر العزيز يؤيد. الله بالفتح المبين يحفنا، ومن الرسول تشد أيدينا يد. الكون أشرق والخلائق شرفت، وسناك من رحم المشيئة يولد. لولاه ما كرمت مكانة آدم، أو قال ربك للملائكة اسجدوا. سجدوا فأرسل رحمة وهداية وسراج نور، إن تطيعوا تهتدوا. لتعزروه توقروه تسبحوه، تعظموه تقدسوه تمجدوا. فلتحتفي الدنيا بيوم قدومه، إن اليمانيين فيه تفردوا. ثرنا وحكمنا النبي ولم نجد حرجا، وسلمنا وربك يشهد. لما وجدنا أننا أشقى الورى حالا، وبين أكفنا ما يسعد. لما وجدنا المسلمين بدينهم هانوا، ودربك بالشموخ معبد. ومبادئ الإسلام بعدك حرفت، فالدين من أحبارهم مستورد. عادوا إلى الأوثان من حررتهم منها، فكم صنم بمكة يعبد.
10: أحباب ربيعنا المحمدي، وبالعودة إلى موضوعنا اليوم نهج الأنبياء، فأمة الإيمان والإسلام هي لوم أكثر حاجة للعودة إلى منهاج الأنبياء، فغيابهم في تعاليمهم وقيمهم ورمزياتهم عن ساحتنا البشرية يكون البديل هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار والطغيان والكفر والضلال والإفساد والإجرام، وهو ما يجب معه استحضار المسؤولية الإيمانية والخوف من الله العزيز الجبار للسعي بتحمل الأمانة الإلهية لإزاحة هذا الحضور المنحرف عن نهج وقيم أنبياء الله ورسله بامتداداته الفكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية والإرهابية أيضا، كبلاء عظيم ومحنة كبيرة ليس فقط على أمتنا الإسلامية بل على البشرية جمعاء. وتعزيز حضور الأنبياء، تعاليمهم وروحيتهم وأخلاقهم ومبادئهم، ونقصد هنا الأنبياء والرسل، لنتمسك بها ونتحرك على أساسها وفي كل مجالات الحياة، ونستهدي ونسترشد ونتخلق بها لتهذيب وتزكية نفوسنا، ونسمو بتلك القيم لنعزز من كرامتنا وشرفنا الإنساني الذي استلبه الطواغيت والضالون المضلون والمجرمون أولياء الشيطان. وهنا يا إخوة الإيمان نستحضر قول سيد الأنبياء وخاتم الرسل صلوات الله عليه وآله وكل أنبياء الله فيما روي عنه: سيأتي عليكم زمان يتولاكم فيه الأئمة الضالون المضلون، ومن يحرفون ما أوحاه الله سبحانه لأنبيائه ورسله ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وأخشى ما أخشاه عليكم من بعدي الأئمة المضلون. وسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: اعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل، واللسان عن الصدق كليل، واللازم للحق دليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهل آن الأوان لأمة محمد أن تصحو من غفلتها وسباتها وتجعل من الاحتفاء بالربيع المحمدي أساسا ومسارا لتحقيق الوحدة الإسلامية؟ إذا نصغي للسيد القائد العلم يحفظه الله.
11: الله يقول في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يرسم لنا الله في القرآن الكريم أرقى مستوى وأعظم نموذج من الوحدة التي تفوق أي وحدة في واقع المجتمع البشري، هي الوحدة الإيمانية التي ننطلق فيها من منطلقات إيمانية. فنعتصم بحبل الله جميعا نلوذ به، تجتمع كلمتنا على أساس هدى الله سبحانه وتعالى وتعليماته المباركة الجامعة المقدسة العظيمة. وهذه الوحدة الإيمانية يقدم الله لنا أساسها المتين، أساسها العظيم، أساسها القوي الذي تبنى عليه، فيكون بنيانها بنيانا شامخا متماسكا صلبا قويا، لأنه قام على أساس وأرضية صلبة وثابتة ومتينة وقوية ومحكمة. من أكبر العوامل في الفرقة والاختلاف هو الاختلاف على المستوى الفكري، على المستوى الثقافي، على مستوى الرؤى. حتى عندما نأتي إلى الجانب العملي فتتباين الرؤى المتعلقة بالجانب العملي، فيؤدي ذلك إلى التباين وإلى الفرقة وإلى الاختلاف.
10: أحباب رسول الله وكل الأنبياء، شهيد القرآن السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بدوره يقول في أدبيات الدروس من هدي القرآن الكريم والتي عنوانها لا عذر للجميع أمام الله، متسائلا: ألم يقل الله عن إرساله الرسل وإنزال الكتب أن المهمة تتمثل في الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ فنفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح، إنما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثير أهل الباطل ولا تثير أهل الكفر ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كله فإنك تكذب على نفسك وتكذب على ذمتك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلى الله عليه وآله. لماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد عليه وآله الصلاة والسلام والإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام وآخرون كانوا يتحركون؟ هل كان ذلك الإسلام الذي كانوا عليه مضيلا قديما كان يدفعهم أن يتحركوا من أجله؟ أما إسلام هذا العصر فهو إسلام مسالم لأعداء الله، لا يريد منك أن تتحرك ضد أحد ولا أن تثير ضدك أحد ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت لأمريكا قد يجرح مشاعرهم ومشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علينا ويؤثر على علاقاتنا وصداقاتنا معهم، أو قد يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم. هذا الإسلام الذي فقدنا محتواه وحرفنا مفاهيمه أصبح مختلف عن إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبكل مظاهر الاحتفاء نحيي ذكرى المولد النبوي الشريف، ونجعل من الربيع المحمدي مرسخا للمحبة والولاء والاقتداء والتأسي، وتقديرا للنعمة الإلهية ورمز أصالة الأمة وهويتها. كون الارتباط الوثيق بسيدنا محمد هو ارتباط بالمنهج الإلهي، واجب على كل المؤمنين استحضار منهج الأنبياء وسيرهم ورمزيتهم وتمثلها في كل جوانب حياتنا. والله خير المستعان، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهو سبحانه العزيز الحكيم ذو القوة المتين. وندعوه تعالى بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. في رحاب الربيع المحمدي يتجدد اللقاء. خاطركم مع الله.
12: صيني قش بنكهة سام افتر.
9: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين برنامج الحكيم اليماني، سعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا عدد ما طرحتوا من حب في أرضكم الزراعية أبناء الساحل الغربي، كل أبناء اليمن أسعد الله صباحكم يا مزارعين يا المتفكدين وطايفين مالكم الآن، وهو بيمرح السبول بتمرح والمطوي بيخرج والدنيا كلها خير وبركة ونعمة وعلف لله الواحد القهار. وإحنا في بداية العلف والاحتفاظ بالعلف، وأمس حكينا عن الحشيش، صح؟ ذاكر له؟ أكيد أن أنتم ذاكرين. طبعا إحنا بنتكلم عن الطرق التقليدية في الاحتفاظ بمحصول العلف. قال الحكيم اليماني: افعل على الحب بابين، أما العلف سبعة أبواب. أنا شدي لكم قصة، والقصة هذه ناتجة عن دراسة عملية من الميدة. صلوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلوا يا مصلين على النبي وآله، الدراسة خلصت إن إحنا في العلف بنفقد فيه أكثر من 70%، بيصير علينا فاقد. واللي بيبقى معنا بنستفد منها الثروة الحيوانية ما كمهن 30%، يعني ثلثا من الشقة بيصير بلاش، وثلثا من العلف بيصير بلاش، والثروة الحيوانية في وقت الله نعمة وبنراهن ما شاء الله العظيم، مثل قرعات بطونهن ملان، وفي أيام الشتاء بنراهن مصبحات وذاهبة جوع، وإنه من اللي بيقع لهن الفايدة اللي بيقع لهن وقت العلان وقت العلف بيرجعن يفقدنه ويخسرنه في وقت الشتاء وقت ندرة العلف. هم دارين ما قالت الدراسة، قالت الدراسة إن إحنا بنفقد 30% في سوء التخزين، وبنفقد 30% في العلف من سوء التقديم للثروة الحيوانية. والثلاثين في المئة الأخيرة اللي بيستفيد منها الثروة الحيوانية هي عبارة عن إيش؟ الذي بيأكلن من الأوراق ومن الأجزاء قبل ما يدعسنها ويلوثنها، وهذا بيشكل خسارة فادحة جدا جدا جدا في جانب الأعلى. إحنا معانا مورد على في ضخ، لا تستقلوا. خبراءنا بيقولوا إن الحمولة الرعوية عندنا بتقل بكثير على الحمولة الحيوانية، لكن نستطيع أن نخلق خلق نعمل خلق أو نعمل توازن بين الحمولة الرعوية والحمولة الحيوانية إذا أدرنا الأعلاف الإدارة الصحيحة والسليمة. هتقولوا كيف؟ الصح؟ قلتوا لي كيف؟ صلوا على النبي وآله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنتوا دارين ما يشتي العلاف؟ يشتي قطاعة، ويشتي فرامة، ويشتي مكبس، وهذا ولا بالإمكان توفيرهن وبأسعار بسيطة جدا جدا جدا، ما هيش بهذاك السعر الكبير. الفرامة أو القطاعة به مواصفات أجنبية، ممكن أنه من خلال النت ومن خلال اليوتيوب تبصروهن، ومن خلال أصحاب الورش والمفتحين عقولهم في اليمن تصنعوهن. القطاعة بسهلة التصنيع، وهي بالإمكان الحصول عليها وتصنيعها محلياً. والفرامة بعد ما نقطع العلف نفرمه فرام قطعة ميكان الثاني نفرمه، وبعد ما نفرمه مكبس مثل حق البلوك. بصرتوا كيف المكبس حق البلوك؟ المكبس هو مثله، نكبس سنكابس ونحولهن لبلوكات، أو إن إحنا نعملهن في بالات مثل العض ومثل البنات، هذا اللي بتجي لنا فيها اللذة المشططة حق الخارج. يعني المسألة ما هي شيء بذاك التعقيد، وعندما نحتفظ بهذا العلف عنوفر 60-70% من الفاقد. عندو بتبصروا كم النسبة؟ 60-70% من فاقد الأعلى. يا أهل اليمن، يا مفكرين، يا رعية، المسألة مسألة إدخال ميكان بسيط جدا في حفظ الأعلى. الطرق التقليدية، الحزائر اللي نسميهم في صنعاء الحزائر حق القصب، الشمس بتشل عملها، والريح بتشل أو النود بتشل عملها، والتراب والحشرات والإصابات يعني حق التخزين الذي تصيب الأعلاف بتشل بدعم عملها، وهذا كله بيعود إلى إيش؟ تلف كمية كبيرة من العلف وعدم الاستفادة منه. لكن لو احتفظنا بالعلف من البداية عن طريق التقضية والفرم والكبس، أنا استنحتان نخزنهن في مخازن جيدة، ما عاد عيقوا عن شضرك المعفشات الكبيرة ما نقدرش أن نخزنهن في الأماكن الضليلة والمرتفعة. أما في أصحاب القصب إحنا بنطرحهم في القاع، والحشرة والأصابة بتجي من القاع والتكر أنا أعرف، لكن لو فعلنا في شيء مرتفع قليل ولو رصينا شوية بلوك أو حجاء وفعلنا فوقهم مثل العريشة وطرحناهن فوقها بحيث أن الهواء يتخلل من فوق ومن تحت ولا نعملش عملية أيش طرحهم في التراب صورة مباشرة. أتمنى على الجميع وخصوصا المعنيين أن يعملوا على إدارة الأعلاف، الأعلاف بتهدر عندنا بكميات كبيرة، وإحنا بحاجة والله للحزمة العجور، بحاجة للعصرة الشعير الحشيش، بحاجة إلى العصرة الشرف، إحنا بحاجة تل. وهذا العلف حقنا بتصير كلها بلا. وعاد العلف هذا ولا المصدر العلفي هذا الكبير ممكن أنه يزيد يتم تحسينه من خلال إدخال الأملاح المعدنية، من خلال إدخال بعض الإضافات الغذائية والمكملات الغذائية له، وتقديم للثروة الحيوانية في معلف، تقدم لهم في معلف، في حوض، في وعاء، في ما سمينا أمس المذود، فعلوا مذاود، لا تسخش على العلف. الذي يشتي ثروة حيوانية ويشتي لبن ولحمة يحافظ على العلف، لأن إذا ما بش عرف ما بش لا لبن ولا باللحمة، وكل سنة وإحنا في تناقص. لكن زيدوا العرف وحسنوا حسن إدارته وحفظه وبشروا بعزكم، حلي أنهى لحمة يأكلوا الكبار والصغار الفقراء والأغنياء. هذا نصيحة، وهذا الأرقام اللي قلت لكم الذي بيتم خسارتها في الأعلاف هذا أرقام أتت من دراسة علمية، وأنا طيبت لكم اليوم في شك قصة. أتمنى أن تستفيدوا من هذا القصص هي قصص تنموية، قصص يستفيدوا منها الناس ويعملوا على إدارة محاصيلهم وأعلافهم. عندو دارين لما بينت حاكت هي الفترة عن العلف، لأن احنا داحين داخلين على علا، باقي بيننا احنا وعلا لا غير خطوتين ونحنا في علا. لذلك أنا أنصح كل المزارعين احتفظوا بالأعلاف حقكم بطرق أفضل، واحتفظوا بهن في أماكن ما بش فيها ما تعرض عوامل تعرية الهواء والنود والمطر والريح والغبار، هذولا بيأثرن في حفظ العلف وتخزينه. أيضا تقديم العلف للثروة الحيوانية بالطرق التقليدية والعشوائية بتخسرنا خيرات من الأعلاف. أتمنى أن يكون هذولا الكلام يوصلن لا عقول وأذهان واعية أو هذا الكلام، واعملوا على تطبيقه عمليا، وبيننا احنا ويكم النتيجة، والنتيجة في الحليب الخيرات والسم واللحمة. هذا ما جادت به القريحة في صباح الصبح هذا الجميل والرائع، واحنا في الروابع وفي شهر ذو الخراف الشهر الحميري. نتوقف يوم صلين على النبي وآله مع فاصل قصير، وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا مرة ثانية. شكرا يا عبد القادر على هذا الفاصل الجميل الذي بيشرح قلوبنا. الصدق يا أهل اليمن، يا أهل اليمن، تاريخكم عظيم وأنتم عظماء بعظمة تاريخكم، لأنه من صنع التاريخ أنتم. بما أن تاريخنا اليمني عظيم، إذن أنتم العظماء الذي صنعتوا التاريخ، وما بق علينا إلا أن احنا نحيي أي ثقافتنا، ثقافتنا في إدارة مواردنا. هيا يا مصلين على النبي وآله. قولوا اليوم قد احنا في كم في ذو الخراف؟ في 18. كم؟ 18 ذو الخراف، هذا الشارع الحميري. رسخوا في أذهانكم، علموا أبنائكم تاريخنا حقنا. 18 ذو الخراف، هذا الشارع الحميري. يوافقك كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ اليوم 18 آب، 18 آب. أما الشهر الميلادي، اليوم آخر يوم فيه. يوافقك كم في منزلة الشمس؟ اليوم 9 الزبرة. 9 كم؟ الزبرة. أما الطالع فجرا للمستغفرين من حين الله، يا رعية يا رعية، قوموا قوموا استغفروا من حين الله، اليوم 9 الجبهة. أما المعلم الزراعي الكل عاد يعلمه وإحنا غير بنذكر به، اليوم 4 الروابع الثانية. كم في الروابع الثانية اليوم؟ 4. والمتوسط وقت العشاء اليوم أيضا 4 الشولة. والشولة عبارة عن أيش؟ قالوا علماء الفلك إن الشولة عبارة عن كوكبان متقاربان بينهما شبر، وتتصل بينهما نجوم على صورة ذنب العقرب، وهي قريبة من منزلة الشمس. هذا الصورة لمنزلة النجوم ومواقعها، نستطيع مشاهدتها في السماء بعد صلاة العشاء باتجاه الجنوب إذا كانت السماء صافية، وإن شاء الله إن السماء تقع ملبد بالغيوم، لأننا بين فرح بالغيمة هذا الأيام في بعض المناطق، يعني يوصل المحصول، وخصوصا الآن المحصول في بداية خروجه، في بداية تكوين الثمرة، المطوي بيخرج والمسبلي والسبولة. إذا نتمنى أن تكون هناك أنظار تنهض بالزرع، وهي توصل بإذن الله تعالى. هذا ما حاولنا أن نقول لكم في صباح هذا اليوم الجميل والرائع والمنظر في الساحل الغربي. إلى مسامعكم في برنامج الحكيم اليماني، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إذا
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

فضل الله يا شعبي زرعنا ذهب من يزرعه في أرضها غناه يسمى فول صويا عاشت اسماه مصنف صنف نادر وإن لهجة وهو ذاها أمام العين شفناه وأما الفايدة الله الله ومن بها يشتريه يهنا محلي من يمنا الروح تفدى وفول صويا

0: فضل الله يا شعبي زرعنا ذهب من يزرعه في أرضها غناه يسمى فول صويا عاشت اسماه مصنف صنف نادر.
1: سام اف ام وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77565-4-0 أو 77590-45 أو 01259985.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 18 من ربيع الأول 1448 الموافق 31 من أغسطس 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: الإعلام الحربي ينشر مشاهد جديدة لضربات رجوم الدقيقة لتحشيدات العدو السعودي في أكثر من جبهة. مصدر عسكري: ضربات القوات المسلحة أفشلت ترتيبات العدو السعودي. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ غالب محمد عطيفة. الخارجية تحضر أطرافا دولية من التورط مع العدو السعودي. أيضا على صحيفة الثورة: أزمة غاز حادة في المحافظات المحتلة وغليان شعبي ضد الاحتلال وحكومة الارتزاق. في أسبوع الوحدة الإسلامية السيد خامنئي يدعو إلى وحدة الأمة لمواجهة قوى الشر والطاغوت. الشيخ نعيم قاسم: الصمود يسقط مشروع العدو وأي تراجع للأمة سيؤدي إلى إبادتها. شبكة تعز للحقوق: استهداف قرية العرف بمقبنة جريمة حرب. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت الخارجية: العدو السعودي يسعى لتوريط أطراف دولية في جرائمها بحق الشعب اليمني. في ذكرى استشهاد قادة التغيير: عهد متجدد بمواصلة مسيرة بناء اليمن. الدكتور عبد الرؤوف الشوكاني: قطاع الثروة الحيوانية واعد ونعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الانتاج المحلي. مشاهد التنكيل بالتحشيدات التابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات. مصدر عسكري يؤكد أن عمليات المسيرة رجوم أفشلت ترتيبات العدو السعودي للمعركة البرية ويتوعد بمفاجآت. رجوم تفتح أبواب الجحيم على تحشيدات العدو السعودي وتحيل آلياتهم ومعداتهم إلى رماد. متحدث القوات المسلحة في ذكرى استشهاد أبو عبيدة: ستبقى القضية الفلسطينية صوتنا وقضيتنا في كل ميادين الجهاد. طالبات همدان يرسمن لوحة صمود وثبات في مهرجان الرسول الأعظم بمدرسة الزهراء. تصعيد صهيوني متواصل وخروقات للهدنة في غزة واعتداءات مكثفة للمغتصبين بالضفة. الأمين العام لحزب الله: ما دمنا صامدين فلن يتمكن العدو من تحقيق مشروعه ومخططاته. الأمم المتحدة: أكثر من 1540 اعتداء للمغتصبين الصهاينة وإصابة نحو 1040 فلسطينيا منذ بداية 2026. المجرم بن غفير يقتحم سجن الدامون ويتباهى بالانتهاكات والتضييق على الأسيرات الفلسطينيات. صوت الميدان وأيقونة المقاومة: حماس تستذكر أبو عبيدة في الذكرى الأولى لاستشهاده. حماس تستنكر زيارة المجرم الجفير لسجن الدامون وتحذر من تحويل السجون إلى ساحات مفتوحة للتعذيب الصهيوني. أبو عبيدة إرث حذيفة الكحلوت باق وبصماته ستواصل إلهام أجيال المقاومة. أيضا على المسيرة نت: فيضانات نيبال والصين تحصد 750 قتيلا وآلاف المفقودين. صحيفة يونانية: استياء في أثينا من السعودية بعد تنصلها عن سداد 50 مليون يورو وتكتم على اتفاق مكة. صحيفة واشنطن بوست: قيادات عسكرية أمريكية تحذر من مخاطر إطالة الحرب العدوانية على إيران. موقع
أمريكي. حجم الدمار الذي لحق بالقاعدة الأمريكية في البحرين لا يصدق. العدو الأمريكي يشن عدوانا جديدا على الجمهورية الإسلامية في إيران. حرس الثورة: العدوان على الأرك سيغير موازين القوى ضد مخططيه وستترتب عليه تكاليف باهظة. أيضا على المسيرة نت: عزيزي، أي اعتداء جديد سيواجه برد أشد إلى مانع. رشقات صاروخية إيرانية تستهدف مواقع للعدو الأمريكي وانفجارات تهز قاعدة موفق السلطي بالأردن. حرس الثورة: استهداف قاعدتين أمريكيتين في الأردن ردا على العدوان على جزيرة لارك. من المسيرة نت إلى موقع الميادين: الدفاع الروسي تعلن السيطرة على بلدتين في سومي واستهداف مركز لوجستي في كييف. الضفة الغربية: إصابات بين الفلسطينيين أثناء تصديهم لاعتداءات المستوطنين في المغير. القناة 13: إسرائيل دربت مقاتلين كردا ضمن خطة لإسقاط النظام في إيران. أيسلندا ترفض إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. باكستان: الاجتماع الافتتاحي للجنة اتفاقية مكة يعقد في اسطنبول يومنا هذا الاثنين. تقييم قدم لوزير الحرب الأمريكي يحذر من إطالة الحرب مع إيران. عدوان أمريكي على جزيرة لارك الإيرانية وحرس الثورة: سنعاقب المعتدين. قناة i24 نيوز: زيارات سرية لقيادات الدعم السريع السوداني لإسرائيل. عزيزي، عقب العدوان على جزيرة لارك انتظروا برعب وخوف. وختاما: حرس الثورة ردا على العدوان، استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق بالأردن. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: السنة.
1: وحدك لله اكبر طاعة. فاجئ وادهش وابهل وابهب افدي تصنع.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: عاجل عاجل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الحادي والثلاثين من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 5 غارات على مناطق متفرقة بحجة، وشن 3 استهدفت منطقة الدوار في مستبى، وغارتان على المعهد التقني في كشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد 9 مواطنين بغارة لطائرات العدو على منزل أحد المواطنين في مديرية خيران بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شنت طائرات العدوان 7 غارات على منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم، وأسفرت الغارات عن تضرر منازل ومزارع للمواطنين، كما استشهدت امرأة وأصيب طفل بقصف قوى العدوان لمنازل ومزارع المواطنين في مديرية التحيتة في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 3 مواطنين وجرح 10 إثر قصف مدفعي متواصل للمرتزقة على منازل المواطنين في الدريهمي جنوب الحديدة، كما أصيب طفل وطفلة إثر استهداف العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مديرية منبه في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان 6 غارات على أماكن متفرقة من مديرية الظاهر، واستهدف العدو بعدة غارات منزل أحد المواطنين في حيدان، وشن غارة على مديرية رازح بصعدة، وشن 11 غارة على مناطق متفرقة من مديرية حرب.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 2 غارات على مديريتي حرض وحيران ببمحافظة حجة، وشن 10 غارات على مديرية مهنية، واستهدف ب7 غارات أخرى مديرية مدغل في محافظة مارب. كما شن العدوان 3 غارات على مديرية الحزم في محافظة الجوف، كما شن 6 غارات على مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية جدة الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 17 غارة على مديريتي مجزر وصرواح، وغارتان على مديرية مدغل، واستهدف ب4 غارات مديرية رحبة، وغارتان على مديرية باجل، وغارتان على جبل مراد في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطن بشظايا نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مديرية غامر الحدودية بمحافظة صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 55 خرقا في جبهات الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق طائرة تجسسية في أجواء حيس، و6 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 31 صاروخ وقذيفة، و47 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي المرتزقة استهدف منطقة الأخدوع في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.
5: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية للمجاهدين بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المرتزقة في منطقة ثعبات بتعز، كما أطلقت صاروخاً بالستياً من نوع زلزال 3 على المنطقة الصناعية بنجران، وأكدت مصادر لاحقاً أنه أصاب هدفه وأحدث دماراً هائلاً بالمنطقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أحبط الأبطال محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه غرب منطقة المدفون بنهم، وقتل عدد كبير منهم، وأحرقت 2 عسكريتين لهم، كما أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي في عرق السيول، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف عسكريه وتدمير غرفة القناصين شرق الشرفة بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات آليات وجنود العدو في موقعي السديس والحمر العسكريين بقطاع نجران، ودكت المدفعية مرابض مدفعية العدو بموقع العقبة، واستهدفت موقعي ملحمة والعبادية وعدة مواقع متفرقة في الخوبة الشمالية بجيزان، وكبدت العدو خسائر بشرية ومادية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة سعودية بعد استهدافها بين رقابتي السديس والحمر بنجران، وقتل من عليها. كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ أوروغان على أحد معسكرات العدو في منطقة الموسم بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عدد من القيادات العسكرية والميدانية للمرتزقة بجبهة ميدي، أبرزهم المرتزق القيادي حميد العواضي عضو ما يسمى المجلس العسكري لمحافظة إبخ، المرتزق الرائد قاسم المزلم المعين من العدوان أركان حرب ما تسمى كتيبة القيادة بجبهة ميدي. كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجوم مباغتة على مواقع المرتزقة في وادي شواق، خلفت قتلى وجرحى بصفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي أعداد كبيرة من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في زحفين فاشلين على منطقة جبل النار في جيزان. كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة خلال محاولة تسلل باتجاه مواقع المجاهدين في جبهة الصلو بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت وحدة الهندسة طقماً عسكرياً للمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة وقز بالمصلوب بمحافظة الجوف، وقتل من على متنه. كما دمرت وحدات المجاهدين آلية محملة بالمرتزقة شرق جبل الدود بقطاع جيزان المحتلة، وقتل من كان على متنها. واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في موقعي السمن والجمايم وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية والمدفعية صاروخ زلزال واحد وعدة صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف مدفعية على تجمعات العدو السعودي باتجاه موقع السديس بنجران. كما استهدفت بعدة قذائف تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة في صحراء ميدي بعبوة ناسفة، وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية نوعية على مواقع المرتزقة في الربوعة، خلفت خسائر كبرى في عتادهم وعديدهم، وأطلقت القوة الصاروخية ثلاث صواريخ زلزال واحد على تجمعات جيش العدو ومرتزقته قبالة منفذ علب. كما قتل وجرح عدد منهم بانفجار عبوة ناسفة قبالة منفذ علب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية للعدو في منطقة البقع بعبوة ناسفة، وقتل من عليها. كما لقي فريق هندسي مصرعه بكمين نوعي لوحدة الهندسة في ذات القطاع، ونفذ المجاهدين عملية هجومية انتهت بتطهير عدة مواقع في جبهة سلبة بخبو الشعف وسقوط العشرات قتلى وجرحى واغتنام عتاد حربي متنوع من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع الخونة شمال جبل النار، تم خلالها تطهير عدة مواقع وسقوط عدد كبير من المرتزقة قتلى وجرحى. ونفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع المرتزقة جنوب وغرب وشرق حيران، وكبدوا المنافقين خسائر كبرى بعديدهم وعددهم.

0: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات اليمنية عملية عسكرية على سفينة في خليج عدن. انتهكت الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، ونفذت العملية القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر. وهذا الاستهداف كان هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في 3 أغسطس. وأكدت القوات المسلحة حينها أن عملياتها البحرية مستمرة إسنادا لغزة وحصارا للعدو حتى وقف العدوان والحصار عن أبناء غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت سفينة جروتون في خليج عدن، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. نفذت العملية القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر. هذا الاستهداف هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في 3 أغسطس الجاري. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد نجاحها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وكذلك فرض قرار حظر الملاحة في منطقة العمليات المعلن عنها على كافة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بغض النظر عن وجهتها، أو السفن التابعة لشركات لها علاقة بهذا العدو. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها البحرية في منطقة العمليات التابعة لها، وكذلك استمرار إسنادها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 27/0/1446 للهجرة، الموافق 31 أغسطس 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة صورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
8: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية
10: اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
12: هنا سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
14: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
15: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
14: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
15: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
14: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
15: يا قدس
14: وتحييها.
16: شعبنا إلى جانبك.
15: صباح الخير يا قدس،
14: صباح الخير يا قدس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل صباح. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير يا قدس، فترة مباشرة جديدة معكم مستمعينا الكرام في هذا اليوم الجديد، بفترة مباشرة بإذن الله تعالى، ونتطرق فيها للعديد من المواضيع الهامة فيما يتعلق بما نمر به اليوم من معركة مفصلية مع هذا العدو الغاشم. هناك من المناسبات التي والذكرى التي تطل على أبناء الشعب اليمني خاصة، وكذلك هناك من الذكرى التي تطل على الأمة العربية والإسلامية. هؤلاء هم قاداتنا العظماء، هم من خسرتهم الأمة الإسلامية وأبناء الأمة الإسلامية، هم من بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، هم من قدموا لله وفي سبيل الله وفي نصرة دين الله وفي نصرة المستضعفين، وفي أيضا القضية الفلسطينية وهذه المعركة التي نخوضها قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، وكانوا من شهداء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. تطل الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي وعدد من رفاقه الوزراء الذين قضوا وهم يؤدون مهامهم الجهادية والوطنية في مرحلة استثنائية من تاريخ اليمن، تاركين خلفهم مسيرة حافلة بالعمل والمواقف والتضحيات، وسيرة ناصعة في خدمة الوطن وقضاياه. وفي ذكراهم الأولى يجدد المسؤولون ورفاق الشهداء العهد لرفاقهم بالمضي على دربهم ومواصلة مسيرة بناء البلد والسير به نحو الأمن والأمان، واضعين نصرة المظلومين ومقارعة المستكبرين، وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل نصب أعينهم وبوصلة لتحركهم ومواقفهم.
0: يؤكد عددا من رفاق الشهداء ممن كانوا إلى جانبهم أثناء استهدافهم بغارات العدو الصهيوني أن ارتقاء أولئك الرجال يمثل حافزا لمن بقوا على قيد الحياة لمواصلة الطريق الذي بدأه أولئك العظماء، والمضي قدما نحو تحقيق آمال الشعب اليمني وطموحاته بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ويجدد هؤلاء المسؤولون ممن عايشوا لحظات الاستهداف العهد بالسير على درب العظماء والوفاء لدماء الشهداء عبر مواصلة العمل وتحمل المسؤولية واستكمال المسيرة التي قضوا وهم يحملون أهدافها وتطلعاتها. وفي السياق جددت حكومة التغيير والبناء العهد بالسير على خطى الشهداء القادة والاستمرار على نهجهم مهما كانت التضحيات، مؤكدة أن استشهاد رئيس الحكومة وعددا من رفاقه جاء تتويجا لمسيرة جهادية عظيمة واجهوا خلالها بثبات وشجاعة أصعب الظروف والتحديات.
1: كما أحيت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس الذكرى السنوية لاستشهاد حذيفة الكحلوت أبو عبيدة أول ناطق عسكري باسم الكتائب، مستذكرة حضوره الإعلامي ودوره المتميز في إيصال رسائل المقاومة. في السياق استذكر أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام في ذكرى مرور عام على رحيل حذيفة الكحلوت المعروف باسم أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب السلف في تصريح متلفز يوم أمس بالقول: إن كلمات حذيفة الكحلوت لا تزال حاضرة فيما بقيت كوفيته رمزا للأحرار، معتبرا أن أثره تجاوز فترة حضوره ليبقى مصدر إلهام للأجيال. وأضاف: رحم الله أخي حذيفة، لقد كان مدرسة إعلامية متكاملة، واصفا له بأنه كان صاحب تجربة إعلامية متكاملة وتمتع بالحكمة والبصيرة، لافتا إلى أن رحيله لم ينهي حضوره بعدما ترك بصمات واضحة في مسيرة الكتائب. وأكد أيضا أن رفاق حذيفة الكحلوت ماضون في حمل الراية ومواصلة الطريق الذي بدأه وصولا إلى النصر والتحرير بإذن الله تعالى. وكانت كتائب القسام قد نعت في 29 من ديسمبر الماضي الشهيد أبو عبيدة، وكشفت عن اسمه حذيفة الكحلوت للمرة الأولى وعن تاريخ استشهاده في 30 من أغسطس من العام 2025.

0: أبو بيدا يا موخ متخنين شل ميخمة.
1: في أتون الحرب الكبرى وصراع الأدمغة الطاحن، لا يكتفي الميدان بسقوط المطيات والدروع، بل تتقاطع البنادق مع معركة أشرس تدار في عمق الوعي والوجدان. وحين تكتب صفحات المذلة والهزيمة للكيان الصهيوني، يصطع اسم أبو عبيدة كونه الشخصية الاستثنائية التي استطاعت اختراق تحصينات العدو النفسية وتحول إلى كابوس ليلي يؤرق مضاجع الجنرالات والمستوطنين على حد سواء. إنه الصوت الذي أطاح بهيبة ترساناتهم وجعل كيانا بأسره يترقب بذهول نبأ يعصف بأوهام تفوقه المطلق.
2: وإن معادلة الحرب الإقليمية مقابل العدوان على الأقصى لن تكون شعارا بل نارا وطوفانا يحرق ويغرق هذا العدو مرة واحدة وإلى الأبد بعون الله تعالى.
1: لقد استطاع أبو عبيدة منذ ظهوره الأول أن يحدث اختراقا خطرا في منظومة الوعي الجمعي الصهيوني، فعلى مدار سنوات طويلة اعتمد الكيان على إعلام مضلل وموجه يصنع صورة الجيش الذي لا يقهر، لكن مع ظهور الملثم سقط هذا الجدار الزائف قطعة قطعة وأصبح رمزا محوريا تلاحقه الأسئلة الكبرى منذ اللحظات الأولى لانطلاقة المواجهة في معركة طوفان الأقصى. يعتبر أحد أبرز الشخصيات في حماس ومن رموز الحركة، وقد ظهرت علامات استفهام كبيرة حوله عندما أصدر بيانا في اليوم الأول للمعركة. شكلت خطابات الشهيد أبو عبيدة قوة ردع فعلية تجسدت واقعا على جبهات القتال، حيث تحولت كل عبارة ينطق بها إلى ضربة عسكرية ترهق كاهل العدو. لقد ارتقى من صفة المتحدث الرسمي ليصبح النجم الأبرز في سماء المعركة، موثقا بطولات المقاومين ومشاهد سحق الآليات الصهيونية على مرأى من العالم. هذا الحضور الطاغي فرض إيقاعه الخاص على سير المواجهة وجعل من ظهوره أو غيابه معيارا حاسما لقياس موازين القوة في الميدان. إنه ليس مجرد مسؤول كبير في حماس، بل هو رمز حقيقي. أبو عبيدة هو النجم، وقد روج للنجاحات العظيمة لحماس، وحقيقة أن حماس تقضي على الجيش الصهيوني، وهذا دليل على قوة ظهور أبو عبيدة. لذلك كل يوم بدون أبو عبيدة هو انتصار.
3: وفي إطار معركة الوعي وبلا شك كان لهذه الشخصية ودورها وحضورها الكبير في المعركة برمتها أبعادا بالغة التعقيد داخل العقل الصهيوني، حيث أدرك العدو يقينا حجم الرعب النفسي الذي أحدثه هذا الصوت المتشح صاحبه بكوفية المقاومة، إلى الحد الذي جعل دوائر الاستخبارات تقرأ أي غياب طارئ له كفرصة لالتقاط الأنفاس.
4: إن غيابه انتصار معنوي كبير للوعي الإسرائيلي، وهو بمثابة إبادة ركبان السفينة والذراع السياسي الذي كان يقف في المؤتمرات الصحفية كل مساء، والآن سترجح كفة النصب للوعي الإسرائيلي.
5: إن مما يشرف مقاومتنا وحركتنا وكتائبنا في هذه المعركة أنها تقدم الشهداء من قادتها قبل جندها.
1: سيظل الشهيد أبو عبيدة علامة فارقة في تاريخ الحروب النفسية والإعلامية والعسكرية. لقد أثبت بكلماته الموزونة وعزمه النافذ أن الكلمة الصادقة تفعل ما لا تفعله الجيوش، وأن الإرادة الصلبة قادرة على إرباك أعتى منظومات الوعي الصهيوني.
6: جولات من العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي عليه قدمت تضحيات بكل المستويات، وصولاً إلى حكومة الشهداء، وشعبنا ثابت صامت لم يتزحزح.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلاً إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الرئيسة التي سنتحدث فيها عندما نتحدث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإننا لا نتحدث عن سيرة مضت وانتهت، وإنما عن نموذج متكامل للإنسان والأسرة والمجتمع، وعن قيم ومواقف ما زالت قادرة على أن تصنع واقعا أفضل في حياتنا اليوم. فكيف نستطيع أن نستحضر هذه السيرة في تفاصيل حياتنا، في بيوتنا وتربيتنا لأبنائنا، وفي أخلاقنا وتعاملاتنا، وفي مسؤولياتنا تجاه مجتمعنا، في قيم التضحية والثبات ونصرة الحق؟ هذا ما سنتناوله في لقائنا لليوم مع ضيفنا في الأستوديو الأستاذ إبراهيم الكحلاني، المدرب التربوي والأسري. حياكم الله أستاذ إبراهيم.
1: حياكم الله أختي الكريمة، وحيا الله جميع المستمعين الأكارم والمستمعات الكريمات.
0: بداية أستاذ إبراهيم، ما الذي يجعل سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منهجا صالحا للحياة وليست مجرد أحداث من التاريخ؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. كما تفضلتم في مقدمتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أننا لا نحصرها فقط في يوم واحد فقط، ذكرى المولد النبوي الشريف، ولكن لأهمية هذا اليوم الله سبحانه وتعالى بيقول وذكرهم بأيام الله. هناك محطات يعني مفصلية الإنسان عليه أن يستفيد منها، ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول لنا وذكرهم بأيام الله. شوفوا كلمة وذكرهم، يعني القيم والأخلاق موجودة بداخل كل إنسان، ولكن دورنا نحن هو التذكير فقط، زي منبه فقط. فحتى عندما نخاطب الآخرين لا نلغي كل القيم الموجودة لديهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكان، يعني موجودة. أيضا في آيات قرآنية كريمة الله سبحانه وتعالى يعني بيدعونا إلى التفكر فيها. مثلا هنا كأنه توبيخ لنا، بيقول أم لم يعرفوا رسولهم، يعني مش حالية فيكم منتمين لرسول الله وتقولوا في الأذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومتمسكين به وبتعلقوا يعني اسم محمد وكذا، بعدين تقول أم لم يعرفوا رسول الله، أم لم يعرفوا رسولهم، يعني كيف تنتمي إلى رسول أنت مش عارف له؟ فالمعرفة مهمة جدا. تجي الآن في الساحة تشوف أن أغلب الناس معرفتهم محدودة برسول الله، محدودة جدا. عنده استعداد حتى أبنائنا يتكلم عن لاعب كرة قدم يمكن نص ساعة أو ساعة، داري بأدق التفاصيل عنه، لكن عندما يأتي الموضوع إلى رسول الله ربما الشباب وربما طاعنين في السن 40-50-60 سنة ما استطيعش يتكلم 10 دقائق متواصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المخزون فارغ، المخزون فاضي، لا يكلف نفسه القراءة والمتابعة لرسول الله. عند الشغف بمواقع التواصل الاجتماعي، عند استعداد يجلس ساعات ربما 4-5 ساعات لمواقع التواصل الاجتماعي ويبذل جهده وقضه وقضيضه لتعليق معين، يعلق على منشور معين ويتفاعل ويعمل كل شيء ويبحث وكثير التعالي وكذا كذا، وضيع وقته كله في رد على إنسان تافه رمى بمنشور وذهب للنوم ويجلس يشغل نفسه. ربما يعرف عن الأخبار العالمية أكثر مما يعرف عن رسول الله، النساء ربما يعرفن عن جيرانهن أكثر مما، يعني نشوف أن المخزون في عقولنا عن رسول الله يكاد يكون معدوما. فمثلا كما تفضلتم، ما الذي يجعل سيرة النبي منهجا صالحا؟ أول حاجة قراءة سيرة النبي بدافع تقديم الشاهد والنموذج، يعني لا نقرأ سيرة رسول الله لمجرد الحفظ أو لمجرد التباهي أو القراءة، اقرأها بنية ما إنك تريد أن تكون الشاهد لعظمة رسول الله. لأن الله سبحانه وتعالى بيقول لي وبيقولش وبيقول للناس كلهم وليكونوا شهداء على الناس. عندما تقرأ أنت شاهد على عظمة هذا الدين في أخلاق، كيف الناس مبهورين مثلا باليابانيين بنوع معين من فئة من، لماذا؟ لأنه بيقدم مشاهد على عظمة يعني ما قيمهم وكذا. احنا اولى بهذه الاشياء
2: فعلا.
1: برضو الذي جعل سيرة النبي منهجا صالحا هي الجمع بين المعرفة والاقتداء. شوفوا في حاجة قاعدة بيقولوها، شيء لا تستطيع ان تقدمه اعلم يقينا انك لم تعرفه بعد، يعني حتى على مستوى ادق التفاصيل، يعني ما بسيش يعني تتكلمي في موضوع معين ادري ان انت ما قد فهمتيه. فالفهم للشيء يصدر ان الانسان يقدمه. فلماذا ما بين قدمش رسول الله تقديمه صح؟ لأنها ما قد فهمنا.
2: أيوة.
1: ما قد فهمنا تماما.
2: أيوة.
1: حتى بسبب إما ثقافة مغلوطة، يعني قدموا لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقديم خاطئ عبر تراث يعني قديم، صور لنا رسول الله تصوير آخر.
2: أيوة.
1: غير المطلوب، ليس المأخوذ من القرآن الكريم. فأول طريقة حتى نقدم رسول الله هي المعرفة ثم الاقتداء، يعني جلسات روحية مع أبنائك تعرفهم برسول الله، لأن المعرفة هي تقود إلى الحب. يعني مثلا أنت الإنسان ما يحب الشخص ما يعرف، يعني
0: صح.
1: يعني أول خطوة للحب والاقتداء هي ما معرفة الشخص. معرفته إنسان ماشي في الشارع لا حد يعرفه ولا حد يصرفه، ما
2: حدا يهتم،
1: ما يهتم ولا شيء يشتك إليه يعني ما. لكن أول ما تعرفه من خلال منطقة حديثة، عقلة، مواقفة كذا، يبدأ أول خطوة أو قطرة أو بذرة للحب، وهذا هو للرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الحب يكون الاقتداء، بعد الاقتداء يكون الاهتداء، بعد الاهتداء يكون الانتماء، بعد الانتماء يكون الفلاح والفوز بالجنة.
2: أيوة. طيب يعني إذا ما تحدثنا عن جوانب، والجوانب في حياة رسول الله كثيرة، أي جوانب من حياة الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله المعيشية نحتاج إلى استحضارها في واقعنا اليوم؟
1: طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله بحر، بحر إحنا لم نصل نحن إلى شاطئه. يعني كل ما بنتحدث الآن نحن ما زلنا في شاطئ رسول الله صلوات الله عليه وآله. رسول الله بحر عظيم وكبير، ليس من باب المجاملة أو كلمات. إذا كان الله بجلالته وعظمته بيقول وإنك لعلى خلق عظيم، الله بيقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما بيش الله قد قال واحد فترضى إلا لنبيه محمد، حتى أدي لك يا محمد لو ما ترضى أنت. إحنا بنشتي نتي لو ما يرضى الله عنا. الله بنقدر محمد وعظمتك، قال أنا أعطيك لو ما ترضى أنت. يعني ما حدنش عارف قدر رسول الله سبحان إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا جوانب كثيرة يجب أن نتعلم منه. أولا مثلا الحرص، النبي كان حريص على الناس، على هدايتهم حريص عليكم. يعني بيتألم إلى الدرجة أن الله سبحانه وتعالى بيقول فلعلك باخى نفسك، يعني عدكت نفسك من الهم والغم والكذا ألا يكونوا مؤمنين. إحنا ما بش عندنا هذا النفس. إحنا إذا ربما تكلمي زميلة تنصحيها مرة مرتين بعدها تقولي توظفيش على طول، يعني ما تحملتيها يعني لمدة يوم أو يومين أو نصيحة أو نصيحتين. ما الأم مع ابنها ترجع تمد يدها ولا يعني النفس الطويل عندنا غير موجود تماما. ما النبي لا حريص عليكم، هذا واحد نتعلمها من رسول الله. برضو نتعلم منه الصدق في التعامل. النبي اشتهر بالصفة هذا المعروفة الصادق إيش الأمين. كان في تجارة مع خديجة بنت خويلد عليه السلام، يعني كان صادق. احنا الآن ما بناخذش هذا من رسول الله، بس شعار وندرس في المدارس، لكن هل يطبق؟ يعني تشوف عندنا كله في التسويق للبضائع والتجارة خرد كل، يعني الأصلي الطبيعي 100% ليس له مثيل، وكلمات وشعارات كلها بعيدة عن الواقع تماما. أين هذا من الصادق الأمين في تجارته؟ خرد كله من أجل أنه ذكاء وعبقرية لديه في تمرير ماذا؟ بضاعته ومنتج أحسن. برضو من الأشياء التي نتعلمها يعني المبادرة في المواقف. النبي كان مبادر في المواقف بشكل كبير جدا. يعني في مرة سقطت صخرة في المدينة خارج المدينة، فالإمام علي يعني بادر يشوف إيش اللي حصل، يعني صوت مدوي كبير. الإمام علي ما خرج من المدينة وماشي في الطريق، وصل إلى النص في الطريق جاء وقد رسول الله راجع، قال بيقول الإمام علي قال كفيتم إنما صخرة سقطت وكذا. شوف الموقف، يعني الإمام علي قد بيشوف نفسه قدوة المبادرة المسارعة، جاء وقد رسول الله قد راجع. يعني متى قام رسول الله؟ طبعا بلباس النوم، يعني رجعوا الاثنين وعاد الصحابة والأتباع، يعني عادوا خارجين من المدينة. يعني شوفوا إلى أي مستوى حد بتكون ماذا مبادرته. إحنا بعضهم ضعاف، يعني على أبسط الأشياء يمكن ربما يقع حادث مروري أو ما شابه، الناس يتفرجوا طبعا صح خايفين لا يمسكوهم لا كذا، لكن ما في المحطات الحرجة الإنسان لا يفكر في العواقب بل ما ويا كم من موقف. أشياء كثيرة يعني وجوانب كثيرة نتعلم من رسول الله، لكن هذا بعض من الشذرات التي نقف عند رسول الله عليها.
0: نعم أستاذ إبراهيم، ماذا نتعلم من تعامل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهل بيته في بناء أسرة متماسكة؟
1: شوفوا مع النبي صلوات الله مع أسرته هناك حالات استثنائية عجيبة عندما نقرأ فيها. مثلا الوفاء، الوفاء عند رسول الله مع أسرته بشكل عجيب جدا. مثلا مع خديجة بنت خويلد عليه السلام، خديجة بذلت كل ما لديها، أعز ما لديها، مالها، وقتها، كل شيء لرسول الله. ذابت في رسول الله ذوبان عجيب، في الله ذوبان عجيب. النبي انبهر بخديجة عليه السلام، بمواقفها، بما بتقدمه، يعني مش بكل سهولة، بعضها ما بيخرج واحد الألف إلا بصعوبة. بذلت كل مالها لرسول الله، ما قامت إلا على مال خديجة، يعني أشياء كثيرة. النبي لم يعني ينسى هذا الجميل، معني قدمت لنفسها مشهولة، لكن لم ينسى لهذا الجميل. عندما توفيت سمى العام بكل عام الحزن، عام كله. احنا بعضهم بينسى زوجته يوم ثاني، قد بيفكر في زوجة ثانية وقد كذا، فهذا عام كامل 360 يوم سماه عام الحزن، على من؟ على خديجة بنت خويلد هذا، وعلى أبي طالب طبعا. فحتى يوم فتح مكة، عندما فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام، أول ليلة أقامها فإن ما رقد في بيت من البيوت، نصب خيمه ونام بجوار خديجة بنت خويلد، خيمة بجوارها، ليقول للعالم من هي هذه المرأة العظيمة وماذا قدمت، زوجة عجيبة جدا. فهذا يعني مظهر من مظاهر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرته. ما نسيش خاص أول ما أصبح يعني على الجزيرة العربية وعلى العالم وعلى كذا، نسى الذي قاموا معه في الماء في البدايات، وأولهم من؟ وأولهم زوجته. أيضا نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأسرة الاحترام المتبادل، يعني ما يكونش الاحترام من طرف واحد، بعضهم تحترم زوجته وكذا، والزوجة يعني تشهر بأبسط أخطاء عند زميلات، أو العكس، الزوجة تحترم زوجها ولكن هو ينهل عليها بسيل من الكلمات الجارحة. النبي ما خرج منه لفظ مزعج مهما كان، حتى إذا كان خادمه قال يعني ما قد، كل ما أقدم لرسول الله ما قد قال هذا يعجبني هذا لا يعجبني، ليش ما تفعل، ليش ما، يعني أشياء بسيطة. برضو البشاشة والمرح، بعض الناس خارج منزله بشوش ويضحك مع زملائه ويدي لهم لكن أول ما يدخل البيت يتحول إلى وحش كاسر.
2: صح.
1: النبي قال أشكن هذولا، يعني يحشر مع فرعون والجبابرة، بيقول صلوات الله عليه وآله. لماذا؟ لأن خير الغيرة. يعني بشاشته وضحكه، يحشر المرء مع يعني فرعون والجبابرة وهو لا يملك إلا أهله، ما أهله زوجته وبناته، لكن يحشر الله مع فرعون والجبابرة، لأن داخله فرعون صغير بيبي بس عدو ما بيتربى. برضو الاهتمام بهم كأولوية، يعني بعض الناس بيخلي أسرته رقم اثنين، قد ربما يقدم العود يلقات، يقدم أشياء، هذا إنسان أناني يحب مصلحته الشخصية، أهم شيء. وبعدها على هامش الباقي على كذا، مستحيل أنه يقدم عندها لقات مثلا شيء أولوية أساسي تماما. أيه. إذا طلبوا منه رحلة أو خرجة يشوفها حاجة يعني
2: مكلفة
1: ومزعجة، مع أنه وإذا طلبت منه نص كيلو غنمي يقوم الدنيا. طيب أنت مخزن بنص كيلو يعني يومية ثلاثة ألف،
0: طلبت بعضهم علاج،
1: ما هذا عادي كارثة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أشقى الناس منه من ضيع من يعول. هذا أكثر إنسان شقي في هذه الدنيا هو من يضيع من يعول. برضو نتعلم من رسول الله في التعامل مع الأسرة توزيع الأدوار. النبي وزع الأدوار وكان ذلك واضح وظاهر في عندما وزعها بين علي وفاطمة عليهما السلام. قال يا علي، يعني فيما معنى كلامه أجيبها بالعامية، قال أنت من هنا ومخرج، يعني من عند الباب ومخرج. فاطمة لا تحشري نفسك في هذا الأمر، يعني خلي علي هو، وأنت يا فاطمة من هنا ومدخل، يا علي لا تحشر نفسك في ذلك. وسبرت الأمور وشكلوا لنا أعظم أسرة في التاريخ، خرجت منها الحسن والحسين وزينب عليهم السلام. إحنا بعضاً تشير رجل خارج وداخل مثلاً، تبدأ رجل مبعسس حتى ذكر التفاصيل، ليش لون الكذا، لون الفراش، مدري ما وذا. يا أخي خلاص خليها هي ربة البيت، افهم دورك، دورك هناك، وانتي فهمي دورش، دورش هنا، وهكذا. فعدم فهم الأدوار بيسبب مشاكل. فالنبي وزعها ووضحها وعتكم الأمور الطبيعية، يعني هذا يعني باختصار فيما يخص يعني ماذا نتعلم من رسول الله مع أهل بيته وأسرته.
2: نعم، يعني أنتوا تطرقتوا المواضيع فعلا هي مهمة وبتكون مغيبة علينا إحنا كمجتمع إسلامي تحديدا. طيب إذا ما تحدثنا، إذا تكلمتوا أنتوا على جانب الأسرة ككل، إذا ركزنا أو خصصنا موضوع الأبناء، ما أبرز الأساليب النبوية أستاذ إبراهيم التي يمكن أن نستفيد منها في تربية الأبناء وبناء شخصياتهم؟
1: شوفوا، الأبناء لهم خصوصية، والنبي أعطى لهم مجال كبير جدا، سواء في سلوكه أو في حديثه. مثلا في سلوكه كان يكثر من الاتصال الجسدي معهم، الاتصال الجسدي الذي هو من سن سنة إلى 7 سنوات، لأنهم يوزعها من أول 7 سنوات اتصال جسدي، والسبع سنوات الثانية من 8 إلى 14 اتصال لفظي، ما يشش جسدي، شيء لفظي، كلام تشجيع، ومن 14 أو من 15 إلى 21 سنة وما فوق يحتاج اتصال فكري، يعني ما رأيك، استشارات. فإذا عرف الأب والأم كيف يتعامل مع كل فترة زمنية في مرحلة الطفل بينجح. فنبي كان يكثر مثلا في الاتصال الجسدي مع أبنائه الحسن والحسين، يقبلهم في المسجد قبلة هنا قبلة. فواحد في المسجد قال يا رسول الله معي 10 أبناء ما قبلت أحدا منهم. التفت النبي لعندي قال وما أصنع لك، إن نزع الله الرحمة من قلبك لن تجلف. بعض الناس جلف، يعني ما أتك التفاصيل، يعني ما مثلا خارجي ما يمسكش يده خارجي، ما يشلش معاه للبقال، يعني أشياء بسيطة جدا.
2: أيوه.
1: بنك ما يتجمل منك سامر في العمل للساعة كذا بتوفي له رسوب المدرسة أو كذا، لكن يتجمل منك أول ما تدخل تقبلت تتصافد أنت. فهذا الاتصال الجسدي مثلا أمر مهم. أيضا التركيز على الأسس لدى الأبناء، يعني النبي ركز على الأسس، يعني ماذا شوفوا بعض الحين احنا ما بنلتفت لهذا الاشياء، بنربي ابنائنا على الماديات، ربما يصيح فوق عياله ليش اتاخروا عن ضبور المدرسه او عن باص المدرسه، لكن ما يصيحش فوقهم انه ما صلوش الفجر.
2: ايوه
1: يعني وعايشيروا عياله صفرابه خامس سابع قطعن صلاه، وهو داري انهم قطعن صلاه، وعادي ما يتحرك في ايش، اهم شيء يكتبوا الواجب، اهم شيء يسيروا لا يتاخر. ايش من غباء في هذا، اهم شيء طيب هل قروا القران، هل صلوا صلاة الفجر؟ هذا ما بعدين يشكي من عياله أنهم ما بيحترموه. أكيد ما يحترموك لأنك أنت ربيتهم على الماديات. فهذه مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كيف ركزوا على الأساسات، قال أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. هذا الأسس. إذا ضمنت هذول 3 لا تربي ابنك، خلاص هو يربي نفسه. علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. يعني بدل ما تغرقي نفسك في التفاصيل في تربية ابنك، انت تدي له العموميات والأساسيات وهو يربي نفسه بنفسه. القرآن وويل
2: منهاج حياة،
1: منهاج. شوف حتى مثلا في تفاصيل بسيطة مثلا سورة الفاتحة، حاولي الأم أو الأب لا يترك كش للمدرس، هو يعلم ولده، لأنه أثرها بيبقى دائم.
2: أيوه.
1: بدل ما يجي للأثر الواحد غيرك، سورة الفاتحة بيقرأها الإنسان طول حياته.
2: نعم.
1: فهذا مهمة جدا برضو، يعني أذكرهن سريعا لأنه طويلة جدا وكثيرة. غرس الثقة بالله في قلوب الأبناء، هذا برضو أمر مهم. النبي بيعلمنا في هذا، بيقول يا غلام نربي.

0: قد ربما يركز الإنسان على الشيء السلبي لدى ابنه ويركز ويعطي له النصائح وربما يمد يده عليه و إلى آخره، ولما يفعل شيء إيجابي يدعمه، يعني تقول هذا كيف يعني ما بي. ولذلك عند النبي حديث جميل بيقول رحم الله من أعان ولده على بره. فقال أحدهم كيف يعينه على بره، يعني كيف أنا أعين ولدي على بره؟ قال يقبل ميسورة ويتجاوز عن معسورة ولا يرهقه ولا يخرج به، يعني دعمهم. بعض الأحيان أكثر تصرفات الأبناء يحتاج لها دعمهم من أشياء. أتركز على كل كبير وصغيرة. العاقل نصفه تغافل ونصفه احتمال. كيف تدري إن أنت إنسانة عاقلة؟ نصف إيش تغافل؟ تغافل عن بعض الأشياء، والنصف الثاني احتمال، تحتملي إن غير شيء. مثلا بعضهم تأخر زميله على طول يحكم عليه، هو مستهتر هكذا طول عمره، لا احتمل له، ربما وقع له حادث، ربما كذا، يتصل واحد لفلان ما يجاوبش عليه على طول يرد عليه، الكبرى لله برسالة. يا أخي ربما بيصلي، ربما راقد، ربما ما بش عنده. فهذا أمر مهم. العدالة بين الأبناء مهم جدا. دخل أحدهم المسجد وهو حامل ابنه وبنته في يده، فأول ما جلس طرح ابنه في حضنه وطرح بنته فين على الأرض. النبي كان موجود، التفت لهذا الموضوع مباشرة، قال له هلا وضعتها في حضنك الآخر؟ هلا وضعتها في حضنك الآخر؟ ليش طرحتها في الأرض وابنك فينا في حضنك؟ هذه تفاصيل بسيطة. أيضا يعلم الأبناء الذوق، الذوق الذوق، حتى على مستوى الجلوس على المائدة الطعام. يا غلام سر واحد بيه، سم الله تعالى، هذا الأول، وكل بيمينك، ثانية وكل مما يليك، تفاصيل جميلة جدا. يعني كيف يعلمه؟ يعني حتى الذوق عندما تأكل عند الناس بيدك بتلف على الكل، يعني ما عاد بتشيهم يأكلهم، فهذا بيعلمهم الذوق. أيضا بيعلمنا كيف نصحب البنات وخصوصية وجودهن في الأسرة. البنات يعني غير الأبناء، يعني كل ما كبر سأل رجوم أبوه، يعني ما بيش مشكلة. البنت العكس، كل ما كبرت كل ما لابد أن يقترب منها الأب أكثر، يصبح لها الصندوق الأسود. فما بيقول عليه الصلاة والسلام على آله، قال ما من مسلم تترك ابنته فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. يعني ثنتين معك بنات، بعضهم أكثر طبعا، إذا قد معك فقط ثنتين وأحسن صحبتهن وتربيتهن والقرب منهن وديت لهن كذا وتهتميت بهن ورأيتهن وتربيتهن، هذول الثنتين البنات كفيلات بأنهن يدخلنك الجنة. وأقول لك بالذات في هذا العصر الذي إحنا فيه، عصر المواقع التواصل وعصر الفوضى في التعارف والاختلاط وإلى آخره، بيكون جهد والمسؤولية على الآباء أكثر من الزمن الماضي. فلما يحسن تربية في هذا الزمن ويخرج بنات وبنتين يعني على قدر عالي من الأخلاق والكذا، أكيد إنها كفيلة بأنها تدخلها الجنة في هذا الماء في هذا الزمن. وأشياء كثير، مثلا آخر شيء نتكلم عنها إنه كيف يعلم الأبناء قيمة الصدق. إحنا العكس، بنعلم قيمة إنه الكذب. بعض الأحيان في تلفون بيجاوب الآباء أو ما شابه، بيسمع أبوه بيكذب، أنا ما نش في البيت، أنا مخزن مدري فين، والابن بيشوف ويظنن يعني. هو إذا أنت قدامي كيف بتقول أنك مخزن عند فلان ولا عند كذا؟ أيوة. ولو ما شعر الأب إنه الآن، لكن خاصي بترسى. أما إذا زد أمر كله إنه ما بحد كل فلان كذا كذا، وهذا النبي التفت إليها وبيقول من قال لصبي، يعني من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة.
1: أيوة.
0: يعني تضحك كان بنا.
2: لا يستسهلوش هذا الحاجة،
1: بس تزمو وانا شاش لك معي هذا. أيوة. اغلب الاحيان واكثر
0: اي يعني بنعملها في هذا يعني. أيوة. ها ويخبي يدك كذا، جي وانا اتي لك من هذا البابا، جي وانا اتي لك مدري ما جي ذكا يوصلوا ما بش. من قال للطفل لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. بعدها تترسخ لدى الإنسان، يشي بعدها تشوفه كأنه بدل ما بنورث القيم والصدق بنرجع نورث ماذا؟
2: ومن شب على شيء شب عليه.
0: بالضبط
2: هكذا بيقولوا الأولين، إنه ما أبصرها الأبناء من الآباء والأمهات خلاص يشبوا عليه ويبصروا إن هذا الحاجة كونهم أول قدوة في حياة الطفل هو الأب والأم. بمجرد ما يبصروا تصرفات الأب والأم يعتبروها أن حاجة أولوية وما يقدر واحد يعيش إلا بها.
0: وإذا كن الأبناء في هذه المرحلة بيعيشوا مرحلة اسمها مرحلة التمثيل، يعني هو ما قدش داري عنده وعي ولا بصيرة، هو يمثل في هذا السن، ما شاف قدامه يقوم يمثل مثل شفتوا الأبناء صوتهم مرتفع يدروا أنهم الاثنين في البيت مصيحين يتصايعوا غيرات، بعضهم يشتي يلبس مثل أبوه معوز ولا ثوب ولا كذا يعني يمثل يعني. فلذلك الإنسان يحرص على تصرفاته في المنزل لأنه هو تحت الماء تحت المجهر وناس خلاص أول ما يشوفوا الأبناء في وضعية معينة في كلام في كذا على طول بينسخ لمن لأبناء الباقي.
1: نعم. نعم هذه تعاملات وأساليب نبوية تعامل بها الرسول مع الأبناء والأطفال. طيب ما هي الأخلاق النبوية الذي نحتاجها أكثر في تعاملاتنا اليومية مع الناس؟
0: أيوة نعم كلام جميل جدا. أول حاجة مع الناس يعني بشكل عام نحتاج عدة أمور، أولها الرحمة، الرحمة والعفو، هذه مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله لم يكسب الناس وأتباعه بالرسالة فقط، ما لم يكسبهم بالرسالة وإنما بأخلاقه، وفي هذا أشار الله سبحانه وتعالى لهذا آية كاملة بيشير الله إليه، قال فبما رحمة من الله لنت لهم يعني ولو كنت فظا غليظ القلب ما هو لانفضوا من حولك، يعني يا محمد حتى ولو كنت نبي وحتى ولو كانت الرسالة معك يتبعوك وكذا بعض الحين لكن لن تأسر قلوبهم ولن تأخذ قلوبهم. ليش؟ لأنه الناس يهمهم التعامل وكرامة الإنسان فوق كل شيء، ربما يتنازل الإنسان عن كثير من الأشياء ويعفي وكذا إلا لما يصل الموضوع إلى ما؟ إلى كرامته، رب الموظف يتحمل مدير في أشياء كذا إلى أن يصل الموضوع إلى كرامته بعد ما حتى ولو يخسر راتبه لو يخسر وظيفته ما الكرامة خط أحمر. فالله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الموضوع لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب أي شيء يعمل الإنسان لنفضوا من حولك. برضو من الأخلاق النبوية التي نحتاجها في تعاملاتنا هذه يعني نحتاج مثلا مراعاة الوضعيات، مراعاة الوضعيات الإنسان يراعي وضعية الآخر، هذه ما بنعملهاش أبدا، يعني أغلب المشاكل الأسرية والوظيفية هي عدم مراعاة الوضعيات، ما بيراعش مثلا الزوج ما بيراعش وضعية زوجته أو الزوجة ما بتراعش وضعية ما زوجها، يرجع من العمل تاعب مرهق يشتي يعني تباشر بالمه بالطلبات لم تراعي وضعيته. بعض النساء بعضهن ذكيات يوصل يهدى ويتغدى يصلي بدأ يخذ وتبدأ بطلباتها، وكذلك العكس يعني بيجي الزوج في يوم إجازة وكذا المرأة معها ألف عمل في البيت فيطلب منها ما عصي كذا تأخر في قومة راعي وضعيتها والزوج راعي وضعيتها الكل يراعي ما وضعية الآخر. ولذلك من أهم وأكبر صفات المرأة مثلا حافظات للغيب يعني هذه أعظم، كيف تدرني معك مرأة صالحة أو كذا حافظة للغيب، بعضهن هذا افتقدت هذا المعنى بيننا، مثلا أبسط مشكلة حدثت مع زوجها أو ما شابه تشوف قد الموضوع مثلا يعني عند زميلتها عند أمها عند كذا، أو إن بعضهن يعني ما شاء الله والجراء فيها يعني بدي أفعل حتى حالات واتس يعني يعني دفع يا رب عوضني يا رب انتقم من كان السبب يا يعني دعوات تشير إلى أن هناك ماذا
2: مشكلة
0: ما في، فهذا يعني تعامل راعي وضعيته لسبب معين مش على طول الإنسان. فأيضا إشعارهم بالاحترام، إشعار من حولك من الناس بالاحترام، لا تخليهمش على هامش اهتماماتك، النبي كان حريص على هذه الأشياء، مثلا على أبسط الأشياء الاتصال البصري، كل من كان يجلس عند رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم يخرج من عنده ويقول أكثر من شاف اليوم رسول الله شافني أنا يعني فيما معنى حديثهم، ليش؟ من ذكاء رسول الله فيما في توزيعه الماء للاتصال أيوه للنظرات، بعضهم مع ابنها ولا مدرس مثلا مع طلاب يركز مثلا على
1: طالب
0: طالبين جهة معينة مش داري انه بيخسر بقية الفصل بدون ما يشعر بدون ما يكلم، يعني احنا ليش مش موجود حديثه اتصالها البصري، هذا بيكلمني حتى احد المدراء قال مرة يعني بيعطي توجيهات لاثنين ثلاثة موظفين في كان تركيز البصري كله موجه الى واحد والثاني يعني ما عبرهم شيء، قال يكتشف انه بعد اسبوع من الاتفاق على إنجاز المهمة هذلك أنجزها الاثنين ما أنجزوهاش مع أنهم لديهم نفس الكفاءة أنجزوها يعني تحصل حاصل، قال عرفت أنه أنا السبب أنه لم أعطهم الاهتمام المناسب بهم حتى من نبيري حتى على مستوى السلام، كان عندما يصافح لا ينزع يده الأول. شوفوا يعني أدق التفاصيل حتى في التعامل مع الناس. في السلام بيسلم ما ينزع يده النبي الأول حتى ينزح من ذلك الشخص. احنا بعضهم واحد بيتسلم عليه مثلا شفت موقف يعني. أمامي بيتجابره واحد وجاء واحد يسلم عليه سلم على كذي وهو ما التفتش إليه وعادوا بيشوف كذا يعني صحيح. بيسلم على شخص وهو ما ولا بيسلم على واحد وهو يعني مشغول بالتلفون ما يكلف نفسه انه يشوفه هي تفاصيل بسيطة لكن بتجرح يعني أثر في القلوب لدى الآخرين ما عاد بيحترمون. أيضا من الأشياء المهمة في التعامل مع الناس هي الابتعاد عن الصراحة الفجة. بعض الناس يقول أنا هكذا طبيب أدي الصقط
2: وأقرح
0: على الوجه يا مش ولا هذا الدرجة يعني فعلا. في النبي كان قال يجوا يتعشوا عنده أصحابه بعضهم فيجلس بعد العشاء يجاب الرسول الله يعني مستأنسين لحديث يعجبك كلام رسول الله في ساعة النبي يشتي يجلس مع أسرته يشتي يعني يرتاح في بيته طبعا فيستحيي منكم شوف فيستحيي الحياة مهم جدا مش ولاقد معك الحق تقول كلام هنا وترمي بعضهم يعني يرمي بكلمة جلفة حتى الأسرة الزميلة لصديقة لجاره لكذا كذا وإذا جو أنا هكذا مع الناس كلهم أقرح على ما قلتي للوجه أتصق ما في قلبي على لساني مش شو هذا الكلام راعي مشى حتى ولو كنت على النبي ذاه على حق لكن فيستحيي في حياة في خطوط يعني أدب وذوق فيما فهذا يعني بعض الأمور التفصيلية فيما يتخص التعامل مع الناس.
2: نعم ماذا يقدم لنا أستاذ إبراهيم تعامل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم مع المخالف والمسيء من دروس في إدارة الخلاف؟
0: شوفي بالنسبة لإدارة الخلاف يعني تعلمناها مثلا بالنبي عليه الصلاة والسلام جابها لنا مثلا أول حاجة في موضوع الاعتداء لهم بعد كل إساءة يعني خلاص مثلا شوفوا احتويهم الاحتواء لهم يعني بعد كل إساءة النبي احتوى أصحابه بعد حادثة ويوم يوم أحد عندما
1: تخالفوا
0: وتركوه إذ تصعدون ولا تلون يعني بتهربوا وما عبد التفتش خلفكم والرسول يدعوكم يعني فبا بعد ما انتهت المعركة بخسارة المسلمين في ذلك المعركة يعني النبي ما وصل شيء أنبهم ومدري ما هو ذاك وين أنتوا فهلتوا يعني جاء على طول قال فاعفوا عنهم واصفح خلاص وشاورهم يعني الله يعني هذا في الخلاف إذا أنت إنسان يكسب الآخرين عند الخلاف لا تباشر باللوم وين خلاص وقد لام نفسه ودير إنه أخطأ واللوم قدو داخل قلبه
2: أيوة.
0: فلعد فالعفو هذا مهم جدا أيضا التفريق بين الاحترام والمجاملة في الخلاف عندما يختلف الناس ضروري يفرقوا بين الـ أيوة الاحترام أنا أحترمك لكن لا أجاملك. ما الفرق بين الاحترام والمجاملة عند الخلاف بين الناس؟ الاحترام والمجاملة شوفوا المجاملة هي التنازل عن القيم والمبادئ تتنازل عن قيمك ومبادئك من أجل يعني مثلا أنت من قيمك ومبادئك لا أنك تقاطع المنتجات الأمريكية يعني ما تشرب لا كوكا ولا لا تشرب بيبسي لا تشرب عزمك أحدهم في مطعم وقدم لك مثلا مشروب مقاطع شربته هذا ما يسمى الآن مجاملة لأنك تنازلت عن ما
1: مبدأ.
0: عن قيمك وماذا ومبادئك هل إذا تمسك به هل يكون هناك يعني مشكلة ولا لا الإنسان بالعكس الإنسان يحترم عندما يتمسك بماذا بقيمه ومبادئه برضو عند الخلاف يجب أن نركز على الأسس وليس التفاصيل يعني بعض مثلا هدفنا أن احنا نواجه أمريكا وإسرائيل جميل ولا لا خلاص وبعدين التفاصيل سهل مش ما إذا ما صرخت أو قاض أو مدري ما هو ذاك فأنت لا خلاص البراءة من أعداء الله يحتوي كل الطرق والأساليب يعني مثلا 3+3 يساوي 6 1+5 يساوي 6 2+4 يساوي 6 كلهن بيساوين ما هو
2: يؤدين
0: نفس النتيجة واختلفت المعادلة فقط كذلك أهم شيء أن الناس كلهم يعادوا أمريكا وإسرائيل مثلا في البداية خلاص مش ما بلا يستخدم نفس طريقتي ويستخدم نفس أسلوبي ولا لا ما دام بيعاديهم بطريقة بكتابته بموقفه بأي حاجة فلا ندخلش في التفاصيل هذا في الخلاف. النبي كان يركز على هذه الأمور كثيرا. برضو الحذر من الدخول في الجدال في الأسس، الأشياء الثابتة الإنسان لا عاد يجادل فيها. أن الله سبحانه وتعالى تكلم قال يجادلونك في الحق، بعضهم يعجبه يعني طبعا ما هو سبب الجدال في الحق والكذا، الخوف من الموت، الخوف من فالأشياء الثوابت مثلا موجة أمريكا، الخروج للسبعين، هذا ثوابت خلاص انتهى الموضوع. فما عاد بش ليش كذا، ليش بتسوى ما عادر. هذا يجادلونك في الحق، يعني أشياء واضحة ما يجادل فيها إلا الذين ما يخافون، قال الله عنهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني هذا هو السبب الرئيسي لخوفهم هذا. هذا باختصار يعني.
1: نعم، هذا بإدارة الخلاف. لكن هناك في واقعنا ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها. إلى أي مدى نحتاج اليوم إلى استحضار الهدي النبوي في التعامل مع وسائل التواصل ونقل الأخبار والكلام على الآخرين؟
0: شوفوا، في احنا في زمن التواصل الاجتماعي يسمى في عشق اللايكات، هذا عشق اللايكات هذا إدمان عجيب عجيب جدا. أيوة. بالذات عند المشاهير وعند ربما ما يجي ليش النوم حتى صح. يعمل منشور او يعمل فيديو حتى يعني يشوف كم لايكات وكم احببته وكم اعجبني ومن هذا الاشياء
1: كم تعليقات
0: وكم تعليق عشق عجيب، ادمان ما يصيرش يمسك نفسه. حتى بعضهم ينزلق مسكين الى منشورات سخيفه تبدا تنسف كل ما بناها سابقا، او الى فيديو سخيف او الى ما بسبب ما هو حب الشهرة أو حب وكثير من في المواقع التواصل الاجتماعي موضوع النسخ واللصق. الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الموضوع، قال إذ تلقونه بألسنتكم، يعني بتتلقى أي خبر مش بقلبك وعيك تتفحص الموضوع، ولا وإنما تتلقى بماذا؟ باللسانك. يعني ما جاء لعندك تنشر على طول، ما جاء لعندك ما هو تنشر على طول. الله سبحانه وتعالى بيقول ما هو فتبينوا في كل موضوع من هذا المواضيع. في برضو يجب أن في المواقع التواصل الاجتماعي يجب أن نفرق بين الموقف المسبق والحكم المسبق. يعني بعض الناس يلقي الاتهامات والكذا في مواقع التواصل الاجتماعي على الأحكام المسبقة. ما هو الفرق بين الموقف المسبق والحكم المسبق؟ الفرق أنه الموقف حصل بينك أنت وهذا الشخص، الحكم ما حصلش موقف وإنما سمعت. يعني أجي أقول لكم منع يزوركم غطوة في اللقاء، قلتوا فلان، أقول الله عينكم عليه، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وفي جبت وأنتوا لا تعرفوا ولا شيء. جاء يوم ثاني بيتقابلوا معه وأنه تمام يعني جيد رائع، لكن خلاص جالس
2: الفكرة
0: أنه ما يقول على كذا إلا في كذا، فأنتوا حكمتوا عليه. هذا الحكم، هذا الإنسان مؤثم عليه. هذا كثير موجود في مواقع التواصل، لا تعرفه ولا تصرفه ولا قد جلست معه ولا كذا كذا، ولكن سمعت واحد بينزل عليه أنه فاسد في عمله، أنه مدير سارق، أنه مدري ما هو، قلت ألا سارق ولا تفعل عجبني يا أخي، ما دراك يعني تدي شهادة هكذا لله. ربما حصل بينه وذيك الموظف ولا كذا خلاف شخصي ولا كذا، فتأثر هو يحق له لأنه بينه هو، ما دخلك أنت يعني تطرح ذمتك وتطرح كذا كذا. فكثير في مواقع التواصل الاجتماعي مش هي مواقف وإنما ماذا؟ أحكام. هي أحكام مسبقة وليست مواقف، ما حصل بين ما تعرفيهاش أصلا لو ما بقى متحمسة ومجا. برضو في مواقع التواصل الاجتماعي يجب على الإنسان اتجاء الشبهات، يبتعد عن مواطن الشبه. المواقع الشبه، الاشتراك والمتابعة للشخصيات هذه فيها شبه، الشبهات هذه يبتعد الإنسان عنها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يركز على هذه الأشياء صلوات الله عليه وآله. يعني مثلا كان مرة من المرات يحدث أحد زوجاته يعني في أحد أزقة المدينة، يعني شارع صغير بيجابرها، فمشي أحد الصحابة فشاف النبي هو بيتكلم الزوجة مرأة أحسن، فشاف النبي ورجع وبعدين مشي يعني فعل وقفة بعدها مشي يعني انتهى الموضوع. النبي دعا قال يا فلان تعال، قال خير يا رسول الله، قال فلانة زوجتي بس وانتهى الموضوع. قال الله إن كنت أشك في أحد فلا أشك فيك يا رسول الله، قال لا، إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، هيجي لك الشيطان قبل النوم يرجع يجابرك، يا شفت هذا رسول الله بيجابر، جابر أنت، هذا رسول الله لا صديع. ها فالنبي وضح، أنت لما يجي لك تهم مثلا في هنا أو هناك وضح للناس. بعضهم يعيش حياة التب الوديع، من هذا التب الوديع؟ يعني أي حاجة ما تعجب إلا داخل، تكلم يا أخي. ما أخي أمشي الله ده أمشي الكذا يا أخي تكلم. مش بس ضروري توضح للناس اتهموك بالفساد في عملك في الكذا، اجمعهم وريهم ما يثبتوا كذا في البيت في هذا. هذا كل أغلب الناس يعيش إنه ضحية ولا تبوا دي هناك
1: ما مسالم
0: ما هذا يرجع كله داخل رجع ما يفعل ينفجر يخرب حياتها الزوجة، يضلق مرته بعدها يرجع يندم، يخرب علاقاتها الوظيفية مع الجيران،
2: تحصل فيما بعد يندم عليها
0: أكيد، لأنه تراكمات ما عاد بش مجال إنه يستوعب، ضروري يخرج. فلو بيخرج كل شوية على شوية إن القلب يتسع للجميع. هذا باختصار.
2: نعم. طيب يعني بعد ما تحدثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي وكيف يجب أن نتعامل معها بحذر، أستاذ إبراهيم، ما الأسس التي أقام عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم مجتمعا متعاونا متكافلا، وما الذي نفتقده منها اليوم؟
0: أن الأسس الذي ركز عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وسلم جابها لنا يوم الهجرة عندما وصل المدينة. أول عمل عمله هي المؤاخاة، ليقول لي ولج ولكل الناس لن يقوم الدين هذا إلا على المؤاخاة. وذلك الله وصف الأنصار بأنهم يحبون من هاجر إليهم. هذا هو المجتمع والبيئة التي تحتضن ما هو
1: الرسالة.
0: أتحتضن. أحسنتم، تحتضن الرسالة.
1: نعم.
0: إذا هو مجتمع أناني يحب نفسه وما مستحيل أنه جدير أنه يحمل الرسالة.
1: حكي.
0: من يحملون الرسالة يحبون من هاجر إليهم. شوفوا هذا كأنه موجود في أهل اليمن. يعني هنا يعني فعلا أنه عندهم ما بش الأنانية، يعني على الغالب صح في حالة فردية ما عليناش، لكن كحالة عامة هذا جيدة. فالمؤاخاة مهمة جدا، وهذا ظهر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويوصيني بالجار، يعني هذا المؤاخاة مهمة جدا. احنا بعض الحين في عمارة واحدة ما مش عارف جاره على مستوى الطابق، ما عاد نقولش على مستوى العمارة،
2: لا والله
0: شو داري من هو جاره من هو كذا، كل واحد بعد حاله وانت موضوع ولاد. أيوة. يعني انضواء ومدري ربما يدخل سارق لجاره، ربما عايجي لكذا ولا في وادي
2: شي يسلم راسه يقول ما عاد قدرت ان انا اجاور.
0: ايوه
2: ما
0: أيوة.
2: يسلم راسه يقول
0: ربما من هذا. أيوة. ربما من هذا الجانب ولا اخي قال له مشغول بالحياة وما عاد بش حتى على مستوى النبي. شوف حتى على مستوى مثلا هذا المؤاخاة، ايضا على مستوى المسجد، بنى المسجد المسجد اصبحت المساجد مهجورة. يعني ما عاد بش يعني ما عاد بش مصلين ولا. انا سمعت واحد قام الصلاة هذا في الفجر في صلاة بينسمع بيصيح يخرج واحد يصلي معي.
2: يا الله الله المستعان.
0: جامع مسجد على ما هو أذن انتظر أقام الصلاة مراعي ما بله وحده المؤذن ونو بيصيح واحد يجي يصلي معي. أقل شيء يجي واحد نصلي أنا وما هو
1: جماعة.
0: هذا تخيلوا وهو في حارة فيها أقل شيء 500-700 يمكن 1000 ما واحد وموجودين في الحارة كلهم وين عايشين الليل يعني أكيد راقدين موجودين. فهجرة المساجد ولا عدوى كل واحد في وادع ما عدوى تمتلي إلا مثلا يوم الجمعة. ومتى يوم الجمعة؟ في آخر الخطبة.
1: أي.
0: يعني أذن الجمعة تشوف الخطبة الأولى يتفعل التوش التوش وقت الخطبة الأولى. والخطبة الثانية يصير سوق القات والسجادة على الظهرة. أول ما يلقى الجامع قد بقي مصلى يفرشة وصلى وانتهى الموضوع ويضوي البيت. جمعتكم مباركة، وين البركة في وجهك وانت راقد لا ظهر.
1: صح.
0: فهذا النبي ركز على بعد المؤاخاة بنى المسجد. بنى المسجد حتى ذاك المفترض صلاة الجمعة تصليها في مسجد حارتك، مسجد جو دور لي جامع في طرف الدنيا لأنه بيقضب. ولا دور لي جامع ما معنى أنك تصلي في مسجد حارتك، يعني تتعرف على جيرانك، تكافل اجتماعي، تجلسوا مع بعض تردشوا تضحكوا بعد الصلاة، تسيد قبل الصلاة تقرأوا جمع، يعني فيها معاني كثيرة. بعض أيضا من الأسس التي تقام عليها مجتمع متعاون هي الإحسان. هي الإحسان هذا مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى بيقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني إذا خدمت الناس أنت بتخدم نفسك. بتحتل بها مشاكلك. موسى عليه السلام فعل خدمة واحدة بسيطة فسقى لهما، بسيطة جدا على الماشي على الطريق، فاحتلت كل مشاكله، تزوج وتوظف واحتلت كله. احنا الشباب ليش ما بيصلع ويشيب؟ لا تزوج ولا توظف لأنه فوق التلفون بيأنتر، ما بيخدمش الله، ما بيخدمش حتى أمه. خرج القمام يا ابني ما يرضاش. فإن أحسنتم إذا خدمت الآخرين أنت ما بتفعل بدل. هذه هي الأسس، الإحسان بناء إقامة الصلاة في المسجد
2: نعم.
0: وآخرها هي المؤاخاة.
2: نعم أستاذ إبراهيم سنواصل معكم. هو تبقي دقيقتين على الإعلان لكن زلفة ما نشيش نقطع الضيف وهو بيتحدث لأنه عشان باقي دقيقتين للإعلان نشي يسترسل في حديثه وما نقاطع في الكلام. إذن مستمعينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال حديثنا مع ضيفنا الأستاذ إبراهيم الكحلاني المدرب التربوي والأسري. ابقوا معنا.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
6: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
7: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
8: بصف لي المساله عشان افهم.
9: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
8: ما لها؟
9: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
8: وما
9: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
11: قول عن القاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
11: عاي أخرونا.
9: بالعكس سوي فحصك وروح.
11: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
13: مشترك في باقات يا بلاش فرجي سرعة وتوفير.
12: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
14: سبافون أصالة وتواصل.
15: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
3: سام اف ام والعود احمد.

مستمعينا الكرام، لازلنا معكم في هذه الفترة الصباحية، لكن نعتذر منكم لانقطاع الفترة الصباحية والحديث مع ضيفنا الأستاذ إبراهيم الكحلاني. لم نستطع الاستمرار كون هناك فعالية حاليا، لابد أن ننقل هذه الفعالية بشكل مباشر على أثير إذاعة سام اف ام. حاليا هناك فعالية تقيمها وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها، وللحضور والذكرى السنوية الأولى للشهيد هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين وزير الإعلام رضوان الله عليه. إذن نستمع إلى هذه الفعالية.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: أمام تضحيات الرجال الذين حملوا مسؤولية العمل العام في أصعب الظروف. أدعوكم جميعا للتفضل بالوقوف مع النشيد الوطني.

0: حمر وحشي.
1: إذن لنتوسل أولا وبداية.

بالأمس وأنا أتصفح أحد مواقع التواصل الاجتماعي وجدت منشورا نشره أستاذنا العزيز خالد قيرمان، قال فيه عن منشور نشر فيه صورة شهيدنا العزيز وزير الإعلام هاشم أحمد شرف الدين، قال فيه الأستاذ خالد قيرمان وهو يتحدث عن الوزير الشهيد، قال: اجتاز السلم الوظيفي والوطني بجده وجهده وجدارته بفضل الله دون أن يمط، فعمل مذيعاً ومراسلاً ومتحرير ومدير برامج، وأسهم في تأسيس قناة، ومحاضر جامعي ومدرب إعلامي ونائب وزير إلى أن صار وزيراً للإعلام ثم ارتقى شهيداً. خالد قيرمان وغدا سيزور ضريحه ويحيي الوسط الصحفي والإعلامي الذكرى السنوية الأولى لرحيله. كلمات تستحق بل تستدعي منا أن نقف مجددا لتلاوة الفاتحة إلى روحه وإلى أرواح شهداء الحكومة وسائر شهدائنا رضوان الله عليهم.

0: أحسن الله إليكم جميعاً أيها الحضور الكريم. في المناسبات التي تتصل بالذاكرة الوطنية والمؤسسية تكون الكلمة مسؤولية، ويكون الترحيب تعبيراً عن الوفاء لمن رحل وعن التقدير لمن يواصلون حمل المسؤولية. في مستهل هذه الفعالية نستمع إلى الكلمة الترحيبية يلقيها الأخ المجاهد الدكتور أحمد مطهر الشامي وكيل وزارة الإعلام لقطاع السياسات والمحتوى، فليتفضل مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته، نرحب بكم أجل ترحيب ونعزيكم عموما، ونخص بالترحيب بهذه المناسبة والتعزية بهذا المصاب والتهنئة بهذا الفوز العظيم، أسرة وأجانب شهيدنا شهيد الإعلام وشهيد الإسلام الأستاذ القدير والمجاهد الكبير هاشم شرف الدين رحمه الله ورحمة الأبرار. إن من عظمة هذا الحدث وهذا الموقف أن يصعد شهيدنا مضرجا بدمائه إلى الله سبحانه وتعالى على يد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، الذين قال الله عنهم: يقتلون النبيين بغير الحق. ويا له من شرف كبير، وأي شرف، وهي أمنية تمناها هذا الرجل العظيم الشهيد ابن الشهيد هاشم أحمد شرف الدين. لقد كان شهيدنا رحمة الله عليه مثالا للإعلامي المجاهد صاحب النظرة الثاقبة والعزيمة الكبيرة والهمة العالية، وكان حريصا على بناء منظومة إعلامية متقدمة وجبهة إعلامية قوية في مواجهة الأعداء من الصهاينة وأدواتهم. وبإذن الله سنواصل الدرب الذي اختطه وبدأ به استجابة لسيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الكوثري حفظه الله. الإخوة الأعزاء، نرحب بكم مجددا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهيدنا العظيم وشهداء حكومة التغيير. السلام عليكم
2: ورحمة الله.
0: شكرا للدكتور أحمد مطهر الشامي وكيل وزارة الإعلام لقطاع السياسات والمحتوى. حضورنا الكريم، حين تعجز الكلمات أحياناً عن الإحاطة بسيرة الإنسان، تأتي الفنون لتستعيد شيئاً من ملامحه وتحول الذاكرة إلى صوت وصورة ولحن. في هذه المناسبة نستحضر روح شهيدنا الأستاذ هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين وزير الإعلام لحكومة التغيير والبناء من خلال عمل فني أعد وفاء لذكراه وتقديرا لمسيرته. نترككم الان مع ابريت مهدى الى روح الشهيد المجاهد الاستاذ هاشم احمد شرف الدين من كلمات الاستاذ جميل الكامل واداء كوكبه من المنشدين، اعداد واخراج استاذنا العزيز الوفي يوسف درموش، وتنفيذ وانتاج مؤسسه درموش، فلنتابع.

الصادق. أنتم شركاء في هذا المسار، ومسؤوليتكم اليوم تتجسد في إعلام يقوم ولا يشوه، ينشر الحقائق

سلاحا يعشق قراءة الصحيفة والأمريكان من طرف

سيرتنا هذا بثلاثة أركان أساسية هي الالتزام بالتقوى والمسؤولية والسعي لبناء مؤسسي متكامل والصمود في مواجهة التحديات.

0: شكرا لمنشدينا الاعزاء وشكرا لمؤسسه دابوش للانتاج الفني. ايها الحضور الكريم، للشهيد في ذاكره المؤسسات حضور، وفي ذاكره الوطن اثر، وفي ذاكره الاسره مكان لا يشبهه اي مكان. فالاسره هي الاقرب الى تفاصيل الانسان، الى مواقفه، الى ايامه وذكرياته، والى الجانب الذي لا تراه المكاتب ولا تسجله الملفات. في هذه الذكرى سنستمع الى كلمه اسره شهيدنا وزير الاعلام الاستاذ هاشم احمد عبد الرحمن شرف الدين، وهي تحمل صوت الاسره ووفائها وذكرياتها مع فقيدها. وهنا استحضر كلمه لشهيدنا العظيم ابو حرب المرسي. يوم قال انا ما فهمت قول الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه الا هانا في الجبهه. قال ما تفهمهاش الا وانت في الميدان، انما المؤمنون اخوه. قال اخي ما يفعل يا اخي وفل، ما يفعل يا ابي وفل باي اخي الذي بينباع يسعفني تحت الطياره وانا جريح. هذا هو اخوه الحبيب فعلا. هنا يا وزيرنا الشهيد، اخوك القائم باعمالك الدكتور عمر البخيتي كلف اخاك وكيل وزاره الاعلام لقطاع العلاقات والاعلام الخارجي الاستاذ محمد منصور لالقاء الكلمه باسم اسرتك، اسره العمل الاعلامي، فليتفضل.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وزارة الإعلام ممثلة بنائب وزير الإعلام ووكلاء وزارة الإعلام ورؤساء القطاعات يكرسون هذا الصباح للحديث عن الشهيد العزيز الوزير هاشم أحمد شرف الدين. في حضرة هذا الغياب الكبير ليس أمامنا إلا أن نؤكد على التالي. أولا، أن دم الشهيد الوزير هاشم وعشرات الآلاف من الشهداء، هذه الدماء هي التي تحرس حاضر اليوم اليمن الثابت، اليمن العزيز، اليمن الكريم، وهي التي تؤمن الغد لبلد الحكمة والإيمان. بدماء الشهيد هاشم وكل رفاقه في الحكومة وعلى رأسهم الشهيد الكبير الرهوي وكل الشهداء وهم بالآلاف، تحول اليمن من بلد عادي هامشي لا يكترث له أحد إلى قيمة، إلى وزن. تتابعون كيف ينظر العالم إلى اليمن بما فيهم أعداؤنا. اليمن تحول إلى قيمة بفعل دماء هؤلاء الشهداء. من الجميل أن نعطي من وقتنا في كل عام هذا اليوم للحديث عن الشهيد هاشم أحمد شرف الدين، لكن الأجمل أن نتأكد أننا نمشي على ذات الدرب. الشهداء وأسرهم ينتظرون منا أن نؤكد كل يوم أننا على قناعاتهم وأننا على مواقفهم وأننا على دربهم، وينتظرون أكثر أيضا أن نحقق بعضا من أحلامهم. كل شهيد كانت لديه أحلام، من بين أهم الأحلام لشهيدنا العزيز الوزير هاشم أحمد شرف الدين كان قانون الإعلام. وأنا لا أدري إلى الآن لماذا لم نتمكن من أن يخرج هذا القانون إلى النور. بالتأكيد أن الأمر خارج عن الإرادة، لكن نتمنى أن في العام القادم في مثل هذا اليوم أن يكون قانون الإعلام ساريا، لأنه كان حلما كبيرا للوزير الشهيد هاشم أحمد شرف الدين. قبل أكثر من ربع قرن أنا عرفت الشهيد في هذا المكان في إذاعة صنعاء، حوالي 25 عاما. الوزير الشهيد كان من مؤسسي لشبكة المسيرة، وكان صاحب فكرة إذاعة الشباب هنا في صنعاء، وعمل في الصحافة، وعمل في الإذاعة التي أحبها كثيرا. وتذكرون أن أول زيارة له بعد أن أعين وزيرا كان لإذاعة صنعاء، لطالما أحب إذاعة صنعاء كثيرا. فكان صاحب فكرة إذاعة الشباب في صنعاء أيام رئاسة الشاعر الكبير الأستاذ عباس الديلمي. وفي مرحلة الوزارة كلكم عرفتم الوزير هاشم، وكل مسؤول في الوزارة يتمنى أن تأخذ الوزارة مكانتها. نحن لدينا شهيد بدرجة وزير، الإعلام لم يعد ناقلا فقط لما يقوله المسؤولون أو ما تقوله القوات المسلحة. عندنا شهداء، لدينا شهيد بدرجة وزير هو هاشم أحمد شرف الدين، وهذا يعني أننا ننخرط في المسيرة القرآنية بدماء لا ننخرط. وكما قال الدكتور أحمد أنه الشهيد هاشم استشهد بصواريخ إسرائيلية قبل أشهر من استشهاده، تعرض لحادث مميت في إب، كان يزور إذاعة إب لحل بعض مشكلتها، ووصف لي رحمة الله عليه أن الحادث كان مميتا، يعني رحمة الله نجته، ولكن كأن الله كان يخبئ له نهاية مختلفة، نهاية أفضل، أن يذهب في موكب جنائزي شعبي ورسمي كبير. اليمن كلها ودعت الشهيد هاشم وكل رفاقه في الحكومة. يجب أن نؤمن أن مسيرة الشهداء هي مسؤولية كبيرة، لا نريد أن نسمع أن أسرة شهيد لديها عتب أو لديها غضب. أي شهيدا كان، والشهداء من كل اليمن، لدينا مسؤولية كبيرة جدا في هذا المقام. أيضا أكرر مرة أخرى أنه قانون الإعلام هذا دين في رقبتنا للشهيد، ونتمنى أن نسارع في أن نخرج هذا القانون إلى النور. نتعهد لقائد الثورة العزيز الحبيب عبد الملك بن جبير الحوثي أن نكون أوفياء لدماء الشهداء. نحن ضيوف في هذه الدنيا، ومسألة الشهادة وبصواريخ إسرائيلية هذا كرم لا يمنحه الله إلا لبشر بمواصفات معينة، وشهيدنا كان يحمل هذه الصفات. ليس سهلا أن تستشهد بصاروخ إسرائيلي، وليس سهلا أن يواجه اليمن في آن واحد أمريكا والسعودية والكيان الإسرائيلي، وهو مثلث الشر في العالم. في مثل هذه الأيام كل من عرف الشهيد عرف أنه كان إعلاميا متميزا. الشهيد هاشم كان عنيدا في الأفكار، كان يدافع عن أفكاره وبقوة، وكان لديه ملكة في تحويل الأفكار إلى برامج. عايشنا منذ 25 عاما أخا عزيزا وصديقا، ولكن هذه سنة الحياة. أجمل الأمهات

0: الكبرى. واليمن قدم، لدينا شهيد بدرجة رئيس، ولدينا شهيد بدرجة رئيس وزراء، ولدينا شهيد بدرجة رئيس أركان، ولدينا شهداء وزراء، ولدينا في الإعلام شهيد بدرجة وزير. أخيرا، منذ الستينات وزارة الإعلام تقلد فيها الكثير من الوزراء، وأنا على المستوى الشخصي يمكن عاصرت 6 أو 7 وزراء، لكن ما حد يتحمل المسؤولية مثل الذين تحملوا الوزراء والمسؤولين الذين تحملوا المسؤولية في الدفاع عن اليمن. يعني التاريخ سيتوقف عند وزراء الإعلام من الستينات لبرهة من الزمن، لكنه سيتوقف كثيرا كثيرا عند الشهيد هاشم وعند كل من تحمل هذه المسؤولية، لأنه واجهنا أكبر تحدي في تاريخنا المعاصر. أشكر حضوركم، ونتعهد أن نسير على ذات الدرب، وأتمنى للمرة الثالثة أن يرى قانون الإعلام النور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قال أستاذنا محمد منصور مستشهدا بالأبيات الشعرية الشهيرة: أجمل الأمهات. ماذا عن بنات الشهيد؟ انتظرنا والدهن فعاد مستشهدا فبكينا دمعتين ووردة. نحيي بنات شهيدنا العزيز. وصلنا للتو، بنات وزير الإعلام الشهيد الأستاذ هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين، مرحبا بكنا، وأنتن عظيمات كوالدكنا كوالدتكنا أيضا. هذه التضحيات، هذا الصبر، هذا العطاء هو بعين الله، وأنتم اليوم لبنة من لبنات صرح الإسلام الشامخ كما قال قائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أهلا وسهلا ومرحبا ببنات شهيدنا الأستاذ هاشم شرف الدين وزير الإعلام، وببقية أفراد أسرته أيضا، بينهم أخي شهاب، أهلا ومرحبا. الآن، الشعر كان دائما واحدا من أصدق وسائل التعبير عن الفقد والوفاء. ننتقل ونحن على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة اليمن من اليمن، وعبر أثير إذاعة سام اف ام والعديد من القنوات والإذاعات الوطنية، ننتقل إلى مساحة أخرى من مساحات استحضار الذكرى. نبقى الآن مع قصيدة شعرية تستحضر الشهيد، تقرأ في أثر الرحيل وفيما يبقى من الإنسان في ذكراه وفي ذاكرة من عرفوا وعملوا معه. قصيدة شعرية لبديع الزمان، بديع الزمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. تصحيح حتى لا يفقد الاسم رونقه، بديع الزمان السلطان. السلام على الشهيد الحبيب هاشم، وعليكم ورحمة الله وبركاته. والحقيقة أنا لا أجيد الرثاء ويهزمني الفقد، ولكن هذه محاولة للوقوف على ضفاف أستاذ العزيز. شرف الشهادة هاشم من هاشمي، شرف الشهادة هاشم من هاشمي، صوت العدالة في الزمان الغاشمي، قلم تقاطر بالحقيقة ناطقا بالحق إذ لم يخش لومة لائمي، كلماته مثل الرصاص نوافذ، وحروفه تدمي كحد الصارم، رمي العدو بها وسدد ربه فأصاب مثل مصابنا المتعاظم. قمر أراق على البلاد دماء

0: له فأضاء منها كل شبر قاتم ورقى معاريج الخلود ملوحا بيد يمانية ووجه باسم وسنا سماويا سما متلألئا ودم أراقته أيادي الآثم. هذا الشهيد ابن الشهيد كرامة وكذلك الشهداء نسل أكارم. يا فارس الإعلام كيف ترجلت صهوات صوتك وسط صمت العالم؟ يا فارس الإعلام كيف ترجلت صهوات صوتك وسط صمت العالم؟ سكتت صواريخ العدو ولم تزل تحت الركام تقض سمع الظالم. سكتت صواريخ العدو ولم تزل تحت الركام تقض سمع الظالم. فلك السلام مسالما ومحاربا وعليك رحمات الرحيم الراحم. لله در أبيك درك فارسا من فارس علامة من عالم. يا هاشم الشهداء أي قصيدة ستفيك حق رثائك المتراكم؟ عين بكاؤك فرض عين عندها ستسيل نهرا من شعور العارم. يا غائبا ملء المكان حضوره بهدوئه وبهائه المتناغم. حضر الجميع وغبت فيك وها أنا فوق المنصة محض ظل غائم. صلوا عليك مقصرين صلاتهم وأنا أطلت صلاة شعر القائم. قعدوا وها أنا في مقامك واقف أتلو عليهم بعض حزن الدائم. ضاقت برسمك في الملامح ريشتي فالعذر منك على قصور الراسم. والعفو منك إذا هزمت فطالما فقد الأحبة كان كل هزائم. وأنا مليء بالهزائم فارغ من أي شيء غارق بمآتمي. وأنا ضريح الراحلين توسدوا بدمي فطرت بهم كسرب حمائمي. طلل أنا خال وما من واقف حتى يؤرخني لجيل قادم. سأطيل يا طلل الوقوف وهكذا الشعراء منذ تقاتل ابني آدم. وتظل منتظما ببال قصيدتي وأظل منتثرا بذكر الناظم. فلك السلام مسالما ومحاربا وعليك رحمات الرحيم الراحم. وإلى لقاء عند ربك فصله يوم القيامة وهو أحكم حاكم. يا عارجا نحو الجنان رأيته ملكا تجسد لي بصورة آدم. هذا الوقوف على ضفافك سيدي شرف لتلميذ المعلم هاشمي. شكرا.
1: شكرا لشاعرنا البديع بديع الزمان السلطان. أيها الأوفياء أيها الوافيات، قد تمر السنوات لكن بعض الوجوه لا تغيب وبعض المواقف تظل حاضرة في الصور والكلمات والشهادات. الآن ننتقل إلى فيلم وثائقي قصير يستعيد جانبا من حياة ومسيرة أستاذنا الشهيد هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين وزير الإعلام بحكومة التغيير والبناء.

0: هاشم شرف الدين لقناة المنار، صنعاء، اليمن.
1: بين الكلمة والصورة، ومن ميادين الأحداث إلى غرف الأخبار، امتدت مسيرة الشهيد الوزير هاشم أحمد شرف الدين الإعلامية، مسيرة جعل فيها الكلمة رسالة والإعلام أمانة، وظل حاضرا في تفاصيل المشهد الإعلامي حتى وصل إلى مواقع المسؤولية.
2: الأستاذ هاشم أحمد شرف الدين كان في مكان العمل رجل دولة، رجل رسمي، رجل يعرف ما له وما عليه، وعند المغادرة وعند اللقاء في الأماكن الأخرى خارج إطار عمل فهو ذلك الأخ الحنون، ذلك الأخ الطيب، الأخ الوفي، الصديق الوفي الذي يحمل كل صفات الأخوة الإيمانية من منطلق الروح الجهادية والمبادرة والمضحية والمحسنة، يحسن في كل شيء، يحسن إلى كل ما حوله.
1: كان بسيطا في تعامله، لا يضع مسافات بينه وبين الناس، متواضعا في أخلاقه، قدوة حسنة لزملائه، وصاحب قلب رحيم يفيض بالإنسانية.
3: كان إنسان بكل ما تعنيه الكلمة، في كل الأماكن، في كل اللقاءات، في كل الأماكن التي كنت أتواجد معه أشعر وبأن هناك إنسان أكثر مني عطاء، أكثر مني التزاما، أكثر مني إنفاقا في الخير.
1: في حياة الشهيد الوزير هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين اجتمع البعد الإنساني مع الرسالة الوطنية، فكان أبا حاضرا وقائدا إعلاميا ومجاهدا صادقا حتى ختم الله له بالشهادة في سبيل الحق.
4: والدي سلام الله عليه خارج إطار العمل الرسمي وداخله كان إنسانا بسيطا وقريبا من الناس، يتعامل معهم بعفوية واحترام دون أن تضعه مكانته أو مسؤولياته في مسافة بينهم وبينه. كان يستمع للآخرين باهتمام ويحرص على مساعدتهم بما يستطيع ويترك أثرا طيبا في كل من يلتقيه. وكان أجمل ما يميزه أن من عرفه في حياته الخاصة لم يرأ فيه فقط الشخص المسؤول والمهني، بل رأى فيه الإنسان المتواضع والكريم وصاحب القلب الطيب.
2: تعامل مع الكبار باحترام بوقار، لا يفرض أي شيء على الآخرين إلا فيما في حدود المسؤولية.
1: منذ توليه وزارة الإعلام في حكومة التغيير والبناء، حمل الشهيد الوزير هاشم أحمد شرف الدين مسؤولية إعادة بناء الإعلام الوطني ليكون صوت الحق في مواجهة العدوان، وليثبت أن الكلمة الصادقة جبهة لا تقل صلابة عن ميادين القتال.
5: هذه العمليات الإجرامية الصهيونية وهذه العمليات أو هذه الاعتداءات لن تزيد شعبنا إلا صمودا وإصرارا وثباتا في معركته المقدسة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
6: من ضمن تحركه في هذا كان أكبر دافع، كان دافع في التحرك في هذا المشروع الذي بيتحرك على أساس لمواجهة العدو الإسرائيلي، فكان يستلهم كل الخطط من كلمات السيد القائد عليه السلام. كان كل ما يلقي السيد عبد الملك بدر الدين سلام الله عليه الخطابات، فكان الأستاذ هاشم يأخذ منها الموجهات بشكل يومي ويعكسها بشكل موجهات عملية للقنوات والإذاعات ويتابعها بشكل مستمر ويتابع المعنيين عليها. ما فعلتوا؟ إيش سويتوا؟ إحنا السيد وجه على 1-3، يلا يجيب إحنا نتحرك على هذا النقاط. ما ينفعش إنه يجي مثلا الأسبوع القادم إن السيد يدي خطابات وعاد الناس ما يتحركوا في الخطاب الأول، يجب إن إحنا نواكب السيد، يجب إن إحنا نتحرك ضد هذا العدو، ما يبيش إن إحنا نترك مجال. يعني كان عنده نشاط وقوة عجيبة جدا في التحرك.
1: بقيادة الشهيد هاشم شرف الدين أعد مشروع قانون الإعلام الحديث ووحدة النشر الإلكتروني ومركز الخدمات الإعلامية لتوحيد الخطاب ومواجهة الشائعات والحرب الناعمة، وليكون الإعلام اليمني محصنا أمام كل التحديات.
6: بدأ الأستاذ هاشم سلام الله عليه بعمل خطة إعلامية لجميع وسائل الإعلام، منها الإعلام المسموع والمرئي وكذلك إعلام التواصل الاجتماعي. فبدأ بنقل النوعية برسم موجهات للقنوات ورسم موجهات للقنوات الإذاعية بمواجهة هذا العدو وتغيير خارطة البرامجية بشكل يكون فيه توعية للمجتمع بشكل كبير ضد خطورة يعني ضد العدو الإسرائيلي وخطورته على المجتمع.
1: عمل الشهيد على رفع الموازنات التشغيلية وتطوير أداء المؤسسات الإعلامية وزيادة الدعم للإذاعات الوطنية ليجعل الرسالة الإعلامية أكثر حضورا وتأثيرا في حياة الناس.
7: الأداء اليمني الإعلامي هو أداء ثابت يقوم على ثوابت، ينطلق من ثقافة قرآنية واضحة، ينطلق من موقف واضح، لهذا لا تجد فيه تبدلا وتحولا.
3: هلال تولي الأستاذ هاشم على مدار عام اشتغل على الجانب القانوني، اشتغل على الجانب الإداري، اشتغل على تحسين الموظفين، عمل على رفع الموازنة الوزارة إلى مبلغ لم يكن ليكون لولا تدخل وبداية عمل الأستاذ هاشم أحمد شرف الدين في هذه الجزئية، واستكمل الدكتور عمر باقي تلك الإجراءات إلى أن تحققت بفضل الله.
2: أول ما تولى الوزارة قام بترتيب وضع الوزارة إداريا وتنظيميا من الهرم في الهرم الوظيفي، أيضا تطوير الأداء، تطوير العمل الإعلامي، أيضا المبنى البنية التحتية للمبنى الوزارة قام بترميمه والاهتمام به بحيث أنه يجد مكان ومساحة يستطيع العمل من خلالها.
1: انتظم الشهيد في مواكبة الأحداث من فلسطين إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران ليعكس موقف الشعب اليمني المقاوم ويؤكد أن الإعلام الوطني هو صوت الحق في مواجهة الاستكبار العالمي.
8: فإسنادنا لأشقائنا الفلسطينيين مستمر، وموقفنا ثابت ومبدئي منطلق من إيماننا وتحلينا وتمسكنا بالقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية.
1: أطلقت منصات إلكترونية للتواصل مع المجتمع، وأعاد إصدار صحيفة الوحدة ومسابقة العلم الوطني لتعزيز الهوية الوطنية، وكرم شهداء الإعلام العربي ليبقى الإعلام وفاء للشهداء ورسالة للأجيال.
2: قام بوضع مسابقة للعلم الوطني، صورة للعلم الوطني بحيث أنه تجمع أكثر قدر ممكن من الأعلام من صور الأعلام الوطنية خلفيات يمنية متعددة، خلفيات أثرية، خلفيات طبيعية، ويتم اختيار أفضل الصورة منها عبر لجنة التحكيم ولجنة الدراية وتدرس الصور كامل، ويتم تكريم المواطن الذي قام بتصوير هذه. هذه الخطة من شأنها أن تعطي للمواطن والشعب قيمة العلم الوطني وما خلف العلم الوطني من مشاهد، وإحياء هذا المبدأ أن احنا نتحرك بمتحرك وطني، بتحرك وطني بحت، وطني جمهوري وليس كما يدعيه دول العدوان و هم.
1: في يوم الخميس الخامس من ربيع الأول لعام 1447 للهجرة الموافق 28 من أغسطس لعام 2025 للميلاد، استشهد هاشم أحمد شرف الدين في قصف إسرائيلي استهدف اجتماع حكومة التغيير والبناء في العاصمة صنعاء. وفي ذلك الاستهداف ارتقى إلى جانب رئيس الحكومة الشهيد أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس التي خاضها الشعب اليمني نصرة للشعب الفلسطيني في غزة. وبها أسدل الستار عن حياة رجل أمضى سنواته في ميدان الإعلام تاركا وراءه مسيرة حافلة بالمحطات والمهام والمسؤوليات وذكريات تختزن فصولا من حضوره في المشهد الإعلامي اليمني.
4: كان رحيله بالنسبة لنا فقدا لا يمكن اختصاره بالكلمات، فقدنا أبا وسندا وإنسانا كان حضوره جزءا أساسيا في حياتنا، وترك غيابه فراغا لا يملأه أحد. وترك خلفه أثرا مهنيا وإنسانيا يشهد له به من عرفه وعمل معه.
3: رحيله مثل صدمة كبيرة لنا جميعا، الحبيب الصديق العزيز جميعنا لم يشكل عداوة مع أحد إطلاقا، على حسب علمي وعلى حسب معرفتي وعلى حسب قربي منه لم يكن إلا نطفة طاهرة تتعامل وملاك يمشي على الأرض. فرحيله مثل صدمة كبيرة، عندما علمت باستشهاده لم أتمالك نفسي وكانت الدموع تنزل، وهذا شيء بديهي أن تنزل دموع على فقدان أخ وصديق وعزيز وزميل. يعني أذكر الأستاذ هاشم كل الخير، ولا أذكر أنه في يوم آذاني أو لم يعطيني مكانتي، بل بالعكس أعطاني مكانتي التي هي أكبر من حجمي، وهذه حقيقة أقولها ولا أجد حرج عندما أقولها، لأن الأستاذ هاشم أحمد شرف الدين الشهيد ابن الشهيد يستحق الكثير والكثير منا.
1: لقد كان الشهيد الوزير المجاهد هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين نبعا متدفقا من عطاء وجهاد وصبر وتفان في خدمة دينه ووطنه، أثبت أن الإعلام المقاوم جبهة صلبة، وأن الكلمة الصادقة قادرة على صناعة النصر كما تصنعه البندقية.
3: في الذكرى الأولى لاستشهاد حكومة التغيير والبناء وعلى رأسهم الأستاذ أحمد غالب الراهوي ومجموعة من رفاقه الوزراء ومدير عام مجلس الوزراء والسكرتير، أخص بالذكر الأخ والصديق هاشم أحمد شرف الدين بهذه المقولة: فقدنا أخاً عزيزاً صادقاً مخلصاً.
9: طبيعي ولو على الهواء. يا آية الإعلام في الوزراء، يا ناطق الشهداء في العلياء، يا آية الإعلام في الوزراء، يا ناطق الشهداء في العلياء. هذا بيان آخر لحكومة التغيير موكول إلى الشعراء، وأنا الذي ما عاد يقوى الشعر بعدك أن يصوغك من حروف بكائي. ماذا أقول أنا لأهل الأرض؟ هل في الأرض من يقوى على الإصغاء؟ وأنا أزف لأهلها النبأ العظيم بذروة السراء والضراء، وأجيب من يتساءلون: أهاشم بين الذين؟ بلى مع الشهداء. يا سيدي وأخي ويا أيقونة التغيير في صرح البنى المترائي، كنت الوحيدة وما تزال إذا ابتدى ألفي يخاطبه تلعثم بائي، من هيبة الشرف الذي أورثته مجدا من الآباء للأبناء. أنت الشهيد ابن الشهيد، ومن أنا إن لم أفز بشهادة العظماء. بعد محطات استحضارنا لجوانب من سيرة وزير الإعلام الشهيد الأستاذ هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين رضوان الله عليه، واستذكارنا لرفاقه الشهداء الذين قضوا جراء الاستهداف الإجرامي الصهيوني الذي طال حكومة التغيير والبناء، ننوه قبل كلمة الختام إلى شيئين. الأول، إلى أننا سنكون بعد كلمة الختام مع تقديم شهادة عرفان من وزارة الإعلام لأسرة شهيدنا الوزير، بعدها نختتم بالنشيد الوطني، ثم نتحرك مع قيادات وزارة الإعلام والكثير ممن يحضرون معنا في هذه القاعة صوب ميدان 70 إلى روضة الشهيد الرئيس الصماد لزيارة ضريح شهيدنا ووزير إعلامنا هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين ورفاقه في الحكومة. في هذه الأثناء سنستمع إلى كلمة الختام وهي كلمة الفعالية، فليتفضل بإلقائها القائم بأعمال الوزير الشهيد دكتورنا العزيز المجاهد عمر البخيتي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الأطهار. زملائي قيادة وزارة الإعلام على رأسهم أخي وصديقي الأستاذ الدكتور أحمد مطهر الشامي، وكذا أخي وأستاذنا الإعلامي القدير الذي تربينا على صوته وعلى شاشاته وعلى لقاءاته الأستاذ محمد منصور، ابنتي أو بناتي الغاليات على رأسهن لمياء ابنة الشهيد وحفيدة الشهيد، زملائي الإعلاميين، يتجدد لقاؤنا بالاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد علم من أعلام الإعلام، من أعلام اليمن، من الصوت، من الكلمة، من الشرف، الأستاذ هاشم أحمد شرف الدين وزير الإعلام وناطق الحكومة. منذ أن حاولت أن أجمع بعض العبارات والكلمات والأحرف لرثاء أو إنجاز لي التعبير لرثائي ورثاء كل الإعلاميين على فقدان أخ صادق عزيز مناضل مجاهد كبير عظيم أفنى كل عمره نحو تعزيز الدور الإعلامي في فترة حاول ويحاول وسيحاول العدو أن يكسر وأن يقضي على قاماتنا وشهدائنا العظماء، ولكن نحن في مسيرة قرآنية، نحن في درب الشهداء، نحن على سيرهم وعلى خطاهم وعلى نهجهم، سنمضي وسنمضي وسنمضي إلى أن يختارنا الله وإلى أن نفوز بما فازوا به. يعلم الله ويشهد الله أن العبارات لا تتمالكني ولا أجد ما أمسكه كي أتكلم به، لكن سأترك العنان للساني كي يتكلم بما يذكر حول أخي. أذكر مرة من المرات قال لي شي يجلس في المكتب لوحده مع مجموعة من الموظفين لعمل معين، أنا قمت أخرج من المكتب، قال لا لا تصير هذا انتو هانا، يعني عندما يعطيك وزيرك ومسؤولك مكانتك وأعلى من مكانتك لا تجد إلا أن تكون راضيا لكل توجيهاته، لأنه إنسان لا يعاملك كمسؤول بل كزميل وأستاذ له. كنت أقول لي يا أستاذ هاشم أنت أنا الوزير أنا نائبك، يقول لي لا أنت أنا يا دكتور. يعني إنسان بهذه المقاييس والعبارات في المستوى والسلم الإداري، أنت كمسؤول ثاني لا يجب لا تجد أمامك إلا أن تنحني وتنفذ كل التوجيهات وأن تكون ناصحا وأمينا على كل ما يجب أن يكون. بالنسبة لقانون الإعلام وغيره من الأعمال، الأستاذ هاشم لم يكن فكر مقتصر على القانون بحسب، لأعمال كثير وأنجزت بفضل الله، ومؤخرا افتتحنا عملين من أعماله من أفكاره، وعمل ثالث سيفتح، والقانون وطمن الجميع أننا نعمل عليه، ليس مترك أو مجنب أو نحن من المسؤولين الذي نبني على ما ترك زميلنا، ولا ننسف أعمال من سبقنا، بل بالعكس نقول وسنقول وسنوضح. وما قلته في الفيلم الوثائقي حول الموازنة خطوات الأستاذ هاشم، لولا الشهادة وقفت في نص الطريق وجاسين كمل، لكن البنية والنواة هو كان واضح الأستاذ هاشم، والأعمال التي تم افتتاحها وسيتم تدشينها إعلاميا لكنها افتتحت وبدأ العمل فيها، عملين لم يكن لوزارة الإعلام أي دور في هذا الجانب إلا أفكار الأستاذ هاشم، وبنينا عليها وافتتحنا هذا العملين، ومقربة أو على مدى فترة زمنية بسيطة سيتم افتتاح المعهد التدريب والتأهيل، وقانون الإعلام بنشتغل عليه واشتغلوا عليه مجموعة كبيرة من الزملاء، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد الشامي والأخ لؤي الشامي والأخ علي الناشري، مجموعة، والأستاذ يحيى حميد، مشيش انسى أسماء، بس في مجموعة كبيرة بتشتغل. وأركز على نقطة جوهرية وهي أننا ممن لا ينسون ولا يحذفون تاريخ من قبلهم، بل بالعكس نحن نبني على ما تركوا، وهذه شهادة لنا واعتزاز، ونعتز بهذا كثيرا، لأننا في مسيرة قرآنية سيدها وقائدها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله، وفي ظل التحديات القادمة والسابقة والآنية سنكون على قدر كبير وعلى قدر عالي من الوعي والبصيرة والتحدي، لأننا نتحدى قوى ظلامية تعمل وتحاول على ثنينا عن إنجاز أي عمل يحسب لوزارة الإعلام في حكومة التغيير والبناء. لا أطيل عليكم، معنا زيارة إلى ميدان السبعين لقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا عظمائنا. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا رسول الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد.
9: إذن الفعالية لم تنتهي بعد، هنا تكريم لأسرة شهيدنا، ليتفضل وكيلا وزارة الإعلام إلى جانب القائم بأعمال وزير الإعلام لتقديم شهادة العرفان من وزارة الإعلام لأسرة شهيدنا وزير الإعلام الأستاذ هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين، وليتفضل صهره زوج ابنته ووالد حفيدته أخونا شهاب شرف الدين لاستلام هذا التكريم وهذه الشهادة، شهادة شكر وعرفان خالص يستلمها عن أسرة شهيدنا وزير الإعلام هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين.

في ختام هذه الفعالية سنبقى كما سيبقى الأستاذ هاشم في ذاكرة الوطن والشعب والأمة، سنبقى مع النشيد الوطني.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: FM.
1: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام تقدم. أو 90 فاصلة ظهيرة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى فترة جديدة وملتقى جديد يجمعنا سويا خلال فترة 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام. تستمعون إلينا عبر موجاتنا العاملة 99.1 و99.3 و93.5. أيضا يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. مستمعينا الكرام، بموضوع جديد بإذن الله نتطرق إليه سويا نحن وأنتم في هذه الفترة من الآن حتى 12 بإذن الله تعالى. موضوعنا لليوم يعني لا يخفى على أحد ما نعيشه اليوم من ذكرى مؤلمة، هذه الذكرى التي تتجدد علينا هنا عند أبناء الشعب اليمني وعند الأمة الإسلامية، هذه الذكرى التي تحل علينا باستشهاد، طبعا الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء الدكتور أحمد غالب الرهوي وعدد من رفاقه الوزراء جراء عدوان صهيوني إجرامي وغادر. استشهادهم هذا كان تتويجاً لمسيرة جهادية عظيمة واجهوا فيها بكل ثبات وشجاعة أصعب الظروف والتحديات. هؤلاء العظماء الذين نحيي ذكرى استشهادهم بألم يعتصر قلوبنا حقيقة بفقدان هؤلاء العظماء، لكن في ذات الوقت نفتخر ونعتز بأن قاداتنا شهداء في أقدس معركة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. هذه المعركة التي يخوضها أبناء الشعب اليمني وأبناء محور المقاومة في السبيل وفي سبيل الله وفي سبيل الذود عن الأرض والدفاع عن المستضعفين. لذلك كان ثمن هذا الجهاد هو أن نقدم قاداتنا شهداء في هذه المعركة. هم مشاريع شهادة، هم لم يتجلدوا هذه المناصب فقط بحثا عن الدنيا ومكاسب الدنيا، فقط نشاهد كيف أنهم هؤلاء القادة الوزراء كانوا في طليعة الشهداء العظماء. طبعا عندما نقدم كوكبة من الشهداء القادة هو شرف مستحق لدولة وضعت كل إمكاناتها لخدمة قضايا أمتها. اليوم ونحن نعيش هذه المعركة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، خلال هذه المعركة سالت دماء شهداء اليمن مع شهداء فلسطين ولبنان وإيران والعراق في مواجهة ذات العدو المجرم الذي يستهدف الأمة الإسلامية كاملة بغرض إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط. اليمن مصنع الأبطال والقادة، وليس بجديد أو بغريب على اليمن وأبنائها أن يقدموا هؤلاء العظماء الشهداء، ليس بغريب عليهم،
فقد حمل أبناء الشعب اليمني ثقافة الجهاد والاستشهاد. ليسوا كما الأنظمة العربية المطبعة الذين هم حريصون جدا على الحياة، يتهافتون ويتنافسون على ملذات الحياة وعلى مكاسب الدنيا، لكن أبناء الشعب اليمني يتنافسون من سينال الشهادة، من سينال هذا الوسام الرفيع وهذه المكانة العظيمة أن يكونوا شهداء في سبيل الله، شهداء أحياء يرزقون. هذه الدماء الطاهرة التي سالت على أرض اليمن، على تراب اليمن، أثمرت عزا ونصرا وتمكينا وتأييدا. سبحان الله، كلما نتألم بفقدان أحد القادة، وليس فقط القادة، نتألم على كل شهيد ينطلق في الجبهات يستشهد يكتب لها الله الشهادة، لا نتألم لأنه شهيد، نتألم ألم الفقد. أما في الواقع فنحن نفتخر ونبتهج ونفرح ونقيم الأعراس لهم لأنهم نالوا هذه المكانة العظيمة وهذا الشرف العظيم الذي يسعى إليه كل من باع نفسه في سبيل الله، كل من باع نفسه في سبيل إعلاء كلمة الله، في نصرة المستضعفين، في الذود عن حمى الوطن. أتى ما بعد هذا العدوان الغاشم على الوزراء، وطبعا ارتقى في ذلك أو في تلك الفترة ارتقى حتى من المدنيين شهداء بغارات هستيرية قامت بها أو قام بها العدو الإسرائيلي والأمريكي. ما بعد هذا الألم وهذا الوجع الذي عشناه بفقدان هؤلاء القادة الوزراء العظماء وأيضا من المدنيين الذين ارتقوا في تلك المرحلة، احنا نتحدث عن مرحلة معركة طوفان الأقصى، أتى ما بعدها نصر كبير، وهذا النصر لم يتحقق لولا هذه الدماء الطاهرة وعظمة هذا المشروع العظيم، المشروع القرآني الذي ابتدأه شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي. شهداء عظماء يرتقون منذ بداية وانطلاق هذا المشروع القرآني التحرري، شهيد تلو شهيد، قائد تلو قائد. وكل ما نخسر قائد، كل ما نخسر شهيد من أبنائنا في الجبهات، في الميادين، في الثغور، نرى تمكين إلهي عجيب ونصر وتأييد من الله سبحانه وتعالى. هل سيرى الله هذا العطاء ولن يقابله بعطاء أكبر؟ الله يرى هذه النفوس الطاهرة التي ترتقي في سبيله، ومن ثم يعطي الله النصر والتمكين والتأييد الإلهي. يوم أمس كانت هناك مشاهد كشف عنها الإعلام الحربي، مشاهد نوعية تظهر عدد من العمليات المسددة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد تحشيدات وتجمعات وآليات العدو السعودي في عدد من جبهات الداخل، والتي تشهد على تحول في موازين القوة والعزة بميدان الصراع والمواجهة، تثلج صدور المؤمنين وتدك عروش البغاة المستكبرين. ورغم أن هذه المشاهد مجرد توثيق روتيني لعمليات ميدانية اعتادت قواتنا المسلحة على استخدامه في كل عملياتها، إلا أن ظهور هذه المشاهد وبثها في هذا التوقيت بالذات بيمثل حقيقة استراتيجية دامغة، أن أرض اليمن كانت وما زالت وستبقى مقبرة للغزاة، وأن الرهان على التحشيدات العسكرية والعتاد المتطور يرتطم اليوم بجدار صلب من الكفاءة والتطور التكنولوجي والاستخباري الذي بات يمتلكه الجيش اليمني
ليتحول هذا العضوان المترهل إلى صيد سهل ومباشر في الميدان. أظن الجميع شاهد هذه المشاهد المعروضة يوم أمس بدقة متناهية، أظهرت عمليات الرصد والاستطلاع التفصيلي التي تسبق ضربات سلاح الجو المسير، حيث كانت طائرات رجوم المسيرة تصول وتجول في السماء تترصد تحركات حشود العدو وتجمعاته الكبيرة لتنزل عليها صواعق الموت وتنهمر الجذائف المتعددة كالنيران المحترقة، محولة تلك التحشيدات إلى سراب ومبددة أحلام الغزاة المعتدين في تحقيق أي تقدم ميداني. العدو يحاول هذا بهذه التحشيدات أن يقوم بمعركة ميدانية. هو لا يدرك أن اليوم اليمن أصبحت غير اليمن التي كانت في بداية العدوان، مع أنه في بداية العدوان كان ينطلق المجاهد حافي يمتلك فقط الكلاشينكوف السلاح الشخصي فقط، لم نكن نمتلك الصواريخ البالستية المتطورة، الفرط الصوتية، الانشطارية، لم نكن نمتلك الطائرات المسيرة، لم نكن نمتلك هذه التكنولوجيا وهذا التطور في المجال الاستخباري والترصد لكل مواقع العدو. ومع ذلك كان يمن الله على عباده المستضعفين في الميادين، كان يمن عليهم بالنصر والتمكين والغلبة. واليوم المعادلات تغيرت، من كان مع الله فالله معه، الله أيد، الله سدد. اليوم نرى تجلي الآية الكريمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني اليوم نشاهد ثمرة هذه الآية فعليا. الله بيقول لنا وأعدوا ما استطعتوا، نحن يا الله نعد ما استطعنا، والباقي عليك يا الله، النصر منك والغلبة منك والتمكين منك والسداد منك، منك أنت وحدك يا الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. من الذي بيمسك هذه الطائرات المسيرة؟ من الذي كان يحمي الصواريخ وهي تذهب إلى الكيان الإسرائيلي برغم الباتريوت المنتشرة في الدول العربية التي حاولت مراراً وتكراراً أن توقع هذه الصواريخ ولم تتمكن؟ بفضل من؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فالشهداء العظماء هم ثمرة لهذا النصر الكبير وهذا التأييد العظيم الذي نعيشه اليوم. لذلك من الوفاء لهؤلاء الشهداء أن نبادلهم الوفاء بالوفاء، وأن نحمل الراية من بعدهم، أن نجاهد في سبيل الله، أن نثبت في هذه المعركة. مستمعين الكرام، المشاركات بدأت تصلنا في هذه الفترة، وصحيح احنا بدأنا متأخر لأنه كان معنا نقل لفعالية الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القادة العظماء، منها ما قامت به اليوم وزارة الإعلام إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأستاذ هاشم شرف الدين وزير الإعلام سابقا رضوان الله عليهم وسلام الله عليهم. وسنستقبل مشاركتكم معنا عبر الرقم 7909191991، رسائلكم لهؤلاء الشهداء القادة، ما تحملونه من وعد ووفاء لهؤلاء العظماء.

الرسائل تصلنا عبر الرقم 7009919991. السلام عليكم الأخوات من مرتفع جبال وصاب الشامخة، الشهداء أحمد الرهوي ورفاقه لقد ارتقى وهم يؤمنون أن اليمن الحر ليس أقل من أن يكون في مقدمة الصفوف، وأن طريق القدس تمر من صنعاء كما تمر من غزة. والتحية لكن شكرا لكن على هذه المشاركة. نشكر القوة الصاروخية، اضربوا ونحن معكم حتى النصر، الشهادة عزة وكرامة من الله من أبو عاطف الوصابي. أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي، ونعزي أسرة الحكومة. حكومة يمكن التغيير والبناء، ونحذر النظام السعودي أنه في حال أقدم على أي تصعيد على بلدنا من أجل أن يتحرك للعدوان على بلدنا أو تصعيد في أي مكان فإنه سيقابل بتصعيد بالمثل، إذ أقدم على تصعيد شامل سنقابل بالتصعيد الشامل، نحن وشعبنا وقيادتنا سنتحرك للدفاع عن بلدنا، ليس أمام هذا العدو المجرم إلا أن يرفع الحصار عن بلدنا، وإلا أن يتم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من صرف المرتبات وكذلك من رفع الحساب رفع الحساب عن البلد، يمكن رفع الحصار عن البلد بشكل كامل واسترداد الثروة التي هي للشعب كل الشعب وإخراج المحتلين من بلدنا، ليس أمامه غير ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لن ننسى الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله وجاهدوا وصبروا من أجل شعب وخلدوا تاريخهم بسطور من الدم، سلام الله عليهم، من توفيق الرعادي من أصاب السافل. السلام عليكم، كيف حالكم الشهداء؟ فخر لنا، سوف نمضي على خطاكم وعلى نهجكم، نحن لا ننساكم أبدا، من براءة الفقي من الحديدة واجتزام الصادقين المواثق. تكرمي يا براءة على المشاركة، شكرا. السلام عليكم، الشهداء هم الفخر الذين نفتخر بهم، هم الأحياء الذين يرزقون عند الله، هم الأبطال المجاهدين الذين يدافعون عن اليمن وكل الأحرار، معكم مراسيل الطبري ومراد الطبري من عمران. شكرا مراسيل ومراد.

صباح الخير. بتقول ما حبتي الأستاذة آلاء، المولد كان هذا السنة أفضل من كل العوام، ولكن كان قلبي مكسور لأن أمي ما عديش بيننا. نسأل الله أن يجعلها في جنة النعيم. اللهم ارحم أمي، يا الله وارحم شهداء الإعلام اليمني، وتحياتي من محبة الإعلام. الله يجبر قلبش يا محبة الإعلام، والله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته يا رب. أسعد الله ظهيرتكم بالصلاة على رسول الله. أختي آلاء والمايسترو المخرجة نبارك ونعيد ضربات الحيدرية الكرارة تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

0: الله نحتفل هذا المولد القادم نحن وأنتم في الحديدة، ونحن كلنا سرور وبهجة بتحرير بلدنا ووطننا من كل الخونة. والتحية لأختي فداء أهل البيت، يا من عزام للجديد لعيسى الليث، وأهدي لأختي فداء أخت الوفاء والصدق، تحياتي المجاهدة مع الله أخت الشهيد. شكرا يا أخت الشهيد. حاليا معنا فاصل إعلاني يا زلفاء، نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
1: جرام الصهيونية يشرف تصنيع ويعظم قوة عظمى تتقدم، تسلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
2: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها. فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة، وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
6: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في
9: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام، والعود احمد.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الظهيرية على أثير إذاعة سام اف ام 99 فاصلة ظهيرة، والرسائل كثير إن شاء الله. إن شاء الله أننا أحاول أقرأ أكبر قدر ممكن، وإذا ما قدرنا كمل الوقت ما قدرت أكمل الباقي فأعذروني مقدما. رسالة تقول: نقف اليوم بفخر ونحن نستذكر الشهداء العظماء وخاصة شهداء حكومة التغيير والبناء، ونجدد لهم العهد بأن سنمضي على خطاهم وسنكمل الطريق، ونحن اليوم نجني ثمرة النصر، النصر الذي رويت شجرته بدمائهم الطاهرة. خالص تحياتنا للعزيزة المتألقة آلا وللمبدعة زلفة، ونطلب زامل في ركاب الخالدين لبنى محمد وأختها أم عماد الدين من تعز. حياكنا الله وشكرا على المشاركة. السلام عليكم عزيزتي الغالية على قلبي آلا. ذكرى استشهاد الحكومة في معركة أعظم معركة في طريق الأقصى الشريف مع غزة، وذكرى الشهيد أبو عبيدة كان رمز للتضحية والوفاء، كان صادقا في كلامه وشجاع، لا يخاف من الاغتيال من العدو الصهيوني اليهودي، من عملائهم المرتزقة الخونة الذين هم في كل مكان في العالم، الذي يبيع أوطانهم وشرفهم. كل محور المقاومة قدم أشرف الرجال من القادة العظماء في طريق الأقصى الشريف، على رأسها السيد القائد الرباني حسن نصر الله والسيد القائد الرباني حسين بدر الدين سلام الله عليهم وجميعا، وعلى كل شهيد تحياتي معطرة بدم الشهداء وشكرا لكم أنت والمخرجة العزيزة، وأطلب زامل الرجال الأوفياء لعيسى من أم المؤمنين. شكرا يا أم المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على كل شيء تقدمونه، أطلب زامل على ذوقك وأهديه للكل، كل من شارك من بنت جواح سنحان. شكرا يا بنت جواح، وإن شاء الله التوليفة الذي بتجهزها زلفة من أجمل الزوامل، وإن شاء الله يعني يعجب النشا اليوم. التحية من القلب للأستاذة الغالية صاحبة الحنجرة الذهبية، تسلمي دائما في كل المواضيع أستاذة آلاء، أسأل الله أن يحفظك بعد عنك كل مكروه، ويحقق جميع أحلامك يا رب، ويجعل أيامك كلها سعادة وهناء يا رب. بالنسبة للموضوع نعزي السيد القائد والشعب اليمني في استشهاد وزراء الحكومة، التحية للبنات المشاركات رحمة الحسني وبنت الشهيد من الخوخة وحوثية حيس، والأخوات بنات وصاب وبراء الفقيه من الحديدة، وأطلب زامن على ذوقك الراقي أستاذة آلاء، معكم بنت باجل. شكرا يا بنت باجل. يا زلفة لو تفتحي زامل وحدة الساحات، وشكرا على فكرة لكل جهود الزميلة زلفة بتتعب في تنقية أجمل الزوامل في الفترات. شكرا يا زلفة على الإبداع الذي بتقدميه. رسالة بتقول: نحمد الله تعالى أن جعلنا الله من أمة قاداتها سباقون في المعارك مقدامون في المواجهة، لم يرتقوا إلى هذه المناصب لرتبة أو مكانة، بل ليتحملوا المسؤولية، يدافعون عنا ويتحملون معنا ما نتحمله، ويعيشون ما نعيشه، لا يبنون لأنفسهم بيوتا وممتلكات دنيوية، بل يبنون لهم قصورا في الجنة، يسعون ليرضى الله عنهم في خدمة بلدهم وشعبهم، لا يتسابقون لاكتناء الأراضي بل ليروون الأرض من دمائهم، يقدمون أنفسهم شهداء لله، باعوا أرواحهم من فداء للشعب الذي يحكمونه، ووفاء للأفراد الذين يتبعونهم، دين الله منهجهم، كتابه دستورهم، والنبي الخاتم قائدهم، وعلام الهدى قدوتهم، وعلى كل المسؤولين هو الاقتداء بهم والسير بنهجهم. إن أردتم العلو فعلوا بعلوهم، وإن بحثتم عن المكانة فلا مكان إلا مكانتهم، لكن إن أردتم مال الدنيا ومناصبها فلكم بمن سبقوا عبرة، أين هم في مزبلة التاريخ وفي الخيانة والعمالة لكل من باع الدنيا وبالآخرة، فهم في نعيم الدنيا والآخرة. من راية الإسلام من أرحب، شكرا يا راية الإسلام وعلى المشاركة الجميلة. السلام عليكم، كيف الحال أستاذة آلاء منورة، سلام الله على هؤلاء الشهداء العظماء، دماءهم عز ونصر وثبات تجاه الأعداء. أحب أن أهني أخي الغالي بمناسبة المولد الجديد الذي اسمه محمد، ونحن في الربيع المحمدي، يتربى بعزكم، والتحية لصديقتي الغالية فداء أهل البيت وحوثية حيس المحتلة وكثر المسيرة، تسبيح حسن وأخت الشهيد وقاهرة الأعداء، التحية من أهل المحبة لك الغالي آلاء، وأطلب زامل رفاق الدرب من فتاة المسيرة. شكرا فتاة المسيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد ذكر المولد النبوي الشريف تأتي بشائر الانتصارات، وتأتي الطيور الأبابيل لتجعل من يريدون إطفاء نور محمد كعصف مأكول. ما أشبه اليوم بالأمس، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. طالب ما فهمت ما هي مرابط في جبهات العز والكرامة. سلام الله عليكم المجاهدين المرابطين في جبهات العز والكرامة، الله يكون معكم يحفظكم من كل شر يا رب. السلام عليكم، كيف الحال؟ تحزن القلوب وتدمع العيون، شهداءنا عظماء هم من ضحوا بأرواحهم وأنفسهم فداء لنا ولشعبنا العزيز وتلبية لدعوة الله سبحانه وتعالى، ونحن ماضون على خطى سيدنا وقائدنا وعلى درب الشهداء، وسنخوض سنأخذ بثأرنا إن شاء الله، لأن الله معنا ونحن مع الله. وتحياتي لك والهنوف، تبلغ التحية لجميع البنات المشاركات، وتحياتي لك أستاذة الغالية هاجر صدام، وشكرا شكرا يا هاجر على المشاركة. السلام عليكم وصباحك يا مبدعات، وكيف حال غاليتي ألا وكذلك المخرجة الرائعة، الله يحفظك يا مناضلات من الصباح، والله أنك قدوتنا بإعلامك يا ألا، الله يديش العافية. تقول استشهادهم في مثل هذه الأيام رئيس الوزراء ورفاقه من رفاقه وزير الإعلام هاشم شرف الدين، كان فارسا في إعلامه صادقا في منبره، كاشفا الفضائح العدوان، مناصر للحق والدين والمستضعفين في العالم وعلى رأسهم غزة ومستضعفيها وأطفالها. استشهد هاشم لكنه عالما لمن حبوه في كل كلمة تخرج من فم محبيه تدل على اقتدائهم به. أيها الشهداء، هي خير خصكم الباري به، سلام عليكم جميعا. أيها الشهداء المنتصرين، شهادتكم هي النصر الأبدي والمشهود، نعزي جميع أسرهم من إعلامية أو إعلاميات المستقبل بنات تعز بثينة. شكرا لك على مشاركتك. أيضا رسالة بتقول السلام عليكم، نورت الإذاعة غالية البضعيف صعدة، عندنا تطلع بدل سام إذاعة المرتزقة على التردد 99.3 والفعلة. تقدروا لابن معاكم إنترنت سوا، تقدروا تسمعونا عبر الإنترنت في حال إذا كانت التردد مش واضح. السلام عليكم، سلام الله على كل الشهداء العظماء، وهو فضل وشرف عظيم من أجل الوطن ومن أجل القضية كبرى فلسطين، ونعهد كل شهداءنا على العهد ماضون، ولن ننسى كل قطرة دم سالت من شعبنا العزيز، ونقول كما قال السيد حسن نصر الله، نحن عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر، ونقول لسيدي عبد الملك نحن في أتم الجهوزية ويدنا على الزناد، ونقول للقوات المسلحة اضربوا بيد من حديد المرسل، أخوكم هجوم جبهة تعز، ونطلب زامل أهل العطاء. سلام الله عليكم المجاهدين المرابطين في الثغور، سلام الله عليكم، سلام الله على كل الشهداء، معكم علي ناجي غلاب وحدث عن الشهداء، تقريبا زامل حدث عن الشهداء. أيضا رسالة تقول هذه الذكرى المؤلمة التي هي محطة مهمة نكتسب منها المزيد من العزم والقوة، ونستفيد منها الوعي، ونكتسب منها البصيرة فيما يفيدنا، ونحن في ظل التصدي لهذا العدوان ومواجهة هذه التحديات، سلاما من الله عليهم من سحر. شكرا يا سحر.
1: جولات من العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي عليهم، قدمت تضحيات بكل المستويات وصولا إلى حكومة الشهداء، وشعبنا ثابت صامت لم يتزحزح،

رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم نجمة الإعلام آلاء والمبدعة زلفة؟ الجميع المستمعين التحية، تحياتي للقوات المسلحة اليمنية. أمس شاهدنا مشاهد الاستهداف للقوات المسلحة، وهذا بفضل الله وبفضل دماء الشهداء في حكومة التغيير. خالص تحياتي لكم المبدعين من إعلامية المستقبل من المراوعة. ما شاء الله قد بمعانا إعلامية المستقبل خيرات، الله يوفقكن يا رب، وإن شاء الله أنه يكون في جيل من الإعلاميات المجاهدات بإذن الله. رسالة تقول: الوفاء للقضية ليس شعارا يرفع، بل دم يصفك وثبات لا يلين. هو العهد الذي لا ينقض، والميثاق الذي لا يباع، والطريق الذي لا يحيد، واستشهاد الرهوي ورفاقه تجديد للبيعة واستلهام للصبر وشحن للعزيمة في زمن الخذلان. ولذلك كانت دماء الرهوي ورفاقها الامتداد الحي للرسالة ورمز الإباء الذي لا يلين أمام التهديد، ولا يتراجع أمام الطغيان، ولا يبيع القدس بثمن، لأنه تعلم من نبي الرحمة أن الجهاد عبادة، وأن نصرة المظلوم عقيدة. فكان كل شهيد درسا، وكل تضحية برهانا، وكل قطرة دم شهادة. وهكذا صار الدم اليمني في غزة ميثاق وفاء وعهد دم، وإعلان أن الأمة واحدة، وإن امتزج دمه مع دم إخوانه سينتصر ولو تكالبت عليه الدنيا. تحية لكن غاليتي آلاء والعزيزة زلفة، وإذا أمكن في درب الشهداء لمنشدنا عيسى الليث من بيان عز الدين من الضالع. شكرا يا بيان، ألف شكر على المشاركة الجميلة، وإن شاء الله تكرمي. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفك أختي آلاء؟ الحمد لله، سلام الله ورضوانه على الشهداء وماضون في نهجهم، معك الأخوات وجدان وغيداء وجنات من وصاب. شكرا لكن رحمة الله على حكومة التغيير والبناء، وعظم الله أجرنا جميعا فيهم، ولعنة الله على من رضي فيهم وهم عند الله أحياء. ولكم ولكل الأحرار التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله، ونبارك لليمن بالتنكيل للأعداء، وهذا هو وعد إلهي من أبو مختار العمدي. أيضا رسالة تقول: اللهم صباحا لا يمسنا فيه سوء، جدد فينا روح التفاؤل والأمل، وارزقنا رزقنا الحلال طيبا، حلالا طيبا مباركا فيه، ولا تجعلنا ضعفاء أمام ظروف الحياة. الشهداء أرباب العطاء، الشهداء فخر لكل يمني حر غيور، على أرض الشهداء وجود لنا نحرق به أعداءنا، والله لا نأخذ بثأرهم. رحمة الله عليهم أجمعين. التحية يملأها حبا واحتراما لكم في سام. التحية للبنات المشاركات، وأطلب زام الأعظم كرامة للشهيد مع خالص تحياتي بنت الشهيد من منطقة الخوخة المحتلة. سلام الله عليش وعلى والدش الشهيد. رسالة تقول: السلام عليكم، كيفك أختي آلاء؟ أن الله سبحانه يؤيد بنصر عباده المخلصين. احنا ناخذ بالسبب والله الناصر. الله سبحانه قال نبي موسى: اضرب بعصاك البحر، وهو قادر ينصر من دون ان يضرب، بس ياخذ بالسبب. علينا ان نعد لهم العدة بكل ما نستطيع في هذه الحرب المفصلية، وان شاء الله قرب النصر. كذلك دعم المجاهدين بالمال ولكن الدعم المادي والمعنوي حتى يحظى بالنصر كل من دعم وأيد هذا الجهاد والخزي والعار الخونة وللطغاة. كذلك أختي لا ننسى الدعاء لهم، وللقائد حفظ الله ودامهم لنا. وشكرا لكم أم مودة المحاكري. شكرا يا أم مودة على المشاركة. في زمن انبطحت الحكومات وصمتت وخذلت بل وساهمت في جرم المجرمين، في زهق أرواح أبناء أمتهم في غزة وفي مختلف بلدان أمتنا هنا اليمن، من وقف مع غزة من أول اللحظات كانت حكومته في سطارة المناصرين، لم تثنيهم تهديداتهم أو تهديدات، ولم تسكتهم مغريات. في صدارة يمكن حكومتنا لم تكتفي بالشجب والإدانة كما هو حال حكومات أمتنا، بل وقفت بالقول والفعل وقدمت روحها ودماءها الزكية فداءنا. القضية المركزية قضية كل الأحرار. فلسطين طوبى لكم، حكومة الشهداء، إذ نلتم أعظم وسام وأشرف مكانة. طوبى لكم وأنتم من صدحتم بالقول الحق حين سكت الآخرون، وطوبى لكم حينما نصرتم حينما خذل أو خذل الآخرون. طوبى لكم، أنتم الحكومة الوحيدة من بقية
بقيت بروحها الزكية والنقية. عهدنا لكم بالمواصلة على دربكم شهداؤنا يا وسام، فخر نتباهى به من زام أو من قاهرة العداء، وبتطلب زام الحكومة الشهداء. اليوم يعني اعذروني على شوية يعني بتحصل في أخطاء إملائية نوعا ما، فاعذروني. سلام الله عليكم، عهدا لكل شهيد قدم روحه الطاهرة في سبيل الله فداء لنا ولكرامتنا، أننا لنتخاذل ولن نجبن ولن نكل ولن نمل، فدماءكم التي بذلتموها من أجلنا هي وقود مسيرتنا مسيرتنا الثابت والقوة والاستمرار. فكلنا مشاريع شهادة، نعاهد شهداء حكومتنا الباسلة أن نقابل الوفاء بالوفاء ونكمل الطريق ونحقق النصر والتحرير. تحياتي لكن أستاذتي الغالية العزيزة آلاء والغالية زلفة وجميع المشاركات، حفظكن الرحمن بعينها التي لا تنام من حوثية حيس المحتلة. شكرا يا حوثية حيس على المشاركة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا حيا منورات. يقول الإمام علي عليه السلام: يا بني لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه. نعم، القلة القليلة من بيسلكوا طريق الحق، وشعبنا اليماني بقيادته الحكيمة سلكوا طريق الحق فبذلوا كل غالي نصرة للمظلومين. شهداء نرتقوا لنحيا ولتحيا الأمة بعزة وكرامة، وما زلنا نجني ثمار تلك التضحية إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. رسالتنا إلى شهداء الحكومة وكل الشهداء: لكم العهد أن لا تسقط لنا راية، سنواصل طريق الحق حتى النصر أو الشهادة، ونحن على دربكم سائرون ثابتون. كل الحب والاحترام لك العزيزة آلاء وللعزيزة زلفة ولكل المشاركات الغالية على قلبي كل باسمها وصفتها، وربي يكتب أجركم. أستاذتي آلاء على جهادكم ونضالكم، ولا يحرمنا من إطلالتكم الراقية والخفيفة من فداء أهل البيت. تسلمي، الله يديلك العافية، فداء أهل البيت. سلام الله عليك إن الغالية آلاء والمتألقة المخرجة زلفة. إلى حكومتنا الشهيدة: لقد استشهدتم حينما تصهينت حكومات عربية إسلامية، أنتم فخرنا، نفاخر بكم بين الأمم، ولن ننسى التضحيات التي أثمرت بالنصر والفتوحات. عهدنا لكم ولكل الشهداء طريقكم سنكمله حتى الشهادة أو النصر، بالتسليم المطلق للسيد القائد عبد الملك دام الله ظله وحفظه الله ورعاه وأرواحنا تفداه. والتحية لكل المشاركات كل باسمها وصفتها، من أخت الشهيد حسين المرواني. شكرا يا أخت الشهيد وعلى المشاركة. نصر غزة يا يمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا أن نتدي بالشهداء ونمضي على طريقهم، ولا يأتي النصر إلا بالتضحية. من أبو صالح الوصابي أيضا رسالة تقول: السلام الله عليكم، كيف حالكم؟ عظم الله أسر الشهداء، ونقول لهم كما قال الله: ولا تحسبوا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء يرزقون. معكم أخت عمر الوصابي. شكرا لش. أيضا رسالة بتقول: السلام الله عليكم، كيف الحال؟ الشهداء يعظم وسام للمؤمنين لأنها تجارة مع الله، وأن لها أن تكون خاسرة وهي في سبيل الرحمن، في سبيل الدفاع عن الإسلام والمسلمين. الشهادة عطاء قبله الله بعطاء، كلما استشهد مجاهد كلما كان النصر أكبر، لأننا عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. بفضل هذه الدماء الطاهرة أصبحت اليمن ذات قوة لا تضاهى. الحمد لله الذي عز اليمن ورفع شأنها بفضل شهدائنا العظماء. أترككم في حفظ الله ورعايته، معكم البراءة عبد الله من صعدة وزام الأعظم كرامة للشهيد. شكرا يا البراءة. الشهداء هم فخرنا، والشهداء هم فخرنا وسر عزتنا، ويبقى أثرهم وعطاياهم وإخلاصهم. لا ننسى إخلاصكم، فجزاكم الله عنا وعن أمتنا خير الجزاء. من بتول حجر من صعدة. شكرا يا بتول. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله صباحكم بكل خير ونصر وسعادة. الشهيد والشهداء دماءهم الزكية التي بذلها لله وفي سبيله، فسلام الله عليهم بما صدقوا وعهد الله عليه، ورحمة الله تغشى أرواحهم الطاهرة. ونطلب منكم زام العيسى الليث من المؤمنين رجال، وتحياتي لكم ولطاقم الإعلام، وأنتم ثمرة من ثمار ثمرة العظام، ورمزكم السباقون في التضحية، فعليكم سلام الله. من أبو أصيل الحميري من أب. شكرا يا أبو أصيل. هم الذين سماهم الله رجال صدقوا ما عهد الله عليهم، الذين تأسوا بنبيهم قولا وعملا، هم من بهم يعود الإسلام قويا ومهيمن على العالم بكله، كلمة الله بهم تظل شامخة عليا. إن الله منح الشهيد الحياة لأنه منح الحياة لغيره، أو منح حياته لغيره مقابل إعلاء كلمة الله، فهنيئا للشهيد. سيبقى صوت الشهيد يرعب كل عدو، سيبقى الشهيد مدرسة ومبخرة لكل الأجيال القادمة في كل الأمة الإسلامية. من أبو صماد جباري. سلام الله أو سلام ربي على من بذلوا دماءهم وأموالهم في سبيل الله من أجل نعيش أحرار وأحرار منا لا نخ... وعهد منا لا
نخذ بثأرهم حتى لو يقع منا واحد، لو ما بقى منا واحد. تحياتي لكم، أطلب زامل شهداؤنا معكم أميرة، وشكرا. شكرا يا أميرة. أبو خليل الحاوي يقول أسعد الله ظهيرتكم بكل خير، منبرنا السامي إذاعة سام إف أم. الله يقول في كتابه: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ومن أحب الحياة عاش ذليلا، نحن لا نحب الحياة. إذا كان في هذه الحياة إذلال وسلب ومصادرة للحقوق، الشهادة هي أفضل طريق للعزة والكرامة. العدو السعودي شغل الجبهات الداخلية لكي يخفف الضغط عليه، ولكن نشد على رجال الله في القوة الصاروخية. لا تنسوا يومين وفعلوا لهم دفعة من الصواريخ حتى يعرفوا قدرهم ومكانتهم عند جميع أبناء الشعب اليمني. المرسل عبد علي حاوي. السلام عليكم أستاذ آلاء، اليوم ذكرى استشهاد أعظم القادة، ونعزي السيد القائد يحفظه الله، وتحياتي للغالي آلاء الله يحفظه، وزلفة، وتحياتي لقهرة العداء وحوثية حيس. لو سمحتي طلعي زامل على ذوق المخرجة صفية النعمي إن شاء الله، كل ما بتفتحها الآن هو على ذوقها. رسالة أيضا هنا تقول، اقرأ الرسالة من بنت وصاب، ما وصلت إلا تيها الرسالة. إن على درب شهداءنا السائرون، وفي خطى قادتنا العظماء ماضون، كل شهيد من شهداء الوطن يحمل أمة، وإن على دربهم وفي صفهم باقون، ولا أبقانا الله إن تخلينا على هذا المشروع العظيم الذي هو مشروع الشهادة في سبيل الله، ولا أحيانا الله إن تخاذلنا عن نصرة المظلومين. وأعظم تعازينا هي للسيد القائد وللشعب اليمني العظيم بهذه الذكرى المؤلمة. من بتول الغولي، شكرا يا بتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك أختي آلاء؟ بشهداء أنا القادة تحيا الأمة وتنتصر على أعدائها، والانتصار إن شاء الله قادم بإذن الله. أيضا رسالة تقول: يا حيا بالغالي على قلبي، كيفك سعد فرحة أيامي، الله يديش العافية. تقول: شهرين ما استمعت للإذاعة، والله كأني خرجت من سجن بدون آلاء أنا ولا شيء. الله يديش العافية، الله يديش العافية. تقول: أسألنا الله أن يديمك ولا يحرمني منك، ما سمعت الموضوع. نهى الوصابي تسلمي، الله يديش العافية نهى، وشكرا على المشاركة وشكرا على مشاعرك الطيبة، تسلمي. وعودة حميدة يعني هالوصابي على المشاركة. عموما وصلنا للدقيقة الأخيرة، قد زلفة بتأشر لي إنه خلاص وصلنا للدقيقة الأخيرة، وأنا ما شكسرش كلامش يا زلفة، أكيد إحنا وصلنا للختام. وشكرا لكل من تواصل معنا بالرسائل وشارك معنا في هذه الفترة، وشكرا لكل من استمع إلينا في هذه الفترة الظهيرية 99 فاصلة ظهيرة. إلى هنا وصلنا للختام، تقبلوا خالص التحايا، إخراجا وتنفيذا زلفة عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي. دمتم في أمان الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الشيء الذي يريد الله منا تجاه الشيطان أن نعي عداوة الشيطان لنا وأساليبه العدائية وطريقته في الحرب، لأنه في حرب مستمرة معنا، حرب أعلنها من يومه الأول في يوم أن وقعت مشكلته مع هذا الإنسان، وأعلن حربه على هذا الإنسان ولم يتوقف يوما من الأيام عن هذه الحرب، حرب ضروس، حرب معلنة، حرب كبيرة يشنها الشيطان ولا يتوقف فيها أبدا عن الاستهداف لهذا الإنسان، شغل مستمر في الليل والنهار وعمل دؤوب في الاستهداف لهذا الإنسان. بينما الكثير من الناس يعيش حالة الغفلة عن هذه الحرب وعن هذا العدو وعن ما يعمله هذا العدو وعن مكائد هذا العدو فيغفل، ولربما الكثير من الناس تمر عليه لربما السنون من عمره وهو غافل لا ينتبه بالمستوى المطلوب لهذا العدو لمكائد هذا العدو.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نقرأ في هذه الدقائق المعدودة آيات الله، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، لازلنا في رحاب سورة الكهف، وهنا الآيات تتحدث عن قصة ذي القرنين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وفي هذه السورة العظيمة سورة الكهف. وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 91 عند قول الله سبحانه وتعالى: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ونواصل قراءة الآيات التي تليها ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، ثم أتبع سببا، سبق تفسيرها في الآية السابقة، فأتبع سببا أي أتبعه واعتمده في سفره لقطع المسجد.

0: بيته. أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. سام اف ام،
2: صوت الربيع المحمدي.

0: سام اف ام وقفة إعلامية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-25-9985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
11: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
0: سام اف ام،
12: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية

0: سام اف ام وقفة
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام. تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن المتصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة

0: العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام.
5: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
6: فخر.
7: سام اف ام من صنعاء تقدم.
8: حارس الازدهاري الأمريكي
9: from the US prosperity guardian
8: إلى اعتراف ترامب فشل.
7: الحقيقة
8: من عمق إلى الإعلام الدولي
7: محاصرة بلساني.
8: Two of these advanced aircraft and even the US have more.
7: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
10: اليوم داي العزيز الإسرائيلي
8: بلغ دولة فلم يعد
10: يستهدف
8: المطارات وصانع
10: والمستشفيات.
8: حارس الازدهار الأمريكي
9: from the US prosperity guardian.
7: الحقيقة بلسانين.
11: سلام على الأرض التي ترفض أن تموت، وعلى بحر لا يمنح دفئه إلا للأحرار.
12: Salute to a land that refuses to die and to a sea that offers its warmth only to the free.
11: نحن هنا نعيش لحظة فاصلة من تاريخ هذه المنطقة، لحظة تتكشف فيها الأقرعة وتتساقط فيها الأوهام التي طالما ركن إليها عواصم القرار والعدوان.
12: We are living through a defining moment in the region's history, a moment when masks are failing and long-held illusions are being exposed.
11: من أقصى جنوب البحر الأحمر إلى أقصى شماله، حيث المياه تحتضن خطوط التجارة ومقدرات الدول، ترتسم اليوم قواعد اللعبة الجديدة بمداد من نار وحديد.
12: From the southernmost reaches of the Red Sea to its northern shores, a new regional order is being shaped through conflict, power, and control of vital trade routes.
11: هل تساءلتم يوما لماذا تستميت قوى الهيمنة في حماية مصالحها؟ بينما يعتقد الآخرون أن المظلات الخارجية دائمة الحماية. الواقع يخبرنا اليوم بغير ذلك.
12: Why do powerful states fiercely defend their own interests while others assume foreign protection will always endure? Today, reality tells a different story.
11: إن استهداف سفينة أمازون النفطية السعودية بعد مغادرتها ميناء ينبع ودخولها نطاق العمليات لم يكن مجرد حدث عابر في سجل البحار، بل كان إعلانا صارخا بأن عهد الاستباحة قد ولى، وأن معادلة الحصار بالحصار باتت هي الناظم الوحيد للمشهد. The reported targeting of the Saudi oil tanker Amazon after leaving Yanbu marked more than a maritime incident. It signaled a new reality. Blockade would now be met with blockade. طوال أكثر من 11 عاماً عاشت الرياض على أمل السراب وركنت إلى تحالفات إقليمية ودولية وسعت خلف وعود زائفة وشراكات أمريكية هشة. For more than 11 years, Riyadh has relied on regional alliances and fragile international partnerships, pursuing promises that ultimately proved unreliable. ضاف ولي العهد السعودي عواصم الغرب وحط رحاله مراراً في باريس باحثاً عن درع يقي مملكته عواصف التغيرات الإقليمية. لكن ما الذي أسفرت عنه رحلات البحث هذه؟ Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman traveled repeatedly to Western capitals seeking guarantees against regional turmoil. But what did those efforts ultimately achieve? لقد تبدى للعالم أجمع حجم العجز الأوروبي المزمن وهشاشة المظلة الأمريكية التي تتهاوى عند أول اختبار حقيقي. الشراكة مع واشنطن لم تعد سوى عبء سياسي واستراتيجي، والعواصم الغربية لا تملك طرف حماية الحلفاء حين تتعارض مصالحها الكبرى مع حقائق الميدان. The world has seen the limits of European power and the fragility of the American security umbrella under real pressure. When major interests are at stake, Western powers ultimately prioritize their own strategic calculations. إن الصبر الاستراتيجي الذي بدأته القوات المسلحة اليمنية طوال السنوات الماضية لم يكن ضعفاً ولن يكون بلا نهاية. The strategic restraint shown by Yemen's armed forces in recent years was not weakness, nor will it last forever. إنها مقدمات لمرحلة أوسع وأشد عمقاً، ومحمد بن سلمان اليوم أمام مرآة الواقع. فالرياض تخسر قدرتها على الإفلات من الضغط، والمماطلة لم تعد تشتري الوقت بل تضاعف التكلفة. These developments point to a broader and deeper phase. Mohammed bin Salman now faces a difficult reality. Delay is no longer buying time, it is increasing the cost. ولم تقتصر المعادلة على صفحة البحر الواسعة، بل امتدت لتطال رمال الصحراء شرقاً، ففي منطقتي العبر والوديعة حيث تحاك خيوط المؤامرات وتدفع أدوات مرتزقة نحو محارق الوهم. نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين دقيقتين. The confrontation has also reached the eastern desert. In the Al-Abr and Al-Wadi'a areas, Yemen's armed forces carried out two targeted military operations. ما غاية هذه العمليات؟ What was the purpose of these operations? إنها ليست سوى ضرب في عمق المخطط السعودي الرامي لاستخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف أهلها عبر تحشيد المأجورين. They were intended to disrupt efforts to use Yemeni territory as a platform for attacks against Yemenis through mobilized proxy forces. القوات المسلحة أعلنتها صراحة، الأهداف واضحة ومحددة، وهي قطع شريان الإمدادات وملاحقة المخازن وتفكيك معسكرات التدريب. The stated objectives were clear: disrupt supply lines, target weapons stockpiles, and dismantle training camps. ورغم كل التحذيرات المتكررة، تستمر الرياض في سياسة المكابرة. Despite repeated warnings, Riyadh continues to pursue a policy of defiance. تدفع بأدواتها ومأجوريها نحو الهلاك المتمثل في حائط الصد اليمني، عاجزة عن توفير أدنى مقومات الحماية لهم. كل الجهود السابقة تهاوت أمام صخرة المتغيرات التي فرضها اليمن بقوة السلاح وإرادة الرجال. Its proxies continue to be pushed toward a formidable Yemeni defense, while Riyadh struggles to protect them. Previous efforts have failed in the face of Yemen's changing ملتريارتي. في الحالتين سواء في عرض البحر الأحمر حيث يطبق الحصار بالحصار، أو في تخوم الصحراء حيث تكسر التحشيدات وتقطع الإمدادات، النتيجة واحدة لا غبار عليها، السعودية تخسر المواجهة وتفقد القدرة على الإفلات من الضغط الدولي والإقليمي. Whether at sea, where blockade is met with blockade, or in the desert, where deployments and supply lines are disrupted, the message is the same. Saudi Arabia is losing ground and facing mounting regional and international pressure. المماطلة لم تعد مجدية، وكل يوم تأخير يضاف إلى رصيد الخسائر الاستراتيجية. Delay is no longer an effective strategy. Every additional day adds to the strategic cost. ومع ذلك يظل الباب مفتوحا أمام فرصة تاريخية لا تزال متاحة، فرصة سلام حقيقي ترتكز على معالجات واضحة لا غموض فيها. Yet a historic opportunity for genuine peace remains open, one based on clear and concrete steps. رفع الحصار الضامئ عن كاهل الشعب اليمني. Lifting the blockade and easing the suffering of the Yemeni people. الانسحاب الكامل من المحافظات والمناطق المحتلة. Complete withdrawal from occupied Yemeni areas. إيقاف التدخلات الخارجية وعسكرة الأدوات الإقليمية. Ending foreign interference and the militarization of regional proxies. الكف عن التحريض على عدم الاستقرار وإعاقة مسارات الحل. Ending efforts that fuel instability and obstruct paths toward a political solution. وكما تعلمون التاريخ لا يكتبه المترددون، والجغرافيا لا ترحم من يجهل قراءتها. إما استجابة حقيقية بمنطق العقل والعدالة ورفع المعاناة، أو الاستمرار في دفع أثمان باهظة لتكلفة المماطلة حتى آخر قطرة. As history shows, hesitation has its price and geography cannot be ignored. The choice is clear. Respond to reason, justice and the need to end suffering or continue paying the heavy price of delay. البحر الأحمر يحفظ أسراره لمن يحترم أمواجه، واليمن اليوم يكتب بدم أبنائه وصبرهم سجلا جديدا من العزة والسيادة. The Red Sea keeps its secrets for those who respect its waters. And today, Yemen is writing a new chapter of dignity and sovereignty through the sacrifice and resilience of its people.

0: قوية.
1: حارس الازدهاري الأمريكي
2: from the US Prosperity Guardian
1: إلى اعتراف ترامب فشل.
3: الحقيقة
1: من عمق إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانين.
1: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
1: اليوم today العزل الإسرائيلي بلغ دهوته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. الحارس الازدهاري الأمريكي
2: from the US Prosperity Guardian
1: في الاعتراف
2: أدميشن
3: الحقيقة بلسانين.
4: سام اف ام
5: كادر ومعرفة،
4: خطة ومنهج،
5: علوم ومعارف،
4: قضايا وتواصل،
5: جماهيرية تامة
4: ومنوعة بامتياز.
5: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
6: جارح بشليل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا كيف حال المسلمين؟ كيف حالتهم؟ كيف واقعهم؟ كيفهم؟ كيف أمورهم؟ والله أنهم يهزروا القلب، تبصرهم في حالة لا يعلم بها إلا الله. ما لهم؟ ما جرى عليهم؟ خيرة الله، الله يستر على جميع خلقه. ولن عاد يزد يطيروا، يعلم عليم السماء. قالوا يستاهل البرد من ضيع دفمه، يستاهله، لا ذهب برد. وإن أرحم الراحمين عمل الصلاح في عباده. إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا مليار ولا اثنين ولا ثلاثة، أكثر من 4 مليار مسلم، وحالتهم تهزر القلب. يستاهلوا، فلتوا كتاب الله، فلتوا ما جابه سيد المرسلين محمد بن عبد الله. اليوم القرآن الكريم بيحرق أهل يهودي والنصراني وهم متفرجي، ما فعلوش لهم موقف ولا كلمة. كيف عدا يزيد يقع حالهم هذا ولها؟ كيف تشتي يقع حالهم؟ لا بمناسبة ولا فعالية ولا هذا، تلقى الناس خامدي، ما بيش هذاك الاهتماء، وهو في نفس الوقت من صالح من صالحه، عدو بشكاك فل الونهاء، وهو ما يصير يفعل ولا موقف ولا يفعل ولا حاجة. فما بالله عايت بهذل ويهتن ويلقلق وعيلقي هاليهودي أفاعله. وذا الحي لن عاد يطيروا، ما بتفنقل، لن عيوصلوا الناس. إنا إنشي رجع إلى الله، هيكول واحدة رجع بعض ظاهر بمعنى الكلمة، ويبصروا ما واجهوا ولولي كم ساروا من بعد رسول الله. أوادم واجهوا كفر وحاربوا يهود ونصارى وتقاتلوا وعطشوا وجوعوا وتعبوا، وهذا ولا ما عبش لهم أثر ولا عد لهم حكاية. أمان ما فعل هذاك، أمان ما سوى هذاك، أمان أنجى هذاك، وكل هذاك صار كبس خندق. فحين قد غزوا الناس غرب التواصل الاجتماعي، سمعت والتلفون الشغالوا والأنترنت كلهم يتولنا سيرة رسول الله، ولا ينشروها ولا يتفاعلوا معها، ما بش ولا حاجة. كلهم يتولنا ما كان به الإمام علي بن أبي طالب، وما اللي ما وجدوا هذا، لا اللي ما وجدوا رسول الله عظمه أرحم الراحمين، لمامه عظمه وته ورسله، لمامه لأجل ينور على الناس ويخرجهم من الظلمة وطريق النور هذا يرويهم. ولا تلقى خبر اللي بعد رسول الله، دخلونا في شعابط من هنيها ومن هنيا، وكان الخلافة والخلافة، قلنا خليفة رسول رب العالمين الإمام علي بن أبي طالب، ويدخلوا لك مجابر يضيعوا لك الحق ويضيعوا لك الصدق، ولا تسمعه ولا تلقاه. تمام، ما بالله على ما يشتوهم. ناهي ألي بعد الإمام علي من الحسن والحسين، يعني بعد بعد بعد بعده الذي أمرنا الله نتولاهم، هذا لفلتناهم كلهم، والمسلمين فلتوا كلهم، ما عاد تلقى حياتهم إلا قلفدوا وكنن وفجا وأهانوا وبهذل. يستاهلوا، هذا قام بعمل رسول الله، هذا على نهج رسول الله، الغزوات الفتوحات المعارك وصفها، كم كانوا المسلمين وكم كانوا المشركين وكيف كان ينتصر المسلمين، لكن يصيروا متوكلين على الحي القيوم، وهم سعماء تعد أصابعك، وهذا لك جيش لهانك لهانا ويضو منتصري منصوري. وهذا يا خلق الله بن بسر قد واقع المسلمي يهزر القل كميا جرائم بيقوموا به يهضبوا نصارى وهم سعمات عد أصابعك. سمعت هيا كم مصرائل هذا ولي يجعلوا لهم هذا الهيبة وهذا القدر وكأن ما عد بشمني نايرزيهم عند حتهم ما تقول يتظافروا يد واحدة يتظافروا غرية واحدة. وبسر تأمل في المحور المقاومة في فلسطين غزة في إيراق في اليمن في العراق في لبنى، وربضت إسرائيل وأمريكا بسلاحها بهيمنة بعنجهية بكلن واختبطوا خبط لا يعلم به إلا الله، وذاحن عدم ظلام حاصري خطوا الناس صدق بصدق، فما بالك لو عاد يخطوا الباقين كيف عاد يقوع ويصدقوا كل واحد يصدق الثاني. ما هذا واحد بشكى في ظهر الثاني وقال قلنا المسلمين يرحموا قلنا لك أنا يستاهلوا. ييه القوم لا تفرقت ذلت، قال ارحم الراحمين في محكم كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أين أنتم من الآية هذه؟ أنتم مسلمي، ما هو اللي فرقكم؟ ما هو اللي يصفع عقولكم؟ فلتوا كتاب الله، حرم عليكم دبسر والعز ولو دسبر لواحد حرم عليكم. النبي يجي يوم يتنكس واحد ويدندل أذانه ويبقى راسب بين لحظي من سر بغير الله. ها هذا بدنا بسر ميلاد رسول الله ولا دولة تجاوبت، وكأن ما هو نبينا ورسولنا ورحم لنا. هيا قال لك هذا لهم حق عز، أين العز منهم؟ يهودي ونصراني بيحرق القرآن لا مرة ولا ثنتين قد الخامس مرة، والمسلمين متفرجين لا نظام ولا قيادة ولا دولة ولا حاجة. سلام الله على السيد عبد الملك الله يقوي عزائمه، عدو سمي للعدو وأمانه. ياي أنتو حق عز كتاب الله ومصطاقين مع رحم الراحمي عد استلفوا لأرواحكم ماشي للهاوية للهلاك للضياع. ادلي بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
6: جارح بشليل
0: سام اف ام وقفة إعلانية.
8: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
9: بصف لي المسألة عشان أفهم.
10: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
9: ما لها؟
10: أولى المختبرات الطبية في اليمن الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
9: وما؟
10: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
12: قول حنلقاهم
13: متواجدين على مدار 24 ساعة.
12: حيأخرونا؟
13: بالعكس سوي فحصك وروح.
12: والنتائج؟
13: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
13: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
14: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
0: سام اف ام عدنا.
15: يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد، هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تجييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني يعني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق. ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه، الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة، لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات، معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج، كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق، يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلاً مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جداً، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية لخدمة الصهيونية. ما فيما يتعلق بلبنان فكذلك الحال، عدوان إسرائيلي ظالم إجرامي وحشي، يقتل يدمر يحتل الأرض، وفي المقابل الدور الأساس والعظيم والمهم للمقاومة الإسلامية في لبنان لحزب الله للتصدي للعدوان الإسرائيلي، التصدي الفاعل الذي يشرف هذه الأمة مفخرة للإسلام والمسلمين جميعاً.

0: وسام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
1: لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، وهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف، هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ زمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم ومساندة كل هذه الأمة.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم مساندة كل هذه الأمة. والمحور إلى جانبها لن يتخلى عنها أبداً. المحور بكل في المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران لن يتخلى عن دعم المقاومة الإسلامية في لبنان وعن مساندتها بما يلزم وبمستوى أي تطورات في هذه المرحلة وما بعد هذه المرحلة.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب.

0: وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
1: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
0: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-0-0. أمننا في تواصلنا.
4: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
5: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية، المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844-46966 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
6: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
7: سام اف ام والعود احمد.
8: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة.
9: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
8: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات، من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيّد مصر نعطيها سيناء، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع وهم لاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
9: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
8: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
9: كل ذلك يدل عن بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين. ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
8: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو هسك يعاقب الفلسطيني؟
9: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق. وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
8: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني. صار غزة حساب، والضفة الغربية حساب، واللاجئين حساب، والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
9: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
8: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصها، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو قلنا خصها، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصها، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
9: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون، هم سعوديون، هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بطائر، حسب منطقنا بأيديهم بطائر وثائق.
8: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامخ
3: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. أعجبني ما قال ذكرها لي أحد الأصدقاء الكاتبة والإعلامية المعروفة يعني منى صفوان عندما تساءلت، وهذا تساؤل جميل جدا جدا جدا، عندما تقول العالم يحتفل بالمولد النبوي، العالم الإسلامي والعربي يعني اللي هم مؤمنين برسالة محمد والذي آمنوا بنبوته ورسالته، فقالت من العجيب جدا جدا أن يكون العالم أو يقوم العالم بالاحتفال بمولد النبي في شهر الربيع، ونجد المكان الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين لا يحتفلون. شيء عجيب فعلا، تساؤل بفرض نفسه يعني. طبعا العالم كله احتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يعني، وبالذات اليمن التي يعني احتفلت احتفال لا مثيل له في أي بلد في العالم. أي نعم بالغنا شوية، وهذه المبالغة قد يستاهلها الرسول عليه الصلاة والسلام، يستحقها لأنه حبيبنا ورسولنا، وهو الذي أنقذنا من الجهل ومن التخلف ومن العصيان لله سبحانه وتعالى، فكان رسولا كريما خلوقا محبا للخير محبا للبشرية، فأرسله الله للعالمين جمعا، لم يكن مرسل لفئة معينة أو لقبيلة أو لجهة أو لطرف معين من أطراف الدنيا أو أطراف الأرض، إنما أرسل للعالمين. وهذه هي الميزة الوحيدة التي اختص بها الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فعموما عندما تتساءل هذه الإعلامية منى صفوان وتقول ليه العالم كله بيحتفل بمولد النبي، سواء اللي بيحتفلوا في الجوامع أو في الميادين أو في المنازل، أو المهم أن العالم بيحتفل بمولد هذا النبي، لماذا المكان الذي ولد فيه لا يحتفل بميلاد النبي؟ سؤال فعلا بيفرض نفسه يعني. هل هناك كراهية للرسول عليه الصلاة والسلام من هذا البلد، أو لأن هذا البلد بيحكموه الناس لا يؤمنون برسالة محمد، أم لأنه مع أسف الشديد الأسرة المالكة تعتبر من الصهاينة أيضا، لأن الشعب الحجاز مؤمن بالله إيمانا قوي، قرابته من اليمن أقرب من نجد يعني، منطقة الحجاز التي فيها المكة والمدينة وجدة والطائف، هذه منطقة الحجاز وهي أقرب لليمن منها إلى نجد اللي استولى عليها عبد العزيز بأوامر من بريطانيا عندما دعمته بالمال والسلاح لكي يسيطر على الحجاز ويجمع الحجاز بنجد. فكانت الطامة الكبرى أنه جمع النجد بالحجاز وبدأ يتعنتر عبد العزيز ويتصرف، طبعا بدعم بريطاني، لأن بريطانيا هي التي أحيته وهي التي أعطته المال وأعطته السلاح، وبدأت يعني حتى على الشريف حسين ضحكوا عليه، الحكومة البريطانية ضحكت على الشريف حسين وأقلعته من مكة لكي يستلم عبد العزيز الحجاز جاهزة مجهزة يعني، وأغروه الشريف حسين بالحكم في الأردن من المدينة إلى أن تدخل إلى سوريا وتكون مدينة وتكون دولة لواحد من عياله، وواحد من عياله مسك أيضا العراق يعني لعبوا عليه لعبة وسخة عشان يحارب أيضا الأتراك، لأنه أكثر من حارب الأتراك هي الفلوس والأموال البريطانية مع السلاح اللي كان يوزع على عبد العزيز وأشكال عبد العزيز، فحاربوا بالخلافة العثمانية حتى أنهكوها وضعفت، حتى كانوا يسموها بالدولة العجوز أو بالخلافة العجوزة، لأنه أصبحت خلاص مهترية، ما عاد فيه أموال ولا عاد فيه سلاح ولا عاد فيه جيش، لأنه معظم الجيش ومعظم السلاح ومعظم الأموال كانت تروح لجبهات القتال في كل الوطن العربي أو في كل الأماكن التي كان فيها وجود تركي. الوجود التركي لم يكن استعمار بس حولها المستعمر البريطاني والفرنسي والإيطالي اللي تقاسموا الوطن العربي، حولوها إلى كلمة استعمار لكي يحاربوا ويضعفوا تركيا أو الخلافة التركية والخلافة الإسلامية، يضعفوها من شأنهم يسيطروا على الوضع العربي، وفعلا هذا اللي حصل، خططوا لهذا الموضوع وحاربنا الأتراك وأضعفناهم وضربناهم، وجاءت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ليحتلوا الوضع العربي والإسلامي. هكذا هي المؤامرة بتجري من زمان ضد الوضع العربي وضد الإسلام. دمت عايز الوطن الحر نبينا ودائما الوطن الحر مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

الكون أشرق والخلائق شرفت وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمت مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

0: آثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الموالاة والمعاداة، وقبل أن ندخل في القسم الثالث نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد أنه في هذا الزمن انتشرت الوسائل الكثيرة التي تقدر على تحويل الناس، وكلها تتركز، كل وسائل الإعلام، كل هذه الأشياء تتركز إلى خلق ولاء وعداء. ثانيا أكد أن كل ما تدور حوله الوسائل الإعلامية والتربوية والتثقيفية، ومن أجل هذه النقطة تبذل ملايين الدولارات من أجل خلق ولاءات وعداوات. يعني هناك توجه، كل وسائل الإعلام تفعل، العدو يعمل على أن يصنع ولاءات وعداوات. ثالثا أكد أنه في هذا الزمن يظهر أن أي فساد يحصل حتى من قبلك أنت شخصيا داخل بيتك قد أصبح واقعا يخدم إسرائيل وأمريكا، يخدم اليهود والنصارى. أي فساد أصبح يخدم اليهود والنصارى. رابعا أكد أن الإنسان عندما يفسد أو يترك أولاده يفسدون أو يفسد آخرين يعتبر مجندا لخدمة أمريكا وإسرائيل وخدمة اليهود والنصارى، بدليل أنهم هم حريصون جدا على أن يصل ما يريدونه ويصل إفسادهم إلى كل بيت إلى كل شخص. الله قال عنهم ويسعون في الأرض فسادا. فعندما تفسد أنت بتقطع طريق لهم أو تفتح لهم مجال أنت

0: يسعون في الأرض فسادا. سادسا، أن هناك طاعات وواجبات مهمة جدا جدا نحن مقصرون فيها، بل لا نتذكرها. يوجد عبادات اعتقادية، واجبات اعتقادية أن تعتقدها، كذلك نحن مهملون لها، لا نلتفت إليها، مثل موضوع الولاء. وفي بداية الملزمة عندما ذكر الحديث، لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا، ثم يكون وعبد الله بين الركن والمقام، ثم يقتل مظلوما في ذلك المكان، لما صعد إلى الله مثقال ذرة حتى يظهر الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. عبادة مهمة جدا تعطل حتى الصلاة نفسها. أيضا هناك معاصي خطيرة خارجة عن الأشياء التي نعتبرها مألوفة أنها معاصي، هي في نفسها أيضا خطيرة ونحن لا نلتفت إليها. في درس اليوم سوف يذكر بعض الأشياء الخطيرة، بعض المعاصي التي قد تكون معصية وأنت لا تشعر بها وهي خطيرة. يقول رضوان الله عليه: نحن اليمنيين بطبيعتنا فينا تحليل كثير للأحداث، ومع تخازين القات تقريبا في أي بيت في أي مكان يحللون كل الأحداث، ونبدأ من أمريكا إلى أقصى منطقة. حتى أني أذكر مرة ونحن مخزنون في صنعاء في بيت الشايف، وكان عنده ضيف سفير عمان أيام تلك الأحداث السابقة بين الشطرين، أحداث ما بين علي عبد الله صالح وعلي سالم، بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر، والناس ملان تحليل، ملان أخبار، ملان. فقال أي سفير عمان: أنتم اليمنيين توجدون في نفوسكم قلقا، وتوجدون في نفوسكم أيضا رعبا، وتحللون الأحداث بطريقة تكون معكوسة أحيانا. يخرج الناس وهم يحملون هما فيما يتعلق بحاجاتهم من قمح أو نحوه. قال: هذه طبيعة غريبة يلمسها في اليمنيين، تحليل كثير، تحليل كثير. طيب، التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها، ليكون لي موقف إيماني منها، لا أن أتلقى ما يقول الآخرون وأتأثر بالآخرين، ينبغي أن يكون عندي قدرة على أن أفهم الأحداث وأن أفهم كيف أقف الموقف الإيماني منها، فهذا جيد. لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه القضية الخطيرة نفسها، هذه هي القضية الخطيرة نفسها. يخرج الناس من مجلس معين بعد تخزينة، وخاصة إذا كانت بزغة، يعني محصول جيد، إذا كانت بزغة جيدة وأذهان صافية، والأريالات أجهزة استقبال البث التلفزيوني، والأريالات كلها تستقبل تحاليل، يعني خزن أصبح ذهنه صافيا قدو بيستقبل تحاليل مع انشداده مع القات، ويخرج الإنسان وهو متجه لأن يصلي صلاة المغرب والعشاء، وهو لا يدري أنه في علم الله قد يكون ممن قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما معنى منهم؟ ألم يقل هناك اليهود والنصارى؟ جاء بالاسم: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فعندما يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني ماذا؟ فإنه من اليهود والنصارى. فيخرج الشخص متجها إلى المسجد وقد أصبح ولا سمح الله يهوديا من حيث لا يشعر، يهودي بدون زنانير، أليس كذلك؟ نتيجة التحليلات الخاطئة والفهم الخاطئ وسهولة اتخاذ الموقف على حسب ما يسمع. هذا قد تكون من المعاصي التي لا نلتفت إليها ولا نعتبرها مألوفة أنها معاصي. يدخل الإنسان إلى مجلس بين مجتمع، ثم في ذاك المجلس يحللون تحاليل كثيرة، وعلى ضوء التحاليل يؤيدون ويعارضون ويتخذون مواقف، ثم يخرج إلى المسجد ليصلي وقد يكون اتخذ على حسب التحاليل موقف معين من قضية معينة فيها تأييد لليهود والنصارى أو فيها تأييد للظالمين، فيصبح متول لهم وهو لا يشعر أنه أصبح منهم. الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة، يتبين أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته لهم موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم. غير هذا تكون المسألة خطيرة، يعني لا تقبل أي مجبر، لا تسمع أي كلام، لا تتخذ موقف على أي خبر، تكون المسألة خطيرة كما حكى الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ألم يقل مثلهم؟ يخوضون في القرآن، يتحدثون عن آيات في القرآن بسخرية أو بنقد أو بأي شيء من هذا، وأنت هنا تزعم أنك مسلم ومؤمن بالقرآن، لكن جلوسك معهم قد تتأثر، أو جلوسك معهم وأنت ساكت يعتبر تشجيعا لما هم عليه، يحولك هذا الموقف الذي أنت تتهاون به إلى أن يكون حكمك حكمهم. لاحظوا لخطورة المسألة كيف أن القرآن يتحدث: فإنه منهم، إنكم إذن مثلهم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك: أنت مثل هذه الجهة التي أنت تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها ولو في مسألة واحدة مما هي معصية لله سبحانه وتعالى. في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تعد تقف عند حد. أن يصبح مثلا أي زعيم عربي عبارة عن مدير قسم شرطة، يقولون له: نريد فلانا، يقول: ابشروا بنا. نريد زعطان، يقول: تفضلوا خذوه. كلهم جميعا هكذا. هذه الحالة رهيبة جدا، زعماء العرب كأنهم عبارة عن مدراء أقسام شرطة ينفذون ما تريد أمريكا. وحتى نحن إذا كنا نفرح بأنهم اعتقلوا فلانا وفلان قالوا إنه مطلوب لأمريكا تحت عنوان خطير، قد يشمل أي إنسان يتحرك في هذا الموضوع. إرهابي، أليسوا يقولون إرهابي؟ إرهابي لمن؟ إرهابي لأمريكا، لمصالح أمريكا، إرهابي يحمل عداء لأمريكا كيفما كانت وضعيته. افترض أنهم اليوم اعتقلوا فلانا فأعجبنا لأن فلانا نحن نكرهه، لكن العنوان مفتوح والقضية مفتوحة أن هذا الزعيم أو ذلك الزعيم مكلف بأن أي شخص تسميه أمريكا إرهابيا يلقى القبض عليه ويسلم لأمريكا، فيتحول الزعماء العرب إلى مدراء أقسام شرطة عند أمريكا. هذه الحالة رهيبة جدا جدا. إذا افترضنا بأننا نفرح إذا اعتقلوا فلانا أو فلانا أو كذا أو، فمعنى هذا أن الموضوع أقفل أمام الجميع، وأن القضية نفسها ممكن أن تطبق مع الجميع تحت عنوان إرهاب ضد أمريكا. مطلوب من بوش، مطلوب لا أدري من أين، فمن مكالمة تلفونية: نريد فلانا، قال: تفضلوا خذوه. معنى هذه القضية بأن الناس في الأخير يكممون أفواههم عن الحديث عن أمريكا وإسرائيل، عن اليهود والنصارى وخطورتهم، وأنت تلمس فسادهم يصل إلى كل بيت، إلى كل رأس، يعملون على أن يفسدوا. وهنا يقصد رضوان الله عليه أنك إذا قبلت بأن يمشي لأمريكا أمرا، مثلا قالت أمريكا تريد أن يعتقل فلان، فلان هذا أنت تعتبره عدو لك أو أنت تكرهه، إذا قبلت باعتقاله استجابة لأمريكا فالميدان مفتوح، سيصلون إليك وسيصلون إلى كل فرد يتحرك، وأمريكا تطمح وتطمع في الكثير والكثير، إذا مشى لها جانب أو عمل معين فهي تطمح في أكبر وأكثر منه، لأنه إذا ما تحرك هذا أو هذا أو هذه الفئة أو هذه الفئة تحرك باعتبار واجب إسلامي أن ندافع فساد هؤلاء، أن نقاوم فساد هؤلاء. فساد تجاوز الحدود المعقولة، أصبحت المسألة تهدد المقدسات الإسلامية كلها، تهدد البلاد الإسلامية كلها، تهدد المبادئ الإسلامية كلها. أليس العرب الآن حانبين في قضية القدس؟ حانبين في قضية القدس. احتمال فيما بعد يظهر لنا ثلاث مشاكل، هي القدس ومكة والمدينة، الكعبة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأقصى. وهؤلاء اليهود هم يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمعون إلى ما هو أكبر منه. يوم أن ضربت أمريكا أفغانستان حظيت بتأييد من كل الدول الإسلامية، أليست هذه واحدة؟ تطرقوا إلى أكثر من هذا، أنه بدلا من أن نتحرك بطائراتنا وأدواتنا إلى البلد الفلاني، نكلف الزعيم الفلاني أو الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني، هات فلانا وفلانا وفلانا، طارد فلانا وفلانا، فيتحرك بكامل قوته. ولم يعد تلك الدولة الضعيفة، يضرب هذه القرية ويضرب هذا ويضرب هذا، ويعتقل فلانا ويعتقل فلانا من أجل أمريكا. أليس هذا يعني تجاوزا؟ الأشرف لنا أن يأتي الأمريكيون هم، والأشرف لزعمائنا أن يأتي الأمريكيون ليضربوا هم، لأن ضرب الأمريكيين هم لأي منطقة من المناطق يولد عداوة لأمريكا، يخلق عداوة لأمريكا. لكن لأنهم يعرفون أن العداوة مهمة، عداوة الشعوب المسلمة عداوة حقيقية يكون لها أثرها السيء، وتبقى هذه المنطقة غير مستقرة، ولا يحققون أهدافهم فيها إلا بصعوبة. يعني إذا ما وجد عداوة لأمريكا في أي منطقة، لا تستطيع أمريكا أن تنفذ أهدافها في منطقة الوضع فيها حالة العداء لأمريكا، حالة العداء والسخط على أمريكا، لا تستطيع. فأمريكا بدأت تفعل زعماء العرب، وعندما تحركوا لها واستجابوا في بعض أمور صغيرة تطورت إلى أكبر من ذلك، فأصبحت تقاتل بهم من تريد. وهم عادة ليسوا أغبياء، بل دقيقين في تصرفاتهم، يريد أن يحقق أهدافه بأقل تكلفة، هذه قاعدة عندهم، أن يحققوا أهدافهم بأقل تكلفة مادية وبشرية، بأقل تكلفة مادية وبشرية، ميزان يمشون عليه، وقضية يحسبون لها ألف حساب. إذن فبدلا من أن نذهب نحن نضرب، فبالإمكان أن هذا الزعيم أو هذا الملك أو هذا ينفذ المسألة، نقول فلان مطلوب، فلان مطلوب، فلان إرهابي وفلان كذا، فيحضرونهم لهم أو يضربون قراهم. أليست أمريكا هنا سلمت وإسرائيل سلمت؟ لم يخسروا شيئا، لا عملوا عملا يؤلب نفوس الناس عليهم، ولا خسروا شيئا من جيوبهم. قد يعطون مساعدة معينة أو كذا لأي طرف من الأطراف، لكن هم يحسبون ألف حساب للتأثيرات النفسية، يعني بيبتعدوا يشتوا يضربوا الأمة، والأمة في نفس الوقت تضحك لهم، لا يريدون أن يصطدموا مع الأمة، ولا يريدون أن يحمل البشر أو العرب حالة السخط أو حالة من السخط عليهم. كما حسب القرآن ألف حساب لقضية الموالاة والمعاداة، الموالاة والمعاداة يكون لها آثار كبيرة جدا، لهذا هم عملوا على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي، وعداوة للغرب، وعداوة لليهود والنصارى، عداوة لإسرائيل أن تمسح، يحاولوا يبعدوا مسألة العداوة. هم يحاولون بقدر الإمكان ألا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال، هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين. لماذا مقبولين؟ هل من منطلق الحب والتودد لنا لنصبح إخوانا؟ لا، يريدون من أجل أن تقل التكلفة عليهم، التكلفة عليهم من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم أيضا، يصلوا لاستهدافك وأنت في الواقع ترحب بهم، لا يخسرون شيئا، لا يضحون بشيء إلا بأقل ما يمكن، وهذه من الناحية الاقتصادية توفر لهم أشياء كثيرة، من الناحية السياسية توفر لهم أشياء كثيرة، تجعل المواقف لديهم سهلة، ليس ذلك توددا أنهم يريدون أن يكون هناك صفاء في النفوس فيما بيننا وبينهم. الله نبه على هذه المسألة: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، فهم لا يحبونكم، هم حاقدون عليكم حتى ولو أنتم تحبونهم، هم حاقدون عليكم حتى ولو أنتم تحبونهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم وهم في الوقت نفسه لا يحبونكم ويعضون عليكم الأنامل من الغيظ. هذا من قمة الحنة، قمة الحقد كما نسميها عندنا، من الغيظ. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها ليكون لي موقف إيماني منها جيد، لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه هي القضية الخطيرة. ثانيا، أن الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة، أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته لهم موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم. غير هذا تكون المسألة خطيرة. ثانيا أو ثالثا، لخطورة المسألة يقول الله: فإنه منهم، ويقول: إنكم إذن مثلهم، إذن إنكم إذن مثلهم، ويقول: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك: أنت مثل هذه الجهة التي تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها. رابعا، أكد أنه في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تقف عند حد. خامسا، أن اليهود يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمعون إلى ما هو أكبر منه. سادسا، أن اليهود يحسبون 1000 حساب للتأثيرات النفسية، كما حسب القرآن 1000 حساب لقضية الموالاة والمعاداة. لهذا عملوا على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي وعداوة للغرب وعداوة لليهود والنصارى. سابعا، أنهم يحاولون بقدر الإمكان ألا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال. هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين، ليس من منطلق الحب والتودد، لا، إنما من أجل أن تقل التكلفة، من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم. يصلوا بلادك محتلين، يصلوا بلادك وهم قاضبين حاقدين يعضون عليك الأنامل من الغيظ، وأنت في نفس الوقت ترحب بهم، هكذا يريدون. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام. تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام والعود احمد.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: FM أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، لهذا اليوم الاثنين 18 من شهر ربيع الأول لعام 48 400 ألف للهجرة، الموافق للحادي والثلاثين من شهر أغسطس 2026. مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء بكم بعد توقف في الفترة الماضية ابتداء من شهر ربيع الأول كما تعلمون، لمواكبة مناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وشعبنا اليمني المبارك نتوجه له بالتهنئة بهذه المناسبة العظيمة، وبالشكر والتقدير على ذلك الوعي وتلك المسؤولية التي استشعرها يوم خرج في الثلاثاء الماضي قبل أسبوع من اليوم في ميدان السبعين وفي كل ساحات المحافظات اليمنية المحررة، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما يلي سنستمع وإياكم إلى أولى فقرات هذه الحلقة كما هو معتاد، مع حلول قرآنية وإضاءة من تلك الكلمات التي استمعنا إليها من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله يوم الثلاثاء الماضي في مناسبة المولد النبوي الشريف. نستمع إلى كلمة للسيد بشكل عام ثم نعود.

0: حلول قرآنية
1: نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد للحصار على شعبنا وحرمانه من هذه الحقوق وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات ووضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد أشد القيود. بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب على مستوى الثروة النفطية. 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة. مع ذلك تزداد المعاناة، والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب.
2: مستمعي الكرام، هذا هو ما يسعى إليه العدو السعودي فعلا. هو يسعى جاهدا حثيثا بكل ما أوتي من قوة ووسيلة لتجويع شعب الحكمة والإيمان، الشعب اليمني، لنهب ثرواته بهدف إخضاع وإذلال الشعب اليمني ليخضع لآل سعود خدام بني إسرائيل، ثم يقوم بالتحكم بهم وتحديد مصيرهم من خلال كما يحصل مع تلك المحافظات اليمنية المحتلة، كما نشاهد يعني تلك الأزمات من أزمات الغاز والأغذية غير متوفرة وارتفاع جنوني في الأسعار في كل تلك المحافظات المحتلة، وإلا تلك المحافظات محتلة خاضعة للعدو السعودي. لماذا لا يقومون ب يعني إكرامهم والإنعام عليهم وتحويل عدن إلى دبي كما كانوا يعيدونهم كذبا؟ لنعلم جميعا أن ليس المستهدف هم الحوثيون كما يصفونهم أو أنصار الله، إنما ذلك النظام السعودي الصهيوني يستهدف الشعب اليمني بأكمله لإرغامه، لاستعباده، لإذلاله، فعلينا أن نكون حذرين. مستمعي الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: تفسير آية. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. المعنى في هذه الآية أحبتي الكرام: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، بمعنى لماذا لا تراقبون الله وتخشونه فتعملون هذه الجريمة التي هي أساس الفساد، كما أن الإيمان بآيات الله أساس الصلاح. والله شهيد على ما تعملون، أي ليس بغافل عنه ولا غائب، وآيات الله التي يكفرون بها هي القرآن ودليل نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهما. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. المعنى في هذه الآية: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، سؤال عن السبب الباعث في هذه الآية والتي قبلها، وهي تشير إلى أن البواعث ذميمة لا يحبون الاعتراف بها كالحسد والكبر، والصد هو التحويل والمنع عن دينه الذي هو سبيله، أي الطريق إليه أو الطريق الذي شرعه لعباده. يقول يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، فهي محاولة أن يجعلوا في سبيل الله عوجا، وسبيل الله مستقيمة لا تعوج أبدا. وأنتم شهداء، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، أنتم شهداء على ما عندكم في التوراة، وما الله بغافل عما تعملون.
1: إذن مستمعي الكرام، وننتقل إلى الفقرة الثالثة مع قراءة في خطاب السيد المولى.
0: قراءة في خطاب السيد القائد.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. مستمعين الكرام، كما ذكرت لكم يعني ذلك الخروج العظيم والمشرف والكبير في كل المحافظات إلى ميدان السبعين هنا في صنعاء، وفي بقية الساحات في المحافظات اليمنية الحرة، لا بد لنا أيضا من الإشادة وتقديم الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم وتأمين الخروج في يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة اليوم مناسبة المولد النبوي الشريف، من جهات أمنية، جهات عسكرية، جهات طبية، جهات إدارية، جهات فنية، كل يعني للأمانة أخرجوا المشهد، ذلك المشهد أخرجوه في أحسن صورة، وكان لتجاوب أحباب رسول الله وضيوف رسول الله في ذلك اليوم، وعيهم واستجابتهم للمنظمين الدور الأكبر في خروج ذلك المشهد المليوني الكبير بذلك التنظيم المبارك. كذلك مستمعينا الكرام، يعني سنتوقف في جزئية من بداية خطاب السيد القائد عندما أطل علينا في صورته المباركة والجميلة، عندما أطل علينا وتحدث إلى الشعب اليمني وأشاد بالحاضرين في كل الساحات، في كل الساحات. يجب علينا مستمعينا الكرام أن نركز على الأسباب، وما هي يعني لماذا نخرج؟ هذا السؤال الذي أجاب عنه السيد عبد الملك في البداية بعد أن أشاد بشعب الحكمة والإيمان، وقال بالحرف الواحد: يمن الإيمان، إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة. لماذا؟ السيد بعد هذه الفقرة ذكر سبعة أسباب يعني لمن أراد أن إجابة عن لماذا نخرج أو لماذا نحيي المولد النبوي الشريف. ذكر السبب الأول أنه تعظيما لشعائر الله، تعظيما لشعائر الله. لا شك أن هذه المناسبة هي شعيرة من شعائر الدين التي من يعظمها فإن ذلك التعظيم والتقديس والتعزير والتوقير للرسول يدل على التقوى، يدل على التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السبب الثاني وفرحا بفضل الله، هذا الأمر الذي أمرنا الله به سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أمر أتباع محمد، أنصار محمد، أحباب محمد، المؤمنين من آمن بمحمد، من صدق محمد، أن يفرحوا، أن يظهروا يعني الفرح والسرور بمناسبة ماذا؟ مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السبب الثاني إظهار الفرح، فرحا بفضل الله. السبب الثالث لماذا نخرج ونحيي مولد الرسول؟ توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا حسب ما ذكرها السيد في خطابه في بداية الخطاب، توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التوقير وهذا التعزير وهذا الحب الذي أظهره اليمنيون ليس بغريب، ليس بغريب على أهل اليمن، فهم الذين آمنوا به ويعني بذلوا في ذلك الغالي والنفيس. يعني يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله فيما يتعلق بهذه الشعيرة لتعزروه فالذين آمنوا به وعزروه فالذين آمنوا به هنا نحاول أن نسترجع الآية، فالذين آمنوا به أي بمحمد، فالذين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا من باب التوقير للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المولد النبوي وإحياء المولد النبوي أيضا نقوم به ونفرح به ونعتني به الاعتناء الذي يليق برسول الله، يأتي أيضا ترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، ترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية. محمد رسول الله شعار المولد لهذا العام. الآية الأخيرة من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، هذه تعطينا انتماء إيمانيا وهوية إيمانية. أيضا احتفاؤنا بالمولد النبوي كما يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يأتي أيضا تذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، من أهداف الإحياء والاحتفاء وتذكير الناس بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أن نتعرف على سيرة الرسول، وهذا أهم هدف من هذه المناسبة، التذكير بسيرة رسول الله، معرفة سيرة رسول الله من خلال القرآن الكريم، من خلال الأحاديث النبوية الشريفة التي رواها الإمام علي وأئمة آل بيت رسول الله. كذلك سادسا يأتي احتفاءنا بالمولد النبوي الشريف استلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيضا السبب السابع والأخير، يقول السيد عبد الملك لماذا نحتفل بالمولد؟ واستلهاما للدروس وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله. كذلك يأتي إحياؤنا لمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته صلى الله عليه وآله وسلم على أساس القرآن. الرسول لم يكن يتحرك عشوائيا، بل كان منظما وعلى أعلى درجات التنظيم. ما هو الذي جعله منظما؟ تلك الآيات، تلك الأوامر، تلك التوجيهات التي كانت تتنزل عليه من الله سبحانه وتعالى بواسطة سيد الملائكة جبريل عليه السلام. فكانت حركة الرسول من خلال هذا القرآن. فنحيي هذا المولد في إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية. والحمد لله، يعني كما تابعنا كثير من قنوات أجنبية، ويعني الهندية والصينية والباكستانية وقنوات عديدة عديدة عالمية اهتمت وتناولت احتفاء الشعب اليمني بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يجب أن يكون مستوعبين وواعين لماذا نحيي مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرها السيد في بداية كلمته: تعظيما لشعائر الله، فرحا بفضل الله، توقيرا لرسول الله، ترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، تذكيرا بسيرة رسول الله، استلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله. هذا ما يجب علينا أن نكون واعين به وأن نتحرك بهذا الوعي حتى نخرج بفائدة عملية في واقعنا العملي اليومي. نزكي أنفسنا، نتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنكون على الطريق الصحيح. إذا مستمعينا الكرام، أنهينا هذه الفقرة قراءة بالخطاب السيد القائد، وسننتقل إلى فقرة استقبال الاتصالات.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذن بالنسبة للتلاوة مستمعينا الكرام اليوم ستكون من الآية 76 من سورة القصص، الآية 76 من سورة القصص، بداية الثمن من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن قارون كان من قوم موسى. على الجميع الراغبين في المشاركة أن يفتحوا مصاحفهم من الآن على الصفحة 394 الآية 76. ومعنا أول اتصال. ألو ألو ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
2: عبد المجيد. عبد الله عبد الحسن.
1: عبد المجيد، يا عبد المجيد، أنت شاركت قبل كذا؟
2: بس ما فزت يا أستاذ.
1: متأكد ما أخذت جائزة؟
2: لا ما أخذت.
1: عبد المجيد من؟
2: عبد الله عبده.
1: عبد الله عبده، حياك الله يا عبد المجيد. عبد المجيد، كم عمرك؟
2: عمري 18.
1: كم تحفظ من القرآن؟
2: 20 جزء.
1: طيب افتح لي على صفحة 394 من سورة القصص الآية 76، واستعن بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة

0: الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
1: ما شاء الله عبد المجيد تلاوتك ما شاء الله ممتازة. السؤال الأول من خلال الآيات المباركة كما أحسن
0: من مدجاز من فضل.
1: أيوة لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
0: مد عارب للسكون.
1: أحسنت. السؤال الأخير من هو
0: إظهار
1: نون ساكنة بعدها هاء الحكم إظهار. إجاباتك صحيحة وتلاوتك طيبة يا عبد المجيد. ارسل لي بياناتك على رقم الإذاعة 770-991-991 اسمك 770-991-991 اسمك كما هو في البطاقة الشخصية ورقم التليفون الذي اتصلت منه أثناء الحلقة أثناء بث الحلقة. شكرا جزيلا في أمان الله. وأيضا نحاول أن نستقبل متصلا أو متصلة على رقم الإذاعة 3222653. أيوة ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف باسمك للمستمعين؟
2: سعد علي محمد سعد.
1: سعد علي
2: محمد سعد.
1: أول مرة تشارك؟
2: نعم أول مرة.
1: كم عمرك يا سعد؟
2: 33.
1: كم تحفظ من القرآن؟
2: يزيد 4 أجزاء متفرقات بإذن الله تعالى.
1: 4 أجزاء. طيب نواصل من حيث ما انتهى المتسابق عبد المجيد من الآية 80 وقال الذين
2: من الآية 80
1: من سورة القصص.
2: وقال الذين أوتوا العلم.
1: نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى
1: وعمل صالحا ولا يعني
2: أنا وقفت.
1: أي وقفت لكن المعنى لم يكتمل.
2: لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله

0: السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
1: بس ما شاء الله يا سعد، طبعا ركز بس على مسألة القلقلة، خاصة الصغرى التي يعني حرف القلقلة يأتي في الوسط.
0: القلقلة الصغرى.
1: أي وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط، أنت قلت هكذا يبسط يبسط يعني لا لابد لابد من قرع الحرف. يعني ما معنى القلقلة؟ قرع الحرف يعني تقرعه بلسانك بصورة مميزة، يعني يظهر من بين الحروف يبسط هكذا. طيب السؤال الأول من التجويد، الله يبسط الرزق لمن يشاء يشاء.
0: مد واجب متصل، الهمز والمد في كلمة واحدة.
1: أحسنت. من عباده،
0: من عباده هنا إظهار،
1: وضح للمستمعين.
0: إظهار
1: أيوة،
0: بعد النون الساكن حرف العين والعين من حروف الحلق.
1: أيوة هكذا يعني تكون الفائدة أفضل.
0: نعم.
1: لولا أن،
0: لولا هنا مد جائز منفصل، المد في كلمة والهمس في كلمة أخرى.
1: أحسنت بارك الله فيك، إجاباتك صحيحة. شكرا يا سعد، ارسل بياناتك، اسمك كما هو في بطاقتك الشخصية ورقم التليفون الذي اتصلت منه على رقم الإذاعة 77-099-1-991 أثناء بث الحلقة. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم،
1: في أمان الله. إذن استمعنا للأخوين عبد المجيد وسعد، وسنخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة استقبال الاتصال الثالث والأخير بعد الفاصل في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بسط لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
6: وما
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي

0: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: سام اف ام والعود احمد.
5: مستمعينا الكرام، اجدد الترحيب بكم في القسم الثاني من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلة من إذاعة سام اف ام، ولا زلنا نستقبل الاتصالات للإخوة المشاركين معنا. الاتصال، الو الو الو الو ايوه، من معي؟
6: خديجة محمد.
5: ابراهيم، اول مره تشارك يا خديجه؟
6: اي والله.
5: كم عمرك؟
6: عمري
5: كم؟
6: 11
5: سنه. ما شاء الله، كم تحفظي يا خديجه من القران؟
6: الختمه.
5: ها؟
6: الختمه.
5: حافظ الختمه كامله؟
6: ايوه.
5: صد عمرك 11 سنة؟
6: اي والله.
5: طيب يا خديجة، افتحي لي المصحف على الصفحة 396 سورة القصص من الآية 85. الآية 85. يلا.
6: وإذا
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذي فرض عليك القرآن. سورة القصص الآية 85. يلا يا خديجة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذي فرض
5: لحظة يا خديجة المكان اللي انت فيه الصوت بيتقطع، ما بنفهم اي حاجة لانه بنفهم كلمة والثانية مقطوعة. خليك تتكلمي من السماعة الرئيسية، لا تشغل السبيكر. يلا خلي الصوت واضح. ها،
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي ضرب عليك القرآن لرادوك إلى معاد.
5: شوفي يا خديجة، لرادوك غلط، لرادوك
6: إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال
5: مبين.
6: ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا تجنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك.
5: لا التاء ساكنة يا خديجة، التاء في أنزلت ساكنة وأنت بتفتحيها، وأنا قد قلت ليش غلط.
6: إذ أنزلت
5: إليك
6: وادعوه إلى ربك ولا تكونن من المشركين.
5: ولا تكونن من المشركين
6: ولا تدعو مع الله إلها آخر.
5: يا خديجة ولا تدعو غلط، ولا تدعو هكذا،
6: ولا تدعو
5: أيوة
6: مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه،
5: إلا وجهه
6: له الحكم وإليه ترجعون.
5: طيب شكرا يا خديجة. السؤال الأول في التجويد، من ربك إلا رحمة من ربك، لقيتيها؟ إلا رحمة، أنا أقول لك نون ساكنة بعدها راء، ما هو الحكم التجويدي؟ نون ساكنة بعدها راء، من ربك. لا خطأ،
6: مشكلني ما رأيت الآية، ويني
5: قلت ليش نون ساكنة بعد الراء،
6: لكن وين الآية، ويني رقم كم؟
5: رقم 85، إلا رحمة من ربك.
6: إدغام
5: أيوة، ما نوع الإدغام؟
6: إدغام بغير غنة
5: إدغام بغير غنة بنقولش، يعني نون ساكنة بعدها راء، لأنه حروف الإدغام بغير غنة حرفين، اللام والراء، هذه نون ساكنة جاء بعدها. ها؟
6: أنا ما بنترك في المدرسة رجل أجراء.
5: طيب هذا بنقولش إنه أنت جوابك كان خطأ، إنها إدغام بغنة بغير غنة، إدغام كامل.
6: إدغام بغير غنة.
5: طيب ظهيرا للكافرين تنوين بعده لام.
6: إذ غام
5: بغير غنة. أيوة. السؤال الثالث والأخير، أن يلقى
6: ويني
5: ترجو أن يلقى. وما كنت ترجو أن يلقى، نون ساكنة بعدها ياء. أن يلقى، يلا جاوبي حتى لو ما بسرتيش كلمة. أن يلقى نون ساكنة بعدها ياء، الياء من حروف إيش؟ لا
6: إدغام بغنة.
5: طيب شكرا يا خديجة. خديجة نرسل لك الجائزة باسم من؟
6: باسم أبي.
5: خلي أرسلي رسالة الحين على
6: رقم إبراهيم.
5: طيب أرسلي رسالة بنقول ليش على رقم الإذاعة 770-991-991. يلا بسرعة، 977 يا خديجة، 770 991 مرتين، 991 991 اكتبي في الرسالة أنا المتسابقة خديجة الجائزة باسم أبي ودي اسمش كما هو في بطاقة أبوش لا يتغير. يلا مع الله. إذا مستمعي الكرام وصلنا إلى آخر المتسابقين خديجة محمد إبراهيم، وطبعا قد استمعنا إليها وأجابت عن أسئلة التجويد التي يعني كانت كلها خاطئة للأسف الشديد. ننتقل وإياكم إلى الفقرة ما قبل الأخيرة.

0: نتائج المسابقة.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعي الكرام، الفائز الأول معنا في هذه المسابقة وهذه الحلقة عبد المجيد عبد الله عبده، فاز معنا بجائزة قدرها 10,000 ريال في المركز الأول. المركز الثاني سعد علي محمد سعد، فاز معنا بجائزة قدرها 8,000 ريال. وفي الأخير والمرتبة الأخيرة خديجة محمد بجائزة تشجيعية 5,000 ريال. إذن هذه النتيجة مستمعين الكرام. طبعا إحنا مرتبطين بالقرآن الكريم في كل أوقاتنا وفي كل أحوالنا، فلا نترك القرآن، نتعلم القرآن، نستمد منه الهداية، فهو كتاب هداية، نستمد منه الإرشاد والعون والتوجيه في هذه الظروف وفي هذا وفي هذه المواجهة. أترككم مع القرآن، مع القرآن الكريم، مع الذكر الحكيم، مستمدين العون من الله سبحانه وتعالى. نتضرع إليه بالدعاء بأن يحفظ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، وأن يحفظ المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان. ونسأله سبحانه أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يعافي مرضانا، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا، إنه هو السميع العليم. تقبلوا التحيات طاقم العمل في المسابقة ومهندس الفترة المخرج المهندس يونس خالد الأكوع. ألقاكم يوم غد على نفس الموعد، إلى ذلكم الحين أترككم مع الله، مع القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة. هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
2: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل، المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. حرس الثورة الإيرانية يستهدف قواعد أمريكية في الأردن والإمارات ردا على العدوان الأمريكي. العدو الإسرائيلي يواصل القصف والتفجيرات في جنوب لبنان. وزارة الإعلام ومؤسساتها تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الوزير هاشم شرف الدين.

0: أهلا بكم. أعلن حرس الثورة الإيرانية اليوم تنفيذ عملية عسكرية واسعة ردا على العدوان الأمريكي، استهدفت البنى التحتية ومنشآت الصيانة ومواقع تمركز المقاتلات في قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن. وأوضح الحرس الثوري في بيان أن القوة الجوفضائية نفذت العملية المركبة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. في السياق، أعلنت العلاقة العامة للجيش الإيراني اليوم استهداف قاعدة المنهاد في الإمارات بطائرات مسيرة انتحارية ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك جنوبي إيران، فيما كشفت وكالة مهر للأنباء نقلا عن حرس الثورة الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز كوناين فوق مضيق هرمز، ما أدى إلى تحطمها في مياه الخليج. استهدفت مدفعية جيش العدو الإسرائيلي اليوم بلدة المنصوري في قضاء صور وبلدة أخرى جنوب لبنان، فيما طال قصف مدفعي مرتفعات علي الطاهر جنوب البلاد. ونفذ جيش العدو تفجيرا في المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت بالتزامن مع استمرار اعتداءات العدو على مناطق جنوب لبنان. استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة مع استمرار خروقات العدو لوقف إطلاق النار. واستشهد 3 مواطنين إثر استهداف جيب في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، فيما استشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف مجموعة من المواطنين جنوب متنزه البلدية غربي المدينة. وأصيب 5 صيادين جراء اعتداءات بحرية للعدو الإسرائيلي قبالة مدينة غزة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بأن قوة عسكرية تابعة للعدو توغلت في تلة الدريعيات غربي قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وقال المرصد أن القوة مكثت في الموقع لبضع من الوقت قبل أن تنسحب منه. أحيت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها اليوم في صنعاء الذكرى السنوية الأولى لوزير الإعلام الشهيد هاشم أحمد شرف الدين بفعالية خطابية وثقافية بحضور القائم بأعمال وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي ونخبة من الإعلاميين والصحفيين والكتاب وقيادات المؤسسات والوسائل الإعلامية، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية.
1: وفاء لمسيرته وتخليدا لعطائه، أحيت وزارة الإعلام اليمنية والمؤسسات التابعة لها في العاصمة صنعاء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد وزير الإعلام بحكومة التغيير والبناء الأستاذ هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين بحضور قيادات وزارة الإعلام والمؤسسات والوسائل الإعلامية، إلى جانب أسرة الشهيد وزملائه ورفاق دربه. وتأتي الفعالية لاستحضار سيرة الشهيد ومسيرته في العمل الإعلامي والحكومي واستذكار رفاقه من قيادات حكومة التغيير والبناء الذين قضوا في الجريمة الإسرائيلية التي استهدفتهم أثناء اجتماع اعتيادي للحكومة بالعاصمة صنعاء في 28 من أغسطس آب العام الماضي. وخلال الفعالية ألقى القائم بأعمال وزير الإعلام عمر البخيتي كلمة أشاد فيها بمناقب وزير الإعلام الشهيد هاشم شرف الدين.
2: لرثاء أو إنجاز لي التعبير لرثائي ورثاء كل الإعلاميين على فقدان أخ صادق عزيز مناضل مجاهد كبير عظيم أفنى كل عمره نحو تعزيز الدور الإعلامي في فترة حاول ويحاول وسيحاول العدو أن يكسر وأن يقضي على قاماتنا وشهدائنا العظماء، ولكن نحن في مسيرة قرآنية. نحن في درب الشهداء.
3: وزارة الإعلام مثلها في.
1: وتضمنت الفعالية كلمة لأسرة العمل الإعلامي ألقاها وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور.
3: الانتصارات الكبرى تحتاج إلى تضحيات كبرى. واليوم القدم لدينا شهيد بدرجة رئيس، ولدينا شهيد بدرجة رئيس وزراء، ولدينا شهيد بدرجة رئيس أركان، ولدينا شهداء وزراء، ولدينا في الإعلام شهيد بدرجة وزير.
4: هاشم شرف الدين لقناة المنار صنعاء.
1: كما شهدت الفعالية عرض أبريت فني وفيلم وثائقي وقصائد شعرية استعادت محطات من حياة الشهيد ومسيرته، وأكدت أن ذكرى هاشم شرف الدين ستظل حاضرة في ذاكرة الإعلام المقاوم إلى جانب ذكرى جميع من قضوا معه في جريمة الاغتيال الإسرائيلية. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: حطات سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين هزة أرضية شرق خليج عدن بلغت قوتها 3.2 درجة على مقياس ريختر. وأوضح المركز في بيان أن الهزة سجلت عند الساعة 3:03 فجرا وعلى عمق 10 كيلومترات. نشرة انتهت. عودوا وأذكركم بأبرز العناوين. حرس الثورة الإيرانية يستهدف قواعد أمريكية في الأردن والإمارات ردا على العدوان الأمريكي. العدو الإسرائيلي يواصل القصف والتفجيرات في جنوب لبنان. وزارة الإعلام ومؤسساتها تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الوزير هاشم شرف الدين. نشرتنا انتهت. شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة والإنصات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الحادي والثلاثين من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 5 غارات على مناطق متفرقة بحجة، وشن 3 استهدفت منطقة الدوار في مستبى، وغارتان على المعهد التقني في كشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد 9 مواطنين بغارة لطائرات العدو على منزل أحد المواطنين في مديرية خيران بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شنت طائرات العدوان 7 غارات على منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم، وأسفرت الغارات عن تضرر منازل ومزارع للمواطنين، كما استشهدت امرأة وأصيب طفل بقصف قوى العدوان لمنازل ومزارع المواطنين في مديرية التحيتة في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 3 مواطنين وجرح 10 إثر قصف مدفعي متواصل للمرتزقة على منازل المواطنين في الدريهم جنوب الحديدة، كما أصيب طفل وطفلة إثر استهداف العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مديرية منبه في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان سلسلة غارات على أماكن متفرقة من مديرية الظاهر، واستهدف العدو بعدة غارات منزل أحد المواطنين في حيدان، وشن غارة على مديرية رازح بصعدة، وشن 11 غارة على مناطق متفرقة من مديرية حرب.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 2 غارات على مديريتي حرض وحيران ببمحافظة حجة، وشن 10 غارات على مديرية مهنية، واستهدف ب7 غارات أخرى مديرية مدغل في محافظة مارب، كما شن العدوان 3 غارات على مديرية الحزم في محافظة الجوف، كما شن 6 غارات على مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية جدة الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 17 غارة على مديريتي مجزر وصرواح، وغارتان على مديرية مدغل، واستهدف ب4 غارات مديرية رحبة، وغارتان على مديرية باجل، وغارتان على جبل مراد في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطن بشظايا نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مديرية غمر الحدودية بمحافظة صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 55 خرقا في جبهات الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق طائرة تجسسية في أجواء حيس، و6 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 31 صاروخ وقذيفة، و47 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي المرتزقة استهدف منطقة الأخدوع في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية للمجاهدين بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المرتزقة في منطقة ثعبات بتعز، كما أطلقت صاروخاً بالستياً من نوع زلزال 3 على المنطقة الصناعية بنجران، وأكدت مصادر لاحقاً أنه أصاب هدفه وأحدث دماراً هائلاً بالمنطقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أحبط الأبطال محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه غرب منطقة المدفون بنهم، وقتل عدد كبير منهم، وأحرقت 2 آليتين عسكريتين لهم، كما أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي في عرق السيول، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف عسكريه وتدمير غرفة القناصين شرق الشرفة بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات آليات وجنود العدو في موقعي السديس والحمر العسكريين بقطاع نجران، ودكت المدفعية مرابض مدفعية العدو بموقع العقبة، واستهدفت موقعي ملحمة والعبادية وعدة مواقع متفرقة في الخوبة الشمالية بجيزان، وكبدت العدو خسائر بشرية ومادية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة سعودية بعد استهدافها بين رقابتي السديس والحمر بنجران، وقتل من عليها. كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ أوروغان على أحد معسكرات العدو في منطقة الموسم بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عدد من القيادات العسكرية والميدانية للمرتزقة بجبهة ميدي، أبرزهم المرتزق القيادي حميد العواضي عضو ما يسمى المجلس العسكري لمحافظة إبت، المرتزق الرائد قاسم المزلم المعين من العدوان أركان حرب ما تسمى كتيبة القيادة بجبهة ميدي. كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجوم مباغتة على مواقع المرتزقة في وادي شواق، خلفت قتلى وجرحى بصفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي أعداد كبيرة من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في زحفين فاشلين على منطقة جبل النار في جيزان. كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة خلال محاولة تسلل باتجاه مواقع المجاهدين في جبهة الصلو بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت وحدة الهندسة طقما عسكريا للمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة وقز بالمصلوب بمحافظة الجوف، وقتل من على متنه. كما دمرت وحدات المجاهدين آلية محملة بالمرتزقة شرق جبل الدود بقطاع جيزان المحتلة، وقتل من كان على متنها. واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في موقعي السمنة والجمايم وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية والمدفعية صاروخ زلزال واحد وعدة صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف مدفعية على تجمعات العدو السعودي باتجاه موقع السديس بنجران. كما استهدفت بعدة قذائف تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة في صحراء ميدي بعبوة ناسفة، وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية نوعية على مواقع المرتزقة في الربوعة، خلفت خسائر كبرى في عتادهم وعديدهم، وأطلقت القوة الصاروخية ثلاث صواريخ زلزال واحد على تجمعات جيش العدو ومرتزقته قبالة منفذ علب. كما قتل وجرح عدد منهم بانفجار عبوة ناسفة قبالة منفذ علب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية للعدو في منطقة البقع بعبوة ناسفة، وقتل من عليها. كما لقي فريق هندسي مصرعه بكمين نوعي لوحدة الهندسة في ذات القطاع، ونفذ المجاهدين عملية هجومية انتهت بتطهير عدة مواقع في جبهة سلبة بخبو الشعف وسقوط العشرات قتلى وجرحى واغتنام عتاد حربي متنوع من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع الخونة شمال جبل النار، تم خلالها تطهير عدة مواقع وسقوط عدد كبير من المرتزقة قتلى وجرحى. ونفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع المرتزقة جنوب وغرب وشرق حيران، وكبدوا المنافقين خسائر كبرى بعديدهم وعتادهم.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات اليمنية عملية عسكرية على سفينة في خليج عدن، انتهكت الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذت العملية القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر، وهذا الاستهداف كان هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في 3 أغسطس. وأكدت القوات المسلحة حينها أن عملياتها البحرية مستمرة إسنادا لغزة وحصارا للعدو حتى وقف العدوان والحصار عن أبناء غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت سفينة جروتون في خليج عدن، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. نفذت العملية القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر. هذا الاستهداف هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في 3 أغسطس الجاري. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد نجاحها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وكذلك فرض قرار حظر الملاحة في منطقة العمليات المعلن عنها على كافة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بغض النظر عن وجهتها، أو السفن التابعة لشركات لها علاقة بهذا العدو. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها البحرية في منطقة العمليات التابعة لها، وكذلك استمرار إسنادها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 27 صفر 1446 للهجرة، الموافق 31 أغسطس 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلمين هاجروا إلى الحبشة في رجب من السنة الخامسة للبعثة، بعد ما أمرهم النبي صلوات الله عليه وعلى ذلك، وقال لهم إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهاجروا المسلمين كلاجئين، يعني ما بالذات الذي هم الفئة المستضعفة الذي ما معهم حماية قبلية. وحرك معهم ابن عمه جعفر بن أبي طالب، يتحرك معهم. كان عددهم في أرض الحبشة 83، يعني ما بين رجل وامرأة عدا الأطفال. كان في مقدمتهم جعفر بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت هذه الخطوة مهمة جدا.

لاجئين في مكان معين لا يتعرضوا فيه للتعذيب، وابتعاد من ضغوط الكفار قريش. خرجوا المسلمين، وكانت أول هجرة. خرج في البداية 10، وكان أول من خرج، وكانوا أول من خرج 10، وبعدها خرج جعفر بن أبي طالب ومعه امرأته، يعني زوجته اسمها بنت عميس، ولدت له عبد الله بن جعفر في أرض الحبشة. النجاشي أحسن جوار المسلمين، وكان هذا الخطوة كان لابد فيها من إيجاد مكان آمن، يعني بعد اشتداد تعذيب المشركين للمسلمين كان لابد من إيجاد مكان آمن يستطيع المسلمين خلاله يمارسوا عباداتهم دون مضايقة وحماية أنفسهم من أذية الكفار لما يفرج الله. تهيأ قاعدة انطلاق. تلاحظون أن الآن ما زالت هي مشكلة كبيرة قائمة، عدم وجود حاضنة اجتماعية تتحول إلى قاعدة انطلاق يتجسد فيها المشروع الإلهي، لأنه من ركائز المشروع الإلهي تحققه القيادة. القائد كان موجود، محمد صلوات الله عليه وعلى آله، والمشروع موجود، يعني مشروع يتحرك به الرسول على ضوء آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم. لكن المشكلة كانت في موضوع الحاضنة الاجتماعية، كان الموجودين أعداد قليلة لا يحققوا معنى الحاضنة الاجتماعية، وجزء منها ما معه حماية قبل يتعرضوا للأذى والتعذيب. وكان في إطار دراسة الخيارات المتاحة، النبي وقع اختيار الرسول للحبشة على أساس مكان مناسب يذهبوا إليه المسلمين كلاجئين لما تتهيأ قاعدة آمنة، لأن كان معروف عن ملكه بأنه رجل عادل، وربما لأسباب أخرى لم تكن هجرة المسلمين هروب من مسؤولية وفرار من الظلم لطلب الدعاء والراحة والتخلي عن المسؤولية، لا. كان الهدف من الهجرة أول شيء، النقطة الرئيسية، حماية من أسلم ممن لا يملك حماية قبلية، يعني وفق التركيبة العشائرية الموجودة. كان أغلبهم من الموالي والعبيد، والبعض منهم بعيدين عن حاضنتهم القبلية. كان لابد من إيجاد مكان آمن لهم يستطيعوا فيه يمارسوا شعائرهم بحرية، بعيد عن الأذى والمضايقات والاضطهاد. وفي نفس الوقت الجو هذا اللي هو هادئ يساعد على تغلغل الهدى إلى نفوسهم، يعمل على تزكيتهم، لأن الجو الضاغط عادة ما بيتمكنوا الناس من تعميق وترسيخ الهدى في نفوس الناس. هذا جانب مهم. يعني هناك أيضا سبب آخر، يعني احنا بنقول يعني الأسباب، كان هناك أهداف للهجرة، ذاك الهدف بهدف آخر من الطبيعي، يعني لدينه عالمي أنه يبشر أبنائه، أن أبنائه يقوموا بالتبشير بمبادئ وأهدافه في كل مكان يصلوا إليه، يعني بغض النظر عن أولوية ومستوى التبشير. يعني فلا شك أنه فيما يتعلق بالقرآن أن عربية قاعدة الانطلاق أولوية مهمة لرسول الله الإسلام، وبالذات في البداية من المهم تكون قاعدة انطلاقة عربية، لأن القرآن عربي ونبي عربي يعني وعمق عربي. فلا شك أن عربية قاعدة الانطلاق هي أولوية مهمة، ولكن هذا ما يمنعش أنه يجي تبشير للدين هذا في مكان آخر خارج الجغرافيا والعمق العربي في تلك المرحلة، ترويج له والتعريف بخارج الجزيرة العربية. بالدليل أيضا أن به هاجروا مجموعة ممن ما تعرضوش للتعذيب والتنكيل، مثلا جعفر بن أبي طالب، وبقيوا المهاجرين هناك يعني في الحبشة إلى ما بعد السنة الثالثة أو السابعة، يعني وقد به حاضنة في المدينة المنورة وبقيوا. فمن الطبيعي أنه يكون هناك تبليغ للدعوة في كل مكان. أيضا الهدف آخر، كان لابد ما يعرفوا كفار قريش أنه الضغط على المسلمين وفتنتهم عن الدين ما عاد تثنيهم ولا عاد تفوت في عضدهم مهما بلغ مستواها، فقضية الإسلام هذا بتتجاوز حدود تصوراتهم وقدراتهم. المسلمين بيؤمنوا بأن أغلى ما يملكون هو العقيدة، ومستعدين يتنازلوا حتى عن ممتلكاتهم ويخرج من وطنه، يعني إذا وطنه هذا ما يوفر له البيئة المناسبة كي يعبد الله ولا يعبد غيره، عنده استعداد أنه يترك ويخرج، يعني حفاظا على الدين والعقيدة.

0: عقيدة، لأن الذي يدخلها الجنة ولا يدخلها النار هو موضوع مرتبط بالدين والعقيدة. يعني دينك وعقيدتك، عبادتك لله سبحانه وتعالى، ولا الشرك؟ ولا الشرك. قريش انزعجت انزعاج كبير جدا من المقر الآمن الآن للمسلمين، وخوف، وخافوا في نفس الوقت لا يتحول المكان هذا الجديد إلى متنفس، وقاعد للتحرك يعني ضدهم. قاموا بعثوا بسفيرين إلى النجاشي، عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، ودوا هدايا كثيرة للنجاشي، بطارقته، وساروا يرشوا البطارقة، ودوا لهم هدايا وقالوا لهم يأيدوهم عند الملك، وسلموا هدايا للملك وقالوا له: أيها الملك، إنه قد لجأ إلى بلدك غلمان منا سفهاء، فارقوا دينهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وطلبوا منه أن يردهم. البطارقة هذا الذي قد اشتروهم عمرو بن العاص وصاحبه، قالوا للنجاشي، قالوا ردهم. النجاشي غضب وقال: لا، الله لا أسلمهم، وقد جاوروني واختاروني على من سواي حتى أسمع منهم، خلوني أسمع منهم. فطلبهم وسألهم عن دينهم، كلمه جعفر بن أبي طالب، وهذا ربما من حكمة رسول الله صلوات الله عليه وتدبير إلهي إن جعفر يكون موجود بينهم، رغم أنه ما تعرض للتعذيب مثل المستضعفين الآخرين، لكن لابد من شخص عنده القدرة البيانية العالية على إيصال نور الحق للنجاشي ومن معه. فكلم جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه قائلا: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد له أمور كثيرة في الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه سطرا من كاف هاء يا عين صاد، فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى خضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. هذولا قالوا، وهي نزلت فيهم الآية لما قال الله في القرآن الكريم: لتجدن أشد عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وتجدن أقرب مودة الذين قالوا إنا نصارى. هم هذولا اللي هم النجاشي وقومه، لأنهم عادوا على الفطرة، على الفطرة، وأول ما سمعوا كلام الله على طول أسلموا وآمنوا، يعني لأن الآيات بتقول أيضا: وإذا سمعوا تتلى عليهم رأيت عيونهم تفيض من الدمع، يعني بهذا المعنى، يعني أو أول ما سمعوا على طول أسلموا وآمنوا. وبعض المجرمين بيجي يحرف الموضوع على ترامب، يعني الملعون الكافر الذي أسال القرآن وأسال الإسلام، ولا على النصارى ذولك اللي، لأن النصارى هنا الذين قالوا إننا نصارى، هنا المقصود بها جذرها اللغوي من النصرة، الذي قالوا نحن أنصار الله لعيسى سلام الله عليه، وليست النصارى المعنى القومي الذي الباري بيذمه دائما: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المقصود إنها النجاشي بكى وخضلت لحيته وقالت هي الكلمة العظيمة، قال: انطلقا فلا والله لا أسلمهم، انطلقا للملعون عمرو بن العاص وصاحبه، قال لهم انطلقا يلا توكلوا توكلوا على الله، فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكاد، ما يمكن نكيدهم هذا على حميهم. أبو طالب أيضا عم النبي فعل رسالة إلى الملك النجاشي وذكره بالصداقة بين ملوك الحبشة وبين جده هاشم بن عبد مناف والعلاقة التجارية بينهم، وحذره من مكيدة رسول قريش عمرو بن العاص، وكشف له أن الداهية مخادع، قال هذا انتبه منه هذا داهية مخادع. وقام ادى شعر حتى للنجاشي، قال: تعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم، فلا يشقى لديك المجانب، فلا يشقى الذي داخل في حماك. يعني انتبه، يعني هذا جو يحتموا بك، يعني عارفين انك ما يظلم عندك احد. يعني حاول عمرو بن العاص مره ثانيه انه، وان شاء الله هذا نكملها في حلقه قادمه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب ان نرجع للقران الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

0: ماذا تقول يا أبا سفيان؟ رجال من يثرب بايعوا محمدا؟ هذا محال، مستحيل أن يقدم اليثربيون على أمر دون استشارتي، وإذا استشاروني أنا فسأمنعهم بالتأكيد لا ريب.
1: وماذا عن ليلة أمس؟ ماذا جرى عندك؟
0: كنت يقظا إلى منتصف الليل أتدبر أمر تجارتي مع المكيين، ثم خرجت إلى القافلة فوجدت الجميع نائمين، ورجالي كانوا يراقبون الأوضاع ولا يفوتهم أي شيء، فعدت إلى خيمتي وخلدت إلى النوم.
2: لقد التقى 70 من قافلتك محمدا في العقبة وبايعوه عندما كنت أنت غارقا في نومك.
0: ولماذا يبايعونه يا أبا لهب؟ شيوخ الأوس والخزرج يوشكون على الاتفاق على تولية مدينة يثرب. إنني بلسان الحاكم ليثرب أقول لكم، فالتقروا عينا، لا بيعة ولا عهد بين محمد وأهل يثرب. أقسم وحق هبل أن هذا لن يقع بين قومي ومحمد.
2: إن كان كذلك فلماذا ترك أولئك 70 قافلتك قاصدين يثرب في الصباح الباكر؟ لماذا لم ينتظروا الخروج مع حاكمهم المبجل؟
1: أهكذا ستتولى أمر الأوس والخزرج يا ابن أبي؟
0: تبا لهم وترحا، سأضرب أعناقهم جميعا وأثكل بهم أمهاتهم، فأنا لست مثلكم، أسكت لمحمد حتى يزداد أتباعه ويعظم أمره بين العرب يوما بعد يوم.
1: هيا بنا يا أبا لهب، أرسل الآن في أثرهم فرسانا يقتفون أثرهم ولا يعودون إلا بهم، لنذهب يا أبا لهب.
3: هيا بنا.

0: بيعة أهل يثرب للرسول صلى الله عليه وآله أقلقت المشركين وقذفت في قلوبهم الرعب، وأخوف ما كان يخيفهم انتشار الإسلام بين القبائل.
1: تقدم لهذا، هيا. لقد أفلت الباقون منا، لم نظفر إلا بهذا الشقي. يبدو أنه قد تأخر عنهم فوقع في أيدينا.
2: ألست سعد بن عبادة يا هذا؟ كيف تجرؤ على بيعة محمد؟
3: إننا نعاهد ونبايع من نشاء، وهذا الأمر لا يعنيكم.
2: أتحل ضيفا على قريش في مدينتها وتعاقد ألد أعدائها يا ابن عبادة؟ هل نسيت أنك في حضرة سيد قريش يا أبا لهب؟ فلتعلم السياط هذا الشقي أن من يعاهد عدو قريش لن يفلت من عقابها.
3: لن تقوى على ذلك يا سيد قريش، إنني على عهد مع مطعم بن عدي من أهل مكة أن أجيره وأحميه في يثرب، وهو يجيرني ويحميني في مكة. إن عزمت على مسي بسوء فعليك أن تنازل المكيين من قوم مطعم.
2: ابن مطعم مرة أخرى؟ هو نفسه الذي حرض الناس على نقض معاهدة شعب أبي طالب. إذا كان ابن عبادة صادقا فإن ابن مطعم الآن في طريقه إلينا وسيحطم كل ما بنينا.
1: إنه صادق يا أبا سفيان، لقد شهدت لهما هذا العهد.
4: اغرب عن وجهي.
0: وبدأ المسلمون مجموعة تتبعها مجموعة بالهجرة إلى يثرب، وأهلها يستقبلونهم إخوة وأحبة في الدين والإيمان.
1: لازمنا السكوت كالأموات حتى فر جميع أتباع محمد إلى يثرب. لم يبق في مكة إلا هو وعلي وقلة قليلة من أصحابه، لقد فروا بأجمعهم. كان علينا قتلهم جميعا منذ البداية. لقد أفلتوا من قبضتنا ولن نظفر بهم يا أبا سفيان.
2: لقد أضروا بشأننا بين العرب بعد أن تمردوا على دين أسلافنا من سادة مكة. لقد فضحنا بين القبائل يا قوم. إن وطأت قدما محمد أرض يثرب ووصل إليها، فلن يكون لقوافلنا نحو الشام أمان في الصحراء، وستكون بلا شك هدفا لغارات أصحاب محمد.
5: قد حان الوقت لحسم أمره. لا بد لنا من قتله. كان هذا رأيي فيه منذ اليوم الأول. لا نحتاج إلا لمقدام يفعلها ويريحنا منه. وإن طالب بنو هاشم بدمه سأدفع لهم ديته من مالي أنا.
2: لا لا، هذا لا يمكن. لن يسكت المال بني هاشم عن دم محمد. قاتل محمد سوف يقتل بالتأكيد. والآن أخبروني، هل فيكم من يقدم على قتل محمد بن عبد الله؟

0: أرى أن استنه في زنزانة ضيقة ليس لها باب إلا نافذة صغيرة، نعطيه منها الماء والخبز.
1: بهذا سيعلن بنو هاشم الحرب علينا وسيخرجونه في النهاية من سجننا. لا لا، هذا أيضا لا يمكن.
0: إذن فلنقبض عليه ونقيده بالحبال على جمل جموح يشق به في الصحراء، فإن مات كفينا شره، وإن عاش سيكون بين القبائل التي ستقطعه إربا. إنا لمن آلهتها.
1: أراك تحلم يا أبا الحكم، لقد آمن به أهل يثرب وهو ما زال بيننا وفي قبضتنا. لا تستهن بسحري بيان محمد، لا ريب أنه سيدخل قبائل العرب في دينه. لا، هذا لن ينهي أمره.
2: لدي حل آخر.
0: من هذا الرجل يا أبا لهب؟ هل تعرفونه؟
3: لم أره من قبل. من سمح له أن يكون بيننا؟ من أنت يا هذا؟
2: شيخ من مشايخ نجد، لدي حل لمعضلتكم. أصغوا إلي جيدا، أصغوا إلي جيدا يا سادة قريش. خذوا من كل قبيلة شابا فتيا ليهجموا بجمعهم على بيت محمد ويضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد. هكذا سوف لن يقوى بنو هاشم على المطالبة بدم محمد، لأن دمه سيضيع بين القبائل وسيكون لكل قبيلة دور في قتله، وبهذا سيرضى بنو هاشم بالدية ولن يراق بذلك دم سوى دم محمد. هذا هو الحل الوحيد لمعضلتكم يا سادة قريش.

0: كانوا 40 رجلا، وفي ظلمة الليل أحاطوا بجمعهم بيت الرسول.
1: تحرك تحرك، هيا هيا هيا تحرك.
2: أما زال نائما؟
1: هذه دعني أرى. نعم إنه نائم ويرتحف ببردة خضراء. ألا نهاجمه يا عكرمة؟
2: لا

كان الليل يمضي ببطء على المغيرين، إذ استلوا أسياف الكفر وظنوا أنهم سيطفئون نور الله بأيديهم.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك.

كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر. أشهد أن لا

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نقرأ في هذه الدقائق المعدودة آيات الله، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، لازلنا في رحاب سورة الكهف، وهنا الآيات تتحدث عن قصة ذي القرنين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وفي هذه السورة العظيمة سورة الكهف. وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 91 عند قول الله سبحانه وتعالى: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ونواصل قراءة الآيات التي تليها ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، ثم أتبع سببا، سبق تفسيرها في الآية السابقة، فأتبع سببا أي أتبعه واعتمده في سفره لقطع المسافات. أتبع هذا السبب واعتمد هذا السبب الذي آتاه الله في سفره لقطع المسافات. حتى إذا بلغ بين السدين، يقول هنا السيد المولى بدر الدين: يحتمل أنهما سدان يحفظان الماء للقوم، ويحتمل أنهما جبلان يعصر على من خلفهما صعودهما. وجد من دونهما أي بين ذي القرنين والسدين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لعله لغبائهم وغفلتهم، لقلة مخالطتهم للناس واشتغالهم بالحرث مثلا، فلم يتعودوا من المحاورة إلا قليلا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج. قال الشرفي في المصابيح: قال المرتضى عليه السلام: يأجوج ومأجوج اسمان لقبيلتين كما يقال همدان وخولان. انتهى قول الشرفي. مفسدون في الأرض، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يفيد أنهم كانوا يهجمون عليهم فيظلموهم، إما بنهب ثمرتهم وإما بغير ذلك. ورغبوا ذا القرنين في أن يعينهم بقولهم مفسدون في الأرض وقولهم فهل نجعل لك خرجا، أي مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ولعل المراد في كل ثمرة جزءا حتى يستوفي بمقابل السد، فأرادوا أن يبني سدا يمنع ياجوج ومأجوج من الخروج إليهم، لأن هناك جبلين سادين بينهم وبين ياجوج ومأجوج، وبينهما فتحة إذا سدت لم يبقى لهم طريق إليهم من تلك الجهة، وغيرها بعيد عليهم جدا. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال: ما مكنني فيه ربي خير، فلا حاجة لي في مالكم. ويحتمل ما مكنني فيه ربي من القوة خير من أن أبني لكم سدا فقط، لأني أستطيع بناء ردم. فأعينوني بقوة أبدانكم وأيدي العاملين، أجعل بينكم وبينهم ردما، أي حاجزا قويا شديدا. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوني زبر الحديد، أي قطع كبار من الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، ساوى الردم الصدفين، قال انفخوا، انفخوا في الفحم أو في الحطب لتنتشر النار فيه، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي آتوني قطرا أفرغه على الردم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلو فوقه لتمام الردم وارتفاعه، وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا له نقبا لقوته. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. قال: هذا رحمة من ربي، لأنه يسر بناءه وخلق المادة من الحديد وغيره، فهو رحمة من ربي لأهل هذه البلدة، لأنه نجاة لهم من ياجوج وماجوج. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. دكا أي مدكوكا، تذكير بأوائل أمور الآخرة، وتعليم للسامعين أن الله وعد بخراب ما على الأرض من الجبال وغيرها، وهكذا يكون المصلحون ينشرون المعارف الدينية حيث كانوا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يفيدنا بهذه الآيات الكريمة كيف لا، وهو كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. ابتهاجاً وفرحاً بمقدم مولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله، وفي إطار الفعاليات التحضيرية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة، وتحت شعار الموالد النبوية في المساجد اليمنية الذي تقدمه على حضراتكم إذاعة سام اف ام ومؤسسة الإمام زيد الثقافية، والذي يجسد الهوية الإيمانية اليمانية وارتباط اليمنيين الوثيق بنبيهم جيلاً بعد جيل. من جامع حورة بمحافظة حجة نرحب بالحضور وبالمستمعين في هذا المولد النبوي الذي يتلوه الأستاذ عبد الخالق البحري بعد الصلاة على النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم

صل وسلم وبارك وترحم وتحمل على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل البخيل من ذكره عنده ولم يصلي عليه. ويقول: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ومن صلى علي

عبدك ورسولك وخيرتك من قلبك سيدنا ومولانا محمد صلواتك عليه وعلى آله. اللهم امسح له وامسحهم في ظلك، اللهم اعزه مضاعفات الخير من فضلك، اللهم اعل على بناء البانين بناءه، وشرف لديك منزلته وعظم برهانه، اللهم ارفع له

عشر من ربيع الأول على أصح الرواية كانت آمنة، فسمعت وجبة عظيمة أي صدق وأمر شديد، فهالني وذلك يوم الاثنين، فرأيت كأن جناح طير أبيض قد نزل على فؤادي، قد مسح على فؤادي، فذهب عني الرعب.

يبلغ الغلو غوثان.

أحيا فلما دنا من الباب لم يقل الدخول من لمعان النور فجرع الباب جرعا خفيفا فقالت آمنة بخفيف صوتها من هذا قال أنا عبد المطلب افتحي واحجري قبل أن تتفجأ مرارتي وتتصدع دمي فوثبت آمنة

قالت إن هذه الطيور التي تراد الأرض التي دار لتنازع عليه الروح وعطه. قال عبد المطلب فهل أميه حتى أنظر إليه؟ قالت إنه حيل بينك وبينه. فاشتد على عبد المطلب ذلك وقالت له هو في ذلك المخدع فشانك به. فوثب عبد المطلب

الله واخوانه ورسولنا يا الله يا الله يا الله التحسين برسول الله واخوانه ورسولنا يا الله يا الله الابتداء برسول الله واخوانه واجمع بيننا وبين رسول الله واخوانه في برد العيش والدوار يكثر الشهوات والاهوال الى الذات والخدعه والطمانينه وفي الكرامه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارزقنا يا الله من أنوار رسول الله وآله الطاهرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله النور الأتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضاك وسترك وزينة عرشك وإمداد كلماتك ملء سماواتك وأرضك ملء سماواتك وأرضك في الذي إذا يخشى في النار إلا تجلى في الغيوب موال وحين قبل كل شيء وبعد كل شيء وأثناء كل شيء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله عدد خلقك ورضاك وسترك وزينة عرشك وإمداد كلماتك ملء سماواتك وأرضك في الذي إذا يخشى في النار إلا تجلى في الغيوب موال وحين قبل كل شيء وبعد كل شيء وأثناء كل شيء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم انصر عبادك المجاهدين والراهبين في الساحات وفي الثبور اللهم ثبت أقدامهم وسددهم يا مغفر ذنوبهم واستر قلوبهم وتقبل توبتهم وتوحد بكفاية معظمت بالنصر والكفر في المكر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد واحفظ سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين واجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاك يا الله وفي رضا المسلمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين وفي الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارحم شهداءنا فقسرانا رد مفقودنا شارك جرحانا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد واغفر لمن حضر هذا المولد وصلى على رسول الله وعلى آله واغفر لمن سمع هذا المولد وصلى على رسول الله وعلى آله واغفر لمن شاهد هذا المولد وصلى على رسول الله وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارزقنا من بركات رسول الله وآل الطاهرين اللهم انا نسألك مما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله ونستعيذك مما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد واغفر لنا واتب علينا واغفر رقابنا ورقاب والدينا والمؤمنين والمؤمنات من النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بنية الناذرين لهذا المولد وبنية الحاضرين جميعا وبنية من أسس هذه البنية وبنية المدرسين وطلاب العلم الشريف نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يحفظ رقابنا ورقاب والدينا والمؤمنين والمؤمنات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأن يجمع بيننا وبين رسول الله وآل الطاهرين في جنات النعيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وحفظ هذه المدينة من كل شر ومن كل أذى ومن شياطين الإنس والجن وحفظ لنا جميعا من شياطين الإنس والجن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارزقنا يا الله

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
7: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 77565-4-0 أو 77590-45 أو 01-259985.
8: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
11: جارح بشليل.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا كيف حال المسلمين؟ كيف حالتهم؟ كيف واقعهم؟ كيفهم؟ كيف أمورهم؟ والله أنهم يهزروا والقلب تبصرهم في حالة لا يعلم بها إلا الله. ما لهم؟ ما جرى عليهم؟ خيرة الله، الله يستر على جميع خلقه. ولن عاد يزد يطيروا، يعلم عليم السماء. قالوا يستاهل البرد من ضيع دفمه، يستاهله، لا ذهب برد. وإن أرحم الراحمين عمل الصلاح في عباده. إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا مليار ولا اثنين ولا ثلاثة، أكثر من 4 مليار مسلم، وحالتهم تهزر القلب. يستاهلوا، فلتوا كتاب الله، فلتوا ما جابه سيد المرسلين محمد بن عبد الله. اليوم القرآن الكريم بيحرق أهل يهودي والنصراني وهم متفرجي، ما فعلوش لهم موقف ولا كلمة. كيف عدا يزيد يقع حالهم هذا ولاها؟ كيف تشتي يقع حالهم؟ لا بمناسبة ولا فعالية ولا هذا، تلقى الناس خامدي، ما بيش هذا الاهتماء، وهو في نفس الوقت من صالح من صالحه، عدو بشكاك فل الونهاء، وهو ما يصير يفعل ولا موقف ولا يفعل ولا حاجة. فما بالله عيتبهذل ويهتن ويلقلق وعيلقي هاليهودي أفاعله. وذا الحي لن عاد يطيروا، ما بتفنقل، لن عيوصلوا الناس. إنا إنشي رجع إلى الله، هيك أول واحدة رجع بعض ظاهر بمعنى الكلمة، ويبصروا ما واجهوا والأولي كم ساروا من بعد رسول الله. أوادم واجهوا كفر وحاربوا يهود ونصارى وتقاتلوا وعطشوا وجوعوا وتعبوا، وهذا ولا ما عبش لهم أثر ولا عد لهم حكاية. أمان ما فعل هذاك، أمان ما سوى هذاك، أمان أنجى هذاك، وكل هذاك سر كبس خندق. فحين قد غزوا الناس غرب التواصل الاجتماعي، سمعت والتلفون الشغال والأنترنت كلهم يتولى سيرة رسول الله ولا ينشروها ولا يتفاعلوا معها، ما بش ولا حاجة. كلهم يتولنا ما كان به الإمام علي بن أبي طالب، وما اللي ما وجدوا هذا، لا اللي ما وجدوا رسول الله عظمه أرحم الراحمين، لمامه عظمه وته ورسله، لمامه لأجل ينور على الناس ويخرجهم من الظلمة وطريق النور هذا يرويهم. ولا تلقى خبر علي بعد رسول الله دخلونا في شعابط من هنيها ومن هنيها، وكان الخلافة والخلافة، قلنا خليفة رسول رب العالمين الإمام علي بن أبي طالب، ويدخلوا لك مجابر يضيعوا لك الحق ويضيعوا لك الصدق، ولا تسمعه ولا تلقاه. تمام، ما بالله على ما يشتوهم. ناهي علي بعد الإمام علي من الحسن والحسين، يعني بعد بعد بعد بعده الذي أمرنا الله نتولاهم، هذا لفلتناهم كلهم، والمسلمين فلتوا كلهم، ما تلقى حياتهم إلا قلفدوا وكنن وفجا وأهانوا وبهذل. يستاهلوا، هذا قام بعمل رسول الله، هذا على نهج رسول الله، الغزوات الفتوحات المعارك وصفاء، كم كانوا المسلمين وكم كانوا المشركين وكيف كان ينتصر المسلمين، لكن يصيروا متوكلين على الحي القيوم وهم سعماء تعت أصابعك، وهذا لك جيش لهانك لهانك ويضو منتصري منصوري. وهذا يا خلق الله بنبصر قد واقع المسلمين، يهزر القلب، كمية جرائم بيقوموا به يهض ونصارى وهم سعمات عد أصابعك. سمعت هيا كم إسرائيل هذول يجعلوا لهم هذا الهيبة وهذا القدر، وكأن ما عد بش من نيرزيهم عند حتهم، ما تقول يضافروا غرية واحدة. وبسر تأمل في المحور المقاومة في فلسطين، غزة، في إيران، في اليمن، في العراق، في لبنان، وربضت إسرائيل وأمريكا بسلاحها بهيمنتها بعنجهيتها بكلها، اختبطوا خبط لا يعلم به إلا الله، وذا حين عدم ظلام حاصري خطوا الناس صدق بصدق، فما بالك لو عاد يخطوا الباقين كيف عاد يقوع ويصدقوا؟ كل واحد يصدق الثاني، ما هذا واحد تشكى في ظهر الثاني. وقال قلنا المسلمين يرحموا، قلنا لك ما يستاهلوا. ييه القوم لا تفرق الثلث، قال ارحم الراحمين في محكم كتابه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أين أنتم من الآية هذه؟ أنتم مسلمين، ما هو اللي فرقكم؟ ما هو اللي صفى عقولكم؟ فلتوا كتاب الله، حرم عليكم دبسروا والعز ولو دسبر لواحد، حرم عليكم. النبي يجي يوم يتنكس واحد ويدندل أذانه ويبقى راسب بين لحظي، من سر بغير الله ها هذا بنبسر ميلاد رسول الله ولا دولة تجاوبت، وكأن ما هو نبينا ورسولنا ورحم لنا. هيا قال لك هذا لهم حق عز، أين العز منهم؟ يهودي ونصراني بيحرق القرآن لا مرة ولا ثنتين قد يال 50 مرة، والمسلمين متفرجين، لا نظام ولا قيادة ولا دولة ولا حاجة. سلام الله على السيد عبد الملك، الله يقوي عزائمه، عدو سمي للعدو وأمانه. يي أنتو حق عز كتاب الله ومصطاقين مع رحم الراحمي، عد استلفوا لأرواحكم، ماشي للهاوية للهلاك للضياع. ادلي بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
11: جارح بشليل
13: سام اف ام،
14: كادر ومعرفة،
13: خطة ومنهج،
14: علوم ومعارف،
13: قضايا وتواصل،
14: جماهيرية تامة
13: ومنوعة بامتياز.
14: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.
14: سام اف ام تقدم
15: ذاكرة العدوان والانتصار.
16: الحادي والثلاثين من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
17: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 5 غارات على مناطق متفرقة بحجة، وشن 3 استهدفت منطقة الدوار في مستبى، وغارتان على المعهد التقني في كشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد 9 مواطنين بغارة لطائرات العدو على منزل أحد المواطنين في مديرية خيران بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شنت طائرات العدوان 7 غارات على منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم، وأسفرت الغارات عن تضرر منازل ومزارع للمواطنين، كما استشهدت امرأة وأصيب طفل بقصف قوى العدوان لمنازل ومزارع المواطنين في مديرية التحيتة في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 3 مواطنين وجرح 10 إثر قصف مدفعي متواصل للمرتزقة على منازل المواطنين في الدريهم جنوب الحديدة، كما أصيب طفل وطفلة إثر استهداف العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مديرية منبه في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان سلسلة غارات على أماكن متفرقة من مديرية الظاهر، واستهدف العدو بعدة غارات منزل أحد المواطنين في حيدان، وشن غارة على مديرية رازح بصعدة، وشن 11 غارة على مناطق متفرقة من مديرية حرب.
18: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء ودمر مختلف الأشياء.
17: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 2 غارات على مديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة، وشن 10 غارات على مديرية مهنية، واستهدف ب7 غارات أخرى مديرية مدغل في محافظة مارب،
19: كما شن العدوان 3 غارات على مديرية الحزم في محافظة الجوف، كما شن 6 غارات على مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية جدة الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 17 غارة على مديريتي مجزر وصرواح وغارتان على مديرية مدغل، واستهدف ب4 غارات مديرية رحبة وغارتان على مديرية باجل وغارتان على جبل مراد في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطن بشظايا نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مديرية غامر الحدودية بمحافظة صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 55 خرقاً في جبهات الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق طائرة تجسسية في أجواء حيس، و6 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 31 صاروخ وقذيفة، و47 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي المرتزقة استهدف منطقة الأخدوع في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.
17: ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية للمجاهدين بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المرتزقة في منطقة ثعابات بتعز، كما أطلقت صاروخاً بالستياً من نوع زلزال 3 على المنطقة الصناعية بنجران، وأكدت مصادر لاحقاً أنه أصاب هدفه وأحدث دماراً هائلاً بالمنطقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أحبط الأبطال محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه غرب منطقة المدفون بنهم، وقتل عدد كبير منهم، وأحرقت آليتين عسكريتين لهم، كما أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي في عرق السيول، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف عسكريه وتدمير غرفة القناصين شرق الشرفة بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات آليات وجنود العدو في موقعي السديس والحمر العسكريين بقطاع نجران، ودكت المدفعية مرابض مدفعية العدو بموقع العقبة، واستهدفت موقعي ملحمة والعبادية وعدة مواقع متفرقة في الخوبة الشمالية بجيزان، وكبدت العدو خسائر بشرية ومادية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة سعودية بعد استهدافها بين رقابتي السديس والحمر بنجران، وقتل من عليها، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ أوروغان على أحد معسكرات العدو في منطقة الموسم بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عدد من القيادات العسكرية والميدانية للمرتزقة بجبهة ميدي، أبرزهم المرتزق القيادي حميد العواضي عضو ما يسمى المجلس العسكري لمحافظة إبت، المرتزق الرائد قاسم المزلم المعين من العدوان أركان حرب ما تسمى كتيبة القيادة بجبهة ميدي، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجوم مباغتة على مواقع المرتزقة في وادي شواق، خلفت قتلى وجرحى بصفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي أعداد كبيرة من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في زحفين فاشلين على منطقة جبل النار في جيزان، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة خلال محاولة تسلل باتجاه مواقع المجاهدين في جبهة الصلو بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت وحدة الهندسة طقماً عسكرياً للمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة وقز بالمصلوب بمحافظة الجوف، وقتل من على متنه، كما دمرت وحدات المجاهدين آلية محملة بالمرتزقة شرق جبل الدود بقطاع جيزان المحتلة، وقتل من كان على متنها، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في موقعي السمنة والجمايم وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية والمدفعية صاروخ زلزال 1 وعدة صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف مدفعية على تجمعات العدو السعودي باتجاه موقع السديس بنجران، كما استهدفت بعدة قذائف تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة في صحراء ميدي بعبوة ناسفة، وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية نوعية على مواقع المرتزقة في الربوعة، خلفت خسائر كبرى في عتادهم وعديدهم، وأطلقت القوة الصاروخية 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات جيش العدو ومرتزقته قبالة منفذ علب، كما قتل وجرح عدد منهم بانفجار عبوة ناسفة قبالة منفذ علب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية للعدو في منطقة البقع بعبوة ناسفة، وقتل من عليها، كما لقي فريق هندسي مصرعه بكمين نوعي لوحدة الهندسة في ذات القطاع، ونفذ المجاهدين عملية هجومية انتهت بتطهير عدة مواقع في جبهة سلبة بخبو الشعف وسقوط العشرات قتلى وجرحى واغتنام عتاد حربي متنوع من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع الخونة شمال جبل النار، تم خلالها تطهير عدة مواقع وسقوط عدد كبير من المرتزقة قتلى وجرحى، ونفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع المرتزقة جنوب وغرب وشرق حيران، وكبدوا المنافقين خسائر كبرى بعديدهم وعتادهم.
18: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
17: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات اليمنية عملية عسكرية على سفينة في خليج عدن، انتهكت الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، ونفذت العملية القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر، وهذا الاستهداف كان هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في 3 أغسطس. وأكدت القوات المسلحة حينها أن عملياتها البحرية مستمرة إسنادا لغزة وحصارا للعدو حتى وقف العدوان والحصار عن أبناء غزة.
20: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت سفينة جروتون في خليج عدن، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. نفذت العملية القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر. هذا الاستهداف هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في 3 أغسطس الجاري. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد نجاحها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وكذلك فرض قرار حظر الملاحة في منطقة العمليات المعلن عنها على كافة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بغض النظر عن وجهتها، أو السفن التابعة لشركات لها علاقة بهذا العدو. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها البحرية في منطقة العمليات التابعة لها، وكذلك استمرار إسنادها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 27 صفر 1446 للهجرة، الموافق 31 أغسطس 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
17: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام. تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
21: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
21: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
21: أولى المختبرات الطبية في اليمن الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
21: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
21: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
22: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
21: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: عاي أخرونا.
21: بالعكس سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
21: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
21: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
23: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
24: في دعم صراعات اليمن العسكرية
25: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
24: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
25: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
24: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
25: 555-555.
23: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: كلمات من نور.
1: ما يدل على خطورة الموالاة أنها هي في الواقع عندما يحصل عليك وعي كثير من خلال أشياء كثيرة، إنه معنى ذلك أن تصل إلى درجة أن تتجه كذا أو تتجه كذا. هذا الاتجاه في صورة العامة هو موالاة، حتى بالنسبة لله سبحانه وتعالى عندما تقرأ القرآن تتدبر آيات الله وتحاول أن تهذب نفسك، تحاول أن تذكر نفسك، ما هي الحالة التي تحصل عندك؟ ما هي حالة التوجه نحو الله؟ فالصنة هؤلاء أولياء الله، أن يعني تولوا الله، أصبح الله وجهتهم، اتجهوا نحو الله، تولوا الله، بتوليهم لله أصبحت وجهة متجهة نحو الله، يتقبل ما يأتي منه، ينطلق في رضاه، نفوسهم والبيئة التي هم فيها مهيئة لما يأتي من قبل الله. وهكذا في الجانب الآخر، أولياء الشيطان، هذا فقاتل أولياء الشيطان، أولياء الشيطان يصبح نفسيته باتجاه هذا الاتجاه السيء ذات الشمال، يصبح موالي لأن وجهته حالة النفسية متجهة نحو خط الشيطان والشيطان إلى آخره، هذا يصبح مهيأ لأن كل ما يريد الشيطان يمشي عليه، كل ما يريد الشيطان ينطلق فيه، أعماله تخدم الشيطان وتخدم ما يريد الشيطان، وكل ما يريد الشيطان أن يعممه يصبح هذا وأمثال أرضية قابلة للتعظيم. ولهذا تنتهي المسألة إلى أن جعل الحب في الله والبغض في الله من أوثر ذعور الإيمان، من قمة الولاء وقمة العداء. في واقعك في نفسيتك أن تصبح للدرجة هذه بعمق المسألة في نفسك وتوليك الصادق لله، تصبح إلى هذا الدرجة أن تحب في الله وتبغض في الله. سمى في الحديث أن أوثر ذعور الإيمان، بحيث أنها تصبح مقياس لك لأنك متولي لله، فيصبح كل شيء عندك ما تنطبق فيه على أساس أن فيه رضا لله، أنه حق شرعه الله، أنه عمل صالح أراده الله، أن تصبح كما قال الإمام الخميني تصبح ذلك المعايير كلها إلهية. قضية الموالاة والمعاداة مهمة جدا تعطل أعمال الإنسان كلها صالح. آية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنهم هم، تكررت في أكثر من موضع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذا الخطوط الثلاثة، الكافرين المنافقين اليهود والنصارى، كلها جاءت آياتها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يعتبر يجعل الإنسان منهم، وإن أضعتموهم إنكم لمشركون.

0: شحنات الديزل من مصفاة جيزان تهبط إلى الصفر نتيجة العمليات اليمنية ومساع سعودية للحصول على قرض جديد بهدف تنويع مصادر التمويل. حرس الثورة الإسلامية يقصف القواعد الأمريكية في الأردن والإمارات ردا على عدوان أمريكي استهدف جزيرة لارك الإيرانية. عسكريون كبار يحذرون هيكزيث من إطالة العدوان على إيران في ظل تصاعد الضغوط المالية والعسكرية على البحرية الأمريكية. خمسة شهداء بخروق صهيونية في غزة وحماس تندد بعمليات الهدم الصهيونية في نابلس وسط تصاعد عمليات الاقتحام في الضفة. رئيس مجلس النواب اللبناني يجدد رفض اتفاق الإطار ويؤكد جغرافيا الجنوب ليست مناطق تجريبية والدولة مسؤولة عن إعادة إعماره. إسطنبول تحتضن اجتماعا لوزراء الدفاع وخارجية تركيا والسعودية وباكستان وانتقادات تركية حادة لتداعيات كارثية على أنقرة. السلام عليكم ورحمة الله، نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أمل يرتجى ولا خيرا ينتظر من مظلة إقليمية لا تنصر غزة وهي تذبح والضفة وهي تهدم وينهشها السرطان اليهودي ولبنان وهي تنتهك وسوريا وهي تستباح، وما هرولة وزيري الدفاع والخارجية السعوديين إلى إسطنبول لعقد اجتماع تكميلي مع باكستان وتركيا تحت مظلة ما يوصف بالتجمع الدفاعي الإقليمي إلا مؤشر على سقوط الرهان على المظلات الغربية، ولأن اجتماعهم لا ينصر فلسطين ولا يرى في مشروع إسرائيل الكبرى خطرا ولا تهديدا، فقد كان اجتماعهم كما كان توقيعهم الثلاثي محط انتقاد الشعب التركي خوفا من التوريط والتبعات وخشية من أن يعمق الإطار الثلاثي أزمة أوسع في منظومة الأمن الإقليمي في ظل تزامنه مع عودة ضربات العدوان الأمريكي على إيران، وإن كانت محدودة فقد قابلتها الأخيرة برد مضاعف وقاس وغير محدود. ومثلما يتسع الخرق على الراتخ الأمريكي مع إطالة العدوان وتصاعد الضغوط المالية والعسكرية على البحرية الأمريكية، فإنه يتسع على التابع السعودي من ينبع إلى جيزان، حيث يوسع الحظر اليمني كلفة الخسائر المليارية على الجارة الجائرة السعودية. فلا إعلان رسمي عن استئناف تشغيل مصفاة جيزان ولا خاما سعوديا يعبر المندب مع انسداد شرايين الشحن إلى التصفير وتكدس صادرات النفط وتراكم الخسائر، ليبدو أغسطس 2026 ثقيلا كما سبتمبر 2019، إلى حد أن قارون عصره يجري محادثات لاستدانة 8 مليارات دولار ينوع بها مصادر دخله الريعي، وما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه لو كف تدخله في اليمن وسلم باستحقاقات اليمنيين، على أن لكل فرعون بحر سيغرق فيه حتما، وتلك سنة الله ولله عاقبة الأمور.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء. روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أغسطس يكشف اتساع كلفة الحظر اليمني على النفط السعودي جيزان بلا إعلان عن استئناف التشغيل، وعبور الخام السعودي عبر باب المندب يقترب من الصفر، فيما تتراكم الخسائر والإيرادات المؤجلة بإجمالي يقارب من 3 مليارات دولار خلال شهر واحد.
2: الحظر اليمني على الملاحة السعودية في البحر الأحمر والرد على الاعتداءات السعودية في منشأة أرامكو لا تقتصر تداعياته على أضرار تشغيلية آنية، بل تمتد إلى بنية سوق النفط السعودية وسلاسل التصدير والحصة السوقية. وبعد أن كانت شركة أرامكو قد مددت الموعد المبدئي لإعادة تشغيل مصفات جيزان المتوقفة منذ 27 من يوليو إلى 30 من أغسطس، إلا أنها لم تعلن استئناف التشغيل، كما أظهرت أحدث بيانات رويترز استمرار انخفاض تشغيل المصفات وهبوط شحناتها إلى مستوى الصفر. مصفات جيزان بطاقة تكرير 400 ألف برميل يوميا فقدت خلال نحو 34 يوما ما يزيد عن 13 مليون برميل من طاقة التكرير النظرية، ومع قدرتها على إنتاج نحو 250 ألف برميل ديزل يوميا وبلوغ هوامش الديزل الأسيوية 66 دولارا للبرميل، يقترب فاقد التكرير خلال أغسطس فقط من نصف مليار دولار قبل احتساب إصلاح الأضرار. لكن التأثير الأوسع يظهر في البحر الأحمر، إذ هبط عبور الخام السعودي عبر باب المندب من أكثر من 3.5 ملايين برميل يوميا مطلع يوليو إلى قرب الصفر في أغسطس، والمسارات البديلة أبقت جزءا من الصادرات مستمرا لكنها أطالت الرحلات وقيدت دوران الناقلات والقدرة على التحميل، فارتفعت مخزونات الخام السعودية من 61 إلى 75 مليون برميل بزيادة 14 مليون برميل قيمتها السوقية تقارب مليار و200 مليون دولار وتمثل إيرادات تصديرية مفقودة. وبالتوازي تراجعت تحميلات ينبع من متوسط 3.8 ملايين إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا وفارق 800 ألف برميل، وفقدت ينبع خلال شهر أغسطس ما يعادل 24 مليون و800 ألف برميل بقيمة سوقية تقارب ملياري دولار، مع التأكيد أن جزءا منها مخزون أو صادرات موقفة. وباحتساب فاقد التكرير في جيزان وقيمة التراجع في تحميلات ينبع وتكاليف إعادة توجيه الناقلات والتأمين، يقترب حجم الخسائر والإيرادات والفرص النفطية المتأثرة خلال أغسطس وحده من 3 مليار دولار دون احتساب إصلاح الأضرار أو الخسائر المستقبلية في الحصص السوقية. لكن الخطر الحقيقي يبدأ بعد أغسطس، تحميل أبطأ ومخزونات أعلى وإيرادات بالمليارات مؤجلة، وتحول سوق الديزل الأفريقية نحو آسيا، وهي معادلة قد تحول الضغوط الحالية إلى خسائر بمليارات الدولارات وحصصا سوقية يصعب استعادتها إذا ما أصر النظام السعودي على عدم رفع وصايته وإيقاف عدائيته تجاه يمن الإيمان والحكمة.
1: كشفت وكالة بلومبرغ أن السعودية تجري محادثات أولية لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من قرض جديد لتنويع مصادر التمويل في ظل التداعيات الاقتصادية نتيجة العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران. بلومبرغ أضافت أن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة بدأ باستطلاع آراء البنوك حول صفقة محتملة، وأن شركة أرامكو السعودية تجري محادثات مماثلة مع البنوك وكلا الصفقتين المحتملتين لا تزالان في مراحلهما الأولى وقد لا تثمران في نهاية المطاف، وبحسب الوكالة تأتي هذه الخطوات في وقت تعاني فيه السعودية من التداعيات الاقتصادية للحرب في المنطقة التي لا تزال تعطل التجارة عبر مضيق هرمز وترفع تكاليف الاستيراد وترهق سلاسل التوريد، كما أن الحظر اليمني عرقل جهود السعودية لتجاوز مضيق هرمز عبر شحن النفط من ساحلها الغربي، كما أن الاقتصاد السعودي انكمش انكماشا حادا هو الأكبر في الربع الثاني من العام، حيث ساهمت الهجمات في تراجع قطاع النفط بنسبة تقارب 25%. عبر عملياتها المتنوعة تفشل القوات المسلحة اليمنية بعون الله ترتيبات العدو السعودي للمعركة البرية مع جهوزية مستمرة ويقظة عالية تجاه أي تصعيد قادم.
3: تكريسا لهدف إفشال ترتيبات العدو السعودي وتقويض تحضيراته للمعركة البرية، تنفذ القوات المسلحة عملياتها العسكرية. ما أظهرته المشاهد التي وزعها الإعلام الحرب مؤخرا ليست مجرد ضربات لأهداف عابرة، بل جاءت تتويجا لعمليات استباقية متناسقة مع جهود استخباراتية واسعة تشمل عمق جبهات العدو وليس أطرافها فحسب. المؤكد أن القوات المسلحة فاجأت العدو السعودي بجاهزيتها، لم تكن غافلة عن ترتيبات نظام الرياض لاستهداف اليمن تنفيذا لأجندة صهيونية. وقد تجسدت هذه المفاجأة في شقين، الأول عبر المعلومات الدقيقة عن تلك التحشيدات وتحركاتها ومخازن الأسلحة، والثاني بمستوى القدرات النوعية التي نسفت ترتيبات استمرت أشهرا طويلة، مضافا إليهما الجهوزية العالية لتوسيع دائرة الرد لتشمل العمق السعودي ردا على اختراق الأجواء اليمنية وتأكيدا على حتمية العقاب إزاء استهداف ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولية. وأمام الحصاد الثقيل لتحشيدات العدو السعودي، تبادر القوات المسلحة إلى دعوة أبناء المناطق المحتلة إلى عدم التورط في تلك التحشيدات. تسعى السعودية لتجنيب قواتها كلفة المواجهة المباشرة لتدفع بالميليشيا التابعة لها إلى حرب برية لاستهداف المناطق الحرة، بعد أن تحولت وظيفة تلك الأدوات إلى درع بشري يحمي الرياض ويحيدها أمام مطالب الشعب اليمني المحقة والمشروعة. إفشال ترتيبات العدو السعودي بدأ من ضرب تحشيداته في مناطق الرويك والعبر والثنية والوديعة بمحافظتي حضرموت ومارب، ثم بضربات نوعية على تحشيدات مماثلة في المخا مع إغراق سفينتي إنزال وأكثر من 10 زوارق حربية، بالتوازي مع ضربات على معسكرات في مارب. وقد أسفرت العمليات عن مصرع وإصابة المئات وتدمير مخازن ومعدات عسكرية. أتت مشاهد رجوم الأولى والثانية لتكشف عن خسائر مضاعفة وعن تطور ملحوظ في إدارة العمليات العسكرية عبر تقنيات حديثة وخبرة ميدانية ماثلة للعيان، مدعومة بمفاجآت أخرى ترتقب اللحظة المناسبة لتكشف عن نفسها. وفي غمرة مراكمتها لهذه الإنجازات، تقف القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لضرب أي تحشيدات جديدة وإجهاض النوايا التصعيدية لنظام الرياض، في رسالة واضحة مفادها أن التمادي سيقابل بتوسيع غير مسبوق لدائرة النيران.

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف قاعدتين أمريكيتين في الأردن ردا على العدوان الأمريكي على جزيرة لارك. وفي بيان له أعلن الحرس الثوري أن القوة الجوفضائية وفي عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، وأكد أن العملية المركبة ألحقت أضرارا جسيمة في البنى التحتية الفنية وأعمال الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو في القاعدتين. وحذر الحرس الثوري من أن العدوان والجريمة على جزيرة لارك لن يضعف سيطرة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز، وأن كل إطلاق نار سيقابل بردود أشد تدميرا. وأعلن الحرس عن تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 شرق مضيق هرمز بعد ساعات من سقوط طائرة مسيرة أمريكية من الطراز نفسه في أجواء مضيق هرمز.

0: وأعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع الطائرات المروحية والقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات بطائرات مسيرة تدميرية. وأكد الجيش الإيراني في بيان أن مقاتليه على أهبة الاستعداد لضمان الأمن المستدام وحماية أراضي إيران الإسلامية حتى زوال تهديد العدو من المنطقة، وأنهم سيثأرون لدماء جميع شهداء الحرب المفروضة من القوات الإرهابية الأمريكية. وتعد قاعدة المنهاد أحد أهم مراكز الدعم الجوي وتحركات القوات الأجنبية. أعلنت بحرية الحرس الثوري عن اندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة اصطدمت بلغمين عندما كانت تعتزم عبور مسار غير قانوني جنوبي مضيق هرمز. وحذرت بحرية الحرس من أن مصير السفن التي تخالف الأنظمة الأمنية لمضيق هرمز سيكون مشابها لتلك التي اصطدمت بلغمين بحريين، ودعت إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة للعبور والملاحة في مضيق هرمز. وقالت إن على شركات الشحن البحري ألا تنخدع بتحريض الجيش الأمريكي. وأظهرت بيانات الشحن الصادرة اليوم أن عدد سفن السلع الأولية التي شوهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع، إذ تتحرك الشركات بحذر في ظل استمرار الهجمات على السفن. ونتيجة للتصعيد الأمريكي، ذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تواصل الارتفاع وتصعد 3%، ومنعت القوات المسلحة الإيرانية 30 سفينة مخالفة من العبور غير المصرح به عبر مضيق هرمز منذ 22 أغسطس وحتى اليوم بحسب وكالة مهر. أعلنت وسائل إعلام إيرانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي الليلة الماضية على جزيرة لارك إلى 3 شهداء وعدد من الجرحى. الحرس الثوري أعلن أن العدوان الأمريكي على جزيرة لارك أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من مجاهديه ومدنيين. ونقلت وكالة نور نيوز عن حميد بوفارد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية قوله إن العمليات النفطية في جزيرة خرج الإيرانية لم تتوقف، نافيا تعرض ذلك المركز النفطي الرئيس للبلاد للتدمير كما زعم المجرم ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إن المقاولين يعملون حاليا على إعادة بناء وتحديث الخزانات والأرصفة البحرية. بعد أن ضاعفت إيران الرد على العدوان الأمريكي على جزيرة لارك، اضطر جي دي فانس على معالجة أكاذيب رئيسه دونالد ترامب بشأن استهداف جزيرة خارك الإيرانية عبر منشور مولد بالذكاء الاصطناعي. وفي وقت تحاول الولايات المتحدة إعادة الضربات المحدودة، ردت إيران على 3 قواعد أمريكية في المنطقة بالتزامن مع حضور الرئيس الإيراني قمة شنغهاي في كازاخستان.
1: الطريق المغلق مع إيران يقود ترامب إلى إعادة تجريب الضربات العسكرية المحدودة. على المسار نفسه ردت إيران بقوة مضاعفة. استهداف لارك يقابل باستهداف حاسم وسريع على القواعد الأمريكية الجوية في الأردن وقاعدة منهاد الجوية الأمريكية في الإمارات، والتلويح بالمزيد إذا أعادت القوات الأمريكية استهداف المناطق الإيرانية. سريعا رفعت الارتدادات أسعار الوقود، وأضافت احتقانا إلى أزمة ترامب مع الأمريكيين بعد أن تجاوزت 90 دولارا للبرميل. يعالج ترامب الانتكاسة بأكاذيب وسرديات مكررة عن انهيار إيران والحصار والعقوبات. كان لافتا اضطرار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لإنقاذ ترامب عن كذبة عريضة تتعلق باستهداف جزيرة خارك الإيرانية، ويقول إنها رسالة لإيران. لا شيء ثابت لهن البيت الأبيض على العقوبات التي وصفها بأنها الأقصى في التاريخ جرفه هرمز والمراس الإيراني باحتواء العقوبات وتصريف تداعياتها دون إعطاء تنازلات توقعتها إدارة ترامب. وحين لا يحدث شيء تجري ارتداداته عكسية وقد وقعت. يتعامل الجمهوريون والجمهوريون المقربون من فريق ترامب مع هزيمة حتمية في الانتخابات النصفية، وربما ما هو أكبر. طهران تمضي سريعا لتوسيع خياراتها العسكرية وبدائلها الاقتصادية، وتعيد تقليص المساحات المفتوحة التي استخدمتها لضرورات تفاوضية، بما في ذلك على هامش مفاوضاتها مع سلطنة عمان، على غرار التوافق على مسار مؤقت. المضيق مغلق، يؤكد الحرس الثوري، ويسخر من المزاعم الأمريكية بشأن إمكانية العبور دون تنسيق مع طهران. يطير الرئيس الإيراني مسعود بزشيان لحضور قمة شنغهاي في بيشكيك بكازاخستان، حيث يجتمع قاعدة التكتل لعقد قمة دورية تصادف في الذكرى 25 لتأسيسها. يجري بيزكيان لقاءات على هامش الاجتماع بينها مع رئيس الحكومة الباكستانية، الوسيط في الأزمة، وقادة آخرين، حيث تمثل متسعا لتأكيد خطط إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية بعد أن أبدت أبرز دول المجموعة عدم امتثالها للولايات المتحدة الأمريكية. شنغهاي تجمع اقتصادي يذيب القدرة الأمريكية على استخدام الاقتصاد كسلاح. في الأفق الأنظار إلى هرمز ونتائج الانتخابات الأمريكية وتداعياتها وقدرة إيران على تطويع العقوبات، وهو وقت قد يمتد حتى نهاية العام الجاري دون نوافذ.
0: صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن إيران والهند تحظيان بإمكانيات هائلة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، وتعزيز التعاون الثنائي وتحييد آثار العقوبات، وعلى هامش قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ومبادرة شنغهاي بلس في بيشكيك عاصمة قرغستان. ناقش الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الهندي آخر مستجدات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومن بينها التعاون في مجال النقل البحري والتطورات المتعلقة بمضيق هرمز، فضلا عن سير التعاون في ميناء تشابهار الواقع جنوب شرق إيران. وأكد الطرفان على أهمية الاستفادة من القدرات الحالية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين إيران والهند. يتعمق الاستنزاف داخل الجيش الأمريكي وتتآكل مخزونات الذخيرة مع مرور 6 أشهر على بدء العدوان على الجمهورية الإسلامية، فيما يحذر قادة عسكريون كبار وزير الحرب الأمريكي من استمرار العمليات بالمستوى الحالي غير قابل للاستدامة، وقد يضعف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تهديدات أخرى وفقا لواشنطن بوست. بالتزامن كشفت الغارديان البريطانية عن تصاعد الضغوط المالية والعسكرية التي تواجهها البحرية الأمريكية نتيجة استمرار العدوان.
2: الاستنزاف يبلغ أعلى السقوف الأمريكية وصولاً إلى البنتاغون، فيما يحذر قادة الجيش الأمريكي من إطالة أمد العدوان على إيران. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت أن كبار القادة العسكريين الأمريكيين أبلغوا وزير الحرب بيت هيكسيث أن إطالة أمد العمليات ضد إيران غير قابلة للاستدامة، وتضعف قدرة الجيش على مواجهة ما وصفوها بالتهديدات في مسارح أخرى بما فيها الداخل الأمريكي. وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على تقييم سري ورد في آخر نسخة مما يدعى سجل أوامر وزير الدفاع أن التحذيرات صدرت عن قادة القوات البرية والبحرية والجوية وعن قادة برتبة 4 نجوم مسؤولين عن العمليات في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وأن الانطباع السائد لديهم هو أن الحملة في شهرها 6 تجاوزت الحد لفترة طويلة جداً. وأبلغ رئيس العمليات البحرية وزير الحرب أن البحرية لا تستطيع الحفاظ على مستوى دعمها الحالي في غياب موعد متوقع للنهاية. ما كشفته واشنطن بوست يتقاطع مع ما كشفته الجارديان البريطانية من أن العدوان أدخل البحرية في أزمة مالية حادة اضطرت معها واشنطن للاستعانة برواتب البحارة لتمويل العمليات القتالية، كما أجلت أعمال صيانة في منشآت برية لضيق السيولة وفقاً لوثائق ومقابلات استندت إليها الصحيفة. ولا تقتصر الأزمة على الجانب المالي، إذ تشير الجارديان إلى أن العدوان على إيران استنزف كميات كبيرة من مخزونات الذخائر الأمريكية، فيما أدت الضربات الإيرانية إلى إلحاق أضرار بقواعد استراتيجية أمريكية في أنحاء المنطقة، وهو ما ضاعف الحاجة إلى أموال إضافية. هذا وكان أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي قد ألمحوا إلى تحديات مالية قريبة المدى تواجه القوات الأمريكية، وكان مسؤولون أمريكيون قد حذروا من استنزاف الذخائر والقوات البحرية الكافية لحماية كيان العدو والولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية. وفي المحيط الهادئ نقلت واشنطن بوست عمن وصفتهم بحلفاء رئيسيين للولايات المتحدة قلقهم من أن استنزاف البنتاغون للصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية يجعلهم عرضة لهجمات الصين. هذا وتظهر الكلفة البشرية في حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي تجاوز انتشارها 9 أشهر، والتي سجلت على متنها محاولات انتحار، ونقلت تقارير عن عائلات البحارة شكاوى من الإنهاك ونقص المؤن وتدهور ظروف المعيشة. ما تكشفه التقارير تباعاً يبين حجم معضلة متزايدة أمام القوات الأمريكية، فاستمرار العمليات يحتاج إلى تمويل متواصل لتأمين الذخائر والصيانة والانتشار العسكري، بينما يؤدي طول أمد العدوان إلى استهلاك الموارد بوتيرة تصعب تعويضها بالسرعة المطلوبة.
0: انطلقت في اسطنبول اليوم الاثنين أعمال الاجتماع الوزاري الأول لما يسمى بالتجمع الدفاعي الإقليمي الجديد الذي يضم تركيا والسعودية وباكستان بعد توقيع الاتفاق الثلاثي المشترك في مكة مطلع الشهر الجاري. ويرأس الاجتماع عن الجانب التركي وزير خارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو، ويمثل باكستان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار إلى جانب وزير الدفاع وقائد قوات الدفاع، فيما تشارك السعودية بوزير خارجيتها فيصل بن فرحان آل سعود ووزير دفاعها خالد بن سلمان آل سعود ورئيس هيئة الأركان العامة. في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع الرهان على المظلات الغربية، تفتح تركيا والسعودية وباكستان مسارا جديدا ضمن ما يسمى بالاتفاق الثلاثي وسط انتقادات تركية حادة بشأن تداعياته على أنكرة، فيما يواصل كيان العدو توسيع دائرة تهديداته في المنطقة. المزيد في هذا التقرير.
3: لا يبدو الاتفاق الثلاثي بين تركيا والسعودية وباكستان مجرد ترتيبات أمنية جديدة بقدر ما يعكس تحولا في حسابات دول لطالما ارتبط أمنها بمظلات دولية تقودها الولايات المتحدة. فأنقرة العضو في الناتو تجد نفسها اليوم أمام خيار بناء إطار دفاعي خارج منظومة الحلف، في مؤشر على اتساع الشكوك بشأن قدرة واشنطن وترتيباتها الأمنية على التعامل مع التهديدات التي تتشكل في المنطقة.
4: هذا الاتفاق يعكس قبل كل شيء حالة من القلق لدى دول المنطقة من حدود الحماية التي توفرها المظلات التقليدية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والناتو، لكن نقل هذا القلق إلى التزامات دفاعية مشتركة لا يعني تلقائيا امتلاك قدرة ردع حقيقية، خصوصا مع غياب قيادة عسكرية موحدة وتصور واضح لطبيعة التهديدات.
3: لكن هذا الخيار يواجه انتقادات داخل تركيا نفسها، إذ تحذر أصوات سياسية من أن الاتفاق قد لا يمنح أنقرة أمنا إضافيا بقدر ما يضيف إليها التزامات جديدة، ويفتح أمامها احتمالات التورط في صراعات إقليمية لا تتصل مباشرة بأمنها القومي. كما تنتقد هذه الأصوات إدخال تركيا في ترتيبات دفاعية قد تفرض عليها مواقف أو تحركات عسكرية في أزمات لا تملك أنقرة السيطرة على مساراتها، بما يزيد من أعبائها الأمنية والسياسية رغم عضويتها في الناتو.
4: المشكلة أن تركيا قد تجد نفسها أمام التزامات تتجاوز حساباتها الوطنية، فالدفاع المشترك يعني عمليا تحمل تبعات أزمات تقع خارج حدودها، وفي المقابل لا نرى ترتيبا مماثلا يحد من تحركات كيان العدو، وهذا يكشف أن المنطقة لا تزال تفتقر إلى معادلة أمنية متوازنة مهما تعددت الاتفاقات والتحالفات.
3: وتزداد المفارقة وضوحا في ظل اتساع نفوذ كيان العدو وتصاعد تهديداته في المنطقة، وصولا إلى وضع تركيا نفسها ضمن حساباته بوصفها تهديدا ينبغي احتواؤه. ومع ذلك لا تظهر ترتيبات إقليمية مماثلة لردع كيان العدو أو كبح تغوله، فيما تتجه دول المنطقة إلى بناء تفاهمات دفاعية فيما بينها. وبينما يقدم الاتفاق في إطار المساعي المشتركة لسد فراغ أمني متزايد، تبرز التساؤلات عن غياب التهديد الإسرائيلي عن أجندة الاتفاق الإقليمي في ظل الاستباحة الصهيونية للمنطقة وإعلان الكيان مشروع إسرائيل الكبرى بما يحمله من تهديدات قد تمتد إلى بعض الدول المنضوية في هذا الاتفاق المصنفة من منظور العدو في إطار خطر الدول الراديكالية، ما يفتح أسئلة جديدة: هل يمثل الاتفاق سدا للفراغ الأمني في المنطقة فعلا، أم أنه سيعمق أزمة أوسع في منظومة الأمن الإقليمي؟
5: الاتفاق الثلاثي قد يمنح أنقرة هامشا أوسع في مواجهة التحولات المحيطة بها، لكنه في المقابل يحملها أعباء إضافية، بينما يبقى كيان العدو طليقا في فرض سياساته بالمنطقة من دون أن تقابله حتى الآن منظومة ردع إقليمية قادرة على كبح هذا المسار. أحمد أبو عيطة، المسيرة، إسطنبول.

0: أفادت مراسلتنا في غزة باستشهاد 5 فلسطينيين في اعتداءات وخروقات للعدو الصهيوني في مناطق عدة من قطاع غزة. وفي التفاصيل، وصل 3 شهداء لمجمع الشفاء الطبي جراء قصف العدو لسيارة في هيثم للهوى جنوب القطاع، واستشهد 2 وجرح آخرون غربي غزة أو غربي مدينة غزة، فيما أصيب 5 صيادين برصاص بحرية العدو أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. وفرت مصادر فلسطينية أن مسيرات العدو ألقت قنابل في منطقة سوق البسطات في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أصيب فلسطيني بطلق ناري من نيران الدبابات الصهيونية شمال غرب خان يونس، كما أصيب فتى جراء ألقاء قنبلة من مسيرة في بلدة بيت لاهية شمال القطاع، وأطلقت آلية العدو نيران شرق مدينة الزعفران شرق مخيم المغازي وشرق دير البلح مع رصد عملية نسف للمباني.
1: غارة إسرائيلية حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي جيب مدني في مدينة غزة، وما زالت الخروقات الإسرائيلية مستمرة في مدينة غزة. هيا أنا.
0: وللمزيد تنضم إلينا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقا. دعاء، إذن 5 شهداء تقريبا وأكثر والكثير من الإصابات جراء جرائم متفرقة للعدو الصهيوني في قطاع غزة، ضعينا في تفاصيل المشهد لديك.
2: إسماعيل، يعني بالفعل 5 من الشهداء منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، 5 من الشهداء وعدد من الجرحى الفلسطينيين نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. الآن قصف مدفعي يتركز في المناطق الشرقية في مخيم جباليا شمال القطاع، هذا المخيم الذي يتعرض منذ الصباح لعمليات نسف وأيضا عمليات تجريف لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية الشرقية في مخيم جباليا شمال القطاع، حيث أن العدو الإسرائيلي يعمل بشكل مكثف جدا في هذه المناطق في صدد توسيع المنطقة الصفراء. وبالفعل هناك تقدم للخط الأصفر في المناطق الشمالية، وهذا يعني أن العدو الإسرائيلي يسيطر على مساحات جديدة من أراضي القطاع عبر الخط الأصفر، والمعروف هذا الخط الذي يقتطع مساحات كبيرة من أراضي القطاع، هذا الخط الذي يمتد على طول الحدود الشرقية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع. الخروقات لا تتوقف إسماعيل، نحن نتحدث عن خروقات مستمرة، وهذه الخروقات في تصاعد لملف وقف إطلاق النار. لا هدوء هنا في القطاع، بل مزيد من القتل والجرائم والمجازر التي ترتكب يوميا بحق المدنيين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. سياسة الاغتيالات عادت مجددا منذ قرابة الشهر، والعدو الإسرائيلي يكثف من عمليات الاغتيال هنا في قطاع غزة. كل يوم هناك شهداء، هناك جرحى، هناك أيضا سيطرة إسرائيلية على الأراضي في القطاع. خلال الساعات الماضية كان هناك عملية توغل محدودة في المناطق الشرقية في المنطقة الوسطى تحديدا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، هذه المنطقة التي توغل فيها العدو الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، قام بعمليات نسف بالتزامن أيضا مع عمليات تجريف لأراضي المواطنين في المناطق الشرقية في منطقة دير البلح وسط القطاع، بالتزامن أيضا مع عمليات نسف شهدتها المناطق الجنوبية تحديدا المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. أيضا كان هناك اليوم عدد من الجرحى، قرابة 5 من الصيادين أصيبوا خلال هذا اليوم نتيجة الخروقات من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية التي كانت تلاحق مراكب الصيادين خلال هذا اليوم، وهذا الأمر نتج عنه 5 من الجرحى في صفوف الصيادين الفلسطينيين. لا هدوء، لا وقف كامل لإطلاق النار، بل مزيد من التصعيد الصهيوني المتواصل والمتصاعد هنا في قطاع غزة، ونتحدث أيضا عن تضييق الخناق على سكان القطاع عبر تحكم العدو الإسرائيلي بفتح وإغلاق المعابر. حتى اليوم ما زال العدو الإسرائيلي لا يسمح بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، يتهرب من استحقاقات بنود اتفاق وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، لا يلتزم بما نص عليه هذا الاتفاق فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني. حتى اليوم المساعدات التي تدخل مساعدات ليست أساسية، ليست ضرورية، إنما مساعدات تعتبر ثانوية، لا تفي بالغرض، لا تلبي احتياجات سكان قطاع غزة الذين هم بأمس الحاجة إلى مساعدات أساسية ضرورية. أيضا هذه المساعدات التي يقوم العدو الإسرائيلي بالتحكم بنوعية وأصناف وأعداد المساعدات الشحنيات التي يسمح بها بالدخول إلى قطاع غزة، يتحكم بنوعية هذه المساعدات، لا تشمل هذه المساعدات مستلزمات الإيواء، ونحن نتحدث عن حرب إبادة ما زالت مستمرة حتى اليوم، وعلى مدار أكثر من ثلاثة سنوات من هذه الحرب. صح. لم يسمح العدو الإسرائيلي بإدخال مستلزمات الإيواء بالشكل المطلوب للسكان، أيضا فيما يتعلق بالقطاع الصحي، أيضا فيما يتعلق بمقدمي الخدمات الإنسانية، لم يتم إدخال أي من المعدات الثقيلة للجهات المختصة المتمثلة بجهاز الدفاع المدني والبلديات من أجل أن تقوم بمهماتها بالشكل المطلوب.
0: دعاء روقة مراسلتنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. مع تجدد حملة المداهمات والاعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة، صعدت قوات العدو من اعتداءاتها في نابلس، ومنعت قوات العدو طاقم الإسعاف من الوصول إلى مصابين داخل السيارة بعد محاصرتها في نابلس، كما اعتقلت شابا عقب تسلل وحدة خاصة إلى محيط ملعب بلدية نابلس. ودهمت قوات العدو منازل خلال اقتحام مخيم عقبة الجبر بمدينة أريحة وبلدتي تفوح وصريف ومدينة الظاهرية في الخليل ومدينة طوباس ومناطق أخرى في بيت لحم وجنين، التي شهدت افتتاح مغتصبة جديدة قرب قباطية. واقتحمت قوات العدو معهد قلنديا للتعليم المهني للاجئين شمال مدينة القدس للمرة الثانية خلال أسبوع. وفي القدس اقتحمت عشرات المغتصبين الصهاينة ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم. هدمت قوات العدو اليوم منزلا في مدينة نابلس مكون من طابقين، بالإضافة إلى بنايتين سكنيتين مأهولتين في بلدة بيرزيت شمال رام الله، كما جرف مغتصبون صهاينة قطعة أرض مقابلة متحف الخليل وسط البلدة القديمة. هذا وقد أكد القيادي في حماس محمود مرداوي أن عمليات الهدم والاعتقال التي تنفذها قوات العدو إلى جانب عدوان ميليشيات المغتصبين المتواصل على مدينة نابلس وبلداتها تعكس حجم الإرهاب المنظم والممنهج الذي تمارسه الحكومة الصهيونية في محاولة يائسة للنيل من عزم شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه. وشدد على أن هذه الجرائم سيقابلها الشعب الفلسطيني بمزيد من الصمود والثبات وتصعيد المقاومة، مبينا أنها لن تفلح بأي شكل من الأشكال في تهجير شعبنا أو خضوعه أو كسر إرادته. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أفادت بأن سلطات العدو نفذت خلال يوليو الماضي 70 عملية هدم طالت 155 منشأة فلسطينية، بينها 39 منزلا مأهولا و99 منشأة زراعية تركزت في محافظتي قليقيلية والقدس، كما وزعت 51 إخطارا بالهدم تركزت في بيت لحم والخليل. جددت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة مطالبتها بالكشف عن مصير الصحفيين الفلسطينيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد اللذين اعتقلتهما قوات العدو في أكتوبر 2023، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 من أغسطس من كل عام. وقالت المنظمة في بيان صحفي إن مكان وجود الصحفيين لا يزال مجهولا منذ اعتقالهما قبل نحو 3 سنوات، مشيرة إلى أن السلطات الصهيونية لم تكشف عن مكان احتجازهما أو الأساس القانوني لاعتقالهما، فيما لا تزال عائلتهما تفتقران إلى معلومات مؤكدة عن مصيرهما. تتصاعد مخاوف العدو الصهيوني من انفجار أمني في الضفة الغربية في ظل ارتفاع وتيرة التحذيرات من هجمات قد تشعل الميدان وتحوله إلى انتفاضة ثالثة.
3: الأوساط الصهيونية تسوق المخاوف لدى الداخل الصهيوني من احتمالية تحول الضفة الغربية إلى ساحة انفجار أمني، فيما ترفع المؤسسة الأمنية إنذاراتها من تنفيذ هجمات وتصاعد ما تصفه بالمحاولات الخارجية لإشعال الميدان. وبين التحذير من انتفاضة ثالثة وانتقاد سياسات وزراء في حكومة نتنياهو باعتبارها عاملاً يدفع نحو مزيد من الفوضى والتدهور، يرى مراقبون أن ذلك كله يندرج ضمن العمل الدعائي ويأتي في إطار التبرير لاستمرار تصعيد الهجمات وتوسيع المغتصبات في الضفة.
4: فقدان السيطرة في الضفة الغربية والانحدار نحو الفوضى لن يتوقف عند الأحداث الحالية، لأن هذه الوقائع تحمل فتيل انفجار قد يقود إلى انتفاضة ثالثة. وما يحدث ليس عفويا، بل يرتبط بسياسة متعمدة تقودها أطراف داخل الحكومة وفي مقدمتها سموتريتش وبن غفير.
5: الضفة الغربية ساحة ملتهبة، والمؤسسة الأمنية ترصد ارتفاعا جوهريا في الإنذارات بوقوع هجمات، بينها عمليات يجري توجيهها من الخارج بهدف إشعال الميدان، ومصادرها إيران وحماس. وخلال الأسبوع الماضي اعتقل نحو 60 مشتبها بهم، بينهم مسلحون خططوا لتنفيذ هجمات في المدى القريب.
3: ومع ارتفاع مستوى التحذيرات الأمنية لا يقتصر الجدل داخل كيان العدو على خطر الهجمات، بل يتجه إلى السياسات التي تدفع الضفة نحو الانفجار. وفي هذا السياق يرى رئيس وزراء الكيان الأسبق إيهود باراك أن ما يجري ليس أزمة أمنية عابرة، بل مسارا سياسيا تتداخل فيه مسؤولية الحكومة مع تداعيات قد تطال مستقبل المشروع الصهيوني.
6: ما يحدث في الضفة لا يمكن إيقافه بسهولة، وهو ليس نتيجة مصادفة، بل يمثل ضررا سياسيا وأمنيا بالغ الخطورة. نحن أمام تحقق لما حذر منه يشعياهو لايبوفيتش، أي الانحدار نحو التوحش، وصولا إلى مرحلة قد تهدد المشروع الصهيوني نفسه. من الجنون أن يحدث ذلك بتشجيع من وزراء بارزين في الحكومة وبإشارات تفاهم من أطراف سياسية أخرى، وبغض النظر من جانب أجزاء من الأجهزة الأمنية. والضرر لا يقتصر على الداخل، بل يمتد إلى المستوى الدولي بصورة بالغة الخطورة.
3: بينما تعمد دعاية المجرم نتنياهو وحلفائه إلى تضخيم المخاطر في السباق الانتخابي بهدف تحقيق أهداف سياسية وأمنية، تتصاعد بالفعل خشية أوساط العدو من تحول الضفة الغربية إلى بؤرة انفجار يصعب احتواؤها. ويتداخل التحريض والسياسات الحكومية مع التهديدات الأمنية وسط تحذيرات من انتفاضة ثالثة محتملة وتداعيات دولية متزايدة.
0: يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته في الجنوب اللبناني خارقا وقف إطلاق النار ومنتهكا السيادة ومعتديا على المواطنين مع تفجير المنازل والمؤسسات وسط عجز السلطة وغياب موقف مما يسمى المجتمع الدولي. وفرت مصادر لبنانية عن قسم مدفعي للعدو الإسرائيلي على أطراف بلدات برعشيت وتولين والمنصور التي كان أغار عليها الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي فجر اليوم. وأشارت المصادر إلى إلى تحرك آليات العدو الإسرائيلي في بلدة حولة بالتزامن مع قصف مدفعي وحملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى إحراق عدد من المنازل في البلدة. كما نفذ العدو تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الجنوب جزءا لا يتجزأ من لبنان، وأن العدو الإسرائيلي يسعى لإشعال الفتنة الداخلية في لبنان. وقال بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه إن المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفية الشيعية أو الطائفة الشيعية، بل المطلوب إسرائيليا هو الفتنة والمستهدف هو لبنان في وحدته وفي سلمه الأمني. وأكد أن الجنوب جزءا لا يتجزأ من لبنان، ومسؤولية إعادة إعماره هي مسؤولة الدولة، وجغرافيا الجنوب ليست مناطق تجريبية. وجدد رفض حركة أمل لما يسمى باتفاق الإطار، متسائلا عن نتيجة 7 جولات من التفاوض التي اتسعت معها رقعة الاحتلال ومساحة التدمير واستمرار العدوان الإسرائيلي. وللمزيد تنضم إلينا من لبنان مراسلتنا زهراء حلاوي. زهراء، ضعينا في جديد الانتهاكات الصهيونية في الجنوب اللبناني، أيضا ضعينا في صورة المواقف السياسية داخل البلاد.
7: تحية لك إسماعيل ولكافة المشاهدين. يعني هنا على الساحة اللبنانية تتواصل اعتداءات العدو الصهيوني باختلاف أنواعها، سواء من خلال تفجير المنازل وعمليات التجريف التي يقوم بها العدو، أو من خلال الغارات والقصف المدفعي والفسفوري. في الساعات الماضية تركزت غارات العدو الصهيوني على كل من بلدات المنصوري بثلاث غارات متتالية، إضافة أيضا إلى غارات استهدفت بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير تحديدا وبلدة دير سريان في الجنوب اللبناني. وكان أيضا يعني العدو الصهيوني شن غارة على دوحة كفر رومان وغارة مماثلة للطيران الحربي على مرتفع علي الطاهر. إضافة إلى ذلك في ساعات النهار تركزت اعتداءات العدو الصهيوني من خلال عمليات القصف المدفعي التي استهدفت مناطق متفرقة من قرى الجنوب كما ذكرت في خبرك. وأيضا يعني في وقت من قبل ساعات قليلة من الآن كان استشهد طفل في بلدة حبوش في جنوب لبنان جراء انفجار مخلفات العدوان خلال تواجده في أحد بساتين هذه البلدة الجنوبية، وهذا الطفل هو طفل لشهيد كان ارتقى جراء العدوان السابق على لبنان. وبالتالي تتكشف هكذا يعني أوجه العدوان المختلفة التي لا تزال تطال المدنيين الآمنين في قرى الجنوب اللبناني.
0: زهراء حلاوي مراسلتنا من لبنان، شكرا جزيلا لك. طلب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون من رئيس الحكومة اليونانية كيريكوس ميتسوتاكيس استمرار دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات، ولا سيما دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة الرسمية ومساندة المواقف اللبنانية في المحافل الدولية والأوروبية. وأكد الرئيس عون خلال كلمة له بعد لقائه ميتسوتاكيس في أثينا تطلعه إلى مواصلة اليونان دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة الرسمية التي أوكلت إليها الدولة مهمة المساهمة في إنقاذ لبنان من أزمتيه المزمنتين والمترابطتين واستمرار الاحتلال على جزء من الأراضي اللبنانية. وقع كيان العدو الإسرائيلي واليونان اليوم صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو، سينشئ الكيان بموجبها منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان. ووصف مجرم الحرب الصهيوني بنيامين نتنياهو الاتفاق الأمني الذي وقع اليوم مع اليونان بأنه من أكبر الاتفاقات في تاريخ الكيان، ويشكل امتداد مباشرة لتحالف شرق البحر المتوسط الذي أقامه الكيان قبل عقد مع اليونان وقبرص. وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الصهيونية نقلا عن بيان لوزارة حرب العدو أن اتفاق ما يسمى درع أخيل الموقع في فلسطين المحتلة سيشمل تصدير عدد من المنظومات من بينها منظومتا مقلاع داوود وسبايدر ومنظومة باراك ام اكس التي تصنعها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية إن الصفقة هي أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ العلاقات بين الكيان واليونان وواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الكيان. أفادت وسائل إعلام سورية أن قوات من جيش العدو الإسرائيلي توغلت في ثكنة الدرعيات غرب قرية المعلقة بريف القنيطرة جنوب البلاد، وأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن استهداف مدفعية العدو بثلاث قذائف منطقة طل أحمر شرقي بريف القنيطرة. اتهم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم كيان العدو بالوقوف وراء أزمة المهاجرين من المغرب، مشيرا إلى أن هجوم الأحزاب اليمينية الأوروبية على مدريد سببه موقفها المندد بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأشار سانشيز في تصريح صحفي إلى أن أزمة المهاجرين من المغرب بدأت بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقتها صفحات تابعة لكيان العدو الإسرائيلي، وكشف أن المعلومات الصادرة عن المفوضية الأوروبية تشير إلى أن أطرافا إسرائيلية تورطت في أزمة المهاجرين، ونفى في هذا السياق أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية بطريقة أو بأخرى في تدفق اللاجئين المباغت من أراضي المغرب إلى جيب سبتة قبل شهر. وقدرت إسبانيا أن نحو 72 ألف مهاجر دخلوا من المغرب إلى سبتة، لافتة إلى أنها أعادت معظمهم.
8: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: أرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

تتعطر الدنيا مع المولد وينزاح التعب، والكون يستنشق ربيع الخير رغم الاحتقان. فرحة خيالية ترد الروح وتزيح الكرب، والضيق يتفجر ولا تلقى ربو شاهد عيان. اخضوا ضرت أجواءنا والسعد من ربي سكب، سندس واستبرق لها تعبير كلتا الجنتان. روحانية عظمى تزوع الدين لا أعلى رتب، والشوق ياخذنا من الدنيا إلى أرقى مكان. تشمخ حصون الدين والأيام تتجند نخب، والدهر يتقلد وسام الذكر في سرد البيان. فرحة تغيظ الشر وتشتت ملاعين العرب، والكفر يتسلحب على وجهه وهو ساغر مهان. الله الله الله، والفرحة هذه فينا من الباري تصب. آمنت بالله والسلاء كيف احتوتنا بامتنان في مولد الهادي. نعم طه بن عبد المطلب يا أجعل روحي له فداء، حتى لو تقطع بنان، حتى لو تقطع بنان. القاسم الصارم لنهج الله والعزم المهب، والمنقذ الحتمي لعصر الجاهلية في أوان. واجه طغاة الأرض لا مشر من عزمه غلب، وتوج التاريخ الإسلامي بتاج العنفوان. كل المكارم والنقال المصطفى هي تنتسب، بالود والإيثار والرحمة وصدق الائتمان. أعظم هدية جابها الرحمن واغلى ما وهب، محمد الطاهر عليه اسكاصرة في كل آن. في مولد المختار تتلألأ سمانا، والسحب والأرض تتبروز وتزخرف لقاصيها ودان. كنا النفوس متلهفة في كل لحظة ترتقب لطلة البدر النقي، رمز الشجاعة والأمان. قالوا إن هذا الاحتفاء بدعة ولا هو مستحب، قالوا إن هذا الاحتفاء بدعة ولا هو مستحب. واستغفر الله ما يجوز العقل، حسبك يا فلان إياك أخي المسلم، توقع فوق احذر اجتنب، لا تندفع نحو الذنوب فالوقت والدنيا ثمان. كالعادة أفتوا وانتجوا وكل مفتي قد كتب لك عن أبي زعطان بن فلتان، فصل الترجمان خط البخاري يعجبك ويصحح من ما حنب، واللي بطاها يحتفي أي كفره مضمون ضمان، واللي بطاها يحتفي أي كفره مضمون ضمان. وتمر أيام الشهور والشهر ذي بعده قرب، واسمع دوية الملعنة والشيطان ذي الاهتبان. يوم الكريسمس والدلع والها يا لعب اللعب ضمن الفلنتاين وعيد الجن.

0: الجنان بيحتفل في عيد ميلاده ولا يوجد عتب، وابنه وبنته والبزي والخال والجار المصار، وعيد ميلاد ابن اخوه وجدة امه والنسب، اما النبي بدعه كما قد قال اكو في عنا، اما النبي بدعه كما قد قال اكو في عنا. هيا عرفتوا من هو المفتي وذي عد الخطب؟ هو نفسه اللي فرق الكعبه وقد كانت ملان افتى بصفق البيت والمرقص يدوي بالطرب، وجدهم افتى وصرح مثلهم بالضبط كان خطه مع تلك الخطط ذي، منها شفنا العجب والشر متحرك والشر متحرك مع الانجاس تحت الارتهان، توغلت افكارهم فالامه اللي تحتسب من دينه الاسلام يا غبني على واقع مدان، حلقه من التضليل جازوها هلافيت الذنب، اعدادها واخراج ماسوني بحنكه واتزان، تنفيذها النجدي موضح بالاسامي واللقب، والداعم الرسمي لها ما قد فعل عقد القران، واليوم يا شعب استند بالله في كل الصعب واسكع ابو التضليل والارجاف والحلف الجبان، واصل مسيرك بالهدى وامضي بما ربي وجب، دامك بطاها تكتدي والله ما تلقى هوان، زعزع خط الشيطان بالمولد ولله اقترب، وقهر من الصهيان وفكر أننا في استكان، خلي ربيع النور مترابط مع جمعة رجب، يتعاظم الإيمان عندك من صميم الاقتران، فاليوم يوم الاحتفاء والعز يا كم من شنب ردد وخلى الكون يتباهى بهذا المهرجان.
1: لبيك يا رسول الله،
0: لبيك يا شمس الضحى والنجم وأحداق الشهب، لبيك يا قلب السماء توصل إلى حد العنان، لبيك يا طه النبي والنار فالهيجا تشب قاع المعارك والعدو من هار جسمه والكيان، لبيك ملقى صفر غزا عمق السعودية ضرب ومست حقولة تشتعل من فارزات الاختزال، لبيك من ألين قلوب، لبيك من ألين قلوب وشد من صم الصلب، لبيك من صدق الولاء لجيش ناظم من اللجان، لبيك يا نور الهدى ضد الكيان المقتصب تنعف بطون الصهينة والأمركة أم الكيان، بان احتفل في مولدك إلا ويغضب من غضب صدق التولي والعطايا، سيدي قد الرهان بعدم رقايدنا العلم رهن الإشارة والطلب، وإحنا أهل الأنصار والإيمان والحكمة يمان، وصلى عليك الله يا سيدي وعيني والهدب، يا عشق لا يحصى ولا يمحى على مر الزمان، يا عشق لا يحصى ولا يمحى على مر الزمان.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: لبيك والحرب الضروس تعربد، وولاؤنا لك بالدماء محمد. لبيك والغارات فوق رؤوسنا، والنصر فيك حليفنا المتجدد. ما دمت قدوتنا ودينك نهجنا، فليجمعوا قواتهم وليحشدوا سحقا لأسلحة الدمار، وقد غزت قوما سلاحهم النبي محمد. اليوم نثبت للوجود بأن من والاك بالنصر العزيز يؤيد. الله بالفتح المبين يحفنا، ومن الرسول تشد أيدينا يد. الكون أشرق والخلائق شرفت، وسناك من رحم المشيئة يولد. لولاه ما كرمت مكانة آدم، أو قال ربك للملائكة اسجدوا. سجدوا فأرسل رحمة وهداية وسراج نور. إن تطيعوا تهتدوا، لتعزروه توقروه تسبحوه، تعظموه تقدسوه تمجدوا. فلتحتف الدنيا بيوم قدومه، إن اليمانيين فيه تفردوا. ثرنا وحكمنا النبي ولم نجد حرجا، وسلمنا وربك يشهد. لما وجدنا أننا أشقى الورى حالا، وبين أكفنا ما يسعد. لما وجدنا المسلمين بدينهم هانوا، ودربك بالشموخ معبد. ومبادئ الإسلام بعدك حرفت، فالدين من أحبارهم مستورد. عادوا إلى الأوثان من حررتهم منها، فكم صنم بمكة يعبد. يا سيدي عذرا، فها هي أمة الإسلام خانعة تضام وتجلد. اليوم أرباب النفاق تكشفوا، فقريش لا زالت بدينك تجحد. الأدعياء ولم يزل بنفوسهم شيئا من التسليم مهما وحدوا. قتلوا ضيوف الله في عرفاته، صدوا عن البيت الحرام، وأوصدوا النفط رب المشركين بربهم، فعلى يديه تصهينوا وتسعودوا. لكنما الإيمان باق، ما بقت يمن وأنصار لنصرتك افتدوا. إن ضيع الأعراب دين نبيهم، فمبادئ الأنصار لا تتبدد. شرفا تسمينا بأمة أحمد، وإليك ضحينا.

0: معليش يا امي.
1: اذن لي.
2: لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. طبعا بلا هواد. بارك بلا هواد. لا عسل. فش حتى مظاهر مسلحة.
0: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون؟ على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد اللي يحصل بهذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء.
3: ورب الكعبه ما راحت له سلمان. هو سياده. والله ان قد شكلنا عده بجانع ومنطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
4: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعتاد بسلاحنا بكل ما نملك الى الجبهه.
0: ما اظن بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص. واننا لن نتراجع ولن نركع الا لله الواحد القهار. وهي هذا منك لله.
5: العدوان وحدنا.
6: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
7: اهلا يا ولي الله. حي الله من جاء واهلا وسهلا. ولي الله. يا الله منك الحمد لله الذي شرفنا بالشهاده. الحمد لله الذي شرفنا بالشهاده. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
8: عند رعاة العدو الصهيوني. اعمل امريكا اسرائيل.
9: يطلعك العدو السعودي نحرقها بخذ نازل ما عاد في فوارق.
10: هات هات هات. وخساره فيها قنابل.
9: القنابل فيها خساره.
11: اتصل لي الداعشي.
12: نعم.
11: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. اذا جت تاتي بالهاملي قلت ما نفعل بها. ما ذحين يا ولدي كلها. كلها ما احنا ادينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 اخوه. شيء ان شاء الله يستلمون لهم لبن كل جبهه. ما ترحم الا انت ذي بعت نفسك بالريال السعودي. بثمن بخس. ما احنا ندافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه. انه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
13: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا وهي التي لا يمكن ان نساوم عليها وان نستسلم في اخر المطاف.
5: العدوان وحدنا.
14: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك يا سعودي عند محاصر.
15: وانصار الله واللجان الشعبيه تحمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمني الحر الذي قال من عيوني يا سعوديه. نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعوديه وماضي لقلع العين الثانيه.

سلام على يمن المحبة والإيمان، سلام على بلد توشح بالكرامة والعزة والشموخ، سلام على أرض وشعب اخضرت قلوب الناس وأرواحهم واخضرت أرضهم وبلدهم، سلام على رجال صنعوا المجد وسطروا الملاحم، سلام على أبطال صنعاء، ومن صنعاء سلام الحرية والكرامة والبطولة والإباء إلى غزة، إلى بلد حذيفة الكحلوت، إلى بلد البليغ الملثم، إلى بلد الذي غادرنا جسدا وبقي روحا ممتدا ومتجسدا ومتناثرا في أرجاء العالم، إلى الملثم الفارس العظيم الفلسطيني الشجاع، إلى الذي حاجج قبل استشهاده علماء الأمة ونخبها وأحزابها الكبيرة وحركاتها الإسلامية الوازنة، إلى حبيب إخوان الصدق، إلى صاحب صنعاء، وإلى معشوق عدن، وإلى المحبوب في تعز وفي كل شبر في اليمن الميمون، إلى أبي عبيدة، وإلى خلفاء أبي عبيدة، وإلى أحباب أبي عبيدة، وإلى أصدقاء أبي عبيدة، وإلى غزة هاشم، إلى الرجال الذين صنعوا ملاحم العزة التي لا نظير لها في تاريخ العالم. في الذكرى الأولى لرحيل أبي عبيدة، عهد يتجدد وسلام يستمر وإسناد باق ما بقيت الحياة، ومقاومة تتجذر في الأرض وتزداد عمقا. السلام عليكم من صنعاء، والسلام على صنعاء من غزة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.
2: فاصلة 95.3 على إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و 104.9، وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و 90.5، وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3، وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و 96.5، وعلى أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ودمار 97.1، وفي عمران والجوف 107.1، وفي صعدة وعسير 97.1، وفي جيزان وميدي 93.5، وفي حجة 98.1، وفي الساحل الغربي 91.1. في أبعد أن تعز أبوالع ولحد 98.1.

0: كل بيضاء 97.1 على في إذاعة برق FM على تردد 96.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة على تردد 105.9. أيضا على أثير إذاعة صوت الثورة على تردد 95.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة أيضا على تردد 103.9. أيضا على أثير إذاعة غزة على تردد 87.5. على إذاعة أفاق على التردد 98.7 و 98.5. وعلى أثير إذاعة هوا اليمن على التردد 88.3. على أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9. وعلى أثير إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف ودمار 99.1. وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1. وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3. وفي الساحل الغربي ومحافظة المحاويل 93.5. على أثير راديو يمن تايمز على تردد 91.9. على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على تردد 95.5. وعلى أثير إذاعة إيران على تردد 94.9. وعلى أثير إذاعة الاقتصادية اف ام على تردد 93.3. وعلى أثير إذاعة صعدة على تردد 96.5. وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على تردد 102.9. وعلى أثير إذاعة يمن اف ام على تردد 99.9. وعلى أثير إذاعة صوت القوات المسلحة اليمنية 21 سبتمبر في صنعاء ومأرب وشبوة وعمران وحجة وشبوة 90.5. وفي تعز وإب والبيضاء والجوف الحديدة والساحل 90.9. وكذلك في البيضاء وفي صعدة وفي تعز وفي شمال حجة 89.5. في مأرب والضالع ولحج وأبين أو في ذمار والضالع ولحج وأبين 88.5. وفي صعدة وإب 88.9. على أثير إذاعة أصالة اف ام على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك اف ام على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند اف ام على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على تردد 105.9، على أثير إذاعة تعز على تردد 88.1 و88.7، على أثير إذاعة سمارة اف ام على تردد 100.3، على أثير إذاعة مودة اف ام على تردد 92.9، على أثير إذاعة وعي اف ام صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1، على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1، على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7، على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9، إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.
1: وإننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا، يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.

المقابل فإننا نتوجه بالتحية لشعبنا العزيز المبارك في يمن الحكمة والإيمان، ولقواته المسلحة، ولإخوان الصد أنصار الله.

0: ولأننا في بلد التضحيات وفي بلد العزة والكرامة والفداء، بلد ضحى فيه مؤسس المشروع القرآني بنفسه لله وفي سبيل الله، ورئيسنا الشهيد، وحكومتنا أو حكومة شهدائنا الأبطال. اليوم نعيش الذكرى السنوية الأولى مع جموع أحرار العالم لأبي عبيدة الشهيد الملثم، ونعيش ويعيش معنا أيضا أحرار العالم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد ثلة وكوكبة من أبطالنا من حكومة التغيير والبناء، يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء الشهيد المجاهد الأستاذ أحمد غالب الرهوي، ومعه رفاقه الأبطال، ومنهم وزير الإعلام الشهيد الأستاذ هاشم أحمد شرف الدين، وكذلك كل الوزراء الشهداء المتبقين. هؤلاء الشهداء جميعا يستحقون منا أن نقف عند أسمائهم واحدا واحدا، وأن نتحدث عنهم، وأن نعطيهم حقهم، فهم نبراس للحرية والكرامة والتضحية والفداء. حول الذكرى السنوية الأولى لشهداء حكومة التغيير والبناء، وهي أول حكومة عربية تستشهد في مواجهة العدو الصهيوني وعلى يد العدو الصهيوني، وهي في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وهي تخوض معركة بطولية دفاعا عن الشعب والأمة، وإسنادا للمستضعفين في غزة وفي لبنان، ومساندة للمعركة المصيرية التي يخوضها الأشقاء في إيران. حكومة التغيير والبناء بأبطالها 10 أو 12 الذين استشهدوا، منهم الوزراء ورئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، وبأبطالها الشهداء الأحياء الذين ما زالوا على قيد الحياة، وبأبطالها الذين أكملوا المسار وأكملوا الطريق وأخذوا الراية. معنا للتعليق على هذا الموضوع قائد دفة المنظومة الإعلامية في بلدنا المجاهد العزيز دكتور عمر البخيتي، القائم بأعمال وزير الإعلام. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله سيدي.
0: لا أدري كيف أبدأ، لكن نجدد تعازي لكم ولنا جميعا باستشهاد هؤلاء الأبطال، وأترك كلمة البداية لك قبل أن نتساءل وأن نحيي هذه المناسبة، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الأطهار. أولا نعزي أمتنا العربية والإسلامية، نعزي أسر الشهداء، نعزي كل حر، كل من يعاني وسيعاني في ظل هذه الحرب الشرسة التي تقودها الصهيونية العالمية، الأمريكية، السعودية، الإماراتية. من هم أذناب وذيل الصهيونية العالمية؟ نحن في ذكرى الأولى لاستشهاد حكومة التغيير والبناء، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد غالب الرهوي والأستاذ هاشم أحمد شرف الدين ومجموعة من الوزراء الذين تواجدوا في مرحلة صعبة، ومرحلة أعتقد أنها مرحلة يعني مواجهة الحق كله أمام الشر كله. عندما تتواجد حكومة في فترة المواجهة الحتمية مع العدو الصهيوني، وفي فترة ما تخلت جميع الأقطار والحكومات والشعوب عن القضية أو أم القضايا العربية والإسلامية، وأخذ على عاتقها ابن اليمن القائد والمجاهد الكبير الذي نحن رجاله ونحن من تنفون العون والمدد والسند له، سيدي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عندما قال كلمة المشورة: لستم وحدكم. هذه الكلمة دفع ثمنها الشعب اليمني العظيم خيرة أبنائه، منهم القيادات السياسية والقيادات العسكرية على رأسهم محمد عبد الكريم الغماري رحمة الله عليهم جميعا،
0: سلام الله عليهم.
1: فعندما تذهب وتفوز هذه المجموعة العظيمة والكبيرة التي باعت أنفسها رخيصة أمام المشروع والقضية العادلة وقضية أم القضايا العربية والإسلامية. عندما يكون ثمن هذه القضايا أرواح حكومة الأولى أو الوحيدة على مستوى الوطن العربي والإسلامي، عندما نشيع أخوتنا وزملائنا من قادوا الدفة وكانوا السند الحقيقي والكلمة القوية التي لم يستطع أي إنسان من دوى الاستكبار والاستعمار أن تكسر هيبة الشعب اليمني وصمود الشعب اليمني ووقوفه حول قيادته الثورية والسياسية. هذه الثلة التي استشهدت وفازت فوزا عظيما، ونتمنى من الله عز وجل أن يمن علينا بهذه الخاتمة عندما تستشهد حكومة تغيير البناء على أيدي أعداء الله وقتلة الأنبياء والرسل، العدو الصهيوني والصهيونية العالمية. الثمن بسيط إذا ما رأينا حجم القضية. استشهدت مجموعة من قياداتنا العربية والإسلامية، أذكر السيد حسن نصر الله، السيد علي خامنئي، ومجموعة كبيرة. نحن في درب الشهداء وفي طريق الشهداء وعلى نهج الشهداء، لن نتوانى ولن نقف ولن يكون هذا مانعا لنا أو حاجز خوف أمامنا، بل بالعكس سيكون دافع قوي لأن نفوز بما فاز به زملائنا وأخوتنا وقاداتنا.
0: نعم، إذن هؤلاء القادة الأبطال وهؤلاء الوزراء يعني كانوا يعون بأن هذا هو المصير. السؤال نفسه يوجه لكم اليوم يا دكتور عمر، هل أنتم تعون أيضا أن العدو بإمكانه أيضا استهداف الآخرين كما استهدف الأوائل، ولهذا تتحملون مسؤولية أعمالكم من منطلق الشعور بالمسؤولية أولا ومن منطلق القناعة أيضا بهذا المصير الذي لا تخشونه؟ تفضل.
1: قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الفوز، هذه هي حسن الختام، هذه النتيجة التي نرضى ونتمنى من الله أن يمن علينا ما من على زملائنا. ولكننا في فترة لدينا أو علينا مسؤولية أو واجب يجب علينا أن نكمله حتى نصل إلى المرحلة التي وصل إليها زملائنا. نحن على ثقة تامة ومطلقة وغير محدودة أننا نتمنى ونرجو من الله أن يمن علينا بهذا الفوز العظيم وهذه الشهادة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. لا نخشى الخوف، الخوف يعني الشهادة عطاء، كما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، عندما قال: نعم، الشهادة عطاء قبل وأثناء وبعد.
0: نعم،
1: وبالتالي هذه الشهادة عطاء ومنحة إلهية لمن يحبهم ويرتضيهم ويصطفيهم إليه سبحانه وتعالى.
0: نعم، اليوم أحيت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها الذكرى السنوية الأولى للشهيد أو لاستشهاد الشهيد هاشم شرف الدين وزير الإعلام، وكان لكم كلمة، تفضلوا، ما الذي يمكن قوله في هذا المقام؟
1: أنا يعني الكلمات متشابهة والعبارات تتداخل والحروف تتبعثر أمام حجم التضحية التي ضحى بها زملائنا وعلى رأسهم الأستاذ أحمد غالب الراوي والأستاذ هاشم شرف الدين ومجموعة الوزراء ومدير مكتب الوزراء، رئيس الوزراء وسكرتير الوزراء. الكلمة صعبة جدا، الأمنيات كبيرة، الحلم أعظم، الحمل الذي على عاتقنا التي تحملناه أثناء استشهاد زملائنا الوزراء وقاموا الصف الثاني بحمل الراية، ولن نقف ولن يكون لنا أي جانب من جوانب التأخير أو الإحباط أو عدم العمل، بالعكس دماءهم حافز قوي لنا في كيفية المواجهة وأخذ الثأر واستكمال المشروع الذي بدأوه زملائنا الشهداء. سنكون على قدر عالي من الوعي، سنكون على قدر عالي من المسؤولية، سنكون واقفين لاستكمال كل ما بدأه زملائنا الشهداء طالما وهناك قيادة ثورية وسياسية تأخذ على عاتقها وعلى زمامها المبادرة والمواجهة أمام والاستكبار والاستعمار. نحن في مرحلة صعبة في فترة تخلى عنا جميع الشعوب العربية باستثناء محور المقاومة والشعوب الحرة، أما الحكومات المتخاذلة والمتصاينة فالتاريخ لن يرحم من كانوا أولياء لعبدة الشيطان.
0: نعم. إذن دكتور عمر، اليوم ونحن نحيي الذكرى الأولى لاستشهاد هؤلاء الشهداء القادة، ما هي دلالات إحياء هذه المناسبة، وما هي الرسالة التي تودون أنتم بشكل خاص إيصالها في هذه المناسبة؟
1: الدلالة أولا أننا ماضون على نفس النهج، لن نترك أسر شهدائنا، سنكون العون والمدد لهم جميعا. الرسالة التي نرفعها للعدو أننا سنواجهكم حتى آخر لحظة من حياتنا، حتى آخر ثانية سنكون على العهد باقون، وسنمضي بكل ما أوتينا من قوة لتأخذ الثأر من زملائنا وتحقيق الأهداف واستكمال المشروع. وكلمتي للسيد القائد العالم السيد عبد الملك عبد الرسيم الحوثي يحفظه الله، فيك يا سيدي أننا معك وأننا رجالك وأن أرواحنا فداء لروحك، ولن نتفانى ولن نتخاذل عن نصرتك والوقوف إلى جانبك وتحقيق كل أهدافك التي ترسمها لنا جميعا، سواء كنا في الجانب المدني أو الجانب العسكري.
0: نعم. دكتور عمر، رسالة أخيرة أو رسالة تتركونها للطواقم الإعلام؟
1: الأخيرة نعم. ستكون أولا للشعب اليمني العزيز الذي طالما وسيدي وقائدي يذكر هذا الشعب ويقول شعبي العزيز، الشعب اليمني العزيز، ثق أيها الشعب اليمني العزيز العظيم أننا نمضي إلى تحقيق كل أهدافك. نحتاج منك الصبر يا شعبنا العزيز كي ترى ما تحقق حكومة التغيير والبناء. هذا جانب. الجانب الآخر للأخوة الإعلاميين، نحن على ذكرى قريبة من استشهاد ما يقارب 34 إعلامي في التوجيه المعنوي، نقدم العزاء والمواساة لأخوتنا لأسرهم، وفي قوة التامة أنكم قضيتم وفزتم هذا الفوز العظيم.
0: نعم.
1: وأن باقي وسائل الإعلام والإعلاميين سنمضي جاهدين لتحقيق كل أهدافنا، كلا في مترته.
0: نعم.
1: كلا حول أهدافه التي ترسم لنا من قبل مجهات سيدي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ. نعم. الله.
0: وللعدو يا دكتور، احنا في مرحلة اعتقد انه الحرب
1: العدو. نعم. العدو نحن نرى ونشاهد ونعلم علم اليقين أن في الفترات الماضية عندما كنا نستهدف العدو الصهيوني أو السعودي أو غيره كان الرد يأتي سريعا من قبلهم، ولكن لاحظوا الآن كيف هي القوة التي من الله بها علينا واستطعنا أن نكسر شوكة هذا العدو، واستطعنا أن نكسر بفضل الله أولا وبفضل قيادتنا وبفضل الجهود التي تقوم بها قواتنا المسلحة، وهنا لا بد من شكر

0: سيأتي وأن الحق سينتصر على الباطل. عندما واجه الإسلام كله الكفر كله
1: بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الشكر الجزيل لكم الأستاذ أو الدكتور العزيز. شكرا جزيلا لك القائم بأعمال وزير الإعلام. شكرا لك سيدي الكريم، دي لكم العافية.
0: الله يعافيكم، شكرا جزيلا.
1: في أمان الله،
0: في أمان الله.
1: إذن على العهد ماضون وعلى طريق شهدائنا الأبطال مستمرون، وفي إطار التضحية والفداء ثابتون ومستمرون. هكذا قال شعبنا، وهكذا قالت حكومة شهدائنا، وهكذا يقول أبطال قواتنا المسلحة، وهكذا ربانا وعلمنا قائدنا العزيز والحكيم والشجاع.
2: بالتالي المسؤولين أن نعمل بكل كاتف بكل جهد وبكل وفاء، وأن نقتدي بالرئيس الشهيد صالح الصماد، وأن نأخذ من توجهاته، من إيمانه العميق، من توكله على الله، ونعمل بكل ما أوتينا من قوة ومن جهد من أجل ما أقدم خدمة لأبناء هذا الوطن، من أجل أن ننهض بهذا الوطن كما كان يتمنى الرئيس الشهيد صالح الصماد.
3: يطيب لي في هذا اليوم المبارك ونحن نحتفي بذكرى مولد خير الأنبياء خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن أرحب بكم جميعا في هذا الحفل الذي يدشن انطلاقة التغطية الإعلامية الواسعة لذكرى فعاليات المولد النبوي الشريف. أيها الإخوة والأخوات، كما تعلمون فإن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف ليس مجرد مناسبة للفرح والابتهاج، بل هو تجديد للعهد مع منهج النبوة وقيمه السامية، قيم العدل والإحسان والتسامح وبناء المجتمع المتكافل والدفاع عن المظلوم ونصرة الحق. إنه إعلاء لشأن الإيمان والعمل الصالح، ورفض للظلم والعدوان والانحراف. وفي ذكرى مولد الهادي البشير صلى الله عليه وآله، نقف أمام نموذج قرآني حي تجسد في شخص رسول الله، فقد كان القرآن خلقه وجهاده ضد طواغيت قريش تطبيقا عمليا لأمر ربه: فاصدع بما تؤمر.

0: الشهيد المجاهد أحمد غالب اللهوي اليافعي وولد عام 1950 في مديرية ثمتر بمحافظة أبين، وهو من أسرة وطنية مقاومة. والده الشيخ الشهيد غالب ناصر الرحوي قتل على يد الاحتلال البريطاني. كان قياديا وطنيا بارزا صاحب رؤية ثاقبة، رفض التطبيع والمشاريع الصهيونية، وتميز بالهدوء والثبات والإيمان العميق بالقضية الفلسطينية. قيادي في المؤتمر الشعبي العام، وتجلد مناصب عدة منها مديرا عاما لمديرية خنطب ووكيلا لمحافظتي أبين والمحويت، وانحاز للوطن بعد عدوان 2015 ووقف ضد الاحتلال السعودي الإماراتي. ونصف منزله في أبين من قبل القاعدة، فانتقل إلى صنعاء حيث عين محافظا لأبين ثم عضوا في المجلس السياسي الأعلى. وفي أغسطس 2024 تولى رئاسة حكومة التغيير والبناء وقادها في أصعب الظروف، وظل ثابتا على موقفه من القضية الفلسطينية وداعما للمقاومة في غزة. استشهد في 28 من أغسطس 2025 إثر غارة إسرائيلية مبادرة استهدفته مع عدد من وزراء حكومة التغيير والبناء بسبب مواقفه الوطنية الثابتة ودعمه للقضية الفلسطينية. رحيله خسارة كبيرة للوطن، لكنه خلد إرثا وطنيا ومقاوما، وأصبح رمزا للصمود والتضحية في مواجهة أمريكا وإسرائيل. فسلام الله عليه وعلى رفاقه الشهداء الوزراء.
1: والشهداء كما يتضح هم من الحكومة، وزراء يعملون، وكل قائمة الشهداء هي من الوزراء العاملين في المجالات المدنية. والعدو الإسرائيلي بإجرامه ووحشيته يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل من السلاح، ولذلك تضاف هذه الجريمة بالاستهداف لوزراء وعاملين مدنيين إلى رصيده الإجرامي في المنطقة بكلها، رصيده الإجرامي الرهيب الفظيع، وهو يقتل أبناء الشعب الفلسطيني وفي لبنان، في سوريا، في العراق، في إيران، في مختلف أقطار هذه الأمة.

شهداء حكومة التغيير والبناء الذين استهدفهم العدو الصهيوني. الشهيد الرئيس شهيد حكومة التغيير والبناء الأول الشهيد الأستاذ أحمد غالب الرهوي رئيس مجلس الوزراء. الشهيد الثاني الشهيد الأستاذ هاشم أحمد شرف الدين وزير الإعلام. شهيد حكومة التغيير والبناء أيضا الشهيد الثالث الشهيد المجاهد جمال أحمد عامر وزير الخارجية وشؤون المغتربين.

أيضا من شهداء حكومة التغيير والبناء الذين استشهدوا الشهيد علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة.

أبطالنا شهداء حكومة التغيير والبناء الأحرار الذين استشهدوا، من ضمنهم الشهيد الدكتور رضوان الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

الشهيد محمد المولد وزير الشباب والرياضة. الشهيد المجاهد سمير باج على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. طبعا كل واحد من هؤلاء الشهداء لنا شهادة مجروحة فيه، سلام الله عليهم جميعا. شهيد مجاهد أحمد عبد الله علي وزير العدل وحقوق الإنسان. عظم الله أجرنا في مصاب يا بلادي أصابنا بالبلاء. جميعهم أبطال ومجاهدون، شهداء عظماء أحرار صنعوا الانتصار وسجلوا ملاحم البطولة والفداء، قدموا في سبيل الله وأكملوا تضحيتهم بأرواحهم. علي سيف حسن وزير الكهرباء والطاقة.

0: الشهيد زاهر محمد العمدي أمين عام رئاسة الوزراء.
1: لم يبيعوا من البلاد عدوا حفنة من ترابها.
0: هذه القائمة المشرفة من أبطالنا وقاداتنا وشهدائنا العظماء من الوزراء، وكذلك إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء وأمين عام رئاسة الوزراء، هؤلاء الأبطال هم من يستحقون كل التحية، إضافة إلى شهيدنا البطل القائد الجهادي الكبير هاشم الغماري.

0: أنفسهم وأموالهم والله اشترى. تجارة عظيمة تنجي من عذاب أليم، وصفقة رابحة والله ذو الفضل العظيم.
1: يا أيها العظماء، يا أيها الشهداء، سلام.
0: الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والموقف الحق، والقضية العادلة، حينما تتحرك من أجلها لا بد من التضحية. وهذا ما آمن به وزراء اليمن في حكومة التغيير والبناء، وأقسموا عليه منذ اليوم الأول لتعيينهم.
2: موقفنا مع غزة ومع الشعب الفلسطيني هو موقف مبدئي، موقف قضية مركزية وقضية دينية وقضية إسلامية وقضية أخوية وفي كل المقدسات.
3: وأن هذا الموقف لن يثني شعبنا العزيز عن مواقفه الثابتة في نصرة الشعب الفلسطيني، لأنه ينطلق من خيارات دينية وإنسانية وأخلاقية.
4: موقفه بلادنا الثابت والمبدئي والأخلاقي والإنساني والديني في وقوف قيادتنا وشعبنا مع غزة وشعب فلسطين أمام القدرسة الإسرائيلية.
5: عندما نتبنى هذه المؤتمرات ونتبنى هذه الفعاليات هي رسالة واضحة عن مدى انتماء هذه القيادة وانتماء الدولة وانتماء الشعب للقضية الفلسطينية، واستعدادهم الدائم للدفاع عن قضايا هذه الأمة، والاستعداد الدائم لبذل كل ما يمكن في سبيل مساندة مظلومية أبناء فلسطين.

0: هذه التضحيات الكبيرة لن تؤثر على موقف اليمن رسميا وشعبيا، ولن تؤدي إلى التراجع أو الضعف أو الوهن، إنما تزيد الشعب ثباتا وعزما ويقينا وصمودا. وهذا ما قاله أهالي الشهداء والمشجعين من أبناء الشعب اليمني.
1: الحمد لله الذي اصطفى الوالد شهيدا وهو كوكبة من زملائه مع رئيس الوزراء، وهذا يعني فخر عظيم، وهذا يعني ما نتمناه جميعا، حسن الخاتمة وعلى يد أرذل وأخس عدو. الحمد لله وشكرا.
2: الشعب اليمني من أول يوم قام مع الشعب الفلسطيني وأبناء غزة، وكان ذلك بدافع إيماني ونهج قرآن بيتبعه الشعب اليمني، ومهما أوغل العدو الصهيوني في قتلنا، وكل ما سقط مننا شهيد، وكل قطرة دم هي مسمار في نعش زوال الكيان الصهيوني.
3: مهما كانت تضحياتنا وعدد شهدائنا، لن نترك فلسطين وأهلنا في غزة، وسنستمر في الدفاع والذود عن كل المقدسات وكرامة الأمة.

0: في أقدس معركة وأعظم موقف تطيب التضحيات، ولا تعتبر خسارة أبدا، بل يصبح لكل تضحية قيمتها عند الله وأثرها العظيم في نصرة القضية ودعم الموقف وتحقيق النتائج المهمة في المعركة. شاب بإيمانه وانتمائه الصادق للإسلام والعروبة، أبى له إيمانه وضميره الإنساني أن يكون متفرجا مع المتفرجين على جرائم الإبادة والتجويع بحق مليوني إنسان في غزة. لذا فهو اليوم يعتز ويفتخر بما قدمه ويقدمه في سبيل الله، وفي إطار موقف حق مشرف يبيض الوجه أمام الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. الشهادة في سبيل الله مقام عظيم ومقدس يحظى به المنطلقون في سبيل الله، من وطنوا أنفسهم على الصبر والتضحية واستعدوا للفوز بإحدى الحسنيين، وما صدحت به حناجر الشعب اليمني في كل المظاهرات والمسيرات الأسبوعية، وهو يهتف للشعب الفلسطيني: نحن معكم وإلى جانبكم. هو موقف مبدئي إيماني ثابت لا يمكن التراجع عنه في منتصف الطريق أو في أي مرحلة من المراحل.
1: ونقول للصهاينة: مهما ضربتم ومهما قصفتم لن تخيفونا أبدا، لا بصواريخكم ولا بطائراتكم، فإنا نرتقي إلى الله سبحانه وتعالى وأنتم إلى جهنم وبئس المصير.
2: ونحن واقفون وصامدون مع أخواننا المظلومين والمكلومين أبناء غزة وفلسطين، ولن نتزحزح مهما ضربوا مهما قصفوا مهما عززوا، لن يخيفونا. نحن شعب ثابت صامد بعون الله وقدرته.
3: نحن اليوم نفتخر أننا قدمنا قيادتنا مع إخواننا الفلسطينيين. نقول اليوم الفلسطينيين: نحن اليوم نشاطركم بدمائنا ودماء قاداتنا الذين اليوم نضحي بهم في سبيل تلك القضية، وهي قضية القدس. ونحن نقول الإسرائيلي: إذا ظنيت من خلال استهدافك للقادة أننا سنضعف وسنستكين وسننكسر، لا والله، إننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنزداد عزما وإصرارا وثباتا على اقتلاعك من المعمورة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو وعد الله.
4: مثل هذه التضحيات ومثل هذه لن تثنينا ولن توقفنا عن مساندة ومناصرة إخواننا في غزة.

شكرا للزميل العزيز عبد العزيز القدمي، واهلا بكم سامعينا. وهذا حصاد الهدهد ابداه بالعناوين. وزارة الإعلام ومؤسستها تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الوزير هاشم شرف الدين، وزيارات رسمية لأضرحة الشهداء القادة. تواصل الاعتداءات على فلسطين ولبنان، وشهداء وجرحى ودمار في الممتلكات. تحذير إيراني لدول المنطقة من السماح لأمريكا باستخدام أراضيها في العدوان عليها. وكوريا الشمالية تشير إلى أن السياسة العدائية الأمريكية لم تتغير وتؤكد تعزيزها لترسانتها النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. في التفاصيل، أحيت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها اليوم في صنعاء الذكرى السنوية الأولى لوزير الإعلام الشهيد هاشم أحمد شرف الدين بفعالية خطابية وثقافية. وفي الفعالية اعتبر نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي الشهيد هاشم شرف الدين علما من أعلام الإعلام اليمني في الصوت والكلمة وفي شرف المهنة. فيما أكد وكيلا الوزارة لقطاعي السياسات والمحتوى دكتور أحمد الشامي والعلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور المضي على درب الشهيد وكافة شهداء الوطن حتى تحقيق النصر أو الشهادة في سبيل الله والدفاع عن الوطن والأرض والعرض والسيادة.

0: زارت قيادات السلطة القضائية ووزارات النقل والأشغال العامة والإعلام والكهرباء والطاقة والمياه والمالية ومصلحة الضرائب والجمارك اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء والفريق الركن محمد الغماري. وخلال ذلك وضعت زائرون أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء القادة وقرأوا الفاتحة على أرواحهم وكافة شهداء الوطن الذين ارتقوا في معركة الصمود والثبات لمواجهة العدوان ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وثمنوا تضحيات الشهداء العظماء في مواجهة قوى العدوان والبطولات التي سطروها دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة، مؤكدين أن دماء الشهداء أثمرت اليوم عزة وكرامة وحرية وانتصارا لليمن ولليمنيين. لليوم 26 بعد 300 على التوالي تواصل قوات العدو الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار، حيث استشهد 3 مواطنين فلسطينيين مساء اليوم بعد قصف طيران العدو مركبة في حي تل الهوى في مدينة غزة. وكان قد استشهد مواطنان بقصف العدو على مجموعة من المواطنين في محيط منتزه البلدية غرب المدينة، وأصيب 5 مواطنين بينهم طفل وفتاة إثر إطلاق نار عدواني وإلقاء قنبلة من قبل آليات العدو وطائراته المسيرة في جنوب وشمال ووسط قطاع غزة. وفي ظل خروقات العدو الصهيوني وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار من لبنان، استشهد فتى متأثرا بجراحه جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في بلدة حبوش، كما شن الطيران الحربي المعادي غارات على وادي الحجير ومحيط مرتفع علي الطاهر وبلدات زوطر الشرقية ودوحة كفر رمان والمنصوري جنوب البلاد. سياسيا أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفضه بأن تكون هناك منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب البلاد تحت أي ذريعة، معتبرا أن الحرب مع الكيان الصهيوني تتطلب مقاربة وطنية بعيدا عن أي حسابات طائفية أو مذهبية، وقائلا المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، إنما المستهدف هو لبنان في وحدته وفي سلمه الأهلي. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي اليوم أن رئيس الوزراء علي الزيدي رفض مقترحا ببقاء بعض قوات التحالف الدولي إلى ما بعد 30 سبتمبر. ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الأمريكي الذي استهدف الليلة الماضية جزيرة الأرك في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد إلى 3 أشخاص. هذا وشنت مقاتلات العدو غارات على جزيرة الأرك رد عليها الجيش الإيراني باستهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، كما استهدف القوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات. إلى ذلك أعلنت قوات الجو فضاء إسقاط طائرة أمريكية مسيرة معادية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. بدوره أعلنت القوات البحرية اندلاع حريق هائل في ناقلة نفط عملاقة بعيد اصطدامها بلغمين بحريين والتوقف بشكل كامل أثناء محاولة عبور مسار وصفته بغير القانوني جنوب مضيق هرمز. وما نزال في الشأن الإيراني، حيث أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء المركزي التابع لها في بيان مشترك اليوم أنها لن تتحمل أي تجاوز ضد البلاد مهما كان مصدره. البيان قال على الرغم من الإعلان الرسمي لبعض الدول في المنطقة بأنها لن تسمح أبدا باستخدام أراضيها وسمائها ومياهها من قبل الجيش الأمريكي المعتدي ضد إيران، إلا أن الجيش الإرهابي الأمريكي ما زال يستغل أراضي وسماء ومياه تلك الدول ضد بلادنا، وشدد على أنه ليس أمام الجيش الأمريكي المعتدي أي خيار إلا الانسحاب من المنطقة، ويجب على المسهلين للعدوان ضد إيران أن يعلموا أن قواتنا المسلحة القوية سواء من الحرس الثوري أو من الجيش سوف تستهدف بشكل قاطع أي مصدر للتجاوز. في السياق ذاته اعتبر مصدر عسكري إيراني أن مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هجوم لمنع إيران من زرع الألغام في مضيق هرمز ليست إلا مجرد أوهام. سياسيا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اللقاءات والحوارات التي جرت على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون اتسمت بالجدية وكانت بعيدة عن البروتوكولات المعتادة، وأشار إلى أن الاعتداءات الأمريكية وتداعياتها كانت من بين أبرز الموضوعات التي طرحت خلال اللقاء، مؤكدا أن الشعب الإيراني سوف يواصل وفق تعبيره نضاله من أجل استيفاء كل حقوقه. اتهم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم الكيان الصهيوني بالوقوف وراء أزمة المهاجرين من المغرب، وأشار إلى أن هجوم الأحزاب اليمينية الأوروبية على مدريد سببه الموقف المندد بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. محطة الحصاد الأخيرة في كوريا الشمالية التي قالت إن السياسات العدائية للولايات المتحدة الأمريكية تجاهها لم تتغير، مؤكدة أن أسلحتها النووية تمثل ضمانة مطلقة لسيادتها، كما أكدت بأنها ستواصل تعزيز قدراتها وترسانتها النووية. أشكركم سامعين الأكارم على طيب المتابعة والإصغاء، وأنتقل بكم إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي بحزم لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب نعرج على أبرز جهود وإنجازات رجال الأمن خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. ضبط مركز شرطة الشهيد أبو علي عامر في مديرية صنعاء الجديدة بمحافظة صنعاء بالتعاون مع عدد من المواطنين متهما بقتل أحد العاملين في محطة لبيع الوقود بمنطقة دار سلم عقب قيامه بتعبئة وقود لسيارته والفرار دون دفع القيمة، ما دفع المجني عليه الذي يعمل بالمحطة للتعلق بباب السيارة لإيقافه، وقام الجاني بإحكام إغلاق نافذة السيارة على يد العامل وقادها بسرعة جنونية متعمدا الاصطدام بالصبيات الخرسانية على جانب الطريق أثناء تعلق المجني عليه بها، مما أدى إلى مقتله في الحال. تمكن رجال الشرطة في أمانة العاصمة ومحافظات تعز وإب وصعدة والحديدة من استعادة سيارة وأحد عشر دراجة نارية مسروقة وضبط متهمين بسرقتها. ضبطت قوات النجدة بأمانة العاصمة عددا من المطلوبين للأمن والعدالة في قضايا جنائية مختلفة إلى جانب إلقاء القبض على متهم بالسرقة. وفي إطار جهودها لضبط المهربات والممنوعات من الأغذية والأدوية والمواد المختلفة، تمكنت القوات من ضبط كمية من المواد الغذائية التارفة وغير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى ضبط مبالغ من العملة المحظورة والتي طبعها العدوان للإضرار بالاقتصاد اليمني، ومبالغ أخرى من العملة المخالفة لإجراءات البنك المركزي اليمني. على الصعيد الإنساني والميداني قامت دوريات النجدة بأمانة العاصمة بإسعاف مصاب بعد تعرضه الحافلة الخاصة به لحادث تصادم. في السياق الأمني والتنظيمي نفذت قوات النجدة بأمانة العاصمة الخطة الخاصة بتأمين وحماية ميدان 70 قبل وأثناء وبعد مشاركة المواطنين في الفعالية الكبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدفع عدد كبير من الأفراد والدوريات بالتوازي مع تأمين عدد كبير من الفعاليات والمهرجانات ومسيرات الدراجات النارية للمحتفلين بالمولد النبوي الشريف، وكذا تأمين المخيم الطبي الخاص بمستشفى الشرطة. نفذ قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية عبر مختلف الإدارات التابعة له انتشارا ميدانيا ضمن الخطة الأمنية الخاصة بالمولد النبوي الشريف، وساهم بفعالية كبيرة في تعزيز مستوى الأمن والطمأنينة للحشود المليونية التي توافدت إلى ميدان 70 بأمانة العاصمة للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. نجحت الإدارة العامة لشرطة المرور في تنفيذ خطة مرورية وانتشار واسع لتسهيل وصول ومغادرة الحشود المليونية المشاركة في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف بميدان 70 بأمانة العاصمة وساحات الرسول الأعظم في مختلف المحافظات. وأسهم الانتشار المروري الفاعل في منع الاختناقات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة وضمان سهولة تنقل المشاركين. نفذت الإدارة العامة للإمداد والتموين بقطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية عدد من الورش الفنية المتنقلة المخصصة، وقدمت خدمات الصيانة الطارئة لسيارات القادمين إلى العاصمة صنعاء المشاركين في الفعالية المركزية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن، نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

شكرا جزيلا للزميل العزيز اسعد الشعبي، الشكر موصول طبعا للزملاء الاعزاء في طاقم الاخبار باذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء البرنامج العام. كل الشكر والتقدير ايضا لرجال الامن الابطال، الزملاء ايضا في اذاعه وطن صوت وزاره الداخليه الزميل عبد الله شرغوي، ايضا الزميل عبد العزيز الحبيشي، وكذلك الزميل عادل الوحيشي والزميل محمد الشهاري، كل الزملاء الاعزاء الذين كان لهم دور في انجاز فقره في خدمه الشعب وينجزونها في كل اسبوع، لهم كل الشكر والتحيه. شكر لمؤسساتنا الامنيه، نحن في مرحله صعبه وحساسه من تاريخ البلد والشعب، وبالتالي التعاون مع الاجهزه الامنيه مهم جدا، 199 او 100 مهم جدا للابلاغ عن اي تحركات مشبوهه ولمواجهه كل التحديات الامنيه. الترتيبات الأمنية دائما لكم وليست عليكم.

0: طبعا بعد التحية والتقدير بالتأكيد لكل الجهود التي كانت سببا فاعلا في إنجاح فعاليات المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، فعاليات كبرى على مستوى المحافظات والمديريات، أكثر من 26 ساحة للرجال و20 ساحة للنساء، تتقدمهم ساحة الميدان 70 بالعاصمة صنعاء والتي احتوت الملايين من أبناء الشعب اليمني، وكذلك ساحة الكلية الحربية بالعاصمة صنعاء والتي احتوت مئات الآلاف من النساء أيضا، كذلك ساحات نسائية في أكثر من أو قرابة 20 ساحة نسائية في عموم محافظات الجمهورية، فضلا عن الساحات النسوية الصغرى التي أقيمت في اليوم السابق لمناسبة المولد النبوي الشريف. ست وعشرون ساحة على مستوى المحافظات، ساحات مركزية كبرى في محافظة ريما كان هناك تقريبا ساحة كبرى، وكذلك ساحة في أو ساحتان في محافظة المحويت، وساحتان أو ثلاث أو كم في إب، ثلاث ساحات في محافظة البيضاء ساحتان، وفي محافظة عمران ساحتان، في محافظة حجة ثلاث ساحات، في محافظة الحديدة ساحتان، وكذلك في محافظة الضالع ساحة، في تعز ولحج ساحة كبرى، وساحة أخرى أيضا في مقبنة تعز. في ذمار ساحة كبرى، وهكذا في بقية المحافظات، نحن نتحدث عن 26 ساحة كبرى وتاريخية الحشد فيها غير مسبوق. في الضالع كانت هناك ساحة، في كل الأماكن كان هناك، في حريب القراميش، في ماهلية، في كل أو في مديري مختلف مناطق محافظة مأرب كان هناك حشود كبيرة. بعد بشارات هذا الحشد النبوي العظيم وكلمة السيد القائد التي أكد فيها على المواقف المبدئية في مناسبة المولد النبوي الشريف، ومنها الاستمرار في مواجهة العدوان والحصار واستعادة الثروات والمقدرات، أعلنت القوات المسلحة مشاهد جديدة لطائرة رجوم المسيرة، والتي أكدت مصادر لقناة الميادين وكذلك مصادر لوسائل الإعلام المختلفة بأن طائرة رجوم طائرة فريدة من نوعها، وستكشف القوات المسلحة عن تفاصيلها في الوقت المناسب، وأن طائرة رجوم تعتبر واحدة من جيل من الطائرات المسيرة التي تعد متفردة عن مختلف الدول الأخرى. وهناك جوانب كثيرة يعني يمكن قراءتها بعين الفاحص العسكري، نقرأها بعين الحبيب دوما والمجاهد العزيز العميد عابد الثور المحلل العسكري. حياكم الله سيد الكريم.
1: حياكم الله، حياكم الله لكل من يسمعنا، حياكم الله وبارك الله فيكم، وكل عام وانتم وشعبنا بخير
0: جميعا بألف خير إن شاء الله. قبل أن نبدأ في التحليل العسكري، دعنا نخوض غمار معركة لها وجه إنساني كما يحاول البعض. كيف تتفاخرون بما تفعله هذه الطائرات وهي تقتل يمنيين من أبناء بلدكم؟
1: حياكم الله. والله هو أشوف الحالة في نفس الاتجاه، العدو هو يستخدم طائرات ويتفاخر لأنه يقتل من أبناء الوطن، نحن لا نتفاخر، نحن نؤدب، نحن نرجي الرسائل، نحن نحاول أن نفهم العدو ونفهم المرتزقة والمغرر بهم أن بقاءكم في هذه المواقع ليس في صالحكم ولا في مشاركم ولا أولادكم، أنتم تقدمون أنفسكم أضحية لأمريكا ولإسرائيل. هذه الفئة وهذه الزمرة الفاسدة وهذه العصابة المتمردة في مأرب وفي عدن ورأس عصابتهم السعودية، إنما هم يريدون لهم الهلاك. نحن كان وضعنا أفضل بكثير، نحن سياستنا هي قتال أعداء الله، حربنا على اليهود وعلى النصارى، نصرة لغزة، نصرة للبنان، نصرة للحق وللإسلام والمسلمين، ساندنا إيران، لم ننصر ظلمة ولم ننصر كفار، نحن ناصرنا الدين. وبالتالي أبسط شيء، يعني نحن ما نقاتل اليهود ونقاتل إسرائيل نصرة لفلسطين ولغزة والتي مستعمرة ومحتلة منذ 48، كان من أبجديات الإنسانية وأبجديات القومية العربية وأبجديات الوطنية أن تسكت وألا تقاتل. ولكن اليوم تظهر الحقائق، تظهر حقيقة اتجاهنا في نصرنا وقيامنا بعمليات عسكرية ضد المرتزقة، وشاهدنا وكيف شاهد العالم وكثير من العالم يشاهد تلك العمليات النوعية وما قامت به طائرة الهجوم والنوعية الاستهداف وكيفية ولوج هذه الطائرة ودخولها مناطق العدو دون أن تكتشف، وقدرتها على تدمير أهداف تعتبر نوعية وحساسة كالدبابات والعربات والأماكن المصفحة والتحصينات والثغرات الكثيرة التي بنيت، قدرت هذه الطائرة على التحديد. وشاهدنا أنه حتى نحن نشاهد الصور كيف أنها تضرب منضدة، كلنا نشاهد من الارتفاع الشائق لهذه الطائرة وأين ستضرب هذه الطائرة، ونفاجأ بأنهم يخرجون كالذرة وكالجراد من تحت الأشجار، أي أن هناك معلومات استخباراتية دقيقة جدا. الرسائل كانت مهمة، لو أردنا أن نبيد لأبدنا نستطيع، إذا كنا نستطيع وهذه الطائرة تستطيع أن تضرب هدف عرضه متر 50 سنتي في 5 متر بتلك الدقة، وشاهدنا كيف أنها تضرب العربة وتضرب على مستوى الفرد في العملية السابقة، فبالأفضل أو باللاحقة نستطيع أن نضرب طابور عرضه 30 متر في 50 متر. ولكن كانت الرسائل المهمة أن ابتعدوا، حاولنا يعني أكثر من رسالة عبر المتحدث عبر البيانات عبر أيضا الصور والمشاهدات أننا في الأخير لا نريد قتلكم، نحن نريد أن تبتعدوا، ولكن ما داموا مصرون أن يستمروا في غيهم وأن يستمروا في نصرة اليهود والنصارى وأن يستمروا كيدا عصية عاصية ويدا وأداة في يد السعودية، فلا بد أن تتخذ الإجراءات، ونحن في حرب وحربنا فيها الخاسر وفيها الرابح. نحن بالله وفضل الله عز وجل وما وصلت إليه الصناعات العسكرية استطعنا أن نتميز عن أعدائنا بالصناعات، وخاصة في مجال الطيران المسير والصواريخ البالستية، خاصة وأن العدو والمرتزقة يتباهون بأنهم يمتلكون طيران مسير، وفي الحقيقة هم لا يمتلكون طيران مسير، ولا يثقون السعودية وآل سعود لا يثقون أن يعطوا هؤلاء أسلحة، ولا يثقون أن يعطوهم أسلحة متطورة. من يدير العمليات ومن يدير تلك المشاهد التي أو بعض اللقطات التي يحاولون أن يعرضوها على عالم أو على أصحابهم أنها عمليات ناجحة من قبلهم، كلها كذب في كذب. نحن عملياتنا حينما نصورها نصورها بكل دقة ونصورها بكل حرفية ونصورها بكل مهنية، ونصور أدق التفاصيل حتى المشاهد والمتتبع منهم أنفسهم يكون أننا نصور الحقيقة ونختار الأهداف بعناية. إذا المرحلة الآن تحكم عليها بموازين عسكرية، موازين قوة، قضية نستند إليها وهي قضية وطن، سيادة وطن، قضية حربنا مع العدو السعودي، حربنا مع العدو الإسرائيلي والأمريكي. ويكفينا فخرا أن الآن الأعداء أمريكا وإسرائيل وأمريكا خاصة وجنرالاتها يعترفون بأن اليمن استطاع أن يمتلك السلاح الذي يحارب به وأن يتميز به عن غيره.
0: طيب هنا سؤال يا سيد العميد، أنه ماذا يعني الاستهداف بالطائرات المسيرة؟ يعني هذا أنه أن هذه العمليات مثلا نحن نستهدف تحشيدات العدو ونستهدف كل تجهيزاته للمعركة وبالتالي نعيق أي معركة برية قادمة، هم أيضا يستهدفون بشكل أو بآخر بعض يعني المقدمات الجبهات إلى آخره، هل هذا يعني أننا على الأقل في المدى المنظور لن نشهد معارك برية كما كانت في الماضي، وأن هذه الطائرات تحافظ على حالة عسكرية قائمة، أو أنها ستصنع متغيرا عسكريا مختلفا؟ ما الذي يجري؟
1: لو طلبنا فرضا تحديد النسبة والتناسب بين عملياتنا وعملياتهم، عملياتنا ضربت حيفا وضربت تل أبيب وضربت إيلات وضربت هدف حساس ومهمة، واستهدفنا نتنياهو والنجس واستهدفنا قادة الجيش العدو السوري، وظلينا نحارب لقرابة ما يقارب أكثر من قرابة العامين، ونحن نحارب العدو وضربنا أهداف حساسة ومهمة. فإذا قارنا هذه العمليات النوعية ومسافاتها ومداهاتها وقدرة الطيران للوصول إلى هذه المسافات تجاوزت 2000 أكثر من 2200 كيلو بما دام به العدو وهو يضرب على مسافة 20 كيلو 30 كيلو ويتفاخر أنه ضرب طقم أو ضرب مركز أو ضرب نقطة متقدمة وهي تعتبر في الحدود التماس، أي أنه حتى بالمتعية يمكن تضرب، وهذا لا يدعو للتفاخر ولا يدعو للتباهي. نحن حينما نتباهى ونفتخر بسلاحنا نستند إلى الله عز وجل ونستند إلى إمكانياتنا الخاصة وإمكانياتنا المحلية وقدراتنا أن نستطيع أن نصل بسلاحنا إلى هذا المستوى. لم نطلب السلاح من أي دولة أخرى، ولم نطلب السلاح من إيران ولا من غير إيران، نحن صنعنا واعتمدنا على الله واعتمدنا على أنفسنا وصلنا إلى هذا. لكن هم حينما تقيسها بالنسبة لا توجد نسبة، لا توجد نسبة وتناسب بيننا وبين أولئك المنتزقين، فطيرانهم من السعودية، واليوم الطيار المسير أصبح سلاحا أساسيا في المعركة. ولا نقول أنه يغني عن الطيران المقاتلة، لكن في ظروفنا الحالية استطعنا أن نجعل هذا السلاح مؤثر، وأن نذيق العدو منه، أن نذيق العدو المرارة فيه، وأن نأكد العدو، وأن نستهدف أهداف نوعية. لا نحتاج إلى طيران مقاتل، لا نحتاج إلى هيليكوبتر، وليس معنى ذلك أننا في غنى عن هذا السلاح. هذا السلاح موجود والعالم شاهد، وأنتم على رأس من تحدث عن تحرير الدريمي وكيف طارت الطائرة الـMi-17 وكيف أنقذت الموقف وفتحت الثغرة الكبيرة التي صار لها تحرير الدريمي. أي أن الطيران المقاتل لدينا من كل صنف الطيران، والطيارين لدينا ولدينا الطيارين الأكفاء، ولكن ظروف المعركة الآن نستخدم الطيران المسير باعتبار أننا الدولة الوحيدة الآن، يعني بدأنا بالطيران المسير منذ 2016، أول دولة تعتبر في العالم تستخدم الطيران المسير كسلاح أساسي في المعركة. اليوم بدأت روسيا تستخدم السلاح، الأوكرانية تستخدم السلاح، الكثير من دول العالم بدأت تستخدم سلاح الطيران المسير كسلاح رئيسي. الشيء الذي يميزنا أننا شفرات الشفرات السرية أو الرموز السرية أو الأشياء السرية الموضوعة بالطيران هي صناعة يمنية ميدن يمن، لم تدخل فيها أي دولة ولم تساعدنا أي دولة فيها، وهذا ما جعل التميز في الطيران المسير يكون مؤثرا، أي أنه لا يستطيعون أن يكتشفونه. أنت سمعت وأيضا الأخبار كيف كانت الطائرة تضرب ودون أن يطلع وراء أحد والحشود موجودة، وبالتالي هذه العمليات أفشلت. العدو هو بعد أن هزم في المعركة السابقة وبعد أن هزم سياسيا وعسكريا يحاول أن يحرك الأوراق الداخلية وأن يستفيد من مرتزقة والخونة بالمال السعودي، وخاصة بعد ضرب العراق في الجنوب، وكأنه أنه انتصر وأنه حقق ما يريد. ولكن كانت الضربات الاستباقية من قواتنا ضد العدو في المخا وفي الرويك وفي الوديعة وفي مناطق مهمة وصحن الجن والكنائس كانت مهمة جدا، وهو أننا نراقب كل تحركات العدو أكان في أرض السعودية في المناطق في أرض العدو السعودي أو في المناطق المحتلة. وهذا ما أربك العدو وأربك مخططاته، حينما تضرب العدو قبل أن يقوم بأي عمل عسكري معنى ذلك أنه اكتشف، وأننا نراقب تحركاته، وأننا نستطيع أن نبيد العدو. وكانت هذه رسائل مهمة جدا للعدو، وأدرك فعلا أنه تحت العين وتحت المراقبة، إضافة إلى ذلك الخلايا التي كان يرسلها وكان يحاول أن يستثمرها في صنعاء وفي مدننا من الإرهابيين ومن القاعدة ومن المجرمين ومن الخلايا التجزئية، كشفت وكانت أيضا ضربة قوية للعدو، ليس العدو المتزقة فقط وإنما العدو الأمريكي والإسرائيلي، فقئت عينهم في الداخل وبالتالي فقدوا المعلومة. وهذا ما أعطى قواتنا أن تتميز في عمليات العسكرية سواء كان بالطيران المسير أو بالصواريخ البالستية. فإنما نتحدث عن طائرة رجوم على سبيل المثال، طائرة تميزت في المعركة التكتيكية والتعبوية وتستطيع أن تقوم بعملية نوعية، وتستطيع شاهدنا أنها تحمل 5 قذائف 6 قذائف 8 قذائف، وقد تطير أكثر من طائرة في نفس الاتجاه، وأيضا تحقق نفس العملية. إذا كانت أرسلت في ضرب عملية أو هدف معين في أرض العدو في المخا على سبيل المثال أو في مناطق في المرتفعات أو في الصحراء أو في أي مكان، أثناء عملها هي أيضا المتتبع والذين يقودون هذه الطائرة طيارون مختصون وعلى أعلى مستوى من القيادة، وحينما يشاهدون أيضا أهداف يستطيعون تحديد الأهداف. حينما نرى هذه الأهداف في التلفزيون لا نعلم، حينما نشوف القذائف نزلت نعتقد أنها نستغرب أين رماها، في الصحراء، وحينما تقترب الكاميرا وتصور نجد دبابة، نجد تحصين، نجد أفراد، نجد جنود مقاتلون، وحتى نستطيع أن نميز المقاتلون هم يمنيون مرتزقة أم حتى سعوديون، ذلك الجندي الذي شاهدناه وهو جندي سعودي. وبالتالي هذه العمليات تربك العدو وتوصل العدو إلى حالة الصفرية لاتخاذ القرار من حيث الفشل. المساحات التي يحاولون أن يجعلوها مواقع عسكرية أو مسارح أو مناطق تحشد فشلت كل مؤامراتهم، لم يعودوا قادرين الآن أن ينشوا أي
0: هنا وقت. سؤال يا سيد العميد، لو لم نشهد عمليات من هذا النوع، هل كانت العمليات البرية كانت قد حدثت ربما في المرحلة يعني في الأسابيع الماضية مثلا؟
1: نحن لا نقول أنها يعني لا نستبعد، نحن نضع أو قيادتنا تضع كل الاحتمالات وكل التصورات وكل ما يفكر
0: لا هو القصد من خلال مؤشرات التصعيد الذي كانت قائمه، يعني على سبيل المثال
1: يريدون ان يجعلوها معركه بريه كبيره.
0: نعم، يعني على سبيل المثال معسكر قوات الطوارئ، كانت هناك مصادر عسكريه تتحدث عن 13,000 جندي كانوا مجمعين اثناء
1: التنفيذ عمليه هجوميه بريه.
0: نعم،
1: لكن جاءت الضربه الاشتباكيه اولا من ناحيه ايضا رساله للمرتزقه والمغرض بهم، وصاحبها ايضا في اول يوم من صاحبها تجرير ندعو المغرر بهم الا ينجروا وراء ما تدعو اليه السعوديه وما يدعو اليه الخونه والعملاء.
0: نعم،
1: وكانت الضربات نادره، ضربنا مراكز قياده، مراكز سيطره، كنا نحاول ان نبتعد عن القوى البشريه لانه في الاخير هم ابناؤنا وهم مرتزقه وخونه، ولا بد ان يعودوا يوم من الايام الى رشدهم، سواء عادوا برضائهم ام عادوا وهم اسرى، سيعودون بكلا الوجهين سيعودون، أو سيتخلون ويدورون أن يبحثوا عن وطن. لابد أن يبحثوا، إما أن يعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى الوطن، إلى اليمن، إلى أهلهم، إلى أرضهم، إلى دمائهم، إلى عراقتهم، إلى أصالتهم، أو أن يتخلوا عن الوطن. هم الآن تخلوا عن مبادئهم، تخلوا عن شرفهم، تخلوا عن أخلاقهم، تخلوا عن تاريخهم، انضموا بالمال السعودي، وشاهدنا كيف تعاملت السعودية مع الجرحى، كيف تعاملت السعودية مع من حاول أن يفر، تعاملت السعودية مع الأسرى كيف تعاملت معهم، وتلك المشاهد التي شاهدناها في كثير من اللقطات عبر اليوتيوب، وكثير من ما يثبت ويؤكد أنهم ينسون هؤلاء، ينسون الجرحى، ينسون كل شيء، وحالها المأساوية التي وصلوا إليها. أما نحن ولله الحمد نفتخر بجرحانا، نفتخر بشهدائنا، نعتز بهم اعتزازنا بمولد احتفالنا بمولد النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وشاهدنا في صفوف المحتفلين وفي مقدمتهم أولئك الجرحى وهم على عرباتهم. صحيح. وكلهم سعداء بهذا اليوم على عكسهم، وهم يطالبون قياداتهم ويطالبون خونتهم بأن يروهم، بأن يعالجوهم، بأن يصرفوهم الدواء، بأن يصرفوهم مرتبات. الأخير هم خونة مرتزقة يقاتلون لحساب دولة أخرى، أما نحن ولله الحمد فنحن فخرنا واعتزازنا بقيادتنا وبجنودنا وبجيشنا، وبالتالي أفشلنا مؤامرة الهجوم، سواء كانت العملية التي كانت تجهز في أراضي السعودية في العمق السعودي في الربوع

0: القرار المناسب في الوقت المناسب.
1: نعم.
0: وهذا ما أفشل كل مؤامرة العدو السعودي والمرتزقة من محاولة القيام كما قلت في قوات الطوارئ، وضربت قوات الطوارئ، حتى مستشار الخائن طارق ضرب وقتل في هذه العملية.
1: صحيح.
0: وهذا أكبر دليل على أن معلوماتنا العسكرية والاستخباراتية على أعلى مستوى من الدقة، على أعلى مستوى من المهنية، وبالتالي الحمد لله وبفضل الله عز وجل لم تثبت علينا ضربة واحدة خارج القانون الدولي الإنساني. أنا أقصد بالقانون الدولي الإنساني أنه خارج ما معيار المعركة وقوانين الحروب. نحن
1: صحيح.
0: نخوض الحرب بأدابنا الإسلامية، ولا نفرط في القتل، ولا نفرط في القتال، ولا نفرط في استخدام السلاح، على عكس العدو وما عملت السعودية في أرضنا وبلادنا وبأطفالنا وبنسائنا وبأهلنا. نحن ولله الحمد سياستنا العسكرية هي حرب، محاربة أعداء الله ونصرة فلسطين ونصرة المظلومين. لم نعتدي على أحد ولم نطلب من أحد غير حقنا. اليوم السعودية مجبرة ورغما عن أنفها وأنف من يقف خلفها أن تدفع كل شيء وتتحمل كل المسؤولية. ليس ذلك فقط، وإنما ستتحمل تاريخيا وسياسيا وأدبيا.
1: نعم.
0: وإنسانيا كل ما قامت به من جرائم.
1: نعم. طيب سيادة العميد، دعنا نأخذ يعني شريط أو حول ميادين أو أماكن العمليات. عمليات بدأت باستهداف معسكرات العدوان التابعة لقوات الطوارئ السعودية المدعومة سعوديا في الصحراء، وكذلك في معسكرات أيضا في مأرب صحن الجن وفي المنطقة العسكرية الثالثة إلى آخره. أيضا ضربات استهدفت تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي في المخا وكذلك في غيرها. أيضا عمليات متنوعة، لكن ملاحظ أن هناك تركيز على المخا وعلى السفن العسكرية التي تأتي لإمداد المرتزقة في المخا. لماذا التركيز على المخا؟
0: أولا المخا هي تعتبر بالنسبة بيننا وبين الولايات المتحدة هي منطقة تماس مباشر، لأنه العدو هو في الجانب الآخر وقواتنا في الجانب الآخر، هم مسنودين إلى قوى أجنبية وسعودية وأمريكية وسودانية وكثير من قوى أجنبية، ونحن قواتنا بفضل الله عز وجل حققت الانتشار أي توزيع القوات وانتشارها في الساحل بالشكل الذي أعطى قوة لقواتنا وأعطى التميز في انتشار القوات. وبالتالي حينما نقول المخا، أولا كونها منطقة مهمة ومطلة على باب المندب، واستطعنا أن نضرب السفن المعادية سواء كانت أمريكية أو إسرائيلية أو أي سفن في العالم حاولت أن تتجاوز الحظ البحري على إسرائيل وضربت وأغرقنا الكثير منها، ولم يستطيعوا رغم أن لديهم معسكرات في جزيرة ميون في ذباب في مناطق مهمة وحساسة تعتبر مسيطرة على باب المندب، ولم يستطيعوا أن يعملوا شيء. اليوم سياستنا العسكرية أو استراتيجيتنا العسكرية التعبوية هي تحرير المخا، لابد أن يحرر المخا. واليوم وأنا أؤكد لك أن قيادتنا الآن اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة من السيطرة الكاملة على المخا، خاصة وأن العدو فشل في حمايتها، فشل في أن يضع قوة تستطيع أن تحميها. الضربات التي طالتهم وطالت القوات المتواجدة في المخا بأكملها، ولعل المسافة من باب المندب إلى مناطقنا التي نسيطر عليها ما يقارب 100 كيلو، أي أن منطقة المخا الآن هي أحد الأهداف الرئيسية لقواتنا لتطهيرها، وبالتالي لم يعد العدو التواجد في البحر الأحمر، ويعتبر الساحل الغربي بأكمله في أيدينا. رغم ذلك نحن سيطرنا سيطرة كاملة على الأرض، حتى من مواقعنا ومن مناطقنا من الخوخة ومناطق التماس المباشر مع العدو في المخا، أي في مناطق ما بعد المخا من الحيمة ومن حيث، استطعنا أن نضرب وأن نسيطر وأن نمنع السفن أن تصل إلى المخا، والتي وصلت ضربناها، وضربنا سفينة الإنذار السعودية وضربنا الزوارق التي كانت تحميها. لما نقول زورق بحري معنى ذلك نتكلم على زورق كبير يحمل قرابة ما يقارب 100 جندي أو 150 جندي، ولما نقول سفينة إنزال ما إذا كانت سفينة صغيرة تصل إلى أن تحمل سريتين أو 3 سرايا، وسفينة متوسطة هذه السفينة اللي تم ضربها هي سفينة متوسطة، يعني على بطنها ما يقارب كتيبة ونص، ما يقارب 700 مقاتل ضربت وأغرقت وأحرقت الزوارق. معنى ذلك أن أي تواجد لقوة أجنبية أو مساندة للمرتزقة في المخا أو على شاطئ ميناء المخا أو أي جزء من المناطق التي تستطيع فيها السفن القيام بإنزال نستطيع نضربها بدقة عالية، وبالتالي أي محاولة لعملية إنزال في المنطقة ما بين باب المندب إلى ما بلا منطقة حيث أو منطقة نهاية المخا كلها المناطق التي مسموح أو بالإمكان الإنزال فيها كلها تحت سيطرتنا، ولم يستطع العدو أن ينفذ عملية واحدة، وهذا مؤشر كبير على أن كل ما يحاول العدو او كل مؤشر او كل محاولات العدو من القيام بعمليات هجوميه. حتى الامريكان اذا تذكر في عمليات العمليات السابقه مع العدو الاسرائيلي والامريكي حينما تعاونوا مع المرتزقه بان يقوموا بعمليه عبر طائره ابراهام لينكولن من البحر العربي، وطالت تلك المعركه قرابه 9 ساعات، معركه ضاريه وقويه مع العدو الامريكي، وافشلنا الانزال عبر المخا، وبالتالي لم يعد بامكانهم ان يستفيدوا من المخا. المخا تحت سيطرتنا الناريه وتحت سيطرتنا الاستخباراتيه، وتحت ايضا نعتبرها الان مسرح عمليات بالنسبه لنا ناجح. والان انا اؤكد لك ان الان الاستراتيجيه العسكريه والخطه العسكريه القادمه هي القيام بعمليه عسكريه شامله في هذه المنطقه، شامله معنى ذلك انها تستخدم كافه الاسلحه وان كل الامكانيات للقوات المسلحه جاهزه، كانت البريه او البحريه او الجويه، وتستخدم فيها كل صنوف القوات، ولم نفرط في ذلك. فاليوم العدو يدرك تماما، والمرتزقه في المخا يدركون تماما ان قواتهم لم يعد بالامكان، خاصه الضربات التي تلقتها بخلال الشهر الماضي كلها كانت ضربات موجعة ومؤلمة، وأيضا توصل رسالة أن بالأخير أنتم مرتزقة، أنتم خونة، السعودية لا تثق فيكم، أمريكان لا تثق فيكم، اليهود لا يثقون فيكم، وبالتالي ضرباتنا كلها ناجحة، كل عملياتنا ناجحة، كل استهدافاتنا ناجحة، كل الأهداف نوعية وحساسة، مراكز قيادة، مراكز سيطرة، مراكز تخزين، المناطق التي في غربة أخي عبد العزيز المخا قد يمكن لا يعلم عنها الكثير، غربة أهم المخازن للأسلحة، غرب مركز التخزين الرئيسي أو تكديس الأسلحة في المخا وظل ينفجر لأيام، وهذا دلالة كبيرة على أن المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، وأننا استطعنا أن نخترق كل الحواجز السرية للعدو، ولم يعد هناك شيء يستطيعون أن يتكتموا به. على أبسط المعلومة، شاهدتم في التصوير أو العملية السابقة كيف أننا استطعنا أن يصور الجندي، ذلك الجندي بعد أن أصيب، والطائرة تصوره بدقة عالية حتى ملامح وجهه، وأنه جندي من جنوب السعودية، وبالتالي العدو السعودي اليوم هو ينتحر في هذه المناطق، وكل عملياته وكل محاولاته باذت بالفشل في منطقة المخا والرويك والوديعة والربوع والمناطق الحدودية بالكامل، والرويك وصحن الجن والكنائس، حتى مناطق هنا كان يعتقدون أنها سرية ولا يستخدمونها مثل الكنائس، منطقة تاريخية وهي في الجزء الشمال الشرقي من المأرب، ومنطقة مهمة وحصنة، وكانوا يحاولون أن ينشئوا فيها معسكر باعتبارها منطقة كان يعتقد أننا لن نلتفت إليها ولن نعلم عنها شيء. فوجئوا بتلك الضربة في منطقة الكنائس، وضربة كانت مؤلمة، الضربات تغسلت في مناطق الصحراء، وأنت تعلم الصحراء كوي يعني منطقة جيدة للتمويه، وخاصة باستخدام الطرابيل وباستخدام أقمشة وأشجار صحراوية، من الصعب أن تكتشف الهدف، كيف أن الطائرة اكتشفت الهدف، ومن الصعب حتى على المشاهد، ونحن نشاهده عبر التلفزيون كنا نعتقد أنها تربة، وحينما ينزل أو تنزل العدسة نشاهد أنها دبابة أو سكنة عسكرية أو مناطق تجمع للقوة. أيضا ضربات طالت في مناطق الساحل، في مناطق الخضرة أو المناطق العشبية أو الشجيرات، أي أن الطائرة وقدرة من يقومون على تحريك هذا السلاح من الأرض في القواعد العسكرية أنهم على أعلى مستوى من المهارة ومن القيادة ومن القدرة على التعامل مع هذا العدو. بالطرف الآخر العدو وصل إلى قناعة أن القدرات العسكرية اليمنية وصلت إلى مستوى لم يكن لكل شيء، لم يعلن ولم يستطلع عن عمليات فقط لإيصال الرسالة. أما أؤكد لك أن هناك مئات العمليات من هذه العمليات لم يعلن عنها ولم تعلن للعامة ولم يسمع عنها الكثير، وفي وقته ستتخذ القوات المسلحة القرار المناسب ليشاهد شعبنا حجم انتصارات قواتنا المسلحة.
1: طيب سيد العميد، دعنا نذهب باتجاه عمليات كسر الحصار التي كانت هي البداية، فعاليتها، وهل اليوم هناك حاجة ملحة لمرحلة جديدة من هذه العمليات، أم أن هذه العمليات ما زالت تأتي أكلها وبالتالي يمكن التعويل على تأثيرها يعني في المرحلة القادمة؟ تفضل.
0: نعم، والآن القوات المسلحة ثبتت 3 قواعد رئيسية ورسختها، وهو المعاملة في المعركة، الحصار بالحصار، السيادة الوطنية، أي تحرك لعدو سيضرب، وبالتالي 3 أشياء رئيسية سيتم التعامل معها، الحصار بالحصار، وهو فرض الحصار البحري الشامل على السعودية. وشاهدنا كيف أن سفن ضربت في شمال البحر الأحمر وفي مناطق المياه الإقليمية أو الدولية للعدو السعودي ضربت ومنعت من التحرك، وايضا سفن حاولت ان تتجاوز هذا المندب من الطرف الاخر منعت وضربت، والكثير من السفن فضلت المغادره الى ان اتخذ القرار عدم الدخول او الخروج من باب المندب نهائيا، وهذا اثر على الاقتصاد. اضافه الى ذلك لم نكتفي بذلك فقط، وانما وصلنا الى مرحله نضرب المنشات شركات ارامكو للنفط. ونعلم كلنا وشعبنا العظيم يعلم ان السعوديه هي بغير النفط لا قيمه لها ولا ثمن لها، وبغير الإسناد الأمريكي والإسرائيلي أيضا لا قوة لها ولا ثمن لها في المعركة. ضربت هذه المنشآت ضربة تلو الضربة، وشاهدنا مصفاة جيزان حينما ضربت تلك الضربة النوعية وظلت الحرائق لأيام طويلة. وأعلنت وكالة ناسا حينها قبل تقريبا 20 يوم، أعلنت وكالة ناسا أن هناك بصمة حرارية هائلة من شرق مصفاة جيزان تظهر من الفضاء، من الأقمار الصناعية ومن الفضاء تظهر من هذه المنطقة، وهو دليل على أن هذه الحرارة الناشئة من حرائق مصفاة جيزان كانت مؤشرة وقوية وفعالة. حتى وإن حاول العدو أن يخفي الكثير من المعلومات ومن الحقائق على مواطنيهم في أرض الحجاز ونجد، إلا أن العالم اليوم قرية صغيرة والمعلومة تصل إلى كل الناس في كل العالم، ويستطيعون ما تخفيه أو محاولة أن تخفيه السعودية يظهر مباشرة في كل قنوات التواصل، ويستطيعون أن يعرف الحقيقة من غير نظامهم ومن غير قنواتهم الرسمية التي يعتمدون عليها. وبالتالي الحمد لله رب العالمين يوم رسخنا قاعدة القدرة الهجومية العالية، أننا نستطيع أن نستخدم أسلحتنا في عمليات هجومية نوعية على دولة تمتلك أسلحة حديثة وتمتلك إمكانيات حديثة وتساندها دول العالم، وحاولت أن تقيم تحالفات مع باكستان أو مع تركيا لمواجهتها وفشلت، حتى وإن أعلن هذا التحالف ولكن في الأخير لا يستطيعون أن يقوموا عمليا هذا التحالف على الورق، ومحاولة لإخافتنا ومحاولة إلى ردعنا، ولكن في الأساس كان هذا التحالف قوة لنا وإسنادا لنا وإدراكا لنا أن اليهود والنصارى وكل أعداء الله سيتساندون على الحق، سيتساندون لحرب الحق. والحمد لله رب العالمين تحولت بعد ذلك بذكاء من إيران ورسالتهم يوم أمس، ويقول عراقي نحن نتمنى أن يكون التحالف ليس فقط لتركيا وباكستان إنما لكل الدول الإسلامية لمواجهة الطغيان ولمواجهة الظالم. سبحان الله العظيم، حاولوا أن يقيموا التحالف ضد اليمن، تحولت إيران هذا التحالف إلى أن يكون ضد الكفر وضد إسرائيل وضد الجرائم التي تقوم بها في فلسطين وضد أمريكا، ففشلت مؤامرتهم وفشل تحالفهم. والحمد لله أنا أقول لك أن سياستنا العسكرية وسياسة بلادنا العسكرية من وجهة نظر الآن هي أن الدولة الآن بنيت بناء كامل للحرب، استعداد الدولة للحرب، استعداد على أعلى مستوى من التصنيع، من الإمكانيات الإدارية والمالية، من القدرة على التخطيط واتخاذ القرار المناسب، أيضا القادة الذين وصلوا إلى مرحلة التأهيل العالي في قيادة المعركة على أي مستوى كان، المستوى التكتيكي أو التعبوي أو الاستراتيجي. وهذا ما أثبتته الحقائق وما أثبتته المعارك مع العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والحلف الذي نشأ منذ 2015، وكلها تؤكد أن خطواتنا في البناء العسكري خطوات علمية مدروسة على أعلى مستوى، خطوات البناء خطوة بخطوة وحسب الأولويات. وهذا ما نتج عنه اليوم هو النصر الكبير لقواتنا، تحقيق التميز في الصناعات العسكرية، تحقيق التميز في بعض الأسلحة كالصواريخ البالستية وأنواعها ومسافاتها ومداهاتها وقدرات تدميرها، والطيران المسير والذي ظهر منه اليوم جزءا طائرة الهجوم. وأنت تسمع أخي عبد العزيز الكثير من البيانات، وهو ضربت بصواريخ مناسبة، استهدفت الطائرة وتم إسقاط الـMQ-9 أو لونج لاين وينج لونج بطيران أو صاروخ مناسب. كثير عن البيانات لم يصح البيان عن أسماء الأسلحة. وهذا يعطي رسالة أن هناك تصنيع وأن هناك أسلحة جديدة دخلت ميدان المعركة ومسرح العمليات لم يكشف الستار عنها، وهذا يعتبر رصيد للقوات المسلحة أن التصنيع العسكري مستمر، أن التطوير مستمر، أن التحديث في القدرة العسكرية مستمر. نحن نواكب تحديث الجيش على أعلى مستوى، ووصلنا إلى المستوى الذي استطعنا فيه أن نتعامل مع حاملات الطائرات، أن نضرب قوى عظمى كأمريكا، وأن نضرب كقوى كانت تدعي أنها التي لا تهزم كالعدو الصهيوني، وضربناه وهزمناه واستطعنا أن نصل إلى كل مكان يتواجد فيه العدو الإسرائيلي.
1: سيادة العميد، طبعا لم يتبقى لي إلا قرابة دقيقة ونصف، لكن سأترك لك الكلمة الأخيرة. لكن هناك سؤال، خبر من بلومبورغ، السعودية تبحث أو أرامكو السعودية تبحث في قرض أو في استجلاب قرض بقيمة 8 مليارات دولار، كيف تقرأ هذا الخبر؟ ولك الختام.
0: نعم، الحمد لله رب العالمين أننا جعلنا السعودية التي أعطت تريليون للكفار ولترامب ليعالج مشاكله، وهو اليوم تطلب قروض 8 مليار. معنى ذلك أن الله عز وجل نصرنا، أن الله عز وجل أعزنا وأذلهم، وأن من يناصر الإسلام والإسلام والمظلومين ينصره الله ويقف معه. اليوم السعودية تهزم، اليوم السعودية تفقد قدرتها، تفقد مكانتها في العالم الإسلامي، تفقد إمكانياتها، تفقد اقتصادها، تفقد نفطها بسبب موقفها والوقوف مع الإسرائيل ومع الأمريكان. ونحن بفضل الله عز وجل وبفضل الله عز وجل وسياسة السيد القائد حفظه الله، والذي فعلا اتخذ الإجراءات والتدابير والأولويات في العمل السياسي والعسكري والاجتماعي حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه بفضل الله عز وجل وبفضل وقوف شعبنا العظيم، شعبنا اليمني العظيم الذي فعلا ظهرت فيه الروح، روح الإيمان، روح الإسلام، روح القرآن الكريم وأخوها، تجسدت في ذلك الحضور المليوني في كل محافظات الجمهورية بذكرى احتفالنا بمولد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليم، والذي فعلا تشرفت بلمكة أفضل وأكبر حشد على وجه الكرة الأرضية تمثل في اليمن، شاهده العالم وشاهدته وكالة ناسا، وأعلنت وكالة ناسا أن هناك بصمة ضوء أخضر تظهر من منطقة في جنوب غرب الجزيرة العربية وهي اليمن. نعمة من الله عز وجل أن العالم يشهد لنا ونحن نحتفل بنبينا، والسعودية وتلك الدول التي تدعي أنها حامية الحرمين الشريفين ودول أخرى إسلامية وهي تحتفل بوصول المغني الفلاني الأمريكي والعاهرة الأمريكية الفلانية والشواذ والنشاذ من كل أطياف الدعر والعهر في العالم، ونحن نحتفل بذكرى سيد البشر وسيد المعلمين وقائد القادة سيدنا رسول الله، وهذا فخر. وأيضا شعبنا ذلك العظيم وذلك الحضور الذي شرف الإسلام والمسلمين، وكان يوم من أيام الله 12 من ربيع الأول يوم من أيام الله شهد لنا العالم بأن اليمينيون هم أكثر من يحبوا رسول الله. تحدثت عن الدولار الجزائر وتونس وكثير من الدول، وهم يشهدوا لنا بأن هذا الشعب يحب رسول الله إلى العظم ومستعد للفداء بروحه وبكل ما يملكه عبركم وعبر قنواتكم وعبر هذا عبر أثير إذاعة صنعاء وكل الإذاعات المتواجدة معنا. نوجه التهية العظيمة لهذا الشعب العظيم ولجيشنا العظيم ولجرحانا. وبالمناسبة نحن اليوم قادمون بشهر سبتمبر وذكرى الشهداء من الإعلام الحربي ومن صحيفتي سبتمبر واليمن، والشهداء الذين سقطوا على أثر الضربة الإجرامية على صحيفة سبتمبر في 10/9. لا نعزي أنفسنا وإنما نفتخر بشهدائنا، نعتز بشهدائنا، فلهم كل الفخر ورحمة الله وهم في صفاف ركب الشهداء، وكل شهيد بدمه روى هذه الأرض الشريفة وهذه الأرض طائرة. تحيتنا عبر قناتكم لسيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر بن عوفي ولجيشنا وقادة جيشنا ولشعبنا العظيم ولكل من يسمعنا، وأنتم المجاهدون وأنتم المقاتلون خلف الكواليس، وأداة من أداة القوات المسلحة والحرب هي حرب الإعلام وحرب الإذاعة وحرب الصوت، والتي اليوم ينزعج منها العدو السعودي ويرى أنها سلاح تستخدمه اليمن لتوعية الناس ولإيصال رسالة لكل البشر ولكل العالم. تحية لكم أنتم في إذاعة، وتحية لك خاصة أخي عبد العزيز ولكل من معك ولخلف الكواليس من يعملون في إيصال الرسالة السامية لكل أبناء الأمة. وفقكم الله وحفظكم الله وحفظ الله شعبنا وحفظ الله قادتنا وحفظ الله بلادنا.
1: حفظك الله ورعاك سيدي الكريم المجاهد العميد الركن عبد الثور المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
0: شكرا لكم، رعاكم الله وفقكم الله.
1: سمعينا ومتابعينا مستمرين معكم إلى فقرة الختام. قارح بشري للزملاء الأعزاء في إذاعة سام FM.
2: قارح بشري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. يا حجاب الله ما قد سارت من رجال، يا حجاب الله ما قد اطرحوا من أبطال، ما قد واجهوا، ما قد عانوا، ما قد عاصروا. كم من بطل وكم من عاصر نيبه. هذا الأيام بنعيش وفاة استشهاد قيادات الحكومة سلام الله عليهم وعلى أمثالهم، ويبصر واحد ما قد ساروا من أبطال في تيل العشر سنين 12 سنة ولا 15 سنة، سمعت ما قد ساروا من أوادم. هذا ولا بيواجهوا كفر، حرب إسلام وكفر، أعداء الله بيواجهوا أعداء الله. فلو ما تجي نادت تذكر الجيل الذي عيقوا، ما هو هذا لمالهم، كف قصتهم على ما قتلوا، من الذي قتلهم؟ لا سعوا أنه ذا يهودي ونصران يدرى الذي يقوم على الدنيا الجيل الذي بعدك إن مع عدو، ويدرى من يعادي، ويدرى من يواجه، ويدرى من يقاتل. هكذا شر ما هي الفائدة من إحياء المناسبات هذه أو الفعاليات هذه لو ما نقيمها؟ مشو من قفا خلاص قال يالله وهي وخلاص والله أنا ولا والله عاد تسمع خبر ما شيء. مشو هذا الحكم من عند رسول الله هذا الحين اسع ما واجه كفة ويهو ونصارى وكف وإسلاء وقتله بتحية المناسبة هذه بتحيها في قلوب الناس عمد من يوبهو لأرواحهم بالذاب نبصر ما بيقع هي خف لو ما وقع قيادة الحكومة حقنا لكن من داخل إسرائيل والبيع من داخل سر ذوليك الذي كان يجوي ينقلوا خبرنا وكمان تو والتعداد السكاني والمنظمات والآحن يقول لك ما لا تدخل بيتك من يخرج أخبارك قصدهم ان قد الدنيا خلاص عاد ضيع ولا عاد اخطا على ما يشتوا ما استهدفوا قيادات الحكومه. لله الحمد والشكر البديل موجود والقياده الرشيده موجوده ما ارحم الراحمين ما يجمعش بين عسري ابدا. خطوا الفراغ وقايمين بكل لازم وانت يا يهودي اقرا حما مامه ان الذي في راسك ما عاد نفذش بعيد عليك انت وغيرك. لو فن الشعب كله لو فن والبدء من أينه؟ من بداية المسيرة القرآنية أول ما استشهد السيد حسن بدر الدين الحوذي سلام الله عليه القائد الرباني وما قد بحت بيقود المسيرة الذي معما قالوا خلاص انتهت المسيرة وقفت المسيرة اللانية يعلم الله كم كان عادهم وهو موقف صدق وهي الله واحد وواحد وواحد وواحد اليوم ما بتقول وهذا نفس الحكم. كم قد ساروا من قادة في محور المقاومة كم نتحاكى منهم كم سواء في إيران ولا في لبنان ولا في فلسطين ولا في اليمن صار كم من بطل كم من أساد وهذا لا بيواجه الكفر وأعداء الإسلام ولا زالت المرحلة بتتوسع وتتطور وتصبر وهذا يخر وهذا يجي بدله هذا استوفى عمره هذا يطلع بدله يا ناس استقوا وارحم الراحمين يعيننا والله ما هي المرحلة بسيطة استقوا مالك الملوك يسهل باقي أمورنا المستوى الذي قد وصلنا عليه والله أنه نعمة لها الحمد ولها الشكر ما هوش رقم بسيط اليوم السلاح مطور اليوم التقنيات الحديثة شيء عظيم محمد والله وتشكروا وصدق استقوا أرحم الراحمين نكمل باقي المشوار قد احنا في رأس العقبة والعنه بأرحم الراحمين وهيمنة أمريكا وإسرائيل ومن وراءها هذا هي رجعت مكسورة والهيبة هذه ما عب الشيء النعمة تشتي حمد وشكر يقولوا لا دنا رزقك دنيت له هذا النعمة من الله لو ما تنكس رايات أعداء الله في الأرض هيمنوا وتجبروا ويتنكسوا على يدك نعمة رحم الله قيادات الحكومة وشهداءنا وشهداء المحور وشهداء الإسلام الشهداء المخلصين لله وفي الله رحمهم الله وإحنا على طريقهم وفي طريقهم خاضي إدلي بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قلوا دل أم الحليم تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
2: قالها بشريك.

0: شكرا جزيلا لزملاء الاعزاء في اذاعه سام اف ام، وكذلك تحيه موصوله لكل المستمعين وكل المتابعين كل المشاركين معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لمستمعينا ومتابعينا للمجاهد مع الله، سلام الله عليك وسلام على الجميع، كل المستمعين وكل المتابعين. الحقيقه انه وصلنا للختام وما نشتي نختم، لكن هكذا هي الحياه. يمن الصمود حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله مع العزيز عبدالله عبدالله الحيفي. نحن في ختام حلقتنا لهذه الليلة، تحية من الأستاذ عبد الرحمن الحمر من الإشراف العام، كذلك التحية من الأستاذ محمد قاطة وأحمد الصنعاني من التنسيق والمتابعة، تحية من نيازي الرازحي، وكذلك التحية من قيادة برنامج العدوان وحدنا حفظ الله الحرازي، وكذلك الزملاء الأعزاء محمد الشيعاني محمد الوشلي، وكذلك التحية من كل الزملاء الأعزاء في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. تحية أيضا من الزملاء على إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية همدان الشهاري وأحمد المؤيد وكذلك علي الغرام. تحية وتعزية، كان معنا واحد من فريق عملنا كنتم تسمعون اسمه تقريبا في الارتباطات المشتركة بشكل مستمر على أثير إذاعة صنعاء، سواء في العدوان وحدنا أو إذا استمرينا في الارتباط، الأستاذ القدير المرحوم الأستاذ هاشم يحيى الشامي. غادر حياتنا الفانية قبل يومين، ولهذا نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة نيابة أو أصالة عن أنفسنا ونيابة عن طاقم العدوان وحدنا وعن جميع الزملاء في كافة الإذاعات الوطنية المشاركة في بث برنامج العدوان وحدنا، للزميل العزيز أحد أعمدة البث الإذاعي المشترك عندنا في إذاعة وطن وأعمدة الرقابة البث الإذاعي في السنوات الأخيرة الأستاذ هاشم يحيى الشامي. العزاء لأسرته الكريمة ولذويه ومحبيه، صلى الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميعا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلنا للختام، الرحمة والخلود لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، النصر والعزة والإباء والتمكين لمجاهدين الأبطال، الخزي والعار للمعتدين، الجبناء والمتحالفين معهم والساكتين عنهم، المجد لليمن المجيد يا رب بعد أسرانا، واكشف عن مصير المفقودين واعصم قلوب أهلهم ومحبيهم الصبر، لا تنسوا الجوع من اللقمة والعطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة الدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من خلص دعواتكم لدار الغيب، ولا تنسوا المجاهدين يا من لا سلاح لكم الدعاء، تصبح على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية في أمان الله.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
4: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
5: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم،
4: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
5: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
6: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 76 بعد 600، الصيام والتزكية، القسم الثالث.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الخامسة من وسائل التزكية، وهي الصيام، والتي أخبر الله تعالى أنها وسيلة لتحقيق التقوى. والتقوى كما نعلم هي الحجاب الأعظم بيننا وبين كل شر، هي الواقي بيننا وبين كل مكر، هي الواقي بيننا وبين كل عذاب في الدنيا والآخرة. لذلك الله تعالى عندما يقول لعلكم تتقون، يعني هذا حتى تساهم، لأن لكل جزء الصلاة لها دور في التقوى. طبعا التقوى من كل زاوية، يعني مثل ما الآن شخص مثلا في بيت مثلا يضع تدفئة حتى يتقي البرد، أجهزة لتسخين البيت حتى يسخن البيت في حال البرد حتى يتقي البرد، يضع مكيفات حتى يتقي الحرارة عندما يأتي الصيف، يضع أجهزة مثلا أو كذا إذا كانت هناك أرض زلزالية حتى يتقي الزلازل وهكذا. وبالتالي عندما نقول التقوى، للتقوى مجالات مختلفة، كما أننا نتقي في الجوانب المختلفة حتى في الأكل والدواء وغيره. الأكل مثلا حتى نتقي فقدان العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، دواء مثلا حتى نتقي السبب الذي سبب ذلك المرض فنعالجه، نلبس اللباس حتى نتقي الحر أو البرد وهكذا. وبالتالي كل حياتنا نمارس فيها التقوى. ولذلك الله تعالى عندما يقول عليكم تتقون، أي تقوى بمفهومها الشامل، سواء في الدنيا أو في الآخرة، تهذب نفوسكم، تربى نفوسكم. وطبعا عندما تهذب هناك أخلاق انحرافات قد تنتج عن ذلك، فتزول تلك الانحرافات. بعض الناس كما يقال يقاد من بطنه، يتحرك من بطنه، يعني يقدم له طعام فيبيع كل كرامته ويبيع كل إنسانيته ويبيع كل مواقفه من أجل طعام ومن أجل أشياء من المتاع الحياة الدنيا. لذلك الصيام يعود الإنسان على التماسك وعلى العودة إلى قوته بحيث لا يستطيع أحد أن يؤثر فيه. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول دور الصيام في تصحيح مسار الإنسان وفي إعادة الفطرة الإنسانية إلى صيغتها الأصلية قبل أن تحرف وتبدل. يقول هذا الصيام في أثره التربوي النفسي يصحح مسيرة هذا الإنسان في أعماله وتصرفاته حتى تكون أكثر مسؤولية، أكثر اتزانا واستقامة فيما يدفع عنك وبيل وعواقب أخطائك وتصرفاتك السيئة، يشكل وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى، يشكل وقاية للنتائج الحتمية التي يدفعها الإنسان كثمن باهظ على انحرافاته، على أخطائه، على معاصيه ومخالفاته لتوجيهات الله سبحانه وتعالى. طبعاً نعلم جميعا أن الإنسان هناك ما يسمى بالقوة الشهوانية، هذه تحجب عينيه، يصبح كما يقال حبك للشيء يعمي ويسم، يصبح حياة في عينه هي تلك الشهوات، تلك الغرائز، يتحرك كما تتحرك البهيمة. لذلك الصوم يلجم هذه القوة ويعيدها إلى طبيعتها، إلى المحدودة طبيعتها اللي هي طبعا فقط الله تعالى جعل فينا هذه الغريزة حتى نأكل ما نحتاج إليه، لا نتجاوز ذلك. ثم أعطانا العقل وأعطانا الوعي وأعطانا القوى المختلفة بحيث نتحكم في تلك الغريزة حتى لا تخرج عن مسارها. الآن طبعا كما نعرف أكبر مرض للعصر هو السمنة، الكثير من الدول تعالج يعني كل إشكالاتها في السمنة. الإمارات العربية مثلا مشهورة بين الدول العربية بالسمنة المفرطة، وأمراض كثيرة تستشري بينهم على بسبب السمنة نتيجة التصور الخاطئ للحياة. عندهم ما يسمى بوزارة السعادة أو نحوها، الغرض منها فقط تحقيق الرفاه، مثل ما فعلت السعودية هيئة الترفيه فقط، وكأن الحياة نرفه، وكأن الدين هو الذي يضيق حياتنا. وبالتالي هذه المفاهيم السلبية هي التي طبعاً تجعل الإنسان لا يبالي، لأنه يقول لك أنا أعيش أكل لا يهمني بعد ذلك، كما قال بعضهم أكلة وموتة، المهم أكل وحتى لو مت، المهم أن أتلذذ بذلك. وطبعاً هذا سوء الفهم، وهذا ضد الصحة. الصحة هي أن نتحكم في أنفسنا فنأكل ما ينفعنا لا ما تجتذب إليه نفوسنا. قد يكون الذين يشربون الخمر لماذا يشربونها؟ لكونهم لا يحكمون عقوله، لا يحكمون دينه، حتى لو لم يكن لهم دين لا يحكمون عقوله، يعلمون مخاطر الخمر ولكن غرائزهم تسوقهم ويصبحون مدمنين. وهكذا في كل المحال تجد الذين يغرق يعني تسيطر عليهم أهواءهم يصبحون كالبهائم، يعني عندما يجدون أشياء من المطاعم أو غيرها يعني يلهفون، يصبحون غير طبيعيين، مع أنه أي طعام أي طعام يمكن الإنسان، عندما الفقير عندما يكون جائعا ويأكل رغيف خبز ربما يتلذذ به أكثر بكثير من ذلك الغني الذي تجلب له. يعني بعض الدول العربية سمعت في الخليج يعني هناك من يشتهي طعام معين فيتصل بباريس وتأتي بطائرة خاصة بذلك الطعام ليتغذى به ذلك الأمير أو ذلك الثري. يعني كم من الأموال صرفت من أجل ذلك الطعام، ربما ملايين الدولارات من أجل طعام يأكله. طبعا هذا يعني هذا تجاوز قارون بفعله هذا. ثم ذكر السيد عبد الملك حاجة الإنسان إلى السيطرة على نفسه وشهواته، فقال الإنسان أحوج ما يكون إلى التقوى، أحوج ما يكون إلى السيطرة على نفسه على تصرفاته حتى يصبح قويا. السيطرة مهمة جدا، لأن الإنسان حينها هو الذي يقود وليس هو الذي يقاد، يقوده عقله وحكمته لا غريزته. يقول السيطرة على هذه النفس، لبعض الناس حتى وهو مريض، يعني أعرف بعض مريض بالسكري والطبيب نهاه أن يأكل يتجاوز مثلا نسبة معينة من السكر في الأكل، قال لا يمكن، عندما أرى الحلويات لا أملك نفسي، ويأكل بأكل شديد إلى أن قتل نفسه طبعا. ثم يقال بعد ذلك يعني هذا أجله، نعم أجله حضر، ولكن هو أيضا كان سببا في ذلك. لماذا؟ لأنه الأصل أن كما يقال الطبيب هو مفتيه، حذره من هذا الطعام وبالتالي صار حراما بالنسبة له أن يتجاوزه. الله تعالى عندما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل شخص بحسبه، إذا كان هناك طعام معين مؤذي فيصبح هذا الطعام مؤذي للصحة. الله تعالى جعلها أجسادنا أمانة لنا، طبعا أنا لا أفتي في هذا المقام، ولكن الله تعالى جعل هذه الأجساد أمانة لا ينبغي أن نفرط فيها. كما يقول السيد حسين أن الأمر ليس فقط أن تأتي بأصول فقه وفقه، البعض يقول هذا ليس هناك دليل على التحريم، نعم للشريعة لا تأتي وتقول لك السكر محرم على الذي يأكل السكر، لم يقل هذا، ولكن الله تعالى ماذا؟ رسول صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا ضرار، يقول استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، لماذا لا تحافظ على صحتك بما أن الطبيب أفتاك بذلك وقال لك أن صحتك وسلامتك هناك ناس يعيشون مرض بالسكري ويتعايش معه وقوي جدا ويمارس كل الأعمال، بل ربما حتى يجاهد في سبيل الله وبكل قوة، لماذا؟ لأنه استطاع كما يقال أن يتعايش مع العلة ويمارس ما تتطلبه من حمية ولا يتجاوز المقادير المحددة، وبالتالي هذا استطاع أن يستفيد من جسده واستطاع أن يستفيد من قوته، بخلاف ذلك الذي يدس السم في جسمه بحجة أنه ليس محرم، مع أن العقل وحده يكفي في الدلالة على أن هذا الأمر مخالف للفطرة. كيف تعلم أن هذا الشيء مضر ثم تتناوله ثم تتوهم أن الله أباحه لك؟ لما هذا غباء وغفلة؟ الله تعالى يستحيل أن يبيح لنا ما يضرنا. الله تعالى لماذا حرم الخنزير؟ لو نذهب إلى الكتب العلمية وتذكر المخاطر الكبيرة في الخنزير. لماذا حرم الخمر؟ كل هذه الأمور ليس هناك محرم في الشريعة إلا وهناك أضرار كبيرة تدخل فيه، ولذلك يدخل هنا التقوى حتى التقوى الصحية، الوقاية لعلكم تتقون، أي لعلكم تقون أجسادكم العلل والأمراض. الآن حتى في اليابان هناك مستشفيات تعالج من خلال الصوم، سمعت بهذا طبعا من مصادر كثيرة، أن هناك يعالجون طبعاً كل شخص له طريقته في الصوم. طبعاً هناك شخص يقول هناك ناس يضرهم الصوم، نعم لا حرج، هؤلاء الناس الله تعالى عذره، هؤلاء يفطرون، ولكن نتكلم عن الحالة العادية. الحالة العادية هناك ناس، يعني حتى الحمية في الأصل هي نوع من الصوم. الشخص يعني عندما يمارس حمية ضد أطعمة معينة تضره، فطبعا هذا نوع من الصوم عن ذلك الأمر، مثل ما ذكر الله تعالى عن مريم عليه السلام وصومها عن الكلام. إذن كذلك هناك مثلا الناس عندهم كوليسترول زائد فيمارس حمية لا يأكل اللحم مثلا، فنعم هذا جيد. والمبالغة أيضا حتى في هذه الأمور، يعني كما ورد في بعض الآثار لا تجعلوا بطونكم مقابر للبهائم والحيوانات، يعني يصبح الشخص يأكل اللحم أكثر من الأسود، يصبح حيوان لحمي كما يقال. لا، يعني هذا يأكل بحدود وبمقادير معينة، وحتى الإفراط في مثل هذه الأمور تؤذي الصحة. وأما الشهية كما يقال، في الشهية في أي طعام، عندما يأكل الشخص عن جوع ولا يتجاوز الحدود فالله تعالى يقذف في قلبه وفي نفسه الاشتهاء لذلك الطعام. لذلك التقوى لها مفهومها الشامل. يقول السيد عبد الملك: الإنسان أحوج ما يكون إلى التقوى، أحوج ما يكون إلى السيطرة على نفسه، على تصرفاته. وطبعا هنا أنا من خلال الواقع أرى بعض الناس من خلال الصوم يكون صاحب سمنة زائدة مفرطة، فمن خلال الصوم وتجربة الصوم يعجبه ذلك الأمر ويتعود، ثم بعد ذلك يمارس حمية، ثم يعود إلى حالة جيدة وحالة صحية جيدة ويستفيد من الصوم. ولذلك الصوم يعطيه الإرادة، وهذه مهمة جدا. طبعا كما قلنا الجزء أو الحياة أو الصحة جزء أساسي. الله تعالى عندما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يدخل فيها الجانب الصحي. طبعا هذا الجانب الصحي على المستوى الفردي وعلى المستوى الأمة. لماذا نصرف أموال كثيرة في شراء الأدوية، وهذه الأدوية كثير منها لشركات أجنبية، يعني ربما أعداء للأمة؟ لماذا لا نحافظ على سلامة صحتنا وننوي ذلك لوجه الله فنؤجر على ذلك، نمارس حتى يعني نحن ننعم في ذلك الحين بالصحة، وفي نفس الوقت ننعم يعني استعمال تلك الصحة في طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا كما قلت ورد الحديث صوموا تصحوا، الصوم له دور كبير في الصحة، وهناك دراسات كثيرة في هذا الجانب، وأهمها كما قلنا أن يعطي الشخص الإرادة بحيث يمارس الحمية التي يتطلبها جسمه. فيقول له الصوم له دور أن يسيطر الإنسان على نفسه. يقول: السيطرة على النفس في مقام الرغبات والشهوات، والسيطرة على هذه النفس في مقام التحديات والصعوبات. حتى أحيانا كثيرة تكون ظروف معينة فيكون صابرا وقادرا على التحمل، ففي تلك وفي تلك يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى التماسك، يحتاج إلى المنعة والقوة والتحمل حتى يسيطر على نفسه، ليثبت في مواجهة الرغبات وليثبت في مواجهة التحديات. هذا هو عطاء الصيام. طبعا عطاءاته كثيرة، حتى في الجانب الروحي يرق القلب ويصبح أكثر قدرة على التواصل مع ربه سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى مثلا في ليلة القدر تكون بعد العشر الأواخر، لماذا؟ الشخص حينها يكون قد تطهر تطهرا كبيرا، وبالتالي يصبح قلبه أرق، وبالتالي يكون استجابته لله أكبر. يعني مثل ما الحال يعني في الواقع استقبال مثلا موجات معينة فنحتاج أجهزة قوية، فكذلك قلوبنا تحتاج إلى أن تكون مسقولة وقوية بحيث تستطيع أن تستقبل أمواج الهداية الإلهية. ثم ذكر أن كل تلك الأدوار التي يقوم بها الصيام لا تتحقق إلا لمن يعي أهميته. طبعا دائما هذا كما ذكرنا سابقا في الصلاة وفي غيرها لابد أن يعي النفقة كل عمل، يعي ماذا يفعل، لا يقوم بشيء آلي هكذا. يعني ولهذا الفقهاء يذكرون النية، إنما الأعمال بالنيات. ينوي الشخص ويحتسب ويتصور أن هذا العمل قربة لله سبحانه وتعالى. يقول: ولكن إن استحضر الإنسان، إن أدرك هذه القيمة، هذا الأثر، هذه الإيجابية. أما إذا كان الإنسان غافلا لا يستفيد شيئا. إذا كان الإنسان لا يرى في الصيام إلا وسيلة لتحريك الشهية للطعام حتى يتحضر في شهيته ونهمه وشغفه بالطعام، حين يأتي الليل، يعني كأنه يجوع نفسه ليأكل وليس ليربي نفسه، حتى يأتي الليل فينقض متوثبا إلى مائدة الطعام فيلتهم أقصى ما يستطيعه من الطعام، حينها لا يستفيد من صيام شهر رمضان إذا كان لا يرى في شهر رمضان المبارك إلا فرصة للسهرات ليضيع كل أوقاته، وهو متسمر بعيونه ببصره نحو شاشات التلفاز، أو منكبا لا يرفع رأسه على مواقع التواصل الاجتماعي، أو منشغلا هنا وهناك مع أخلاء الهوى وأصدقاء الضياع. فهذه هي الكارثة، هذه هي الطامة، تتحول تلك الليالي المباركة ليالي الخير، ليالي الهداية، ليالي ممكن أن تعمرها بالوصل مع الله، بالإقبال إلى الله بروحك، تتحول إلى حالة معاكسة تماما. وسنرى نواصل ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
5: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
5: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام تقدم
7: ذاكرة العدوان والانتصار. الحادي من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان أكثر من 10 غارات على كلية الشرطة ومنطقة التحرير وسط العاصمة، وشن غارة على محطة أبو عسكر بالحيمة الخارجية، ما أدى إلى إحراق قاطرة مشتقات نفطية بجوار المحطة واستشهاد مالكها وآخر بجواره. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على محجر معيض بمديرية باقم، واستهدف بثلاث غارات مديرية الظاهر بصعدة، وشن غارتين على موقع الطلعة، واستهدف بسبع غارات موقعي الشبكة والشرفة في نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على القاعدة البحرية، واستهدف بغارة مزرعة أحد المواطنين في باجل، وشن أربع غارات على مدينة حرض بحجة، وشن غارة استهدفت منزل أحد المواطنين بمحافظة عمران، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان عدة غارات على محافظة صعدة، منها 5 على مديرية الظاهر، و3 على منطقة الفرع بكتاف، و5 على مديرية الظاهر، وأسفرت عن حدوث أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف طيران العدوان بسبع غارات سجن الأسرى في دمار، ما أدى إلى قتل وجرح 185 من أسرى العدو، وشن 3 غارات على مديرية حرض بحجة، وشن غارة أخرى على الربوعة في عسير المحتلة.
8: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلده. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
7: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارة على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، كما شن 13 غارة على مديرية مدغل، وشن 6 غارات أخرى على مديرية ماهلية، واستهدف بغارتين مديرية مجزر في محافظة مارب، كما شن غارة على منطقة الظهر بالأجاشر، واستهدف بغارتين منطقة أسطر في مديرية خب والشعب في محافظة الجوف. وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 4 غارات على الفازة والتحيتة، وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجاح والجبلية والتحيتة في محافظة الحديدة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 14 غارة على مديرية رحبة، واستهدف ب17 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية سرواح، وشن 8 غارات على مديرية مدغل في محافظة مارب. وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 48 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و12 خرقا بقصف مدفعي، و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطنين 2 بانفجار قنابل عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية الظاهر ومديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 57 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية، و3 خروقات بالقصف المدفعي، و48 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية بصاروخين أوروغان معسكر مستحدث للعدو السعودي في منطقة الوتد، كما دكت بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المنافقين في أطراف منطقة الصبرين بخب والشعف، أصابت أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 باغتت وحدات المجاهدين مرتزقة العدو بعملية خاطفة على مواقعهم في عيد الشرقية بمنطقة المجاوحة في نهم، سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم، ولقي أحد المرتزقة مقتله بعملية قنص في منطقة القتب بذات المديرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت قوات المجاهدين تجمعا للمرتزقة بصاروخ موجه في سرواح، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم بعدة قذائف شرق وادي ربيعة في نفس المديرية، وسقط على إثر ذلك قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شنت وحدات متخصصة من الجيش واللجان الشعبية هجوما واسعا على تجمعات ومواقع عسكرية للمرتزقة في وادي نملة وجبل وتران والتباب المجاورة، وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة، وتم تدمير وإحراق تحصينات وعتاد عسكري لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات من المجاهدين عملية واسعة على تجمعات وتحصينات المرتزقة في وادي وقز ومنطقة سداح والغرفة وبيوت السنتيل في المصلوب، سبقها تمشيط مدفعي مكثف وسقوط عشرات المرتزقة قتلى وجرحى وتدمير تحصينات وعتاد عسكري خلال العملية الواسعة، فيما قتل آخرون بقصف مدفعي على تعزيزاتهم في التبة البيضاء بمديرية المصلوب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بينهم قيادات، وتم تدمير 3 آليات إحداها تحمل معدل رشاش، بالإضافة إلى سيارة لهم خلال الهجوم الواسع في مديرية عسيلان، ونفذت وحدات المجاهدين هجوما على تجمعات ومواقع العدو في منطقة المخدرة بسرواح، تمكنوا خلاله من قتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة وتدمير عتاد وتحصينات عسكرية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة بصاروخ حراري في أطراف سرواح، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم العميد المرتزق محمد الجرادي قائد ما يسمى اللواء 81 التابع للعدو السعودي، كما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة بعدة قذائف شرق وادي ربيعة في ذات المديرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت القوات البحرية اليمنية من استهداف بارجة سعودية عسكرية قبالة سواحل جيزان المحتلة، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسس تابعة للعدوان الأمريكي السعودي شرق جبل الدود بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير 3 أطقم للغزاة والمرتزقة في الدريهم بعبوات ناسفة، ونفذ المجاهدين هجوما على مواقع العدو شرق التحيتاء، ودمروا طقما محملا بالمرتزقة وآخر يحمل معدل خلال العملية الهجومية شرق التحيتاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر الجيش واللجان الشعبية زحفا واسعا للعدو والمرتزقة قبالة قطاع الدائر بجيزان، وسقط العديد قتلى وجرحى، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 3 جنود سودانيين و2 مرتزقة شرق جبل الدود وعدة مرتزقة، وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة بهم شرق الدود في ذات القطاع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الأبطال المجاهدين آلية محملة بالخونة بعبوة ناسفة في صحراء ميدي، وقتل من على متنها، كما قتل عدد آخر بكمين للهندسة في شمال جبل النار، ولقي عدد من الخونة مقتلهم بكمين آخر لوحدة الهندسة في بيرباشا بتعز، كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية عسكرية بعبوة ناسفة في منفذ علب، وسقوط من على متنها قتلى وجرحى.
8: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
7: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة عملية عسكرية على سفينة نفطية إسرائيلية شمالية البحر الأحمر بصاروخ باليستي، أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني في منع ملاحة العدو أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة، وأنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
9: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة سكارلت راي النفطية الإسرائيلية شمالية البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي. وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 9 ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 1 سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
7: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، الأخوة في رئاسة الهيئة، الأخوة ممثلي الأجهزة الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، لا يخفى عليكم وعلى الكثيرين ممن يعنون بالشأن اليمني بأن اليمن ترزح تحت وطأة الحصار الجائر وتخضع لعدوان بربري غاشب. منذ أكثر من عقد من الزمن استهدف إخضاع الجبهة الداخلية وإرهاب وتدمير البنية التحتية بكافة أشكالها ومجالاتها الصناعية والتعليمية والطبية، وكان للقطاع الصحي النصيب الأوفر من الاستهداف الممنهج من خلال عدة وسائل، سواء باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية بالقصف والتدمير، أو استهداف الكوادر وقصف سيارات الإسعاف وغيرها، إلى جانب استمرار حصاره للموانئ والمطارات ومنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى نقص شديد في توفير هذه الأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا بدوره أدى إلى وفاة الآلاف من المرضى وطالبي خدمات الرعاية الصحية وتهديد حياة الآلاف منهم، والذين ما زالوا على قيد الحياة، والذي تمثل نسبة الأطفال منهم رقماً كبيراً. ومن هذه الأدوية أدوية التخدير وأدوية المستلزمات مرضى الغسيل الكلوي ومرضى التلاسيميا وغيرهم الكثير والكثير. أعزائنا الحضور، نأتي وإياكم إلى كلمة لرئاسة الهيئة يلقيها علينا الأستاذ دكتور عبد الله الأشول نائب رئيس الهيئة للشؤون الطبية والسريرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، معالي وزير الصحة والبيئة، السادة الصحفيون والإعلاميون والمراسلون، الزملاء الأطباء والعاملون في القطاع الصحي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء في هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقد تحت رعاية وزارة الصحة والبيئة لتسليط الضوء على التداعيات الصحية والإنسانية للحصار السعودي المستمر منذ 12 عاماً وانعكاساته على القطاع الصحي وعلى مرضى الأمراض المزمنة بصورة خاصة. أيها الحضور الكريم، حين نتحدث عن القطاع الصحي فإننا لا نتحدث عن مبال وأجهزة وأركان فحسب، بل نتحدث عن حياة الإنسان وحقه في العلاج والدواء والرعاية الصحية. فخلف كل مريض قصة إنسانية، وخلف كل سرير أسرة تنتظر، وخلف كل وصفة دواء إنسان يتطلع إلى أن يستعيد صحته وحياته. ومرضى الأمراض المزمنة هي الأكثر احتياجاً إلى انتظام الرعاية، فمريض الفشل الكلوي يحتاج إلى جلساته بصورة منتظمة، ومريض السرطان يحتاج إلى علاجه بمواعيده، ومرضى القلب والسكري وغيرهم يحتاجون إلى أدوية ورعاية مستمرة. هؤلاء المرضى لا يملكون ترف الانتظار، لأن تأخر العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وقد يهدد الحياة. لقد أضاف الحصار المستمر منذ 12 عاما أعباء كثيرة على القطاع الصحي، وأدى إلى صعوبات في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأثر في فشل قدرة المؤسسات الصحية على تأمين احتياجاتها العلاجية بصورة منتظمة في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى وتتسع فيه الاحتياجات. وفي هيئة المستشفى الجمهورية التعليمي نواصل أداء رسالتنا الطبية والإنسانية، ونبذل أقصى ما نستطيع من أجل استمرار الخدمات واستقبال المرضى وتقديم الرعاية لهم رغم التحديات ومحدودية الإمكانيات. لكن علينا أن ندرك أن استمرار العمل الطبي يحتاج إلى مقومات أساسية، دواء متوفر ومستلزمات طبية حاضر، وأجهزة طبية تعمل بكفاءة وكوادر قادرة على أداء واجبها في بيئة صحية مستقرة. ومن بين الاحتياجات التي لا تحتمل النقص أو التأخير أدوية التخدير التي تعد من المستلزمات الأساسية لإجراء العمليات الجراحية بأمان. إن نقص أدوية التخدير لا يعني مجرد فقدان صنف دوائي من مخازن المستشفى، وإنما قد يؤدي إلى تأجيل عمليات جراحية يحتاج إليها المرضى بصورة عاجلة، وتعطيل خدمات علاجية تمس حياة الإنسان وصحته. فالعملية الجراحية لا يمكن إجراءها بأمان دون توفير متطلبات التخدير، والمريض الذي ينتظر تدخلا جراحيا لا يستطيع أن يظل رهينا لعدم توفر دواء أساسي. ولهذا فإن توفير أدوية التخدير إلى جانب أدوية الطوارئ والعناية المركزة وسائر المستلزمات الطبية يمثل ضرورة لاستمرار العمل الطبي وحماية المرضى. أيها الأخوة والأخوات، إن معاناة المريض لا تنتهي عند بوابة المستشفى، فكثير من المرضى يواجهون إلى جانب المرض أعباء توفير الدواء وتكاليف التنقل والوصول إلى الخدمة الطبية، بينما تتحمل أسرهم أعباء نفسية ومعيشية متزايدة، وتزداد هذه المعاناة لدى مرضى الفشل الكلوي والأمراض المزمنة، لأن العلاج بالنسبة لهم ليس جرعة عابرة أو زيادة مؤقتة، وإنما مسار علاجي مستمر ترتبط به حياتهم بصورة مباشرة. ومن هنا فإن دعم القطاع الصحي لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساعدة ضرفية، بل باعتباره استثمارا في حياة الإنسان وحماية لحق أصيل من حقوقه. أيها الحضور الكريم، إن رسالتنا اليوم إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة واضحة، نحن بحاجة إلى استجابة إنسانية وصحية. نحن بحاجة إلى ضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة، ودعم المستشفيات والمراكز الصحية، وتأمين احتياجات مرضى الأمراض المزمنة، ودعم مراكز الغسيل الكلوي، وضمان استمرار العمليات والخدمات الطبية والطوارئ والعناية المركزة. كما ندعو إلى تسهيل وصول المرضى إلى العلاج والرعاية الصحية، وعدم ترك المرضى في مواجهة المرض ونقص الإمكانات في الوقت ذاته. إننا لا نطالب بالترف الطبي، وإنما نطالب بالحد الأدنى الذي يمكن الطبيب من أداء واجبه، والمستشفى من القيام برسالته، والمريض من الحصول على حقه في العلاج. أيها السادة، نحن في المستشفى نرى المعاناة كل يوم، نرى المريض الذي ينتظر علاجه والأسرة التي تبحث عن دواء والطبيب الذي يريد أن ينقذ مريضه، لكنه يحتاج إلى الإمكانات التي تمكنه من أداء واجبه. ولهذا فإن مسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم الخدمة الطبية، بل تمتد إلى رفع صوت المريض ونبل معاناته إلى الرأي العام بكل صدق ومسؤولية. فخلف كل رقم في تقرير الإنسان، وخلف كل مريض أسرة تنتظر، وخلف كل دواء حاجة ملحة، وخلف كل عملية مؤجلة ألم ينتظر أن ينتهي. وفي هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي نجدد التزامنا بمواصلة رسالتنا الطبية والإنسانية، والوقوف إلى جانب مرضانا، وبذل كل ما نستطيع للحفاظ على استمرارية الرعاية الصحية رغم ما نواجهه من تحديات. وأتقدم بالشكر والتقدير إلى وزارة الصحة والبيئة على رعاية هذا المؤتمر، وإلى السادة الصحفيين والإعلاميين والمراسلين على حضورهم وعلى دورهم في إيصال صوت المرضى واحتياجات القطاع الصحي إلى الرأي العام والعالم. كما أتوجه بالشكر إلى جميع الأطباء والكوادر الصحية والفنية والإدارية والعاملين في الهيئة، الذين يواصلون أداء واجبهم في خدمة المرضى ويضعون رسالتهم الإنسانية والمهنية فوق كل الصعوبات. وفي الختام، من هذه المؤسسة الطبية ومن بين المرضى الذين نرى معاناتهم كل يوم، نقولها بوضوح: المريض لا يحتمل الانتظار، والدواء لا ينبغي أن ينقطع، والعمليات لا ينبغي أن تتعطل بسبب نقص دواء أساسي، والعلاج حق، وحياة الإنسان أمانة لا تحتمل التأجيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الأخوة الإعلاميين، ممثلو
2: وسائل الإعلام الصحفية المسموعة والمقروءة، نجدد ترحيبنا بكم ونأتي إلى كلمة الدكتور أمين كباس رئيس الهيئة العامة للأدوية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. كما نعلم جميعا بأن تأخير الأدوية والمستلزمات الطبية تعمل عائقا كبيرا لنا في الهيئة العليا للأدوية وفي غيرها في البلاد بشكل عام، تؤثر على حياة المرضى وعلى حياة المواطنين بشكل عام. من هذه التأثيرات التي يتسبب فيها الحصار والعدوان المباشر على اليمن هو تأخر العمليات الجراحية، وتأخر العمليات الجراحية يحدث بسبب تأخر أدوية التخدير. نواجه عجزا كبيرا في أدوية التخدير في البلاد، وذلك بسبب العدوان والحصار على اليمن، إغلاق مطار صنعاء، إغلاق المنافذ البحرية وغيرها. إنها تسبب لنا عجزا كبيرا في جميع الأدوية، أدوية السرطان، أدوية الثلاسيميا وغيرها من الأدوية. هذا كله بسبب الحصار والعدوان على اليمن. طبعا المستلزمات الطبية من قساطر للقلب وجميع المستلزمات التي بحاجة إلى العمليات الجراحية وغيرها، يحدث فيها تأخير كبير جدا مما يؤثر على حياة المرضى مباشرة. مستلزمات القلب وغيرها قد ربما تسبب إلى وفاة مباشرة للجرحى وللمرضى المصابين بأمراض القلب وغيرها. وكذلك تأخر وصول أدوية الطوارئ المنقذة للحياة، يصل الناس إلى درجة كبيرة جدا بحيث أنه يصل المريض أو المصاب إلى داخل الطوارئ ولا يجد أدوية المنقذة للحياة من أدوية النزيف وغيرها، وهذا كله بسبب الحصار والعدوان على اليمن. هذا مشكلة كبيرة جدا. وأيضا الأدوية المزمنة من أدوية السكر، أدوية الضغط، الأدوية المزمنة التي بيستخدموها أدوية الصرع وغيرها، هذا بسبب لنا عجز كبير جدا، وذلك بسبب الحصار والعدوان. أيضا تأخير المواد الخام على المصانع المحلية، مصانع محلية بفضل الله تصنع هذه الأصناف، لكن العدوان بأخر وصول المواد الخام إلى اليمن، وذلك لتأخير الصناعة المحلية وعجز الصناعة المحلية، ويبقى اليمن في حاجة دائما إلى المصانع الخارجية والاستيراد. في نفس الوقت يعمل على حصار اليمن وحصار الاستيراد بشكل عام بشكل كبير جدا، وذلك بإغلاق المطار والمنافذ. وكذلك أمراض الفشل الكلوي، أمراض الفشل الكلوي نحن نعلم جميعا أن مرضى الفشل الكلوي هم الأحياء الأموات، إذا لم يعمل لغسلة ويقوم بالغسيل الكلوي ربما يتعرض للموت. والعدوان يقوم بعمل تأخير وصول مواد الغسيل الكلوي بشكل عام مما يؤثر على حياة المرضى. كذلك تأخير المواد، مرضى السرطان أنتم تعلمون أن مرضى السرطان بحاجة إلى جرح واصل، أحيانا يقوم العدوان بتأخير الجرح وتأخير وصولها إلى الناس مما يعرض أدوية الناس وحياة الناس إلى الخطر الكبير. أيضا نضطر نحن في الهيئة العليا للأدوية بإحضار الأدوية عن طريق آخر، يعني عن طريق منافذ أخرى، منافذ برية، منافذ بحرية، بأي طريقة كانت. هذا يؤدي إلى قلة فعالية المواد، يعني أدوية السرطان. أدوية السرطان كما تعلمون أنها بحاجة أن تصل بعض الأحيان في 42 ساعة، 48 ساعة، يعني بحاجة إلى أنها تكون سريعة جدا، يعني تصل إلى المريض بسرعة كبيرة جدا. تأخيرها وتأخيرها في المنافذ يؤدي إلى قلة فعاليتها، مما يؤدي إلى يعني تأثيرها في المريض يكون تأثير غير جيد. وأيضا بعض الأدوية بحاجة إلى ثلاجات مبردة، العدوان يستهدف الحديدة ويمنع وصول الثلاجات المبردة إلى داخل الحديدة. الثلاجات المبردة والأدوية بحاجة إلى تبريد نعاني بها بشكل كبير جدا جدا جدا. كان بالإمكان أن تدخل عن طريق مطار صنعاء، يعني مباشرة من مطار صنعاء، من يعني من أي مطار آخر إلى مطار صنعاء وإلى المرضى والجرحى والذين في حاجتها. لكن العدوان تسبب في تأخير كبير جدا للأدوية المبردة بشكل عام. أيضا ما يقوم به العدوان من تأخير للشحنات في جيبوتي وفي غير جيبوتي، يعني تخيلوا بعض الأدوية تصل إلى جيبوتي، بعض الشحنات الأدوية تصل إلى جيبوتي وتتأخر في جيبوتي من 3 إلى 4 إلى 5 أشهر بدعوى أنها بحاجة إلى الفحص وإلى التفتيش وإلى وإلى وإلى، وهذه من الإعادات الذي يعملها العدوان ويحاول تأثير على أبناء المجتمع والوطن. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يفرج الغمة على هذه الأمة، وأن يفتح علينا إن شاء الله بنصر عاجل وقريب بإذن الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهر.
2: نأتي وإياكم إلى كلمة وزارة الصحة والبيئة يلقيها علينا الدكتور أنيس هزاع الأصبحي لبيان المؤتمر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رسمي من وزارة الصحة والبيئة صنعاء إنشاء التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية للحصار الجائر وتفاقم أزمة الأدوية في اليمن منذ 12 عاماً. تسبب الحصار الجائر في كارثة صحية غير مسبوقة تفاقمت بسبب النقص الحاد في الأدوية المنقذة للحياة، خاصة الأنسولين وأدوية التحضير، وتراجع عمل المنظمات الإنسانية مما حول الأمراض المزمنة قابلة للعلاج إلى أحكام إعدام مؤجلة طالت ملايين اليمنيين. أولاً، أزمة الأدوية المنقذة للحياة وأمراض الدم. تعاني شريحة واسعة من المرضى من نقص حاد ومزمن في العلاجات الأساسية، أبرزها مرضى داء السكري أكثر من 1,500,000 مريض، الأنسولين المخروط المعبر احتياج سنوي أكثر من 1,000,000 شيء منعدم، الأنسولين الصافي احتياج 30,000 عبوة سنويا غير متوفر، الأنسولين طويل المفعول احتياج 10,000 عبوة سنويا غير متوفر، أقراص السكري للسكر الكاذب احتياج 60,000 قرص غير متوفرة منذ فترة طويلة، مرضى الهيموفيليا واضطرابات النزيف الدموي. العامل الثالث احتياج أكثر من 100,000 ديالة سنوية. العامل التاسع احتياج أكثر من 50 ديالة سنوية. الهيبارين 10,000 وحدة غير متوفر. هرمون النمو 10,000 عبوة غير متوفر. المصل ولقاح مضاد الكلب 40,000 عبوة غير متوفر. أدوية مرضى التليسيميا والتكسر الدموي حوالي 2,672,000 و258,000 كبسولة غير متوفر. الهرمون يقدر يزيد محفز تكوين الدم 200 ديالة، وذلك لمعالجة فقر الدم الناتج عن العلاج الكيماوي لدى مرضى السرطان، أو فقر الدم عن الفشل الكلوي المزمن، أو تقليل الحاجة إلى نقل الدم مثل العمليات الجراحية الكبرى أو بعدها، هذا غير متوفر. الإيمينوغلوبولين 20,000 عبوة غير متوفر. الأنتي-دي حوالي 25,000 عبوة غير متوفر. هذه الاحتياجات السنوية. الألبيومين أكثر من 100,000 عبوة غير متوفر، وقد يزداد أكثر من 100,000. رغم المخاطبات المتكررة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني والصحي، واطلاعهم عن الوضع الكارثي الناجم عن العدوان واستمرار الحصار المفروض على اليمن، إلا أنها تنصرت عن واجبها الإنساني والأخلاقي وصارت شريكة بجرائم حرمان ملايين اليمنيين من أبسط مقومات الحياة، حيث يعاني المرضى يوميا معاناة متفاقمة إذ ينتظرون أسابيع أو أشهر للحصول على جرعة واحدة، ويفقد كثيرون حياتهم بسبب الغيبوبة السكرية والفشل الكلوي. كما إن إغلاق مطار صنعاء أدى لنقل الأنسولين مثلا برا مع انقطاع سلسلة التبريد، واضطر البعض لشراء أدوية منتهية أو مغشوشة من السوق السوداء. نقص أدوية التخدير والإنعاش، شرط في الخدمات الجراحية، النقص الحاد جعل العمليات الجراحية حتى البسيطة محفوفة بالمخاطر، وتسبب في تعليق العمليات الحرجة والمنقذة للحياة مثل القلب المفتوح والأورام، مما يهدد حياة المرضى ويزيد الوفيات. انهيار قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة في العناية المركزة. تراجع المنظمات الإنسانية سياسة ممرهقة شمل تعليق التمويل أكثر من 48 مليون دولار مخصصة كانت للأدوية والمستلزمات الطبية خلال عام واحد، إضافة إلى 16 مليون و300 ألف دولار للنفقات التشغيلية و14 مليون و100 ألف الدولات من التجهيزات الطبية فضلا عن توقف المواد الغذائية العلاجية والوقائية في أكثر من 3000 مرفق صحي كانت تقدم خدماتها لأكثر من 1,000,000 طفل. إن تعليق وتراجع المنظمات الإنسانية والدولية ليس نتيجة عجزا تمويليا بل سياسة ممنهجة بظهور سعودية وأمريكية لإيصال النظام الصحي للإنهيار، فلم تنفذ المنظمات في خطة الاستجابة الصحية رغم تمويل المانحين في عام 2019 ميلادية سوى 19% وبعجز 81% حتى انعدمت تماما، أي قلت في عام 2025 إلى 6%، تراجعت في عام 2026 نهائيا انعدمت تماما عملية الاستجابة الإنسانية. أبرز تلك المنظمات منظمة الصحة العالمية واليونيسف في نوفمبر 2025 أوقفت دعم ثلثي المناطق وحددت بإغلاق آلاف الوحدات وشل برامج التغذية ومكافحة الأوبئة. الصليب الأحمر الدولي فقط أدخل 130,000 أمبولة أنسولين لكن لم يستمر بدعم كافي. الهجرة الدولية دعمت 7 مرافق صحية فقط، جهود لا تعوض غياب الاستجابة الشاملة. برنامج الأرضية العالمي تعطل آلياته أثر على سلسلة الإمدادات الدوائية. إذا كل هذه الجهود هي عبارة عن نقطة ضوء في ظلام احتياج هائل ولا ترى إلى مستوى الكارثة الصحية والإنسانية التي أدى إليها هذا العدوان والإنصار. عوامل تزيد الكارثة تفاقم إغلاق مطار صنعاء وتراجع واردات الأدوية 60% وحرمان آلاف المرضى من السفر للعلاج بالخارج. الحصار الاقتصادي والتضخم أدى إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار، جعل الدواء رفاهية للفقراء. ولذلك موقفنا الرسمي استنكر هذه السياسة والمواطنة والعقاب الجماعي من الأمم المتحدة ومنظماتها خاصة الصحة العالمية التي تمثل تلاعباً بآلام المرضى وانتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني واتفاقيات جنيف إيقاف الأدوية والمستلزمات وبنوك الدم والمحاليل ليس تقصيراً لوجستياً بل جريمة أخلاقية وإنسانية تحول المؤسسات الإنسانية لأداة ضغط وابتزاز سياسي. نحمل المسؤولية، نحمل منظمة الصحة العالمية المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة عن تدهور الأوضاع، فصمت المنظمة وذريعة التفتيش لا يبرر إن كارثة وصفتها المنظمة نفسها بأنها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. المطالب الإفراج الفوري، نطالب بالإفراج الفوري عن جميع شحنات الأدوية والمستلزمات والمحاليل، مستلزمات بنوك الدم والمختبرات التشخيصية والكواشف المحتجزة لدى منظمة الصحة العالمية. الوقف الفوري للتفتيش التعسفي والمواطرة والكف عن استخدام صحة اليمنيين كورقة سياسية وابتزاز. فتح مطار صنعاء كاملا بدون قيد أو شرط ومستدام كشريان لإدخال المساعدات الطبية وضمان حرية نقل الحركات لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية وبنوك الدم ومشتقاته. توفير ضمانات دولية فورية لعبور المساعدات الطبية لجميع المحافظات دون تمييز أو إبطاء. وختاما نذكر المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها إن التزامها بالقانون الإنساني يحتم عليها حماية المدنيين لا معاقبتهم. أزمة الأدوية ليست نقصا عابرا بل انهيار متعمد للنظام الصحي وملايين الأرواح معلقة بين انعدام الدواء وتراجع الدعم. نحتفظ بحق المتابعة أمام المحاكم الدولية والمجالس الحقوقية محملين المنظمة عواقب استمرارها في هذا النهج غير الإنساني. صادر عن وزارة الصحة والبيئة صنعاء لحد 30 أغسطس 2026 17 ربيع الأول 1448 هجرية. وشكرا جزيلا لكم. إذا في أي أسئلة للصحفيين أو زيارات لكثير من المرضى لتصوير الحالات الإنسانية موجودة في كثير الأقسام سواء في أقسام الهيئة المستشفى الجمهوري أو في مركز الأورام للمرضى السرطان. شكرا جزيلا.
1: صوت الربيع المحمدي سام اف ام.
0: كل عام وأنتم محمديون.

0: ام كل عام وانتم بخير.
1: اذاعه سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
2: سيدنا
1: محمد.
2: حقيقة العشق وسر الوجود سيدنا محمد، برنامج يدير حواراته أحمد محمد القمري
1: مع الباحث الأستاذ فضل القاسمي،
2: الصلوات المحمدية
1: أسامة الفران،
2: الإشراف العام
1: إسماعيل محمد المتوكل.
2: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
2: سيدنا
1: محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلني إليه وتجمعني عليه وتقربني لحضرته وتمتعني برؤيته، فأشاهده عيانا وأراه يقظة ومناما، وتقع عين قلبي على عين ذاته وأحظى بعطفه وأفوز بمناجاته. واهدني بنورك نور اليقين، وأيدني بروح منك يا أرحم الراحمين، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، بجاه سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

يا من بحثت عن العطور جميلها ليكون عطرك في الأنام نسيما، هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا وهو الدواء إذا غدوت سقيما، هو قول رب الخلق في قرآنه، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: حياكم الله يا عشاق المحبة المحمدية في رحلتنا الجديدة، والتي نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى أن نكون أهلا لمحبة سيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. واسمحوا لي بداية أن أرحب بالأستاذ فضل القاسمي. حياك الله يا أستاذ فضل.
3: حياكم الله وحيا الله كل المستمعين الكرام.
2: أستاذ فضل، أشرتم في حلقتنا الماضية إلى أننا سنتناول في هذه الحلقة موضوع والدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد، أزكى الناس أما وأبا وأفضل الناس حسبا ونسبا،
2: اللهم صل وسلم
3: وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، لأننا تكلمنا في الحلقة الماضية عن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم، وجئنا بما تيسر من الأدلة القرآنية على أنهم مؤمنون وأن ليس منهم كافرا.
2: نعم،
3: وأنهم كلهم يعني من المؤمنين وعلى دين إبراهيم الخليل عليه السلام.
2: عليه السلام.
3: وكما دلت على ذلك الآيات، وتكلمنا أيضا عن بعض الأحاديث وما إلى ذلك. واليوم سنتكلم في خصوصية معينة عن سيدنا عبد الله وسيدتنا آمنة أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما لهما من الفضل العظيم ولما قد حصل حولهما من الشبه، وقاله بعض الناس الذين ليس عندهم أي احترام لرسول الله، والذين يؤذون الله ورسوله، وهم الذين قد توعدهم الله بأن لهم عذابا أليما، لأنهم ممن يؤذي رسول الله.
2: نعم.
3: وأي شخص يعني يؤذى بمثل ما يؤذى رسول الله عندما يقال عن أبوه أو أمه أنه لم يكن مسلما وأنه في النار وما إلى ذلك، وقد جاءت في ذلك كثير من الشبه. هم مثل ما فعلوا المجموعة كبيرة من الشبه في كل مكان، فعلوا في مثل هذه الشبه واختلقوها فيما يتعلق بسيدنا عبد الله وسيدتنا آمنة بنت ابنة وهب. ولكن لا يستطيع الإنسان مهما كان أن يغطي ضوء الشمس.
2: نعم.
3: نعم. الله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. فالله عندما يقول الله متم نوره، فلا يستطيع أحد أن يغطي الحقائق. لذلك في هذا اليوم سنتكلم هكذا نبذة بسيطة عن سيدنا عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. طبعا سيدنا عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم كانت له قصة عظيمة جدا، وهو أنه نجا من الذبح، وكان في هذه القصة عبر كبيرة جدا. ولكن مثلا ما يدلل على أنه كان مؤمنا حنيفيا مسلما ليس مشركا، وكان عارفا بأن ابنه سيكون نبيا وما إلى ذلك، سنتكلم في هذا الإطار. فلاحظ، أو مثل ما قلنا في الحلقة السابقة عندما تكلمنا، قلنا أن اسم عبد الله يدل في نفسه على التوحيد.
2: نعم،
3: اسمه عبد الله، كيف تقول لي أن هذا مشرك وهو يقول وهو عبد الله؟ يعني لا هو عبد اللات ولا عبد العزة ولا هذا، يدل على أن هذا المسمى نفسه هو من الموحدين لله، وأن من سماه أيضا موحد لله تعالى.
2: نعم.
3: فأيضا قلنا أنه عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في وقت من الأوقات، قال أنا ابن الذبيحين. لاحظ من هو الذبيح الأول؟
2: أبونا إسماعيل.
3: أبونا إسماعيل
2: عليه السلام.
3: فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقرن أباه عبد الله، سيدنا عبد الله، يقرنه بإسماعيل، أليست هذه فضيلة عظيمة؟
2: نعم.
3: هذه مثلا هو قرنه في الكلام وقال أنا ابن الذبيحين، فهو عندما شبهه وتكلم عن مكانته، أن مكانته مكانة نبي الله إسماعيل. قد هو صحيح أنه ليس نبي، ولا نقول أنه قد يكون عند الله مثل نبي الله إسماعيل، هذا شيء بيد الله، لكن عندما يقرن بإسماعيل معنى ذلك أنه رجل عظيم. هل من الممكن أن تقارن كافرا بمسلم؟
2: مستحيل،
3: بعيد جدا، هناك بينهما بون بعيد. نعم. وهوة كبيرة جدا، فلا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن هذا الشخص بنبي الله إسماعيل إلا وهو شخص يستحق أن يقارن به، يعني بينهما شيء مشترك، بينهما من الفضل ما لا يخفى.
2: نعم.
3: وهذه ميزة من الميزات، وأنه لا يمكن أن يكون هذا الشخص المقارن بإسماعيل فاسقا أو كافرا أو عابدا للأوثان وما إلى ذلك. وأيضا احنا يعني تكلمنا مثلا عن عبد الله و تكلمنا مثلا أن النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أو أخرجه البيهقي يعني ابن عباس أنه قال: ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فأخرجت من بين أبوي. لاحظ يقول أبوي في أكثر الحديث يتكلم عن أبوي ليدلل على أن الأبوين هم من هذا الخيار، فيقول: حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يصبني شيء من دنس الجاهلية. إذن فهذا نص واضح وصريح أن عبد الله وآمنة وأن كل هذه السلسلة من الآباء والأمات لم يصبهم شيء من دنس الجاهلية.
4: نعم.
3: معنى ذلك أنهم مؤمنون. وأنت لو نظرت لأحوالهم وتصرفاتهم في المجتمع، أخلاقهم عندما كانوا بين قومهم، كانت في قريش يعني عندما تقول هؤلاء مشركون كان لهم تصرفات قبيحة جدا، تصرفات جاهلية لا يفعلها الإنسان الزكي. كان أكثرهم يمارس الزنا، أكثرهم يعني يقوم بعمل الربا، يعبد الأوثان، يتزوج بأمهات الآباء، وكان لهم من القبائح والأعمال الفظيعة يأيد البنات. لكن هذا لم يكن في بني هاشم، ولم يؤثر عن عبد الله أو عن أحد من بني هاشم. لاحظ أن الله تعالى عندما يتكلم عن المشركين ما قال الله تعالى؟ قال: إنما المشركون نجس. فالأب والأم هم وعاء سيخرج منه هذا الطفل.
4: نعم
3: نعم.
4: فإن كان
3: الوعاء نظيفا وطاهرا فسيكون ما بداخله طاهر. فهل من المعقول أن الله اختار لحبيبه ولأزكى خلقه ولأحب الخلق إليه وعاء غير نظيف نجس مشرك؟
4: حاشا
3: والمشركون
4: الله.
3: نجس
4: الله.
3: إذن لا يمكن هذا يعني عقلا، ولو تتبعت أنت مفاهيم القرآن أن هذا غير ممكن. هذا أطهر الخلق، هذا خير خلق الله،
4: ولا يأتي إلا
3: ولا وكيف سيضعه في هذا النجس؟ أنت لاحظ لو معك شيء عادي، لو أن معك شوية يعني قليل من العسل ستضعها في إناء وسخ؟ ستضعها في
4: أكيد لا.
3: شيء كذا لا بد أن تأخطر لها،
4: تعتني
3: أيوة أنقى كذا ولا فأنت ستكون إنسان يعني غير عاقل لو وضعت الشيء الثمين في مكان قذر، لأنه سيتأثر بهذه القذارة.
4: نعم.
3: أليسنا مثلا علميا نقول أن الجينات، جينات الأب والأم تسيطر وتهيمن على الطفل وتكون جزء يعني مثل ما يقول أهل الوراثة؟ نعم، 43 أو كذا من الكروموزومات، نصفها من الأب ونصفها من الأم وما إلى ذلك، أو 46 و 23 من الأب و 23 من الأم. فإذا أخذ هذه الجينات وهذه يعني من مصدر ليس نظيف، ما هو الذي سيطلع؟ ماذا سيخرج منه؟ لاحظ هذه مثلا في قصة نوح عندما أصر قومه وكانوا جيلا بعد جيل يكفرون وقست قلوبهم وأصبحوا كافرين لا يمكن أن يخرج منهم يعني يخرج منهم مؤمن، بعد أن تأكد نوح أن حتى جيناتهم وما يحملونه في أصلابهم قد تلوث بشركهم وتلوث بقذارتهم. نعم، وكانوا يتواصوا ويوصوا أبنائهم لا تؤمن بنوح، ويكون قد عمر ويوصي ويجمع أولاده ويوصي أن لا تؤمنوا بنوح ولا تصدقوا نوح، يعني أهم كلام. فيقول فعندما ماذا قال نوح؟ لأنه خلاص هذا لا يخرج من القذر والإنسان العنيد هذا والإنسان كذا، ما سيخرج منه إلا مثله. ماذا قال نوح؟ قال: ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
4: نعم.
3: لأنهم متسلسلون في الكفر، تسلسلوا في الكفر، وكثير من الأمم الذين كانوا متسلسلين في الكفر أصبحت جيناتهم غير سليمة ولا يخرج منها إلا كل انحراف، الله يهلكهم قاطبة ولا ينجي إلا من آمن.
4: لا.
3: فلاحظ أن هذا الموضوع واضح جدا أنه مؤثر جدا. فكيف يخرج نبي طاهر من بين أبوي أو آباء جيناتهم كلها كفر وجيناتهم كلها شرك وعبادة أصنام وما إلى ذلك؟ مستحيل، مستحيل جدا. ولكن الخير يتوارث مثل ما الشر قد يتوارث في الجينات.
4: نعم.
3: لاحظ أن الإنسان المؤمن الذاكر لله ذكرا كثيرا الذي يكثر من الصلاة على النبي وعلى آله صلى الله عليه وسلم يكون هذا في أولاده، تلاحظ أن في بذرته وفي أولاده
4: الجينة الطيبة،
3: جينة طيبة، ميل إلى الخير، ميل إلى المحامد، إلى محاسن الأخلاق، يكون هذا ظاهر في أولاده.
4: وكان أبوهما صالح.
3: نعم، وكان أبوهما صالحا، وكل هذا يؤثر في الأولاد. لاحظ مثلا هناك مثلا قصة سيدنا عبد الله مع امرأة يهودية، يعني سيدنا عبد الله سلام الله عليه كان أجمل فتاة في قريش.
4: نعم.
3: وبعد أن نجا من الذبح ونجاه الله بضرب السهام والمقارعة بينه وبين الإبل، أراد سيدنا عبد المطلب أن يزوجه.
4: نعم.
3: و حصلت له طبعا لأنه كان أجمل فتاة في قريش، وكانت كل النساء في قريش كانت تتمنى أن تتزوج بسيدنا عبد الله لما له من الجمال،
4: نعم،
3: ولما له من العفة، ولما له من الأخلاق، وقصصه مشهورة في هذا الجانب. يعني لا يفعلها إلا إنسان ذكي، لا يمكن أن يفعلها إنسان منحرف أو وثن يعبد الأوثان أو ما إلى ذلك. وتدلك على محاسن الأخلاق، وأنها يعني أنه يحمل الآداب التي تورثها عن سيدنا إبراهيم عليه السلام.
4: عليه السلام.
3: فكانت له قصص من هذا، من هذه القصص أنه التقى بيهودية رأته، وكانت اليهودية هذه عندها علم من الكتاب، فرأت نور النبوة في جبينه، رأت النور في جبينه
4: فطمعت،
3: فقالت له: يا غلام، هل لك أن تقع علي؟ هل لك أن تقع علي؟ وأعطيك كذا وكذا من الإبل وكذا، لأنها رأت أن في فطمعت أن يكون هذا النور فيها، لكن بطريقة غير شرعية، ولأنها منحرفة ويهودية، وربما أرادت أن تفسد النور، لأنه إذا وقع في هذه المعصية أو وقع في معصية سيذهب النور، سينزع الله نوره منه، فربما أنها أرادت أن تفسد هذه تفسد عليه هذه الفضيلة وهذا النور الذي يحمله. فما كان جاوب عليه، وهذه القصة عند كل المؤرخين، ابن الأثير والطبري وأينما قرأت ستجد
4: يعني إجماع
3: القصة، نعم، فعند المخالف والمؤلف كما يقول، عندما يقول بمحبة يعني بمحبة أهل البيت وبنجاة آباء النبي وإيمانهم ومن لا يقول. فكان جوابه عليها أنه قال لها: أما الحرام فالممات دونه. لاحظ يقول الحرام، يعني أنه يعرف الحلال والحرام، ويعرف أن هذه من الأمور المحرمة، وأنه على دين إبراهيم في هذه الأمور. يقول: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فاستبينه، يعني فالحل مقبول لكن لا ليس،
4: يعني رد عليها الآن شعريا.
3: أيوة، فيقولها: أنت يعني لست حليلة أو حلال لي فأواقعك، نعم. فكيف بالأمر الذي تبغينه، يحمل الكريم عرضه ودينه. لاحظ عرضه ودينه. ألا يمكن هذا الشخص القائل يعني يقول هذا الكلام وهو يعرف ما معنى العرض، ما معنى الشرف، ما معنى الأخلاق، ويعرف ما معنى الدين، وأن هذا خلاف الدين. لاحظ التدين، لاحظ السلسلة النقية، لاحظ النقاء، وأنه أين الشرك في هذا، أين الكفر في هذا الكلام؟ كافر من يفعل هذا؟ مستحيل. فمن هذا الكلام مثلا. وحصلت له أيضا قصة مع أخت ورقة بن نوفل، وكانت اسمها
4: قصة أخرى،
3: نعم، قصة يعني طبعا له قصص كثيرة. روى العباس عم رسول الله وأخو سيدنا عبد الله، قال أنه عندما تزوج عبد الله مرضت أكثر من 100 شابة في قريش.
4: الله،
3: لأن كل واحدة من هذه
4: كانت
3: الشابات
4: تطمع.
3: كانت تطمع أن يتزوج بها عبد الله لعفته لجماله. لاحظ أنت شخص بهذا الجمال وبهذه العفة وبهذا القبول، ممكن لأي شخص أن يكون عرضة لأن يقع في الزنا لكثرة، نعم، أن كل النساء تطمع فيه، فأكيد أن الكثير منهم ممكن تقع معه في الزنا وتطمع في أن تحرفه أو تفعل معه الفاحشة وما إلى ذلك. ولكن شخص بهذا الجمال وبهذا العفة وكل النساء تنظر إليه ويكون بهذا العفة، ما معنى هذا؟ أنه في غاية الأخلاق، في غاية الكرم، في غاية التدين، وأنه محال أن يكون هذا من الكافرين أو من المشركين. طبعا قصته مع رقية، أخت ورقة بن نوفل، هذه أخت ورقة بن نوفل كانت مثل أخيها ورقة بن نوفل من أهل الكتاب، وكانوا يعرفون صفات النبي. وإن شاء الله إذا تيسر الوقت لنا سيكون لنا يعني حلقة في هذا الإطار، أن الكهان وبني إسرائيل يعرفون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
4: اللهم صل
3: كما يعرفون أبنائهم، كما يعرفون، نعم، أبنائهم، وسنتكلم في هذا الإطار يعني. فقلنا أخت ورقة بن نوفل كانت مثل أخيها، عندها علم من الكتاب، فكانت ترى عبد الله وترى النور في جبينه وترى ذلك النور. طبعا لم يكن كل الناس يلاحظون هذا النور إلا من كان عنده علم من الكتاب أو شيء من ذلك. فعندما كانت تلاحظ هذا النور، وبعد أن نجا من الذبح، سمعت أن أبوه يريد أن يزوجه، نعم، لقيته ذات يوم وقالت له: اسمع يا عبد الله، والله ما كنت بغيا، وإني لأصون نفسي عن الصغائر، وأنت ترى أنني أجمل صبية في قريش، وها أنا أعرض نفسي عليك زوجة، فهل لك في ذلك يا عبد الله؟ لاحظ رقية كانت مؤمنة، وهي ممن آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هي وأخوها ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء كانوا مؤمنون بسيدنا محمد قبل بعثته ولو منتظرون له،
4: لأن عندهم علم
3: من الكتاب. عندهم من الكتاب، ولكن كانوا من الأزكى، لم يكونوا من اليهود الخبثاء الذين لا يعني إذا خرج من نسل إسماعيل سيحقدون عليه. كان عندهم علم الكتاب ويعرفون أنهم من بني هاشم وما إلى ذلك. وقالت له هكذا، قالت له يعني وها أنا أعرض نفسي عليك زوجة، فهل لك بذلك يا عبد الله؟ فقال لها لن أخرج عن طوع أبي، لأن أبوك يعني كان يريد أن يزوجه من بني زهرة الذين هم أخوال عبد المطلب.
4: نعم.
3: أخوال سيدنا عبد المطلب، وهو لا يريد أن يغير أو يعترض على رأي أبي، فقال لن أخرج عن طوع أبي. فرجعت إلى أخيها ورقة وأخبرته أنها عرضت نفسها زوجة لعبد الله، فقال لها وماذا قال لك يا عبد الله؟ قالت قال لن أخرج عن طوع أبي. فذهب به أبوه إلى آل زهرة، وها هم يزفون إليه آمنة ابنة وهب الزهري. فقال لها أخوها ورقة إنها إرادة الله يا أخته.
4: الله.
3: لو كان الله أراد أن تكوني،
4: وهذا الدليل على أنه مؤمن.
3: نعم. وبعد زواج عبد الله بآمنة مكث عندها شهرين، وكانت هذه عادة العرب أن إذا تزوج الشخص أن يقعد عند أهله، لا يخرج إلى الناس إلى الأسواق ويجلس مع الناس إلا بعد شهرين. وكان تحنى الأصبع الصغرى في اليد، وبعد أن يذهب أثر الحناء يخرج، وإلا فالناس يتضحكون عليه لماذا
4: خرج
3: من عند زوجتك وما إلى ذلك. فمكث عندها شهرين ونصف حتى زال أثر الحناء من إصبعه، وكانت عادة العرب. فخرج عبد الله ولقي رقية وقال له هل لك في الزواج الآن؟ لأنه قد طبق إرادة والده وسيمكن يتزوج الثانية والثالثة وليس في ذلك شيء. فقالت له اسمع يا عبد الله، والله ما عرضت نفسي عليك شهوة ولا خصة، ولكني رأيت في جبينك غرة من نور تشبه غرة الفرس، فعرضت عليك الزواج عسى أن يكون ذلك النور في ولدي منك، ولكن تلك الشعلة لم تعد لديك، فقد أخذتها آمنة بنت وهب، امضي كريما لا حاجة لي إليك. وذهبت وأنشأت تقول إني رأيت مخيلة نشأت فتلألأت بملائم القطر، فملأتها نورا يضيء به ما حوله كإضاءة الفجر، ورأيت سقياها حيا بلد وقعت به وعمارة القصر، ورأيته شرفا أنوء به ما كل قادح زنده يري، لله ما زهرية سلبت منك الذي استلبت وما تدري.
4: الله، وهي مش دارية بل
3: يعني كانت تظن أن أمنة لا تعرف من زوجها، ولكن ربما أن آمنة كانت قد عرفت، لأنه لا يمكن أنها لا تبشر آمنة بأنه سيكون لها طفل وأنها تتزوج بخير العرب وما إلى ذلك. وقد قال بعض المؤرخون وقال أن وهب أبو آمنة هو الذي عرض الزواج على عبد الله، عرض عليه الزواج وعرض على أبيه أن يزوجه ابنته، فعبد الله فرح ووافق لأنهم أخواله آل زهرة وما إلى ذلك. لاحظ يعني هذه العفة وهذه النقاء وهذا النقاء وهذا كله يعني يدلك على ماذا؟ يدلك على أن هذا الشخص نقي جدا. وكذلك كلام هذه رقية وأخوتها يعرفون أن هذا الشخص عبد الله له شأن عظيم، وأنه الوعاء الذي سيحمل خير خلق الله كلهم، خير خلق الله كلهم، فلن يكون الوعاء إلا طاهرا بطهارة هذا ما سيوضع فيه، ما وضع فيه ذلك النور،
4: ومحروسا بعناية الله،
3: ومحروسا بعناية الله. فلاحظ مثلا مثل هذه القصص، ولاحظ مثلا أن قد روى كثير من المحدثين أن اليهود أو من المؤرخين أن اليهود عرفوا عبد الله وكانوا يرون النور في جبينه، وحاولوا أن يقتلوه أكثر من مرة، حاولوا أن يقتلوه أكثر من مرة، واجتمعوا عليه وقبل أن يتزوج بزوجته آمنة بنت وهب، وحاولوا أن يقتلوه فأنقذه وهب وعشيرته. وطبعا آمنة ابنة وهب، سيدتنا آمنة ابنة وهب وسيدنا عبد الله يلتقون في قصي، يعني بينهم
4: الجدة الثالثة
3: يعني الخامس تقريبا
4: أو الخامس
3: الرابع والخامس، فبينهم أربعة وخمسة أجداد فقط يعني.
4: نعم.
3: ويلتقون وكلهم من ذرية إسماعيل، فأنقذ عبد الله من اليهود أكثر من مرة، وكانوا يريدون أن يقتلوه حتى وفي آخر مرة روى بعض المؤرخين أنهم يعني أمسك بهؤلاء اليهود وقتل بعضهم وما إلى ذلك، وأنه نجا منهم، وبعد ذلك تم قصة زواجه من آمنة ابنة وهب. طبعا الموضوع في هذا كثير جدا، يعني إذا أردنا أن نسرد ما قال التاريخ وما قال فلان والقصص، الحديث طويل وذو شجون
4: ويحتاج إلى حلقات.
3: نعم، ويحتاج حلقات، لأن هناك أحداث كثيرة وروايات وما فعل هذا وما فعل هذا. الرواية يعني هذا نور الله بقي، الله أبقاه وعرفه المؤرخون
4: وحرس
3: هذا الكلام، وبقي هذا الكلام ليعرف يعني حقيقة الأمر، ولأن الله يعرف أن هناك من سيدلس، أن هناك من سيزور، أن هناك من يريد أن يشوه هذا الدين حتى بآباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
5: اللهم صل وسلم تبنى الطهر.
3: ولاحظ مثل من هذه الأمور والعفة كلها والنقاء والطهر وأنها تدل على إنسان مؤمن. ولاحظ هذا الشأو العظيم والخلق الكريم وكيف أن العناء كلها كانت تتطاول إلى أن تصل إلى مثلا إلى أن تكون أن يكون عبد الله صهرا لهم وما إلى ذلك. وهل يدلك هذا على أنه ممكن أن هذا كان مشركا أو ما إلى ذلك؟ لما لم يعبد الأصنام؟ لما لم يكن له صنم خاص؟ لما لم تشتهر عنه ذلك؟ لما لم يأد البنات؟ لما كل هذا لو بحثت عنه لا يمكن أن تجد شيء من هذه الأشياء في سيرتهم. وكما قال البوصيري: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. اختيار من الله. فآباء الأنبياء وخاصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا أن يختار الله. فلا يمكن أن يتزوج سيدنا عبد الله بآمنة إلا باختيار من الله، بتقدير من الله. وفي هذا قصص كثيرة، يعني حتى الكثير من آباء النبي أن هاشم، ربما إذا سمح لنا الوقت سنعرض قصة هاشم، حتى أنه عرض يعني أن هاشم رأى في المنام أن تزوج بفلانة، ورواه المؤرخون هذه القصة أنه قال له تزوج يعني بفلانة بسلمة، نعم كان اسمها سلماء أو سليماء كذا، أنه تزوج بها. فقام وسأل أخوته أنه رأيت كذا وكذا، وتكرر له المنام، وبعد ذلك يعني دله أينها من هذه سلماء وكذا وكذا، ومن هذه القصص الكثيرة جدا. فهذه الأمور لا تكون إلا بعناية من الله. فآباء النبي هم مختارون، هم من اصطفاء الله، الذي كما قلنا في الآيات أن الله اصطفاهم لهذا البيت وجعلهم من ذرية إسماعيل عليه السلام ليقوموا بهذا الدور العظيم. وسيدنا عبد الله صلوات الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع آباء رسول الله وأمهاته في آخر أيامه، لاحظ أنه مات وهو صغير عندما ذهب إلى المدينة للتجارة.
5: نعم،
3: وعندما ذهب إلى التجارة، فكما روى كثير من المؤرخين أنه تعرض لمحاولة قتل متكررة من اليهود
5: قبل وفاته،
3: قبل وفاته وقبل ربما قبل زواجه من اليهود. فهناك روايات تقول بهذا الكلام. فهو مات وهو عائد لله، في ذلك حكمة أن خلى بينه وبينه، لأنه خلاص ممكن انتهى دوره هنا، ولله في ذلك حكمة. مثلا فأنا لا أستبعد شخصيا أن يكون سيدنا عبد الله قد دس له سم، أن يكون قد دس له السم ومات مسموما. ورسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بطن أمه وله شهران عندما توفي والده صلوات الله عليه وعلى آله.
0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
0: محمد.

0: صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل البيت الطاهرين. أستاذ فضل، أراك تحدثت كثيرا عن سيدنا عبد الله والد سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بقي أن تعطينا أيضا جرعة عن السيدة آمنة بنت وهب سلام الله عليها.
1: سلام الله عليها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لاحظ أنني أتحدث والأحاديث تدور في رأسي من كل مكان، الروايات كثيرة، لا أعرف ما أبدأ وما أنتهي، لأن هناك شيء الكثير
0: تزاحم.
1: يعني نعم، لو تكلمنا وحاولنا أن نستقصي ربما لجمعنا كتابا أو كتابين أو ثلاثة يتكلم فقط ما قاله المؤرخون عن من في هذا الجوانب، يعني في هذه الجوانب عن آباء النبي عن سيدنا عبد الله، مع أنه كان لم يعش طويلا، ولكن كان هناك قصص كثيرة جدا في هذه الأمور. ولكن سنتكلم أيضا نبدأ عن سيدتنا آمنة ابنة وهب، وقلنا أنها تجتمع مع سيدنا عبد الله في قصي.
0: نعم.
1: والله عندما اختار هذا الوعاء اختارها وعاء لأن تحمل سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يختار إلا أنقى امرأة،
0: أنقى
1: وعاء وأنقى امرأة في الأرض، لا يمكن أن يكون هناك في ذلك اليوم أنقى من آمنة أبدا، لأنه ليس هناك أنقى من رسول الله ولا أظهر من رسول الله ولا أكرم عند الله من رسول الله، فلا يمكن أن يختار له إلا أنقى وأزكى امرأة تحمل بهذا الطاهر المطهر. ولذلك قلنا يعني أن الله قال إنما المشركون نجس، فلو كانت مشركة أو غير مؤمنة لما اختارها الله، ولكن كما قلنا أنهم كلهم من ذرية إسماعيل ومن ذرية قصي، وهم لم يتوارثوا إلا الإيمان ولم يتوارثوا إلا ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم. نعم. لاحظ أن سيدتنا آمنة عندما تزوجت بعبد الله وحملت بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حدثت لها من الحوادث مثل ما حدث لسيدتنا مريم عليه السلام، ومثل ما حدث لأم موسى. أنت لو تلاحظ هي سنة الله في الأنبياء. لاحظ قصة عيسى، أن الله أوحى إلى مريم أن هزي إليك بجذع النخلة، وأوحى عليها أنها مثلا حملت بالنبي، وأوحى إليها بهذا الكلام وقالها لا تخافي ولا تحزني، وأعطاها كل التعليمات والقصة. كذلك أم موسى حملت به، وعندما ولدتها خائفة أوحى الله إليها لا تخافي ولا تحزني، وقالها أن تضعه في الصندوق وتضعه في اليم، وعندما ترددت قالها لا تخافي ولا تحزني إن رده إليك وجاعله من المرسلين. هذه سنة الله في أمهات وآباء الأنبياء، أنه من اللازم أن يخبره الله وأن يعرفه. فسيدتنا آمنة عليه السلام كان يأتيها من الله وحي، أنا لا أقول جبريل ونبوة، لكن كان هذا الوحي هو مثل الوحي الذي نزل أو كان يخبر يعني مريم، وكان يخبر أم موسى.
0: نعم.
1: ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث من الأحاديث، قال أنا بشارة أبي إبراهيم وعيسى بن مريم وأمي آمنة، انظر بمن قرنها. فبشارته إبراهيم وعيسى بن مريم لا تأتي من تلقاء أنفسهم، هي بشارة من الله، بشر الله إبراهيم أنه سيكون آخر الأنبياء من نسلك، ولذلك قال وابعث فيهم رسولا منهم.
0: نعم.
1: وعيسى أيضا بشر بسيدنا محمد عندما قال رسولا يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذه البشارة التي بشر بها عيسى. وكذلك آمنة بشرت بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهي في حملها، وكانت تأتيها هذه البشارات وهذه الكرامات، هل تأتي إلى إنسان فاسق أو مشرك أو ليس في بذلك القدر من الطهر والزكاة؟ لاحظ الكثير مثلا من هذه القصص، أن الله مثلا يعني عندما حملت به أرسل الله إليها من يقول لها هل علمت أنك حاملة؟ قالت وهي تروي أنه كنت بين النوم واليقظة فأتاني آت، يعني وقال لي هل شعرت أنك حاملة؟ قالت كأني أقول لا أدري، وهي طبعا لم تشعر بألم الحمل ولم تشعر بثقل ولم تشعر بأي العرض التي تحدث للنساء
0: لأي حامل
1: من الغثيان وكره أكل معين والتعب وما إلى ذلك يحدث، لم تشعر بأي شيء، لأن رسول الله طهر ونور، لا يمكن أن يحدث منه ضرر حتى وهو حمل، حتى وهو ما زال مطفل لا يمكن أن يأتي منه إلا الخير، لا يمكن أن يأتي بسببه حتى غثيان الولادة. لاحظ
0: شوف الزكاة،
1: رحمة للعالمين، حتى الغثيان الذي يأتي من الولادة لم يأتي من سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقالها علمتي أنك حاملة؟ قالت كأني أقول لا أدري. فقالها إنك قد حملتي بسيدي هذه الأمة ونبيها، نبي الهدى نبي

0: وكذا، وأتاها يعني إبراهيم، وأتاها في المنام عيسى، وأتاها موسى، كلهم جاءوا يسلمون عليها ويبشرونها ويهنئونها بولادة هذا المولود العظيم خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أتتها مريم ابنة عمران، وأتتها آسيا بنت مزاحم، يبشرانها بأنها قد حملت بخير العالم. هذا كله ألا يعني يشير إلى إنسان مسلم؟ هذه الكرامة كلها، حتى لو لم يكن الشخص هذا مسلم بعد هذا كله، هل يمكن أن يكون كافرا؟
1: أبدا،
0: محال، مع أنه لا يمكن أن يكون من المبدأ كافر أو غير ذلك. فلاحظ كل هذه البشارات عندما جاءها الحمل، وعندما جاءها المخاض، عندما جاءها المخاض دارت الملائكة حول البيت، ظهرت أنوار ملأت مكة، ورأها الناس وشاهدها الناس بشكل غير عادي. وإن شاء الله سنتكلم عن بعض ما نتكلم عن البشارة وما إلى ذلك، ما رأه الرهبان وما إلى ذلك عندما رأوا البشارات ورأوا النجوم والضوء الذي عم مكة بولادته صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما جاءها المخاض أتاها ذلك الآتي الذي أتاها في بداية حملها وقالها هل علمت أنك حاملة؟ فعندما وضعته قال لها قولي أعوذه بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد، وقال لها أن تكرر هذه العبارة، وقال لها وفي بعض الروايات أنه قال لها سميه محمدا، سميه محمدا. وفي بعض الروايات أن هذه البشارة جاءت لعبد المطلب أنك تسميه محمدا وما إلى ذلك. فلاحظ أن يأتيها من الله مثل ما أتى مريم ومثل ما أتى آسيا بنت مزاحم، هل هي أقل شأنا منهن؟ ما هو الذي كرم مريم؟ أنها أم عيسى. ما هو الذي كرم وجعل هذه الكرامة العظيمة لأم موسى؟ أنها أمها، يعني الوعاء الذي حمل هذا النبي. فسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير نبي، وأمه خير وعاء، وأمه خير من الأمهات. لولا أنه مثلا قد جاء في الآية مريم سيدة نساء العالمين، فلا نستطيع أن نقول مثلا، وإلا فقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من قدر الناس كلهم ومن قدر الأنبياء. و لاحظ مثلا من الأمور المهمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبر أبويه وسأل الله أنه يريد أن يزور قبر أبويه. وفي بعض الروايات بعض المؤرخين لم يقولوا هذا إلا عن أمه، أنه سأل الله أن يزور قبر أمه فأذن له الله، فذهب إلى قبرها ونظفه كما يقول الطبري وابن الأثير وكثير من المؤرخين والواقدي وغير ذلك، قالوا أنه أتى إلى قبر أمه ونظفه ووضعه حولها الحجارة وجلس عنده وبكى بكاء شديدا أمام قبرها ونظف القبر وأصلح المكان وما إلى ذلك. فهل الله سيأذن له بزيارة مشرك؟ نقول لمن يقول هذا الكلام ويؤذي رسول الله بهذا الكلام، هل الله يأذن؟ إذا كان الله لم يقول يعني قال لنبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون، لم يأذن له لا بالصلاة عليه ولا حتى الوقوف. وأبوه وأمه زارهما،
1: أذن له
0: أن زارهما ووقف عند قبريهما وما إلى ذلك. وهناك بعض الروايات ولكن هي روايات ليست متكاثرة، مع أن هناك البعض من العلماء وخاصة من العلماء العرفان والمتصوفين يؤكدون هذه الرواية أن الله أحيا سيدنا عبد الله وأحيا أمنا آمنة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أحياهما له. وهذا ليس ببعيد، طبعا الرواية أنا لا أقول أنها مؤكدة لأنها ليست لم أجدها يعني بشكل كبير، لكن هي رواية قليلة، لكن ليس ببعيد مثلا، ليس ببعيد، ولا نقول أنه أكيد لكن ليس ببعيد، لأن الله قد أحيا لعيسى وأحيا عزير وأحيا، وهذه ليست يعني أحيا الله أصحاب الكهف،
1: نعم،
0: فليس ببعيد، لكن نحن لا نقول هذا.
1: وهي كرامة إلهية،
0: وهي كرامة إلهية. فبعض العلماء قالوا أنه أحياهما له وشهدا بأنه رسول الله إكراما لهما وإكراما لرسول الله، مع أنهما مؤمنين. ليس معنى ذلك أنهم لم يكونوا مؤمنين ولذلك أحياهما، حتى لو يكونوا مؤمنين وأحياهم الله فهذه كرامة عظيمة، لكن مع إيمانهما أحياهم الله لسيدنا محمد وشهد له بذلك على ما في هذه الرواية. وهذه بشارة عظيمة جدا جدا لسيدتنا آمنة سلام الله عليها،
1: سلام الله عليها.
0: لاحظ ولو أن يعني الوقت
1: بدأ يدركنا،
0: يدرك وبدأت الإشارات منك ومنك ومن المخرج تتواتر، اتفق المسلمون أن مكان قبر سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم وأشرف مكان على وجه الأرض. لماذا؟ لما حواه من جسده الطاهر، فما بالك بالبطن التي حملته ونشأ فيها وتكون فيها، تكون فيها هذا البطن الطاهر ونشأ فيها وجلس فيها 9 أشهر، ألا يكون هذا أشرف بطن وأنقى جسد وأنقى وعاء لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعني نبت فيه لحمه وعظمه وجسده وما إلى ذلك، ونفخت فيه الروح في الجسد، روح رسول الله في هذا البطن، ألا يكون هذا أشرف بطن؟ إذا كان أحد الصحابة عندما جاء إلى النبي وقال له في رواية من الروايات وهي مشهورة في كتب السيرة أنه جاء وقال له يعني إذا كنت أنا ضربت أحد منكم أو كذا فليقتص مني، فقام أحد الصحابة
1: عكاشة
0: يعني عكاشة يعني نعم ما يقولون فهزا بها عكاشة فقال عكاشة نعم. أنا يا رسول الله كذا كذا أنت كذا، فعندما كشف له عن ظهره أو بطنه كذا التصق به أو قبله، فقال له كذا، فقال والله ما قلتها كذا إلا لأني أريد أن أقبلك أو التصق جسدي بجسدك، فما قال له النبي يعني أنه قد حرم جسدك على النار لأنه التصق جسده بجسد رسول
1: الله،
0: لأن جسده التصق بجسد رسول الله فحرم جسده على النار، حرم جسده على النار، فما بالك بمن نبت فيها
1: جسده الشريف
0: في جسدها
1: لا.
0: وما بالك في من حمل هذه النطفة وما زالت نطفة وحمل هذا النور، أين العقول التي تفكر في هذا في هذه في هذه الأشياء؟ وهناك نقطة أخيرة أريد أن أتكلم عن قصة وفاة سيدتنا آمنة، ولو طال الحديث اصبروا علينا.
1: تفضل تفضل.
0: أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن طريق الزهري عن أم سلمة بنت روح عن أمها قالت شهدت آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وآله
1: اللهم
0: وسلم في علتها التي ماتت فيها، وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم غلام يافع له 6 سنين عند رأس أمه، فنظرت آمنة عليه السلام إلى وجهه الكريم ثم قالت بارك الله فيك ابن غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك المنعامي، فودي غداة الضرب بالسهام بمئة من إبل سوامي، قد صح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام، تبعث في الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والإسلام، دين أبيك البر إبراهيم فالله أنهاك عن الأصنام، كأنها تقول الله الله أنهاك عن الأصنام، ألا تواليها مع الأقوام، انظر إلى كلامها أنها تنهى عن الأصنام وأنها كانت لا تعبد الأصنام وتبلى وتحذر منها.
1: نعم.
0: انظر إلى الكلام.
1: نعم.
0: ألا تواليها مع الأقوام، ثم قالت كل حي ميت وكل جديد بالي وكل كثير يفنى وأنا ميتة وذكري باق وقد تركت خيرا وولدت ظهرا، ثم ماتت. فهل هذا الكلام يأتي من شخص غير مؤمن وينهى ابنه عن الأصنام وتقول له أنت نبي أنت النبي وأنت ستحيي من الله أبيك إبراهيم كذا؟ فالكلام في آباء النبي وفي سيدتنا آمنة وفي سيدنا عبد الله يطول يطول، لكن هو كلام شيق وممتع
1: فعلا يا أستاذ فاضل، كلام شيق وأيضا جديد، يعني الكثير من المسامع الآن والمستمعين الكرام يتشوقون أيضا إلى خوضنا في الحلقات القادمة لجميع التفاصيل المتعلقة ببيئة سيد الخلق، بنسبه الشريف، بآبائه، بأجداده، بأمه وأسرته بشكل عام، وأيضا يدحض كل الأباطيل والإشاعات وما قيل في هذا المجال عن سيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. ولا أجد أفضل وأروع من قول الشاعر صلى الإله على أبيه وأمه وجزاهما من فضله ما شاء، صلوات الله على سيد رسول الله عليه الطاهرين. إذن أستاذ فاضل كتب الله أجرك ولنا لقاء في حلقتنا القادمة لنستفيد أكثر.
0: كتب الله أجرك.

0: ربي والسلام على الذي صلوات ربي والسلام على الذي بالوحي بشر في الأنام وأنذر وتباشر الكون الفسيح بهديه والنور أشرق والظلام تقهقر.
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود
1: سيدنا
2: محمد.
3: اللهم صل على من لا شمس في ضيائها تحاكيه وعلى آله، وصل على من لا قمر في نوره يضاهيه وعلى آله، وصل على من لا دنيا ولا أخرى تساويه وعلى آله، وسلم عليه وعلى آله وكل محبيه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، عطر الوجود ومسكه الفواح، وصل على سيدنا محمد وآله، نور الكون وقمره الوضاح، وصل على سيدنا محمد وآله، مهب نسيم الشوق على قلب كل محب له مداح، وسلم عليه وعلى آله في كل مساء وصباح.
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود
1: سيدنا
2: محمد.

سيدي يا رسول الله، سيدي يا خير خلق الله، يا صاحب المكانة العظيمة والجاه والمقام الذي لا حدود لمداه، وبك نبدأ إن سألنا الله، إلى جنابك الشريف نرحل مستضيئين بنور هديك وعظيم مكانتك في قلوبنا، ومستشفعين بك عندك بسر وبركة الصلاة والسلام عليك وعلى آلك الأطهار. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: من وهج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعراً وإنشاداً
1: أعرافاً وأسلافاً
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها فن الفنون.

0: الجميع.
1: من منابع الحكمة
2: ومن عيون الهوية
1: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
3: أيومك أم فؤادك قد تهيأ، فأصبح نبض قلبك حيدرية، ودوت فيك ذكرى يوم خم، فهل ستجيب مقدمها المضيئة
4: وتجعل صوت رجائي وانتهى آمالي؟ أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
1: فن الفنون،
2: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني، إعداداً وتقديماً
1: سلطان السدح،
2: ويلونها إخراجاً
1: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل مورداً إبداعياً أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد الذي كما تعودنا في كل حلقة نطوف فيها في أرجاء اليمن الفسيح بإبداعه، بفنه، بمواقفه المشرفة، الثري والزاخر بكل إنتاجاته على كل الأصعدة وفي كل المستويات. واليوم نطل في فن الفنون من سنحان الإباء والرجولة والعطاء بتضحياتها بما قدمت وبما تمتلكه من مخزون ثقافي وثراء شعري وفن شعبي أصيل متميز متنوع، ككل منطقة يمنية تمتاز بما تمتلك بأهلها، بعراقتها، بثقافتها، بتاريخها وموروثها. واليوم مع شاعر من أعرق شعراء سنحان الذين جاهدوا بسيفهم وسلوا أقلامهم واستلوا الكلمات وانطلقوا في سبيل الله كمن ينطلقون في كل المجالات يحاربون بالقول وبالفعل. وها نحن اليوم بالقول والفعل نواكب ذلك ونتشرف بحضور ضيفنا العزيز الذي سنستمع إلى ما سيقدمه لنا في هذا اللقاء، والذي يمتلك مخزون طويل من الشعر ومن العطاء الشعري والثراء الشعبي الكبير، لكن سنحاول أن نسمع القدر الممكن خلال هذه الساعة في فن الفنون في موسمه الثاني. سنتعرف عليه، على اسمه، على إبداعه، لكن بعد أن يفتتح وينطلق في هذا اللقاء ويدشنه بصوته وبما سيختاره من إنتاجاته وإبداعاته الشعرية. إليك بسم الله.
2: جيتك وكلي ولا صادق يحرك شراعي وانفاس صدري دعاء، صبري سفينة ومجدافي بقايا ذراعي وانا وحلمي معا. يا عام عاشر ولد من ضيق حاله سباعي قوته سفال الوعاء، أول مشاهد يراها قتل وحشي جماعي دي ما قتل قد سعى. يا غارة الله من أوجاعي وقلة متاعي والجار دي ما رعى، وعزة النفس ترباس الجهاز المناعي والمعنويه معا ربي وغيره لو تحالف خباث المساعي. شعب اليمن قد وعى والذل ما هو من أخلاقي ولا هي طباعي، ملعون من ضبعى صامد مقنف وثابت في سمايا وقاعي، مهما كذب وادعى طمرت حافي وما هميت سم الأفاعي. شموخي بموضعى وأنا مقاتل ثقافي عسكري واجتماعي، والله لو اتقطع ما عيش قاعد في المنزل وخصمي مراعي ذيباعني وارتعى. وسلامتكم.
0: سلمك وعافاك ما شاء الله. ما عيش متقاعد في المنزل،
2: ما عيش قاعد في المنزل وخصمي مراعي.
0: خصمي مراعي، أنا أشهد. هذا ما عرفناه في سنحان وفي رموز سنحان وفي شاعرنا القدير الحاضر معنا الذي شرفنا في هذا اليوم في إذاعة سام اف ام في فن الفنون، جلال السكري. ارحب.
2: حياكم الله يا أستاذ سلطان،
0: نورتنا.
2: لنا الشرف إن شاء الله.
0: شرفتنا وشرفت البرنامج وكل جمهورنا، وإحنا طبعا أي حاجة من سنحان بعد أبو حرب قد إحنا بنعتبرها حاجة مميزة، وحتى قبل، لكن اليوم أضيفت لكم نكهة مميزة خاصة في سنحان.
2: الله يحفظك ويبارك فيك.
0: من هذا السقف العالي نحب أن نبتدأ حلقتنا ومع هذا الشموخ الكبير سنحان الإباء بما قدمت، بما ضحت، بما تحتفظ به من تاريخ وبما تحمله من مسؤوليها اليوم. كيف تشوفها اليوم ومسؤوليتها أمام الله وأمام الناس؟
2: من سنحان؟
0: أكيد
2: سنحان الحمد والشكر لله من أول مضحي، هي من قدمت القادة الشرفاء العظماء السخيين المتواضعين المتحملين المسؤولية بما يحب الله سبحانه وتعالى، وتمثلت هذه في الشهيد أبو حرب المنصي صلى الله عليه والشهيد أبو صالح القوبري، ومنهم من الرفقاء من كانوا قيادة من بعد، مثلا أبو إبراهيم القوبري، الشهيد أبو بلال حنظل،
0: جميعاً والسلام.
2: الحمد لله لدينا الخير.
0: هني أنهم
2: أبو حيدر الجاكي وأبو الشهيد الكبير صالح الجاكي،
0: كلهم من نفس المدرسة،
2: من العزلة ومن نفس المدرسة ومن نفس
0: هني لهم. جلال، أنت شاعر اليوم ولا من متى بدأت تشعر وتكتب الشعر؟
2: أنا بدأت أكتب الشعر من بداية العدوان السعودي الإماراتي، هو عدوان أمريكي إسرائيلي، لكن الله. هم في هذه الأيام عنونوه
0: القفازات.
2: أيوة، بدأت الشعر من هذاك الأيام، ومثل ما قلت الشعر هو فيني أنا هو وراثي.
0: أيوة أنتم عندكم في سنحان قبائل مثل أي قبائل، فالشعر عادة بيكون في كل بيت.
3: أبي الله يطيل العافية وجد سيدي علي وجدتي محمد صالح السكري كلنا شعراء الحمد لله ولاده.
0: كلام. وبدأت تكتب بدعم منهم ولا بانطلاقة شخصية؟
3: بدأت أكتب يعني تأثرت بقصيدة الشاعر معاذ الجنيد.
0: بس أنتم أكيد شعركم كله حميني، كيف معاذ الجنيد؟ معاذ الجنيد بيكتب فصيح.
3: هذاك الأيام ما قد كنش بالشعر ولا قد بهايس.
0: بالنسبة لك؟
3: بالنسبة لي. هذا ما قد قرح شعر هايس. لكن قريت القصيدة هذه حق معاذ الجنيد ما أنا حافظ منها لا بيت، عندما قال فما ندري جيشكم جنود أم أرانبو.
0: الله.
3: فقلت أكتب مثله. يعني ما كنت أنا عارف هل القصيدة موزونة ما هي موزونة، يعني ما كنت أعرف فصيح أم شعبي أم.
0: قبل كم؟
3: بداية العدوى.
0: يعني 10 سنوات 9. بدأت من هذاك الوقت تكتب القصائد.
3: أيوة.
0: كلام.
3: كنا من يعني حقيقة كنا من قبل مثلا في بلادنا ولدي يعني نشارك في الأعراس في
0: المواقف
3: عندنا في الأعراس، يعني ضروري نحنا نقوم بزامل والحال
0: استقبال وصول
3: الرسفة والبالة والكذا لكن ما كانش هاجس ما تقول
0: قصيدة كاملة
3: وضن ولا قصيدة كاملة عدو ما تقول
0: بداية.
3: وبعدها قلت مع ذا الجنيد في أبيات بسيطة.
0: ما كتبت قصيدة كاملة ولا أبيات؟
3: حوالي 12-13 بيت.
0: ما شاء الله ذا البداية. هات.
3: فقلت يعني لكن هو المعدل ما كنت أنا.
0: بدايات بالأخير.
3: بدايات ما كنت أنا داري احتكاك.
0: البدايات ما تحسبش. أنا أحسب من الحين مطلع.
3: قال أقول بما جرى في وسط أرضي، أقول بما حصل داخل بلادي.
0: بلادي.
3: أقول بكلمتان والدمع يجري وتشعل نار في داخل فؤادي.
0: الله.
3: أحبك يا بلادي كل حب وأحميك من أعمال الأعادي، فلو سالت دمانا كل يوم وطار رؤوسنا في كل وادي. الله. لو العصفور يأكل من جسدنا ويمشي فوقنا نعل الجوادي، فلن نرضى يقود الحكم خائن ولن نمشي بأمرك يا ابن هادي.
0: هادي.
3: ألم تخزى على وجهك وتخجل، رفعت بدولتك سعر الزبادي، فشعبك قام يصرخ كل يوم بكل عزيمة، رفع الأيادي يصيح بقوة الله أكبر، يقول يا الله يا رب العبادي، فلن نبقى على الأعداء نصبر، وقد قضعوا علي شربي وزادي، أما هذا في الإسلام عيب، نفجر طالبة أول عدادي، لهذا الأمر قررنا نواصل ونمشي كلنا نحو الجهادي، فما ذنب الذي يدرس دروسا وهو للعلم يا كفره ينادي، وما ذنب الذي يقضع لرأسه، وما ذنب المعلم والقيادي، تريد أن نموت لكي تعيشوا وتسعوا تنشروا فينا الفساد وسلامتكم.
0: سلامك وعافاك ما شاء الله. كم بقي شوي بس؟
3: هذه كانت البداية. بداية الشعر. وبعدها بعد كما قلت لك ما كنا نعرفه فصيح أو شعبي، وبعدها قرح الهاجس شعبي ما عبش فصيح، حتى هذا إحنا وش يكتب فصيح ما على السرش.
0: يعني مرة واحدة بس حاولت؟
3: هذا من ما تأثرت من القصيدة العظيمة للشعر مع هذا معاذ الجنيد لها تحية من هذا المنبر، هذا كتبت هذا.
0: طبعاً هو كان بيكتب تقريباً بيتكلم على نجران.
3: هو كان بيتكلم ما أظن على نجران.
0: السعودي.
3: على نجران أو بنتخيل إني وقع زح في ميدي وسطوها المجاهدين وهربوا. فهو من المشاهد قال لهم فما ندري في جيشكهم جنود أم أرانبوا.
0: أيوة في بداية العدوان كان الكل بيتزاحموا وكان الانتاج قليل عكس اليوم. طبعا اليوم قد معانا مئات الشعراء في كل وادي في كل بلاد هم موجودين، بس لكن الان بداوا يكتشفوا يظهروا.
3: نعم.
0: كيف بتشوف انت وجودك الشعري وسط هذا الزحمه الشعريه؟
3: وجودي الشعري الحمد لله والشكر له وجود مكثف ومعنويات عاليه، واي شاعر ما بيتم منتاج له زامل او كذا الا بتوفيق من الله ونيته.
0: مش معناه انه مش مشاعر الذي بمنتج له زي
3: نعم نعم، لكن بين اقول لك عندما بعض الشعراء يتحسس او كذا او كذا
0: صح،
3: يعني ربما الله ما هو راضي لك انك يمنتج لك هذا الزامل او يلحنه او كذا او كذا، فخلي الامور كان يقول ابو حرب خلوا الامور على الله.
0: على الله.
3: احنا بنخضع قالوا خلوا الامور على الله كيف ما انا
0: الله. ابو حرب اشترك فيك هو الشهداء الباقين؟
3: والله إن إحنا تأثرنا منهم والتمسنا منهم واكتدينا بهم في جميع الأشياء الحمد لله، في التواضع في الأخلاق في حسن المعامل مع الناس في العطاء والسخاء في ما تقول في أنا أقول يعني إننا لمست فيهم جميع المواصفات القرآنية.
0: الله.
3: فشهد العظماء أمانة يعني للحقيقة.
0: كم رابط معهم؟
3: مع أبو حرب أنا يعني ما استمريت الله يمكن 2 شهر عدنا بداية انطلاقتي.
0: أيوه.
3: واستشهد وبعدها من بعده
4: القائد العظيم البطل أبو صلاح القوبري سلام الله عليه، ومن بعده أبو إبراهيم القوبري، ومن بعده أبو بلال حنظل، و يعني قيادات شهداء عظماء خيرا
0: سلام الله عليهم جميعا وعلى كل ما تركوه فينا من أثر باقي وحي، ولازلنا لليوم نمضي على طريقهم نحافظ على هذا النهج وبهذا الأسلوب، يعني كل واحد بطريقته، بالشعر بالكلام بالجهاد بالإنفاق وبالتحرك في سبيل الله. طبعا أنت الشعر هو ليس عملك الأساسي،
4: الحمد لله قد شاركت في نجران، في ميدي، في مارب، في يعني في عدة جبهات، ما شو غير الشعر، إنه غير نحن بنكتب الشعر هنا جالسين في البيت، لا يعني الشعر بنخليه يعني عندما نتأثر بمواقف بهجمات للمجاهدين بصوت زحف، أما إنه إحنا مثل ما تأمر بمعروف أو تنهي عن منكر
0: بطريقة جديدة، بس
4: بطريقة جديدة الذي هو الشعر، لأنه بعض الناس يتأثر من الشعر أكثر من ما يتأثر من مثلا محاضرة مثلا لأي مشرف ولا لأي كذا، بس الناس ما بيخطيه إلا الشعر، أكثر الناس ما تقول ما بيخطيه إلا الزوامل، وبفئة من المجتمع ما يخطوا إلا محاضرات، وفئة يتأثر وينطلق وانطلاق قوية بمشاهد الاقتحامات أي شيء من ما بيمثل الإعلام الحربي من موقف، وبالناس ينطلق بسبب أخلاقك وتعاملك معه،
0: صحيح
4: كلامك أدبك احترامك كيف أنت قدوه في الصلاة، قدوه في معامل للناس وكذا، يعني الناس المجتمع فئات،
0: صحيح. بالأخير إحنا يهمنا أنه الكل يؤدي جهده ويسخر موهبته من أجل هذا الهدف،
4: وهو كله دفاع عن العرض وعن الوطن، وكل جهاد وكل منفذ وكل جانب ضروري أن لكل الفئة يسدوا هذا الجانب،
0: الله.
4: السياسي الاجتماعي الاقتصادي الثقافي كل جانب يحتاج إلى مواجهة.
0: أنت اليوم واحد من القوات المسلحة وعاشرت أو عاصرت هؤلاء الأبطال في جبهة نجران وغيرهم،
4: نعم،
0: وكنت تعرف من قبل كيف كانوا القادة مثلا، كيف بتشوف الاختلاف بين قادتنا الذي انطلقوا على أساس قرآني وبين القادة الذي كانوا زمان يعني كل أساسه أشخاص ونفسيات؟
4: أنا عندما عشنا يعني إحنا عشنا بصراحة وحقيقة عشنا الماضي الأول، ولو كان سننا صغير لكن عشنا وشاهدنا أشياء يعني ما وجدناهاش في هذا الوقت اللي إحنا فيه الآن.
0: كيف؟
4: يعني التمظهر، العصبية، التكبر فوق الناس، حتى عندما يقول لك بعض الناس يا أخي كان الأول مفهن لنا كنا سابرين كنا كذا كذا، لكن المواصفات الذي في القرآن في جنود الله ما حسيناش من قبل أبدا، يعني بدي لك ويهينك، إذا هو كان مكفي لك الأول بدي لك ويهينك،
0: صح.
4: أما هذا
0: حتى ما بيش هذا خير بدي لك مدري ما هو يعني عوافي،
4: يعني ما بدي لك شيء، وغير شعما مثل ما تقول يدي لك على أساس أنك تجيز رمز من رموز أنه يقودك على ما يشتي، لكن الآن بيخرجك من الظلمات إلى النور، حتى ولا ما عندك شيء،
0: تعامل مع الباري رأسا،
4: تعامل مع الباري رأسا، مع الذي من ظلمك عين صفكه
0: الله،
4: إذا أنت بحاجة شيء عيدي لك، كان يقول أبو حرف الجبهة سلام الله عليه إذا احتاجوا شيء ولا شيء كان يقول إن معناتكم الله ما شو دارين نحن هنا، هو دارين نحن هنا وعطي حاجتنا
0: الله،
4: ها يعني أشياء عظيمة
0: سلام الله عليه وعلى كل من مثل القوات المسلحة اليمنية اليوم، وأصبحنا نفتخر نقول القوات المسلحة اليمنية،
4: نعم،
0: ولا لو شيء نحن على الأقل تقدير مثل كل القوات المسلحة في الدول المنبطحة اليوم أو الذليلة أو التي لا موقف ولا صوت ولا بيان حتى أمام العدو الإسرائيلي وإجرامه في غزة وفي كل الشعوب العربية والإسلامية. كيف بتشوف أنت وأحد مثلاً إحنا كشعب لو ما نشوف القوات المسلحة اليمنية بنرفع رأسنا للسماء مع كل بيان مع كل إنجاز مع كل معركة مع كل تطوير مع كل ضربة، أنت كواحد من القوات المسلحة اليمنية كيف بتشوف هذا الواقع الجديد؟
4: والله أنه للحقيقة واقع يرفع الرأس، واقع يفتخر كل يمني ويحمد الله ويشكر على هذا الواقع اللي إحنا فيه،
0: الله،
4: ويكون إذا الذي يشتي يكون يستاد إيمانا ويكون يقارن بين الذي بيضرب صواريخه وبيشغل دفاعاته الجوية، بيضرب صواريخ إلى الأعداء وبيسخر دفاعاته الجوية لضرب طائرات الأعداء بين الذي كانوا بيفجروهن داخليا،
0: صح،
4: لكي لا ندافع على أعراضنا ولا على كرامتنا
0: وهمنا البسيطة،
4: بعدها بيفجرهن بمه ما بغرب بشيء ولا ذي، تخيل انك تبيع كرامتك وشرفك وعرضك بمقابل تنتم بنت جنبك بضحكي،
0: اي والله،
4: يعني قمه التفاهه، قمه الفساد، قمه اللامبالاه بهذا الشعب، كان الشعب هذا ما هو شيء. اما قواتنا المسلحه الان والله انها ترفع الراس ومضرب مثل لجميع الدول العربيه والاسلاميه
0: فعلا. قد كتبت شيء في القوات المسلحة قد أثارك موقف من مواقف الضربات اليمنية خاصة خلال العامين الأخيرين؟
4: نعم، كتبت في بيان يحيى سريع قصيدة بعنوان فصيح اللسان، قلت فيها بيان يتبع بيان،
2: بيان يتبع بيان، سريع يأتي سريع،
0: سريع
2: مكين فوق الكيان، ما يسكع الله سكيع، سلاح ماله أمان، شفيع ماله شفيع، سلاح ماله أمان، شفيع ماله شفيع، ما هو جنانه جنان ولا ضقيعه ضقيع، صوته فصيح اللسان يسطع بما يستطيع، إذا ظهر ما يبان وإن بان فجأة يضيع، صوته فصيح اللسان يسطع بما يستطيع، إذا ظهر ما يبان وإن بان فجأة يضيع، ما يلقط إلا السمان من بين كل القضيع، ما يلقط إلا السمان من بين كل القضيع، ما يرجعه عنفوان، قادر بردع الجميع، ما هو بحد مستهان، ثابت وحصنه منيع، ما هو بحد مستهان، ثابت وحصنه منيع، إذا تأخر ثمان يرجع بموقف فظيع، باصم وضامن ضمان، من يشتري ما يبيع، ما هو مجرد بيان ولا مجرد مذيع، فكيف يبقى جبان وطفل غزه وجيع، فكيف يبقى جبان وطفل غزه وجيع وسامر.
0: سلمك ربي وعافاك، كيف يبقى جبان وطفل غزه
4: وجيع؟
0: وجيع، هذا الذي لم نرضاه ولم يتقبله الشعب اليمني، على عكس كل من انبطح، على عكس كل من تقبل وتماشى مع الإجرام اليومي وأنهار الدماء التي تسيل في غزة. أما إحنا الحمد لله،
4: الحمد لله
0: يفخر واحد بموقفه، بشعبه، بما ينفقه، بكل ما يعمله في سبيل الله في هذا الموقف الكبير. القوات المسلحة وما تملكها اليوم من ضربات ومن أسلحة ومن تطوير عسكري مستمر، أكيد أنه بما أن إحنا قد وقفنا في هذه المحطة نستغل الوقت ونستغل قريحتك الشعرية، لأنه سمعتك قبل الحلقة بتمتم بأبيات عن الضربات، عن الصاروخ، عن الفرد الصوتي. إيش كتبت أنت عن الفرد الصوتي؟
4: كتبت قصيدة عن الفرد الصوتي سميت بصميل الأصاطي.
0: صميل الأصاطي؟
4: نعم.
0: ليش؟
4: لأنه ما لهن الله. لا ما بيش صميل، ما
0: بكل أسطو،
4: بكل أسطو
0: عادوا ما قد وصل لهن، سعد إحنا غير بنضاربهم بالخفيفة لو قد وصل لهن. صميل الأصاطي.
2: قال الفرد صوتي طويل وحجم راسه ثقيل،
0: الله
2: ما له منافس ولا مثله يناطح جبال،
0: جبال
2: المستحيلات تتلاشى من المستحيل، توقف أمامه وتتحداه هذا محال، يحمل ثقافة إلهية وصبر جميل يقينها مع عيون الشك والاحتمال، سريع وأقل سرعة فيه 2000 ميل، ما يوقفه لا نوى منوى وشد الرحال، الله حسبه وإيمانه ونعم الوكيل، بينه وبين أولياء الله ثقه واتصال، تقواه دربيل ترصد كل ميناء ونيل، من معنويات صلبه تعشق الاشتحال، مكتوب في جبهته عالم يحب الصميل.
0: من هو هذا؟
4: الفرد الصوتي.
0: أنا أشهد.
2: مكتوب في جبهته عالم يحب الصميل، ينال ما قد مثيله فرد صوتي ينال، صميل لكن صميل أخضر مجنح طويل، يدخل العالم الملعون داخل شوال، إذا وصل طيب الأنفاس، ما هو بخيل، يوزع الموت بالدقه على كل حال، على الأقل يصبحوا منه بخمسين قتيل، من غير الأموات ذي ماتوا قبيل الوصال، يا فرد صوتي، يا فرد صوتي تحيه لك وشكرا جزيل، كسرت للعالم السكران مضرب مثال، كنا انت بين الفصائل حق غزة فصيل، في يوم كلنا لحاله وانت وحدك لحال، هل انت يا فرد تقرب لابن مسلم عقيل؟ هل انت يا فرد تقرب لابن مسلم عقيل؟ لأن الحماس الحماس، لأن الخصال الخصال، ما مثلك الا عصا موسى وفاس الخليل، أو أنت من آل ياسر وابن عمك بلال، يا معجزة ذي مثل ذي هزت بجذع النخيل، أنزلها الله من مالذ وضع عقال، هي قلة التين ذي خل الشرق لو صد قليل، وصابهم خزي واستحوذ عليهم وبال، مال العروبة ذليله والخليجي ذليل، لا ترجلوهم ولا عانوا رجال الرجال، ما يطعن الظهر غير المرتزق والعميل، ويعشق القتل والتهجير والاحتلال، وغزة العز ما هي لليهودي سبيل، هي أرض الأحرار والإنسانية والنضال، هي قبلة الدين والقدس الشريف الدليل، لكل مسلم إذا سلم لرب الجلال، ومن تبدل وخالف با يشوف البديل، من قوم غيره على ما وضح الله وقال، أما الأساطيل ذي في البحر آخر مديل، أما الأساطيل ذي في البحر آخر مديل، ما بات شوف من يمننا لا نكال النكال، وتنسحب والطواقم حقها تستقيل، مهما تموه جنوب البحر ولا شمال، أحجار سجيل باتنزل على كل فيل، حتى ولو فيل أمريكا قرونه طوال، مهما يفكر يحيل ولا يفكر يميل، من حال لحال ما ينفع ومن مال مال نهاية المجرمين والكافرين الرحيل ونهاية البيت الأبيض والكيان الزوال ونهاية البيت الأبيض والكيان الزوال وسلامتك.
0: سلمك ربي وعافاك ما شاء الله. هكذا يجب أن تكون القصائد وهكذا يجب أن يكون كل المبدعون في كل مجال خاصة هذه الأيام. أنت ما رأيك بجبهة الشعر حاليا؟ هل بتأدي دورها وأهمية الزوامل الشعبي والقصيدة بشكل عام اليوم من اليمن بجانب كل ما بنعيشه سواء من عزة وكرامة في الضربات العسكرية أو من مواقف شعبية بخروجنا الأسبوعي المتكرر كل جمعة كل مرة بلا توقف منذ عامين إلى اليوم؟
4: والله أن الجانب الشعري أنه بيتي واجب على أنا أقول على أكمل وجه ولا أبالغ حقيقة ولولا ازدحام يعني بكثرة الشعراء أول أنا أقول أنه سيتم في كل دقيقة تلحين زامل
0: أكيد
4: لو يريدوا أنهم يلحنوا الزوامل كلهم
0: ولا يلحقوا
4: يعني إذا الاندفاع قوي الحمد لله
0: فعلا يعني على مستوى القبائل يعني كل قبيلة بس كل بيت شاعر على الأقل إذا ما شوف في كل بيت ففي كل أسرة
4: في كل أسرة أو في خليها حتى ولو في كل قرية
0: في كل قرية بس الله. مثلا عندكم أنت عادة قصائدك بشكل خاص وين بتلقيهن وين بتأديهن؟
4: قصائدي في مواقف فعاليات اجتماعات في أينما أراد الله.
0: بتنشرهن عندك مثلا قنوات أو صفحات؟
4: معي قناة في التليجرام.
0: باسم من؟
4: باسمي الشاعر جلال.
0: شاعر جلال. وتنشر بشكل مستمر؟
4: أنشر يعني أكمل أكتب القصيدة وأنشر.
0: قد جربت تشارك في مسابقات؟ قد جربت؟
4: الله المستعان شاركت في برنامج شاعر الصمود الموسم الرابع.
0: عام كم؟ قبل كم؟
4: 2022.
0: حصلت على المركز كم؟
4: يعني تصفينا كنا 500 شاعر بعدها
0: ما شاء الله 500
4: تصفينا إلى 48
0: هذا في موسم واحد 500
4: يعني أول ما بدعوا التسجيل.
0: هذا يذكرنا بالذي قلته أنت قبل شوي إنه زحمة الشعراء
4: هذا اللي تقدموا للمسابقة.
0: تخيل في موسم واحد
4: ما بالك يعني غير الذي ما هم ظاهرين
0: فعلا ولا أحد يعرفهم ولا أحد تسمع قصائدهم
4: ولا أحد داري منهم.
0: فكيف كانت تجربتك تقدر توصفها أنت الحين؟
4: نعم يعني تسابقنا ودخلنا قسمونا 48 مجموعات. احنا وقعنا في المجموعة الرابعة. أنا والشعراء لهم التحية من هذا المنبر الشاعر باسم مساواء الذي جاء الأول على
0: هو فاز في المركز هذاك السنة
4: المركز الأول جاء شعر الصمود الشاعر باسم مساواء من صعده. الأخ الشاعر وضاح الحميسية أولادي كنا في مجموعة الستة. الشاعر عبد القدوس الصباحي الشاعر علي الشعيثي ما عدنا ذاك من
0: لهم التحية جميعا. احنا طبعا قد استضفنا بعضهم ان شاء الله يجي لنا فرص ونقدر نستضيفهم. فن الفنون لا زال كل يوم وطبعا احنا في فن الفنون او في غيره من البرامج ما نقدرش نكافئ او نستقبل كل شعراء اليمن. احنا بنحاول ما استطعنا الوصول اليه فهو لسان الحال والجميع يتحدثون بنفس الموقف ويحملون نفس الهمه ومن وصل الينا حيابه والذي ما وصلش قد معنا فقرات بنخليها في نهايه البرنامج لكل من يشتي يسجل ويرسل. اليوم انت كجزء من الشعب اليمني ايضا قد جربت مثلا تلقي في واحده من المظاهرات الكبرى قصيده او قد تخيلت نفسك وانت تشوف الشعر اليوم قد اصبح رساله اليمن التي توصل رسالة الملايين إلى كل العالم. أصبح الشعر والزامل اليمني يوصل لكل مكان.
4: نعم.
0: قد كتبت يوم أو قد كنت طلعت أو جت لك فرصة أو
4: ما قد يعني نحاول نحن يعني نطلع أي مظهر ولنا الشرف إن إحنا نطلع ونقدم رسالة للعالم لكن مع ازدحام الشعراء يلا غير يعني ما تقول بيقدموا أي واحد مثلا من الشعراء بيجي يضيف من أي محافظة ولا يعني بيكون هو الأقدم بنحترم
0: الله.
4: إنه هو الأقدم إحنا هنا أهل البلد إحنا في صنعاء يعني إحنا بنعتبر مثلا إحنا القدوة للآخرين.
0: إيش بيختلف بالنسبة لك أنت بالنسبة لك كشاعر جوك كشاعر وأيضا شاعريتك قبل الطوفان وبعد طوفان الأقصى؟
4: يعني من قبل طوفان الأقصى كنا قيادتنا يعني هي بتفكيرها ونظرتها وذا هي لا ما بعد لكن احنا كان شعورنا ان احنا قد احنا غير هنيه يلا
0: يعلم الله يحن عنزي
4: نحرر اليمن يلا وكذا يعني هذا شعورنا لان احنا ما عندنا خلفياتنا انه ما يعني حتى ما كنا نتوقع انه برغم ان القياده كانت تقول لنا ان العدوان السعودي الاماراتي على اليمن هو عدوان اسرائيلي امريكي راسا لكن ما كنا نصدق هذا الكلام ولا كذا. حقيقه في هذا الوضع أصبحوا هم العدو الرئيسي وهم سبب المشاكل في جميع الدول العربية والإسلامية.
0: إيه والله أنت بتحكم هاجسك ولا يحكمك؟
4: والله كل على الموقف.
0: كل على الموقف.
4: كل على الموقف.
0: والموقف إيش أكثر موقف قد أثر فيك تكتب فيه قصيدة مثلاً؟
4: أثر فيني الموقف هو حق الطفل هذاك سميح.
0: هذا في اليمن.
4: أيوة، وموقف
0: في غزة.
4: استشهاد السيد حسن نصر الله.
0: سلام الله على السيد حسن نصر الله. كتبت فيه قصيدة.
4: السيد حسن نصر الله. الله المستعان.
0: ما بالشاعر لو كتب فيه.
4: لا ما نكتب فيه السيد حسن نصر الله، في من نكتب.
0: تحس إنه كان السيد حسن له علاقة كأنها خاصة بينه وبين كل شخص.
4: الله.
0: سلام الله عليه وهنيئا له، وإن شاء الله سنحمل ما ترك فينا مثل كل الشهداء. هات بسم الله.
4: قصيدة بعنوان كنت محور مجاهد في وطن. أنا عنوانتها أنه كان السيد حسن نصر الله كنت محور مجاهد في وطن، يعني كأنه كان يمثل المحور المقاومة بالكامل، لكن في مه في لبنان.
2: رحمة الله على السيد حسن والتحية للبنان الشقيق. لا قلق لا تراجع لا وهن، قبل ما نوصل البيت العتيق، صح قد صابنا بعدك حزن واطبقت فوقنا السبع الطبيق، بس لكن على الله الركن قد وثقنا بمن حبله وثيق. صح قد صابنا بعدك حزن واطبقت فوقنا السبع الطبيق، بس لكن على الله الركن قد وثقنا بمن حبله وثيق. بيننا الوقت هذا والزمن، بيننا يا سلاحي والرفيق، العدو لا ندفع الثمن والقسم ما نخلي له طريق، الحقير النتن والبايدن باي ذوق المنايا، والشهيق والزوال المأكد دون ظن، والزوال المأكد دون ظن، يومها النار بات علق عليك، لا نزل وعد ربي والسنن، يوم بقع على الكافر تضيق، والصواريخ من شعب اليمن قد عرفها العدو قبل الصديق.
0: اي والله.
2: قال لا نزل وعد ربي والسنن، يوم بقع على الكافر تضيق، والصواريخ من شعب اليمن قد عرفها العدو قبل الصديق. لا تراجع ولا كلا ولن، كل إيلات يا مصفى بقيق، ذو الفقار المجنح ذو الفقار المجنح لاشتحن، من هدى الله يحرقها حريق، فيه تسبيح واستغفار ضن، فيه تسبيح واستغفار ضن، يمتلك راس متشضي دقيق، صانعه خصصه لجل المحن، لا صعق شل الأبيض والمضيق، سيدي يا حسن يا ابن الحسن، سيدي صاحب القلب الرقيق، سيدي ليت روحي لك كفن هو يليك في وفاك أو ما يليك، سيدي ليت روحي لك كفن هو يليك في وفاك أو ما يليك، ليت روحي ودمي والبدن لك مقابل ولو ساعة تفيك، من مثيلك ومن ألفين من يخجل العشق لا شاف العشيق، كنت محور مجاهد في وطن، كنت راس الفصائل والفريق، كنت غزة ولبنان واليمن والعراقين ترفع لك بريق، والعراقين ترفع لك بريق. سلامك.
0: الله يسلمك ويعافيك، صح الله لسانك.
4: الجميع قائل.
0: اي والله كان كلما ذكرت واكثر واكبر وسيبقى ان شاء الله. سيد حسن ترك طبعا اثر كبير سواء في حياته او بشهادته، مثله مثل كل الشهداء، لكنه يتميز كثيرا انه كان يعتبر ابا لكل مجاهد، حصنا منيعا لكل مقاوم لكل متحدي للمشروع الامريكي، انه اول من قارعهم أول من كسر هيمنتهم شوكتهم، وسيبقى رمزا لنا نفتخر به ونقتدي به بمواقفه المشرفة، بإيمانه بالله، بصدقه، بتضحياته، حتى ننتصر ونحقق النصر الذي كان يسعى له، وسنصلي بإذن الله نحن ومن سيأتي بعدنا في القدس عنه وعن كل الشهداء إن شاء الله. نرجع للشعر، الشاعر جلال، وأهمية الشعر بالنسبة لك أو غير أهمية الشعر، خلينا نقول أنت إيش بتعتبر الشعر بالنسبة لك، فسحة أو عمل أو هواية أو كيف؟
4: جبهة.
0: جبهة.
4: أعتبر الشعر أنا جبهة. جبهة في، لأن إحنا نواجه حرب من جميع الجوانب، ليست حرب واحدة فقط.
0: صحيح.
4: لأن الأعداء بيدوروا أي ثغرة يهزموا الشعب اليمني فيه.
0: أنواع الشعر اللي تكتبها؟
4: أكتب الشعر الحميني، الشعر المربوع، الطويل، يعني أو البحور.
0: كتبت ألوان من الشعر مثلا، شعر رثاء مثل قصيدة السيد حسن، بس في رثاء شخصي مثلا بتكتب إذا حد طلب منك، ولا بس يعني
4: مشهو مثل بعض الشعراء حسب الطلب، لأنه ما إحنا ما بنبع شو نشتري، مش إحنا في بقالة، هو هاجس والهاجس وما يخرج إلا مواقف، لكن بتجي مثل ما قلت
0: كذا،
4: مثل ما قلت عندي بتجي مثلا مواقف من الشهداء أو مظلومية، سواء مش مظلومية حتى من العدوان، مظلومية من الناس، يعني القبائل هم عادة زي ما تقول القتل يحصل بينهم الشجار كذا، نحاول نحن نعينهم بذي. أما أشياء كغزلية أو من هذا الكلام الفارغ اللي كان حقه أول أبدا لا يمكن.
0: شعر الهجاء قد هجيت حد بقصيدة
4: عندنا في الأعراس
0: يعني داخلي داخلي
4: أيوة في الأعراس فالكذا حتى ما بدعني أنت قصتك إن إحنا نرسل أيوة
0: قد رديت على شاعر قد هاجمت كذا بقصيدة
4: لم يتوجه أي لا عندي أي قصيدة حتى أردت عليها، ولا أحب أنا مهاجمة أي حد
0: كلا. طيب شعر النكتة ما قد كتبش
4: أبدا
0: الساخر ولا اللغز ولا كذا
4: أبدا ما بالله بنقول لك هو ما جاء الهاجس إلا بداية العدواء
0: قارح قارح
4: وبعد العدو لعنة الله على ما خلنا نش مجال نحن نكتب فيها ولا يعني بيقع موقف بعد موقف بعد موقف بعد موقف لا حتى الآن وإحنا في مواقف.
0: أنت تشوف هذا إيجابي أو سلبي
4: الملاحقة
0: هذا
4: بيقوينا
0: أقوى أفضل
4: بنستاد صمود وعرازو مثل ما أقوى المسلحة بنستاد
0: تستفيد من كل تجربة
4: من كل تجربة
0: الله
4: ولا نزيد أنا العدوان إلا صلابة وقوة
0: بإذن الله، وهذا الذي سنستمر عليه. اليوم إيش الذي يحتاجه الشعب برأيك؟
4: الثبات.
0: وإضافة إلى الثبات
4: أسأل التحرك في جميع المجالات لمواجهة العدو والغطرسة الأمريكية والإسرائيلية الذي لا مثيل لها غطرسة، وأني الشعب اليمني لا يسح المجال إن إحنا نجد نتحاكى في بأي شيء.
0: مشرف الحمد لله
4: موقف مشرف
0: نحمد الله
4: بقيادتنا بشعبنا بحكومتنا برئيسنا بأفرادنا تعمى تقول صغيرنا وكبيرنا لها الحمد.
0: كل حتى لو معانا سيئات كل سيئاتنا ما تقارنش ولا بأتفه شيء من الذي فعلوه الطوق ذي بيسموهم دول الطوق حول فلسطين أو غيرهم من العرب والمسلمين. إحنا الحمد لله مواقفنا كلها مشرفة، وكأي أي إنسان عنده سلبية وإيجابية لكن الأغلب لله وفي سبيله.
4: حتى وإن لم نتكلم عنهم نحن وإن لم نلعنهم سيلعنهم التاريخ
0: أكيد سيلعنهم شعوبهم والنتيجة الذي سيصلون إليها نتيجة هذا التخاذل.
4: نعم.
0: رسالة إلى الشعب.
4: الشعب عليهم الثبات.
0: رسالة وصلي. شعرية
4: أيوة أشتري. وهي بعنوان ثبات الموقف وهي قد تطرقت هذه القصيدة للشعب، يعني الشعب ما عبيش ما نقول فيه بصراحة لأن قدو شعب صلب حديد بس القصيدة هذه رسالة للشعوب وكيف بيفعلوا وكيف كذا، يعني نقاش داخلي وخارجي.
0: هات بسم الله.
4: وهي بعنوان ثبات الموقف.
2: قال غزة قتلها الجوع والناس سبات غزة قتلها الجوع والناس سبات ما كن به فالأرض هذه إنسان، ومصر والأردن يبثوا حلقات ومصر والأردن يبثوا حلقات وتركيا تدعم مسلسل عثمان. يا للأسف من بث بعض اللقطات طالت لحاهم لجل قصر الفستان، يا عابدين هواءكم والرغبات يوم الحساب ما تحسبوا للحسبان، يا عابدين هواءكم والرغبات يوم الحساب ما تحسبوا للحسبان، لعنه على شيطانكم والخضوات ذي بعت والأقصى وغزه مجان، غزه عمود المسلمين والفقرات لو يكتسر لا يشل علينا السيقان، والشرق الأوسط في متاهة وشتات والسيسي الملعون حاله غلبان، فتح المعابر غير فتح القنوات
0: مشهد.
2: نساء غزة غير كل النسوان فتح المعابر غير فتح القنوات نساء غزة غير كل النسوان. أقول لكم يا أخوتي والأخوات لا خير في زايد ولا في سلمان، الخير في باروتنا والحشوات والسمع والطاعة لسيد مران، يا سامع دنون وسط الظلمات. قال الخير في باروتنا والحشوات والسمع والطاعة لسيد مران، يا سامع دنون وسط الظلمات، أن تحفظه يا من حفظت القرآن في هذه الساعة وهذه اللحظات بحق ضاها والقلم والتخان، جيب الدعاء يا من تجيب الدعوات، أطفال غزة في مجاعة وهوان، ونعاهدك ما يوقفين الضربات
0: بإذن الله.
2: ونعاهدك ما يوقفين الضربات من شعب الإيمان العباه الشجعان، نشاط تكتيكات خبرة دولات، ما باقي إلا نطلب الاستئذان منك ونجعلها عليهم حسرات. قال نشاط تكتيكات خبرة دولات، ما باقي إلا نطلب الاستئذان منك ونجعلها عليهم حسرات. يا أبو عبيدة نلتقي في الميدان حسب الخريطة بعد تكون الغزوات، حسب الخريطة بعد تكون الغزوات، خطط لها وإحنا علينا الأدوان. يلا وقود المعركة بالبركات، نهجم على الضفة ويونس والخان. ابشر بعزك ترجع المغتصبات، ونضوق الخصم الألم والأحزان، ونهت تحصيناتهم والعربات والراجمة والأم فود والفركان والبحر الأحمر يا جميع الشركات. والبحر الأحمر يا جميع الشركات، ما عاد به في البحر راحة وأمان، مهما تكون الملكية والوجهات، ما بش مفر، مهما يكون العنوان. أقسم بمن حرم جميع الحرمات، أقسم بها حاطم وقدس وبركان، يمين لا نقطع جميع الطرقات، يمين لا نقطع جميع الطرقات. حيران من يملك سفينة، حيران ما عاد به قدره لنهب الثروات، ما دام عاد فينا مروة وإيمان. إعلامكم وصواتكم والنبرات ما عاد هن حجة ولا هن برهان، قلنا لكم من قبل نملك قدرات، لكن تجاهلتوا وكنتوا عميان. جميع من في البيت الأبيض حشرات، جميع من في البيت الأبيض حشرات، والبيت الأبيض مثل بيت الفيران، واليوم وعد الآخرة والميقات زوال إسرائيل وقتها قد حان، زوال إسرائيل وقتها قد حان.
0: سلمك وعافاك ما شاء الله تبارك الله. جلال السكري، أنت قد كتبت زوامل مثلا؟ قد زومل لك حد؟
4: كتبت يعني معي عدة زوامل، لكن بتصل إلى المنشدين أو كذا، كما قلنا لك سابقا لم يكن هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى. لا نرد اللوم إلى المنشدين أو المزوملين، نرد اللوم إلى أنفسنا.
0: ما بالله يقول واحد
4: يمكن هناك تقصير فينا، لأنه كل شيء لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد، وربما إذا ما سبرت فرصة تسبر الثانية
4: إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله.
4: أنتوا معي زامل لحنها، هو الجيل الصاعد المدارس الصيفية، لحنها المنشد لها تحية من هذا المنبر أبو حيدر عبلاء، وكان ضخم جدا الحمد لله.
0: إذا نسمع هذا الزامل من عندك يا نيازي، ونعود لمواصلة هذه الحلقة.
5: يا سلام.

0: من جديد عدنا معكم نواصل في أهم محاور هذا اللقاء مع ضيفنا العزيز الشاعر المجاهد جلال السكري. ارحب من جديد.
1: حياكم الله
0: جلال. المولد النبوي إيش يعني لك أولا كمواطن يمني كشاعر؟
1: المولد النبوي نعمة عظيمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: الله.
1: فهذا نعتبرها هي من أعظم النعم التي أنزلها الله لنا، هي نعمة الكتاب ونعمة الهداية ونعمة النبي صلوات الله عليه وعلى
0: آله وعلى آله الطيبين الطاهرين. والباري بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
1: هو خير
0: ما يجمعون. احنا بنفرح بما أمر واقتداء بتوجيهاته وتسليما لأمره. وشفنا الحمد لله شفنا المولد سنويا بيكون له أثر كبير وبركة مختلفة ونتائج
1: وان صارت بعد
0: حاسمة فعلا. كشاعر ايش يعني لك المولد؟
1: المولد يعني لي انه شرف وحكمة وبلاغة وفصاحة وإيمان وقوة، يعني فرصة لترتيب أمورك كلها
0: وتعبر فيها عن حبك للنبي، عن كتابك في النبي،
1: عن حبي للنبي، عن أن الناس يكتدوا به، عن أن الناس يكونوا عندهم الأخلاق يكتدوا به في جميع الأشياء. في الجهاد الذي كان يقوله هو النبي مسكين، هو النبي من البس للمسجد، هو اللي خلى الدليل وما كأنه ما هو شيء.
0: الله.
1: وهو خلقها الله أعظم بشر
0: فعلا، ولن يكون إلا بأكمل الصفات التي يريدها الله لأرجل واحد، لأشجع واحد، لأقوى واحد، لأحكم واحد، لأذكى واحد. مش يالله حي الله واحد رحم. المولد النبوي بما أنه مناسبة وفرصة للتذكر للعودة إلى النبي التمسك به، أنت كشاعر بينعكس عليك أنك تعتبره فرصة للكتابة في الرسول سنويا.
1: نعم.
0: كل سنة بتكتب في المولد. إيش عاد اختار لنا مثلا في حق أي عام في المولد؟
1: حق العام الماضي.
0: ليش بالتحديد؟
1: به قصائد للمولد النبوي خيرات، لكن حق العام الماضي أنا اتطرقت فيها إلى كيف كان معاملة أو ثقافة الإصلاحيين الذي بوصلوها إلى الناس.
0: صح. الذي بيرمزوا أشخاص وكذا ويبتعدوا عن النبي وحاولوا بدعوا إلى آخره. بسم الله.
1: في مولد النور الإلهي بالفرح والاحتفال بانج على العالم بكله يعرفش معنى الرسول، بانبدع أبيات القصيدة بالصلاة والابتهال وبعدها بانشرح الواقع وندي له حلول، بانبدع أبيات القصيدة بالصلاة والابتهال وبعدها بانشرح الواقع وندي له حلول. صلى عليك الله ما كبر وما أذن بلال، صلى عليك الله يا سيد البشر عرضا وطول، صلت عليك أرواحنا صلت يميني والشمال، يا خير خلق الله في ذكرك عجزنا ما نقول، صلى عليك أبطال شعبي في ميادين القتال، صلى عليك أبطال شعبي في ميادين القتال، أبطال لو زالت جبال الأرض لا يمكن تزول، صلت عليك كباد عطشا للغضب والانفعال، صلى عليك الانتظار لليوم هذا والوصول، صلى عليك البحر الأحمر يوم غلقنا المجال، يا عالم التطبيع والترفيه ممنوع الدخول، صلى عليك البحر الأحمر يوم غلقنا المجال، يا عالم التطبيع والترفيه ممنوع الدخول، عالم منافق مرتشي دجال ما هم شي رجال، لا به عروبة واضحة فيهم ولا عد به عقول، يا سيدي شوف العرب والمسلمين في خس حال، شوف الغباء والعار واضح والهوية والميول، والحل في حبك وفي ذكرك وفي غيرك محال، أن ينجي الناس التخاذل والتراجع والخمول.
0: الله.
1: يا سيدي شوف العرب والمسلمين في خس حال، شوف الغباء والعار واضح والهوية والميول، والحل في حبك وفي ذكرك وفي غيرك محال، أن ينجي الناس التخاذل والتراجع والخمول، أنت الوفاء أنت الشرف أنت العطاء أنت الكمال أنت التواضع والتآخي والتراحم والقبول، أنت المزكي والمعلم والمربي والجمال، أنت الكرم وأنت الثقافة، بك نصول وبك نجول، لبيك لبينا أنا وأهلي وبيتي والعيال، لبيك مهما كان قولي عادنا منك خجول.
0: الله.
1: قال أنت الوفاء أنت الشرف أنت العطاء أنت الكمال، أنت التواضع والتآخي والتراحم والقبول، أنت المزكي والمعلم والمربي والجمال، أنت الكرم وأنت الثقافة، بك نصول بك نصول وبك نجول، لبيك لبيتك أنا وأهلي وبيتي والعيال، لبيك مهما كان قولي عادنا منك خجول، يا أمة الإسلام هذا الحل كله والسؤال، الحل ما يحتاج له قاضي ولا يشتي عدول، الحل نتمسك بسيدنا محمد والخصال، الحل ما يشتي خبر فاضي ولا يشتي فضول، ظليت والأمة شغلتون النبي قد قال وقال، وأقوالكم يا أبو هريرة عكس ما قد كان يقول.
0: مشهد.
1: قال يا أمة الإسلام هذا الحل كله هو السؤال. الحل ما يحتاج له قاضي ولا يشتي عدول. الحل أن نتمسك بسيدنا محمد والخصال. الحل ما يشتي خبر فاضي ولا يشتي فضول. ضليت والأمة شغلتون النبي قد قال وقال وأقوالكم يا أبو هريرة عكس ما قد كان يقول. أقوال ما تعقل على الجاهل ولا تخطر ببال. كان النبي مسكين وسط البيت متحمد كسول. كان النبي ما يعرف القتلة ولا يوم النزال ولا وقع شي حد في عهده ولا دق الطبول. أهم شي كف كان حن يغسل يده قبل الأكال. وانتوا على ميد الحديث هذا أكلتونا أكون.
0: الله
1: قال أقوالكم ما أقوال ما تعقل على الجاهل ولا تخطر ببال. كان النبي مسكين وسط البيت متحمد كسول. كان النبي ما يعرف القتله ولا يوم النزال ولا وقع شي حرب في عهده ولا تك الطبول. أهم شي كف كان حن يغسل يده قبل الأكال. وانتوا على ميد الحديث هذا أكلتونا أكون. أهم شي سرب الوضم. أهم شي الاعتدال. أهم شي كف كان يتمسوك وكف قد كان يبول. إسلامهم حول الجماعة والسراويل الطوال ودعاء قبل النوم والترويش ودعاء الدخول. وانجت صناديق التبرع ذي فعلته والشوال من أجل غزه هات نهب النهب وشلول الشلول جمعته المحصول. قلتوا لجل ضرد الاحتلال في الشوارع والمساجد والمدارس والفصول. والنظرات في بطن سعتر والذهب لأم العيال واطفال غزه لبسلوا كعكه ولا شافوا ذمول. ولا تبرع منكم واحد ولا انفقتوا ريال إلا أكلتوا لحم في الساحة وخزنتوا فحول. حلمتوا الحجة توكل راكبه فوق الجمال وبنت عتبه والصحابة بعدها فوق الخيول. وهي بسيف ابن المهند والمحازق والنبال والصحي كانت تقسم

0: وأن نمتثل لكل ما قال وكل ما تركه فينا من توجيهات ومن صراط مستقيم ننتقل بها إلى ما أمر الله وننفذ بها ما أراده الله منا في هذه الحياة. تقريبا وصلنا إلى الختام، ومن حيث بدأنا سننتهي، حيث وقفنا في البداية سنقف أيضا في النهاية مع غزة، بوفائنا على نهج رسول الله، على نهج آل بيت رسول الله،
1: اللهم صل وسلم،
0: كجزء من هذا الشعب الكبير، كوفاء لدماء الشهداء العظماء من سنحان إلى كل يمن الإيمان وفي كل العالم الإسلامي الذي خرجت منه بعض الجماعات والأشخاص والأفراد والقوات التي تقاوم، سواء في لبنان أو في غزة أو في إيران أو في العراق أو في أي مكان كانت. وفاء لهؤلاء الشهداء الذين يذودون عن أمة تخاذلت بالمليارات، سنفي لهم وسنثبت وسنقول لأبناء غزة لستم وحدكم، بكل لغاتنا، لهجاتنا، أبياتنا، قصائدنا، بكل أحوالنا، لستم وحدكم، نحن حاضرون، هذا قولنا وذاك فعلنا في الميدان. ما قلت في غزة، أو ماذا تريد أن تختتم هذا اللقاء لغزة؟
1: أختتمها بقصيدة بعنوان أوجع غزة.
0: هات.
1: ضاعت حروف البلاغة في بحور الأدب،
0: أدب
1: ضاعت حروف البلاغة في بحور الأدب، ومرت الفرصة الكبرى مرور السحاب.
0: والله
1: صروف الأزمان ترسل للعوافي طلب، حضورها سجل الموجود كله غياب، تحلب وتشرب مجفف من ضروع العرب، وما تبقى تسقي به بطون الكلاب، وطفل مذبوح عمره 5 ويش السبب، وابوه حاضن لجثمانه وجسمه مصاب، وغيرها أطفال كم يطفال يا للعجب، تقطعت روسهم من فوق تلك الرقاب، وبنت شهرين تبكي دون مأوى وعب، دمع أمها شن مزنه مثل مزمزن السحاب، اتخضبت من دماء جهالها واللهب، اعمى بصرها وحرق راسها والحجاب، تأكل مآسي وتشرب هم، تعجن خلب وتخبز أجراح أسرتها وتطبخ تراب، إن سارت البيت ظلم بيتها واخترب، يا للأسف وين تمسي والمنازل خراب، لا عم لا خال لا صاحب ولا به نسب، الخوف والجوع والتهجير والاختراب، والعالم الصامت الملعون بين الطرب، مشغول حول المراقص والبنات الرضاب. قال لا عم لا خال لا صاحب ولا به نسب، والخوف والجوع والتهجير والاختراب، والعالم الصامت الملعون بين الطرب، مشغول حول المراقص والبنات الرضاب، بيبذل أموال لجل الفيس والوتسعب، همه يدس الخلاعة في قلوب الشباب ومجلس الأمن والأعضاء جميعا، عيب تنديد تنديد للخلف، انسحاب انسحاب، وشيخ الأزهر بيفتي والخضيب اختضب، أعور مزنر يهودي لليهود استجاب، مضمون فتواه لا واجب ولا مستحب، ما في جهاد اليهودي خير ولا ثواب، فتواه ما حد يجاهدهم ولا قد وجب، ولا الخبر جاء في السنة ولا في الكتاب، جوابهم لقنع السائل ولا شفاك رب، إلا يزيد الوجع مثله وجع والتحاب. قال مضمون فتواه لا واجب ولا مستحب، ما في جهاد اليهودي خير ولا ثواب، فتواه ما حد يجاهدهم ولا قد وجب، ولا الخبر جاء في السنة ولا في الكتاب، جوابهم لقنع السائل ولا شفاك رب، إلا يزيد الوجع مثله وجع والتهاب، ذي ما تألم على غزة فما هو شنب، وأكبر مصيبة على ذي ما يقول الصواب، الساكت تصبح منافق والمنافق هرب، والصلب ذي كان قاسي قتل هاشا وذاب، ذي ما حسب قل له الشعب اليماني حسب، والقايد البدر حذرهم من أول خضاب، ما نترك القدس لو يبنى وطننا ذهب، لو تقرع القارعة وتكلمين الدواب وفتح موعود والوعد الأخير اقترب، يا قدس أنا بايجيك النص من كل باب، ذي قصدهن السلاسة ذي قصدهن السلاسة، ترجع المغتصب ضعيف ما عنده القدرة يفوق الصعاب، ضعيف ما عنده القدرة يفوق الصعاب. سلام
0: أشهد، صح الله لسانك وسلمك وعافاك، كل ما قدمته يرفع الرأس، وكل ما قلته من أقوى الأبيات التي استمعناها، شاعر قدير وضيف شرفتنا في فن الفنون بكل ما قلته وبكل ما لازلت تخبئه من ثراء شعري ومن إبداع سنسمعه إن شاء الله، ولا بد لنا أيضا من لقاءات تكون قادمة
1: إن شاء الله
0: نواكب فيها جديد ما تقدمه. رسالة الختام لمن تحب تقدمها في هذا اليوم؟
1: أحب أقدم رسالة للشعب اليمني، عليكم الثبات والصبر والمصابرة، وإذا عاد به واحد كذيه ضعيف إيمان علينا أن نحن قال الله اصبروا وصابروا،
0: الله
1: المصابرة والصبر نحن نصبره، نحن نوعي، نحن نثقفه، لأن المرحلة خطيرة.
0: صحيح،
1: الأعداء سيخترقوا أي شخص بأبسط الإمكانيات أو الماديات.
0: فعلا،
1: فعلينا أن نصبر وأن نصابر ونصر حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله، أشكرك كثيرا، أشكر حضورك، إبداعك وما قلته وما قدمته وتلبيتك لهذا الطلب، وأشكر كل قصائدك التي سمعناها والتي سنستمعها في المستقبل. جلال السكري من شعراء سنحان الأبطال ومن خيرة رجالها المجاهدين، لك كل التحية ولكل أهل سنحان.
2: الله يحفظك يا أستاذ السلطان، وأنا أشكرك لك على هذا البرنامج القدير، وأشكر إذاعة سام اف ام وجميع الطاقم، وأنا أشكركم شكر خاص يعني من هذا المنبر.
0: لك التحية ولك الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أيضا لكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة وفي كل حلقة. نحييكم جمهور سام اف ام في فن الفنون في موسمه الثاني، وندعوكم إلى مساحتكم الخاصة فقرة يقولها البداع، نستقبل فيها المشاركات من الرسائل الصوتية، سجلوها وأرسلوها عبر الواتساب أو التليجرام على الرقم 7811119091. أرسلوا المشاركات وحياكم الله، وشكرا والسلام عليكم.
3: قدمت لكم إذاعة سام
4: فن الفنون.
3: فن الفنون، البث الأول
5: 10:00 مساء كل جمعة،
3: ويعاد
5: 11:00 مساء الأربعاء، وعند 1:00 ليلة الأحد، لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع.
3: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
5: رقم البرنامج
3: 7811119091.
5: الرقم مرة أخرى
3: 7811119091.
4: فن الفنون.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.

0: ماذا تقول يا أبا سفيان؟ رجال من يثرب بايعوا محمدا؟ هذا محال، مستحيل أن يقدم اليثربيون على أمر دون استشارتي، وإذا استشاروني أنا فسأمنعهم بالتأكيد لا ريب.
1: وماذا عن ليلة أمس؟ ماذا جرى عندك؟
0: كنت يقظا إلى منتصف الليل أتدبر أمر تجارتي مع المكيين، ثم خرجت إلى القافلة فوجدت الجميع نائمين، ورجالي كانوا يراقبون الأوضاع ولا يفوتهم أي شيء، فعدت إلى خيمتي وخلدت إلى النوم.
2: لقد التقى 70 من قافلتك محمدا في العقبة وبايعوه عندما كنت أنت غارقا في نومك.
0: ولماذا يبايعونه يا أبا لهب؟ شيوخ الأوس والخزرج يوشكون على الاتفاق على تولية مدينة يثرب. إنني بلسان الحاكم ليثرب أقول لكم، فلتقروا عينا، لا بيعة ولا عهد بين محمد وأهل يثرب. أقسم وحق هبل أن هذا لن يقع بين قومي ومحمد.
2: إن كان كذلك فلماذا ترك أولئك 70 قافلتك قاصدين يثرب في الصباح الباكر؟ لماذا لم ينتظروا الخروج مع حاكمهم المبجل؟
1: أهكذا ستتولى أمر الأوس والخزرج يا ابن أبي؟
0: تبا لهم وترحا، سأضرب أعناقهم جميعا وأثكل بهم أمهاتهم، فأنا لست مثلكم، أسكت لمحمد حتى يزداد أتباعه ويعظم أمره بين العرب يوما بعد يوم.
1: هيا بنا يا أبا لهب، أرسل الآن في أثرهم فرسانا يقتفون أثرهم ولا يعودون إلا بهم، لنذهب يا أبا لهب.
3: هيا بنا.

0: بيعة أهل يثرب للرسول صلى الله عليه وآله أقلقت المشركين وقذفت في قلوبهم الرعب، وأخوف ما كان يخيفهم انتشار الإسلام بين القبائل.
1: تقدم يا هذا، هيا. لقد أفلت الباقون منا، لم نظفر إلا بهذا الشقي. يبدو أنه قد تأخر عنهم فوقع في أيدينا.
2: ألست سعد بن عبادة يا هذا؟ كيف تجرؤ على بيعة محمد؟
3: إننا نعاهد ونبايع من نشاء، وهذا الأمر لا يعنيكم.
2: أتحل ضيفا على قريش في مدينتها وتعاقد ألد أعدائها يا ابن عبادة؟ هل نسيت أنك في حضرة سيد قريش يا أبا لهب؟ فلتعلم السياط هذا الشقي أن من يعاهد عدو قريش لن يفلت من عقابها.
3: لن تقوى على ذلك يا سيد قريش، إنني على عهد مع مطعم بن عديم أهل مكة أن أجيره وأحميه في يثرب، وهو يجيرني ويحميني في مكة. إن عزمت على مسي بسوء فعليك أن تنازل المكيين من قوم مطعم.
2: ابن مطعم مرة أخرى؟ هو نفسه الذي حرض الناس على نقض معاهدة شعب أبي طالب. إذا كان ابن عبادة صادقا فإن ابن مطعم الآن في طريقه إلينا وسيحطم كل ما بنينا.
1: إنه صادق يا أبا سفيان، لقد شهدت لهما هذا العهد.
4: اغرب عن وجهي.
0: وبدأ المسلمون مجموعة تتبعها مجموعة بالهجرة إلى يثرب، وأهلها يستقبلونهم إخوة وأحبة في الدين والإيمان.
1: لازمنا السكوت كالأموات حتى فر جميع أتباع محمد إلى يثرب. لم يبق في مكة إلا هو وعلي وقلة قليلة من أصحابه، لقد فروا بأجمعهم. كان علينا قتلهم جميعا منذ البداية. لقد أفلتوا من قبضتنا ولن نظفر بهم يا أبا سفيان.
2: لقد أضروا بشأننا بين العرب بعد أن تمردوا على دين أسلافنا من سادة مكة. لقد فضحنا بين القبائل يا قوم. إن وطأت قدما محمد أرض يثرب ووصل إليها، فلن يكون لقوافلنا نحو الشام أمان في الصحراء، وستكون بلا شك هدفا لغارات أصحاب محمد.
5: قد حان الوقت لحسم أمره. لا بد لنا من قتله. كان هذا رأيي فيه منذ اليوم الأول. لا نحتاج إلا لمقدام يفعلها ويريحنا منه. وإن طالب بنو هاشم بدمه سأدفع لهم ديته من مالي أنا.
2: لا لا، هذا لا يمكن. لن يسكت المال بني هاشم عن دم محمد. قاتل محمد سوف يقتل بالتأكيد. والآن أخبروني، هل فيكم من يقدم على قتل محمد بن عبد الله؟

0: أرى أن نسجنه في زنزانة ضيقة ليس لها باب إلا نافذة صغيرة، نعطيه منها الماء والخبز.
1: بهذا سيعلن بنو هاشم الحرب علينا وسيخرجونه في النهاية من سجننا. لا لا، هذا أيضا لا يمكن.
2: إذن فلنقبض عليه ونقيده بالحبال على جمل جموح يشق به في الصحراء، فإن مات كفينا شره، وإن عاش سيكون بين القبائل التي ستقطعه إربا. إنا لمن آلهتها.
1: أراك تحلم يا أبا الحكم، لقد آمن به أهل يثرب وهو ما زال بيننا وفي قبضتنا. لا تستهن بسحر بيان محمد، لا ريب أنه سيدخل قبائل العرب في دينه. لا، هذا لن ينهي أمره.
3: لدي حل آخر.
2: من هذا الرجل يا أبا لهب؟ هل تعرفونه؟
0: لم أره من قبل. من سمح له أن يكون بيننا؟ من أنت يا هذا؟
3: شيخ من مشايخ نجد، لدي حل لمعضلتكم. أصغوا إلي جيدا، أصغوا إلي جيدا يا سادة قريش. خذوا من كل قبيلة شابا فتيا ليهجموا بجمعهم على بيت محمد ويضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد. هكذا سوف لن يقوى بنو هاشم على المطالبة بدم محمد، لأن دمه سيضيع بين القبائل وسيكون لكل قبيلة دور في قتله، وبهذا سيرضى بنو هاشم بالدية ولن يراق بذلك دم سوى دم محمد. هذا هو الحل الوحيد لمعضلتكم يا سادة قريش.

0: كانوا 40 رجلا، وفي ظلمة الليل أحاطوا بجمعهم بيت الرسول.
1: تحرك تحرك، هيا هيا هيا تحرك.
2: أما زال نائما؟
1: هذا دعني أرى. نعم إنه نائم ويرتحف ببردة خضراء. ألا نهاجمه يا عكرمة؟
2: لا،

كان الليل يمضي ببطء على المغيرين، إذ استلوا أسياف الكفر وظنوا أنهم سيطفئون نور الله بأيديهم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا كيف حال المسلمين؟ كيف حالتهم؟ كيف واقعهم؟ كيفهم؟ كيف أمورهم؟ والله أنهم يهزروا القلب، تبصرهم في حالة لا يعلم بها إلا الله. ما لهم؟ ما جرى عليهم؟ خيرة الله، الله يستر على جميع خلقه. ولن عاد يزد يطيروا، يعلم عليم السماء. قالوا يستاهل البرد من ضيع دفمه، يستاهله، لا ذهب برد. وإن أرحم الراحمين عمل الصلاح في عباده. إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا مليار ولا اثنين ولا ثلاثة، أكثر من 4 مليار مسلم، وحالتهم تهزر القلب. يستاهلوا، فلتوا كتاب الله، فلتوا ما جابه سيد المرسلين محمد بن عبد الله. اليوم القرآن الكريم بيحرق أهل يهودي والنصراني وهم متفرجي، ما فعلوش لهم موقف ولا كلمة. كيف عدا يزيد يقع حالهم هذا ولها؟ كيف تشتي يقع حالهم؟ لا بمناسبة ولا فعالية ولا هذا، تلقى الناس خامدي، ما بيش هذا كالاهتماء، وهو في نفس الوقت من صالح من صالحه، عدو بشكاك فل الونهاء، وهو ما يصير يفعل ولا موقف ولا يفعل ولا حاجة. فما بالله عيد بهذل ويهتن ويلقلق وعيلقي هاليهودي أفاعله. وذا الحي لن عاد يطيروا، ما بتفنقل، لن عيوصلوا الناس. إنا إنشي رجع إلى الله، هيك أول واحدة رجع بعض ظاهر بمعنى الكلمة، ويبصروا ما واجهوا والأولي. كم ساروا من بعد رسول الله أوادم واجهوا كفر وحاربوا يهود ونصارى وتقاتلوا وعطشوا وجوعوا وتعبوا، وهذا ولا ما عبش لهم أثر ولا عد لهم حكاية. أمان ما فعل هذاك، أمان ما سوى هذاك، أمان أنجى هذاك، وكل هذاك سر كبس خندق. فحين قد غزوا الناس غرب التواصل الاجتماعي، سمعت والتلفون الشغال والأنترنت كلهم يتولى سيرة رسول الله ولا ينشروها ولا يتفاعلوا معها، ما بش ولا حاجة. كلهم يتولنا ما كان به الإمام علي بن أبي طالب، وما اللي ما وجدوا هذا، لا اللي ما وجدوا رسول الله عظمه أرحم الراحمين، لمامه عظمه وته ورسله، لمامه لأجل ينور على الناس ويخرجهم من الظلمة وطريق النور هذا يرويهم. ولا تلقى خبر علي بعد رسول الله دخلونا في شعابط من هنيها ومن هنيها، وكان الخلافة والخلافة، قلنا خليفة